0: في مشموم الفلة. نخليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرامجنا، برامج إذاعة كفصة في الأمان، مع تحيات إنس حرتي.
1: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
2: يا دايسان باكي النوم
1: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: ترانيم.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم، موعد آخر نلتقي فيه على موجة إذاعة قفصة. الحرف المعتق أو اللحن الفريد وجهتنا اليوم، رحلة فخمة في ظلال القصيدة وظل السلم الموسيقي، درر من القول ببحور متفردة وألحان خجولة معبرة. يقول ابن زيدون: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوق إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضى علينا الأسى لولا تآسينا، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين. ويعد الشعر القديم من أرق أوكار الحروف المتآلفة.
5: عش أنت

في الشعر القديم تكون القراءات وأقلام النقاد في رحلة بحث جادة وعميقة حتى تتبين وجاهة المعنى وجميل الثروة اللغوية، وتعد رائعة امرئ القيس لوحة فاتنة توارثت الأجيال فصاحة لسان شاعرها وتباهت بها كل العربيات إنشادا وغنجا، وقيل أنه لا يمكن حفظها أو حتى إعادة قراءتها بشكل لين، فهي عسيرة وتحفظ بشق الأنفس لتلازم المعنى فيها وتناسقه. تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالدباج والحلي والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. ولي ولها في الناس قول وسمعة، ولي ولها في كل ناحية مثل، حجازية العينين، مكية الحشا، عراقية الأطراف، رومية الكفل، تهامية الأبدان، عبسية اللمى، خزاعية الأسنان، درية القبل.

لأصبح مفتونا معنبي حبها لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

ولا عدتها الشطرنج خيلي ترادفت ولا عدتها الشطرنج خيلي ترادفت

تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

نصوصنا اليوم لآلئ مشعة في خارطة الشعر العربي، وها نحن نسير بين امرئ القيس وأبو فراس الحمداني، ونتجول في رياض الحروف فتزهر دائما عناقا جميل بين الجمل الموسيقية القيمة. ولا أبالغ حين أتحدث عن نشوة ومتعة ولقاء مختوم بالمسك والعطري، هو لقاء أم كلثوم ورياض الصنباطي مع كلمات أبو فراس الحمداني في أراك عصي الدمع.

عن رحلة فيروز مع قديم القول، فهي اللقاء الأبهى، وهي الجمال في أبهى تجلياته، رقيقة دافئة حالمة. ذهبت إلى غرناطة لسان الدين الخطيب وعراق المتنبي، ذهبت إلى حجاز عنترة وقيروان الحصري، وكل ما نزل بمذاق الزلال على مزاجها وأوطار الرحابنة أهدته لنا غابات من الموسيقى والصور الشعرية والصوت اللامتناهي.

ولا يمكن أن نتمايل في ثنايا الترانيم والقصيد القديم الموزون دون الاستراحة قليلا في أحضان صوت الرائعة جاهدة وهبة التي مزجت ألوانا عديدة من الصوت والنص أكثرها بهاء منطقة من كتابات الحلاج فأهدتنا برقة فائقة فليتك تحلو والحياة مريرة. الكتابة الصوفية صنف مقدس من القول تتماهى فيه الروح مع اللام الموس ونعيش فيها مدارات خالية من الحس المباشر حتى نصنع أفلاكا عديدة من القول نتمثلها عندما نتكلم. اختارتها بانتقاء جاهدة وهبي وغنت القصيدة الصوفي بروعة جميلة.

ترانيم اليوم لقاءات أرواحا مترفة في سماء القول واللحن. نرجو أن تروقكم وأن تكون رحلتكم معها بمذاقات السكر. على موجة إذاعة قفصة نلتقي بإذن الله في ترانيم أخرى مع تحيات سمية الجب عكرمي.

ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تتواصل بمنطقة الثلج من معتمدية المتلوي بولاية قفصة عملية البحث عن أب وابنه، يرجح أن السيول جرفتهما أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة أول أمس السبت. في الأثناء توقفت عمليات البحث المشتركة بين فرق الحرس الوطني والحماية المدنية بالتعاون مع متطوعين على أن تستأنف الثلاثاء صباحا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الدراجة النارية التي كان يمتطيها المفقودين الاثنين. يلتحق ثلاثاء نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدر 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي أن الوزارة ستقوم باقتناص 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد. كما تطرق إلى آخر استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بنحو 4%. قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد إبراهيم أن العدوان الاحتلال المستمر على فلسطين تسبب في هدم أكثر من 90% من مباني المدارس و82% من مباني الجامعات وحرمان أكثر من 720,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل غزة، مع وجود آلاف الحواجز ونقاط التفتيش في كل أنحاء الضفة الغربية بهدف تحجير الطلبة من محاولات الاستيطان لقطع سبل الحياة داخل فلسطين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك. بالتوازي أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز وسط تعثر دبلوماسي تجلى بإرجاء اجتماع إقليمي مرتقب مع دول الخليج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. وصية للحكماء.
3: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هذه حلقة جديدة نقتطف لكم فيها أبرز ما ردده الحكماء القدامى وحفظته الأجيال لاحقة عن ظهر قلب.
2: نحن شغفون بالرجوع إلى تاريخ الحكمة الإنسانية، وهو تاريخ كبير ومشرف، من أجل أن نثبت أن الحكمة كائن حي لا يعرف سوى الخلود.
3: الحكماء في التاريخ، في تاريخ الشعوب، لهم دور قيادي معنوي، ويصيرون قدوة في أذهان البشر.
2: هذا هو المهم في وصايا الحكماء، إنها تؤكد المكانة المعنوية التي يتمتع بها الحكيم.
3: ينظر الناس إلى الحكيم باعتباره قدوة اجتماعية في المقام الأول، هي أقوى من القدوة المماثلة، والحكيم ساهر دائما على مصلحة تلاميذه وأتباعه.
2: الكثيرون من الحكماء لعبوا دورا ملحوظا في تاريخ الشعوب، ومن هنا جاءت مسألة طمس اسم الحكماء فيما يخص عدم ذكر اسم الحكيم أمام وصيته.
3: يعني هذا أن الكثير من الوصايا صارت إنسانية السمة والموطن، تصلح لأبناء الهند والبرازيل والصين والإسكيمو.
2: كل الوصايا التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة ليس لها وطن، إنها وصايا عالمية، بما يعني أن الإنسان في كل مكان وزمان عليه أن يعمل بهذه الوصية وأن يتبعها.
3: بعض الحكماء كانوا بمثابة العقلية المرشدة للشعوب، مثل المفكر الفرنسي فولتير الذي وضع دستورا للثورة الفرنسية.
2: في الثقافة العالمية يسمى الحكيم بالمفكر، وفي الثقافة العربية فإن الحكيم هو أيضا الرجل القادر على معالجة الأمراض لدى الناس.
3: الحكيم للناس هو الطبيب، طبيب الجسد، كما أنه أيضا طبيب الروح بما ينقله للناس من وصايا. ليس كل الحكماء معروفة أسماؤهم لدى الناس، فالوصية التي نبدأ بها حلقة اليوم غير معروف صاحبها.
2: هو ليس أفلاطون، وليس لقمان، وليس غاندي أو ابن المقفع.
3: اسمه لونغفلو، وهو صاحب الوصية الشهيرة التي قال فيها:
2: يقدر الإنسان نفسه بحسب الأعمال التي يعتقد أنه يستطيع إنجازها، ولكن العالم يقدر بحسب الأعمال التي ينجزها في الواقع.
3: هذا قول صحيح تماما، ويكشف حقيقة معدن الإنسان، خصوصا أصحاب المناصب الإدارية الذين يملكون في أيديهم القدرة على الإنجاز.
2: في مسألة الانتخابات كثيرا ما يعد المرء الناس وعودا كثيرة، إنه قادر على تنفيذ وعوده، وإنه سوف يفعل ويفعل ويفعل.
3: إنما المهم بحسب الوصية ما ليس بواعد أنه قادر على الإنجاز، لكن المهم هو القدرة على الإنجاز.
2: الوصية التي نحن بصددها تقرن الأمر بالعلماء وليس برجال الفكر الإنساني أو الإداري. العلماء هم البشر الأكثر إنجازاً في تاريخ البشرية.
3: لا يمكن أن يوصف المرء بالعالم إلا إذا أنجز في شأن العلم، إلا إذا اكتشف أو ابتكر، وليس ما وعد أن ينجز.
2: يقدر الناس العالم في مجال العلم والتقنيات بحسب قدرته على الإنجاز. ليس العالم الحقيقي هو من يطلع على الناس أنه سوف يبتكر أو سوف ينجز،
3: بل إن العالم الحقيقي هو من يطلع البشرية على ما أنجز. ابتكار، اكتشاف، مثلما فعل إديسون الذي ابتكر مئات من الابتكارات،
2: ومثل ألكسندر فليمينغ مخترع البنسلين، ومثل أينشتاين صاحب نظرية النسبية، وأحمد زويل مكتشف الفيمتو ثانية.
3: هذه الوصايا ضد الثرثرة الفارغة والوعود غير الحقيقية، ونؤيد الإنجاز في العمل إلى أقصى حدود.

0: ما زلنا نقدم أشهر وصايا الحكماء، تلك الوصايا التي يسميها البعض أحياناً بالقول المأثور.
1: أغلب القول المأثور مرتبط بسلوك الإنسان، أي افعل ولا تفعل، والوصية التي نقدمها اليوم مرتبطة بسلوك الإنسان.
0: برتراند راسل، فيلسوف بريطاني وعالم بارز من علماء الرياضيات وناشط سياسي، وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.
1: الحكيم في اللغة العربية وثقافتها مثل الفيلسوف في الثقافة الأوروبية، هو قادر على التحليل والاستنباط والشرح.
0: برتراند راسل عاش حتى تجاوز سن 90، أي إنه عاش طويلا مثل أكثر حكماء البشرية وفلاسفتها.
1: برتراند راسل الذي عاش طويلا كان يعرف قيمة الحياة، وقال في وصيته:
0: الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا، وفي تغذية روح العداء بين الناس.
1: هذه الوصية تعكس إلى أي حد لعب برتراند راسل دورا في السلام الدولي، فكم لعب دورا في أن يسود السلام في مواطن الصراعات الدولية،
0: خصوصا في الشرق الأوسط عقب عدوان يونيو عام 1967.
1: معنى الوصية تحذيري، أي إن علينا ألا نقضي عمرنا في تعداد أخطاء الآخرين، وما أكثر هذه الأخطاء. يجب أن نتفرغ بحسب برتراند راسل لعمل صح.
0: هذه الوصية ضد الحرب ومؤيدة للسلام بين الشعوب، لأن تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا تعني عدم التسامح،
1: وتعني أيضا تغذية روح العداء بين الناس. من المهم أن يكون

0: كل حلقة من هذا البرنامج تبدأ بفقرة تحليلية عن الوصايا والحكماء وأهمية الوصايا في تاريخ الشعوب،
1: ثم نقدم أربع فقرات حول أربع وصايا متنوعة لكن كلها تعكس علاقتنا بالحياة المثالية.
0: لقد حلم الحكماء دوما بالدولة المثالية المعروفة باسم اليوتوبيا، أي الدولة التي تقوم على الفضيلة في كل شؤون الحياة.
1: الوصية الثالثة من وصايا حلقة اليوم قالها حكيم يوصي بها حكماء مثله، إنه الحكيم اليوناني القديم أمبروس.
0: قال أمبروس:
1: قبل أن يتكلم الرجل الحليم عليه أن يفكر تماما فيما يقول وفي من يستمع إليه وأين ومتى يتكلم.
0: نعم، إنها وصية من حكيم إلى حكماء آخرين. الحكماء يجب أن يفكروا تماما فيما يقولون وفيما يستمعون وفي من يستمع إليهم،
1: كما أن الحكيم عليه أن يفكر في الوقت المناسب للكلام وأيضا في المكان المناسب للكلام وهكذا.
0: المكان المناسب للكلام هو المكان الذي يتجمع فيه الناس وهم على أهبة الاستعداد لسماع قول الحكيم.
1: يجب ألا يتكلم الحكيم إلى قوم سكارى ضاعت هيبتهم، لن يستمعوا إليه بانتباه.
0: والمكان يجب أن يكون مناسباً، بيوت العبادة حيث يكون الناس في حالة استعداد للاستماع إلى ما يقوله الحكيم.
1: الحكيم هنا يتكلم إلى جموع من الناس العقلاء، لكن الفيلسوف الإغريقي أمبروس كما أشرنا يوجه وصيته إلى حكماء مثله.
0: وفوق كل ذي حكمة حكيم مثلما فوق كل ذي علم عليم.
1: الحكيم بحسب هذه الوصية هو إنسان متواضع على الاستعداد لتقبل وصايا جديدة من الحكماء الذين سبقوه.
0: والحكيم هو الذي يعرف جيدا أن الحكمة بلا نهاية والمعرفة بلا حدود، يجب أن نستزيد منها دوماً.

0: لا نعرف إلى أي حد يتبع الناس وصايا الحكماء، إنها أقوال نطق بها عقلاء لأشخاص يعقلون.
1: الوصية الرابعة حول العلوم، والعلوم شيء مهم في حياة الشعوب قديما وحديثا.
0: الحكيم القديم يقول:
1: العلوم أربعة: كونية لإصلاح الجسم، وأدبية لإصلاح اللسان، ونظرية لإصلاح الفكر، ودينية لإصلاح الروح، والمرء بالروح لا بالجسم إنسان.
0: أغلب الظن أن من أوصى بهذه الوصية هو عالم عربي قديم.
1: بالطبع، لأن الوصية مرتبطة بالجانب الروحاني عند الإنسان.
0: كما أن الحكيم العربي هنا خلط بين العلوم بحسب مفهومها المعاصر وبين الأدب.
1: نعم، الأدب إبداع إنسان، شعر، رواية، قصة قصيرة، مسرحية، وكلها إبداع وليست علوم.
0: العلوم نظريات، والأدب يكسر النظريات ويبحث عن الجديد.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. قل الحمد لله على كل شيء، على النعم والمحن، فكل ما جاء من الله هو خير، فالسعادة والرزق واطمئنان قلوبنا نعم من الله تستحق الحمد. وقل الحمد لله على كل ما أصابك من محن، فهي اختبار منه عز وجل على صبرنا وثبات قلوبنا. قل الحمد لله على كل ما كتبه الله لك حتى وإن لم تفهم حينها، فقط عش بروح ممتنة لكل لحظة كتبها الله لك. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

حلو حلو حلو.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: سوق الربع بصفاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة. جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخاً ومقاماً. وإن لم يصعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
3: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم متاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحس اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوفه فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاه اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاه دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذايا راهو موجود مش كاين في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوه في مدينة طرابلس، نلقاوه في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كان فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أوائل الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاهم يا أما في الصور القديمة، اللي حب يشوف المصطبة هذه في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاه.
2: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
4: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهج بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرد مستواه وحريفه الذي يكون بالنهج. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذن التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
2: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
3: مواد وتقنية البناء. أي. أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولال، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
2: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا، اختص في نوع من التجارة فكان منه الملبوس الصفاقسي.
4: اختصاص السوق بذلك الشك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت لعل هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس والعديد من البضائع.
2: وإلى جانب الحركية التجارية ودوره الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دورا ثقافيا تاريخيا مهما بالجهة.
4: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان للمرحوم محمد المصمودي والدكتور علي الزواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
2: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية. ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبي صفاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: ولا نعيش ولا نعيش بعلم.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تواصل بمنطقة الثلج من معتمدية المتلوي بولاية قفصة عملية البحث عن أب وابنه، يرجح أن السويلة جرفتهما أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة أول أمس السبت. في الأثناء توقفت عملية البحث المشتركة بين فرق الحرس الوطني والحماية المدنية بالتعاون مع متطوعين على أن تستأنف الثلاثاء صباحا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الدراجة النارية التي كان ينتطيها المفقودين الاثنين. يلتحق ثلاثاء نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدر 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي أن الوزارة ستقوم باقتناص 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد. كما تطرق إلى آخر استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بنحو 4%. قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد إبراهيم أن العدوان الاحتلال المستمر على فلسطين تسبب في هدم أكثر من 90% من مباني المدارس و82% من مباني الجامعات وحرمان أكثر من 720,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل غزة، مع وجود آلاف الحواجز ونقاط التفتيش في كل أنحاء الضفة الغربية بهدف تحجير الطلبة من محاولات الاستيطان لقطع سبل الحياة داخل فلسطين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك. بالتوازي أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز وسط تعثر دبلوماسي تجلى بإرجاء اجتماع إقليمي مرتقب مع دول الخليج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد،
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: أيتها الشمس العزيزة، ها قد ابتسمت الطبيعة كلها عندما أرسلت أول خيوط هذا اليوم. فالورد تفتح وتبسم، والطير غنى وتبسم، والنحل يجمح رحيق الزهر وهو يتبسم، وجداول الماء تنساب في حنو وتبسم، والنخل يتراقص في العلياء ويتبسم.
1: مع كل من ذكرتهم أيها الصباح، جئت لأخذ من ابتساماتهم جميعا طريقا لي أشقه في هذا الكون، طريقا يصل إلى قلوب كل من ألفوا الحياة واستعذبوها. فأنا حقا لا أعرف للإشراق معنا ما لم أكن مبتسمة، فإشراقتي أساسها التبسم.
0: تبسمت يا شمس حتى أضفت إلى الكون نورا ونور ابتسامي، تبسمت حتى أفاق الجميع، فيا شمس أنت سراج المقام.
1: تبسمت يا صبح فافتر عنك ضياء سلام رشيق القوام. تبسم تبسم فكل سيغدو جميلا إذا ما ابتسمت جميل التمام.
0: أصدقائي، من تجمله ابتسامة فهو صالح، ومن تشوهه ابتسامة فهو سيء.
1: أحبة الصباح، الإنسان المبتسم يشبه الورود المتفتحة.
0: إلى كل من تبسموا عند إشراقة الشمس هذا اليوم، لكم منا أجل تحية.
1: إلى كل الذين يحبون الابتسام نقول لهم صباح الخير.

0: الجمال بين العقل والقلب.
1: صديق الصباح، لا تقل إنك لا تحب الجمال في كل شيء، لكن الشيء الجميل يفرض نفسه عليك وإن حاولت اجتنابه.
0: لا أعتقد أن هناك ما يجتنب الجمال، فإشراقتك الرائعة أيتها الشمس في كل صباح هي أجمل عندي من كل شيء آخر جميل.
1: وأنت كذلك أيها الصباح، أجمل الجمال في هذا الكون، وينطبق عليك قول محمود كامل فريد.
0: ماذا قال محمود كامل فريد؟
1: قال: الجمال هو المخلوق الذي تقدسه القلوب وتشخص فيه الأبصار وتهيم برؤيته العيون، ومن تتجدد المحاسن وتتكون العواطف وتتولد الوجدانات.
0: إنه قول جميل كالجمال الذي نتحدث عنه يا شمس.
1: ألا حدثتني يا صبح عن شيء من الجمال؟
0: أقول لك إن الجمال هو ما بين العقل والقلب.
1: هل أوضحت كيف؟
0: قال أحد الحكماء: الجمال أستاذ العقل وإمام الحواس. وقال آخر: الجمال هو الباعث الحقيقي للوجدانيات القلبية.
1: بدأت أفهم ما تعني، فعبد القادر الجرجاني يقول: إن ما يوافق القواعد الجمالية والمقاييس الموضوعية قد لا يكون جميلا، ولكن الجميل هو ما يعلق بالقلب.
0: قولك كان خلاصة لكلامي يا منبع الإشراق، فيا صباح الخير.

يا من لعبت به شمول، ما ألطف هذه الشمائل. نشوان يهزه دلال كالغصن مع النسيم مائل. لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرفه رسائل. والورد على الخدود غض، والنرجس في الجفون ذابل. ما أطيب وقتنا وأهنى، والعاذل غائب وغافل. لي فيك كما علمت شغل لا يفهم سره العواذل. لا أطلب في الهوى شفيعا، لي فيك غنى عن الوسائل. قد عز علي سوء

0: واعلم حقيقة نفسك بنفسك، فإن كان مدحه بشيء فيك فقد صدق، وإن لم يكن فيك شيء مما قيل فاردده ولا تقبله، لأنك بذلك تتجنب عواقب الأمور.
1: شمس، هل تذكرين رويم العابد؟
0: ومن ذا الذي ينسى رويم؟ فقد كان مسكنه ببغداد عندما عرض عليه القضاء،
1: فلما تولاه لقيه الجنيد يوما فقال: من أراد أن يستودع سره لمن لا يفشيه فعليه برويم، فإنه كتب حب الدنيا 40 سنة حتى قدر عليها.
0: من يستطيع الآن أن يكتم سر صاحبه أو حتى سره نفسه؟
1: صديقي، هل تستطيع ذلك؟
0: صديق الصباح، تذكر.

0: تذكر صديق الصباح أن النظر في المصحف الشريف عبادة.
1: كيف يكون ذلك أيتها الشمس؟
0: روي أن إسحاق بن بكار قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداءك إني أحفظ القرآن على ظهر قلبي، فأقرأه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: بل اقرأه وانظر في المصحف، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟
1: تذكر صديق الصباح أن قرآن الفجر كان مشهودا، فهل تيسر أن قرأت شيئا منه؟ نتمنى هذا، كما نتمنى التوفيق لك دائما في حلك وترحالك. أيها الأحبة، الآنية تمتحن بأطنانها فيعرف صحيحها ومكسورها، والإنسان يعرف حاله بمنطقه.
0: إذا لم تعاشر الإنسان فإنك لا تعرفه مهما قيل لك عنه. ما أجمل البحر عندما يكون هادئا، وما أسوأه عندما يكون هادراً.

0: ناموا، ناموا على الفرش الوثير، على دمقس على الحرير، يتقلبون على النعيم ولا يبالون المصير. وبجنبهم نام الفقير على التراب على الحصير. هل أكرموا هذا الفقير ليدرأوا الأمر الخطير؟
1: من رباعيات محمد حسن فقي.
0: قالوا
1: وقلنا
0: ونقول لكم.
1: أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لولدك عليك حقا.
0: وقلنا ما قاله أحد الحكماء عندما سئل عن أحب أولاده إليه، فقال:
1: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يحضر.
0: ابنك كجسدك، هل تستطيع الاستغناء عن أي شيء

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا، وأنت

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.

إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله مجيب الدعوات مقيل العثرات، تسبح له الكائنات وتخشع له الأصوات، وتكلمه الأرض والسماوات. طبتم مستمعين الأفاضل وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مع زهرة عطرة من بستان برنامجكم والصبح إذا تنفس. هذه الزهرة هذه المرة هي زهرة الدعاء. هل تعلم أخي المستمع أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا حديث نبوي صحيح. لماذا؟ لأن مقادير الله نوعان: قدر محتوم لا يتغير، وقدر معلق بالأسباب، إما أن يثبت أو أن يرد. باش يرد بالدعاء، يرد بالصدقة، يرد ببر الوالدين. شنو الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. شو معناها يعتلجان؟ يتصارعان ويتدافعان. فالبلاء نازل من السماء والدعاء صاعد إلى السماء، وأيهما كان أقوى غلب الآخر. أخي المستمع، أختي المستمعة، الدعاء كله بركة، كله فضل، كله خير. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة. والدعاء يكون إلى الله عز وجل مباشرة، لا وساطة فيه. الواسطة هذا مش يكون بينك وبين ربي، لا ولي صالح ولا ما شابه ذلك. قال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال زاد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن شروط قبول الدعاء الإقبال على الطاعات وترك المنكرات والمحرمات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. شرط آخر لقبول الدعاء هو اليقين بالإجابة، هو حسن الظن بالله عز وجل. فأنت تقف ببابه، أنت تلجأ إليه، أنت تظهر ضعفك أمام قوته، فثق أنه لن يخيبك ولن يطردك من رحابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. ولذلك عندما ندعو الله يجب أن نخشع، يجب أن نجعل قلوبنا حية وألسنتنا ذاكرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن. عليك أيضا أخي المسلم، أختي المسلمة، بعدم الدعاء بالإثم وبعدم استعجال الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. إذن ثلاثة حالات للدعاء: إما ربي يعجلك بالإجابة يعطيك الطلب متاعك، إما يدخرها نهار القيامة في شكل حسنات تجدها في سجل أعمالك، وإما ربي يدفع عليك حاجة كانت باش تصيبك بك الدعاء الذي لم يستجب له مباشرة، دفع عنك ذلك البلاء الذي لا تعلم سره ووقته وأجله. نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا، أن يتقبل رجاءنا، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، ربي اغفر وارحم واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه

لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة، لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

المستمع الفاضل، لجمال الذوق أثر في حياة الإنسان، فلولا الذوق لكانت الحياة بغير قيمة، فهو الذي يحبب إلينا أشياء وأشياء وينفرنا من أشياء وأشياء. والذوق أعزك الله تعالى قابل للصقل والتفتح والنمو مثلما هو العقل، سواء بسواء. والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن

مؤمنة يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

المستمع الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق. نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا. نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق. نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها: ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا. إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير، وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: راحة القلب في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب برنامج تقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المحبة بين الناس سبيلا للسكينة، وجعل الكرم والإحسان من مكارم الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس وأحسنهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل بيت قصة ضيف، وفي كل لقاء ذكرى، وربما لا يتذكر الإنسان ما قدم له من طعام، ولكنه يتذكر دائما كيف كان شعوره وهو بين أهل بيت أكرموه ورحبوا به. وحلقتنا اليوم تدخل الدفء إلى القلوب، وتفتح أبواب المودة، وتجعل اللقاء أجمل. إنها قيمة إكرام الضيف. إكرام الضيف ليس مظهراً من مظاهر الكرم فقط، بل هو خلق يكشف عن طيب النفس وسعة القلب وحسن المعاملة. وقد جاء الإسلام ليعزز هذه القيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف ليس عادة اجتماعية فقط، بل هو خلق ارتبط بالإيمان. ولا يعني إكرام الضيف أن نكلف أنفسنا فوق طاقتها، أو أن نرهق أهل البيت بالتحضير والمصاريف. فقد يكون الإكرام في ابتسامة صادقة، وفي كلمة طيبة، وفي مكان مرتب، وفي شعور صادق نوصله إلى ضيفنا: أنت مرحب بك، ووجودك يسعدنا. ومن جمال هذه القيمة أن الضيف قد ينسى ما وضع أمامه على المائدة، ولكنه لا ينسى أن يجد قلبا مرحبا ووجها بشوشا. فالكرم الحقيقي ليس في كثرة ما نقدم، بل في صدق ما نشعر به. ومن أجمل القصص التي تظهر معنى إكرام الضيف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد أخبرنا الله تعالى عن ضيوفه فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فتأملوا جمال الموقف: ضيوف جاءوا، فلم ينتظر إبراهيم عليه السلام طويلا، بل بادر إلى إكرامهم وقدم لهم ما تيسر من الطعام. وهذا يعلمنا أن إكرام الضيف يحتاج إلى المبادرة وحسن الاستقبال. ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على إكرام الضيوف ويربيهم على الكرم والإحسان. ومن أشهر المواقف في ذلك ما حدث مع ضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيته ما يكفي لإكرامه، فطلب من أصحابه أن يستضيفه أحدهم. فقام رجل من الأنصار وذهب بالضيف إلى بيته، وكان الطعام قليلا، فآثر الضيف بالطعام وقدم له ما عنده. فكان ذلك موقفا عظيما من مواقف الإيثار والكرم. وقد أثنى الله على الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإكرام الضيف قد يكون بما نملك، وقد يكون بالإيثار والمحبة وحسن المعاملة. فاللهم اجعلنا من أهل الكرم والإحسان. اللهم ارزقنا قلوبا واسعة ونفوسا محبة للناس. اللهم علمنا أن نكرم ضيوفنا، وأن ندخل السرور على قلوبهم. اللهم بارك في بيوتنا، واجعلها بيوت محبة ورحمة وكرم. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، سببا في الفرج، وعونا لكل من يطرق أبوابنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إكرام الضيف قيمة نستطيع أن نحييها في حياتنا اليومية بصور بسيطة وجميلة، فعندما يزورنا قريب أو صديق فلنستقبله بوجه بشوش، ولنجعله يشعر أن وجوده ليس عبئا علينا. وإذا جاءنا ضيف فجأة ولم نكن مستعدين، فلا نجعل قلة الإمكانات سببا للحرج. وعلينا أيضا أن نعلم أبناءنا كيف يستقبلون الضيف، وكيف يرحبون به، وكيف يحافظون على حسن الأدب معه. وفي المقابل فإن على الضيف أيضا أن يراعي أهل البيت، وألا يثقل عليهم بطول المكث أو بكثرة الطلبات، فإكرام الضيف واحترام أهل البيت قيمتان متكاملتان. أحيانا ننشغل بالتفاصيل وننسى المعنى، ننشغل بماذا سنقدم وكيف سنرتب وماذا سيقول الناس، وننسى أن أجمل ما يقدم للضيف هو الأمان والمحبة والشعور بالترحاب. فلنتذكر أن البيوت لا تقاس بكبرها ولا بكثرة ما فيها، وإنما تقاس بما فيها من قلوب كريمة. وكم من بيت بسيط خرج منه الضيف وهو يقول: ما أجمل هذا البيت، ليس لأنه وجد فيه أفخر الطعام، ولكن لأنه وجد فيه قلوبا صادقة. ولنسأل أنفسنا: هل يشعر من يزورنا أنه مرحب به؟ هل نكرم الناس بقلوبنا؟ أم نحاول فقط أن نظهر الكرم أمامهم؟ فالكرم الحقيقي هو أن نعطي برضا ونرحب بمحبة ونحسن دون تكلف. إكرام الضيف ليس مائدة نعدها فقط ولا كلمات نقولها فقط، بل هو قلب يفتح أبوابه، ووجه يبتسم، ويد تقدم، ونفس تحب الخير لمن يزورها. فلنحيي هذه القيمة في بيوتنا، ولنعلم أبناءنا أن الكرم ليس في كثرة المال، وإنما في كرم النفس. وفي الختام نسأل الله أن يجعل بيوتنا بيوت محبة ورحمة وكرم، وأن يرزقنا حسن الخلق وطيب المعاملة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا الحشرة القرمزية على الهندي. الهندي راهو ثروة من ثروات بلادنا ومعروف من قبل، ونستعملوه سواء علاف للحيوانات وإلا كثمار، وهو محبب برشا من قديم الزمان. ما ننسوش جدودنا يسموه سلطان الغلة، هو راهو من أكثر النباتات النافعة، لكن مع الأسف كما كافة المحاصيل الزراعية يتعرض إلى برشا أمراض اللي من شأنها باش تأثر على الشجرة وعلى الثمرة. من أكثر الأمراض خطورة الموجودة حاليا هي الحشرة القرمزية اللي ظهرت في بلادنا ما عندهاش برشا. تظهر الحشرة هذه على شكل أكوام بيضة تشبه القطن، وإذا كان نضغط عليها تخرج منها مادة حمراء. تبدأ الحشرة بإصابة الساق متاع النباتات الهندي، وبعد تنتشر وتبدأ في بناء مستعمرة على الظلف والثمار. الحشرة تمتص العصارة الموجودة في الثمرة أو في الظلف، وتقوم بإفراز مادة قرمزية اللون. في حالة تكون الإصابة شديدة تتسبب في شياح الهندي وحتى نوصل الإتلافة. لكن الحشرة هذه ما عندهاش حتى تأثير وخطورة على صحة الإنسان وصحة الحيوان. الحشرة تنتشر بسرعة كبيرة أساسا عن طريق الرياح والآلات الفلاحية والصوف متاع الغنام والأعلاف اللي تكون قادمة من المناطق الموبوءة. طيب بالنسبة للمكافحة، المكافحة متاع الحشرة هذه هي عملية شاقة ومكلفة برشا، وهي تعتمد بالأساس على المدوات الكيميائية والتدخلات الكيميائية باش نتخلصوا من الأشجار المصابة يزمنا نحوها وندمهم. الطرق الوقائية هي من الأسباب الناجعة باش نتفادوا انتشار الحشرة هذه والحد من الأضرار متاعها. إذا يلزم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية صارمة عند الحدود ومناطق العبور، الإبلاغ الفوري عند رصد أعراض الحشرة القشرية القرمزية، عزل المنطقة الموبوءة مع قلع ودفن النباتات المصابة، منع نقل ثمار وظلف الهندي المصابة إلى مناطق سليمة، استعمال الصناديق البلاستيكية لنقل الثمار ولازم نغسلوها ونعقموها، منع تنقل وسائل النقل والحيوانات وخاصة الأغنام من المناطق الموبوءة للمناطق السليمة، والمدوات الكيميائية باستعمال المبيدات الحشرية المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة مع احترام ضوابط التركيز والاستعمال. زاد ماذا بينا نستعملوا أصناف مقاومة، والمكافحة البيولوجية رأيها ما برشا. وللحد من انتشار الآفة هذه يلزم الفلاحة والمواطنين بصفة عامة يقوموا بإبلاغ مصالح مندوبية الفلاحة إذا كان يلاحظوا تواجد الحشرة، وإلا حتى إذا يشكوا فيها. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميعا المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يلتحق اليوم الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر الجاري نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وذلك وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. بولاية قفص أكد المندوب الجهوي للتربية إبراهيم الرويس استكمال كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية للعودة المدرسية الجديدة مع عدم تسجيل أي شغور في إطار التدريس. وبولاية توزر يبلغ عدد التلاميذ من مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي أكثر من 24,000 تلميذ بالجهة خلال السنة الدراسية الجديدة. هذا ويقدر العدد الجملي للتلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة لهذه السنة بولاية قبلي ب 41,810 تلميذ وتلميذة موزعين على مختلف المراحل. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومية ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة غدا 16 من سبتمبر الجارية، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء غربي مضيق هرمز فجر اليوم الثلاثاء، كما أفاد أيضا بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوبي مضيق هرمز. أخيرا، وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات، كما أفادت مراسلة صحفية بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صورة إلى الجنوب من لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: وين ما كنت إذا قفص معاك. نسائم الصباح.
3: صباح الخير حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: سمعنا الكرام، صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع. 3 دقائق بعد 6 ينطلق المشوار في نسائم الصباح إلى حدود 9 صباحا، متابعات مختلفة، أركان قارة وأيضا أخبار وأنغام تتابعونها في هذا الصباح. وكالعادة نرجع على أحوال الطقس، أيضا الأخبار الرياضية والاستضافات. تحية كل زملائنا اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. وتحية نزار الرويسي، عماد الغرز وكل زملائنا، هذه تحيات رياض الحدوري، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

مرحبا بكم من جديد، 9 دقائق بعد 6. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. لقاستين ربي للعمل، إن شاء الله تنيازين اليوم العودة المدرسية. بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. إذاعة كفصة تتمنى النجاح والتوفيق والعودة الميمونة لكل أبنائنا التلاميذ، وأيضا لإطار التربوي وين ما كان. اليوم 3/15/2026، موافق لأربعة ربيع الثاني 1448 هجري، يوم رقم 258 من سنة 2026، 38 يوم بالنسبة لليوم من نفس السنة. اليوم هو 17 من فصل الخريف. مواقيت الصلاة لنهار اليوم: الصبح كان على الساعة 4:40، الشروق 6:05، الظهر نص نهار 27 دقيقة، العصر 3:51، المغرب يكون على الساعة 6:36، والعشاء على الساعة 7:59.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد. أخبار الطقس وأيضا توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى ظهور سحب عابرة على كامل البلاد بالنسبة لنهار اليوم الثلاثاء، تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية للشمال والوسط، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة تهب الرياح من القطاع الشمالي، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال ومناطق الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. هذه توقعات أولية، أكثر تفاصيل ديما كالعادة موعدنا مع الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي، يكونوا حاضرين معنا بعد أخبار السابعة صباحا، ولكن أقبلها على www.meteo.in. أكثر تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تجدون كل التفاصيل الخاصة بطقس اليوم وأيضا التحليلات الخاصة بالأيام القادمة.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: الأجندة الإذاعية.
8: مرحبا بكم من جديد في نسائم الصباح في الأجندة الإذاعية. فكرة عن أهم البرامج بالنسبة لنهر اليوم عبر موجة إذاعة قفصة من 9 صباحا إلى حدود 11 صباحا. برنامج البراية من أعداد وتقديم زميلنا رمزي أفضل. اليوم نحكي على عديد العناوين في علاقة بالأمطار الأخيرة اللي شهدتها مدينة المتلوي. أيضا نحكو على العودة المدرسية وأيضا الملتقى الثالث الباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، إلى جانب عديد المبادرات اللي موجودة في الجهات هذه في برنامج المراية مع زميلنا رمزي أفضل. في خدمتكم اليوم دائما صوت المواطن مع وسيلة الغوة.

الاستاذ المكلف بالعلاقات مع الجمعيات بوزارة البيئة يكون حاضر أيضا في المتابعة عديد المواضيع اللي تهم التنمية في ولاية سيدي بوزيد. نحكي أكثر على التحول الإيكولوجي في تونس، هذه أبرز العناوين. مسيكم بالخير مع زميلنا رياض دبوبي، يكون الموعد اليوم من الأربعة للسبعة ومتابعات مختلفة، أيضا الأنغام ومختارات من الموسيقى العالمية، إلى جانب المتابعات والأخبار الثقافية والاستضافات. نحكو أكثر على الدورة السابعة لمهرجان دولي السينما البيئية بجابس، وأيضا يكون حاضر الكاتب التونسي الأزهر زناد، تقديم مجموعة القصصية 100 قصة، وقصة هذه أبرز المختارات بالنسبة للعناوين الخاصة ببرمجة اليوم بالنسبة للمتابعات في برنامج وفي برنامج اليوم بالنسبة لإذاعة قفصة. أرابيسك مع سوار عميدية كالعادة، متابعات مختلفة مع سوار، يكون حاضر المخرج سمير الحرباوي، نحكي على تجربة نوادي السينما وأيضا التجربة في الأفلام الوثائقية. شريط الذكريات مع زميلنا أحمد عجوني كالعادة، البرنامج يأتيكم من 9 للـ11 ومتابعات مختلفة في هذا البرنامج. احنا نرجع لكم ونواصل معكم دائما في نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

المسا ضلك فايق علي بآخر الطريق المسا في شجرة ليلكي يا عمر ما بينتسى ضلك فايق علي.

0: بالشوق وتزيد حبيتك ما بعرف وين بقيا نبعد اي عين
1: حبيتك ما بعرف وين بقيا نبعد اي عين
0: حبيتك ما بعرف وين بقيا نبعد اي

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعات وفي فال الخير. باش نحكوا أكثر تفاصيل على اقتناء 727 حافلة قبل موفى 2026.
0: فال الخير،
8: فال الخير،
7: مرحبا بكم من جديد في فال الخير. كيف ما ذكرت اليوم نحكي على وزارة النقل، اقتناء 727 حافلة قبل موفى 2026 والشروع في اقتناء عربات القطار أواخر 2027. هذا ما أكدوا مدير عام النقل بوزارة النقل سيد طارق البوعزيزي، قال أمس أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد. وفي مداخلة عبر موجات الإذاعة الوطنية قال أنه سيتم بداية من أواخر سنة 2027 الشروع في اقتناء عربات القطار الخاصة بخط تونس حلق الوادي المرسى. ثم كان حكى أيضا على آخر استعدادات وزارة النقل العودة المدرسية، أشار إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%، ولفت إلى ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط مدرسي وجامعي من مجموعة 3171 إلى حوالي 2179 خط مدرسي وجامعي من مجموع 3234 خط. وأيضا أشار إلى عدد الخطوط وارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط مدرسي وجامعي إلى حوالي 3171 إلى حوالي 2179 خط جديد مدرسي وجامعي من مجموع 3234. وأشار أيضا إلى أنه تم تسجيل تطور إيجابي بالنسبة للفترة الأخيرة حوالي 13% على مستوى عدد الأساطيل المخصصة للنقل المدرسي والجامعي اللي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسن في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. هذه بالنسبة لموضوع النقل المدرسي والجامعي في انتظار 727 حافلة جديدة ستضاف إن شاء الله على ذمة التوانسة في مختلف الجهات.

كلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد يجوع زاد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: تحية لكم من جديد، مواصلين معكم في نسائم الصباح. أطلال على الأسواق في جهات نعمل أطلال على سيدي بوزي، تحديدا سيدي علي بن عون. حاضر معنا زميلنا شوقي شكري، من هناك ناخذ فكرة عن أسعار المواد الغذائية المتوفرة بالسوق. شوقي صباح النور، مرحبا بك.
3: مرحبا ريان، صباح النور، صباح الخير للفريق اللي عامل معك هذا الصباح، صباح الخير للسادة المستمعين، كافة متابعي إذاعة قفصة.
2: سوق أسبوعية اليوم؟
3: سوق أسبوعية، نعم، وهو كذلك نهار الثلاثاء هو السوق الأسبوعية بمدينة سيدي علي بن عون. عملنا هكا مسواقة خفيفة كما نقولوا، دورة خفيفة، وجمعنا الأسوام اللي تحصلنا عليها، خضر والغلال، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، وبطبيعة الحال أسوام السمك الحوت. نبدأ بالخضر والغلال، بطاطا دينارين ومئتين، فاح حلو من 3000 إلى 3500، بصل بدينار، فحار من دينار و500 دينارين، طماطم من دينار و800 دينارين و200، قرع دينار و200، وفاح احمر معد بطبيعة الحال العولة بدينارين. الخضر الورقية سلق، معدنوس، كرافس، نعناع، تابل، بسباس من 800 مليم حتى الدينار، وزيتون أخضر معد للتخليل مالح بلهجتنا الدارجة بدينارين للكيلوغرام. بالنسبة للغلال، نبدأ بسر عادي بدينارين، بسر فزاني ب4 دنانير، وبسر خشين 3000 حتى 3200. بالنسبة للتفاح، رويال، جلا 5 دنانير، فقوس واللي قمرة من دينار ونص حتى الدينارين، خوخ رويال 6000 من 4500 حتى 6000، خوخ بوطبقاية من 5 دنانير حتى 6 دنانير، عنب مسكي من 5 دنانير ل 7 دنانير و500، القارص من 3500 حتى من 3 دنانير و500 حتى 5 دنانير، تمت يعني كنقول من 3 دنانير حتى 12 دينار، يعني تقريبا 4-5-6 أنواع من التمر الممتاز صراحة. بالنسبة للحوم البيضة، كبدة داند ب14 دينار و800، كبدة بصفة عامة يعني رياض، كبدة داند أو دجاج عادي. بالنسبة للسكالوب 18 دينار و170 مليم، بخض داند 12 دينار و600، جناح دان 7500، قصراوة دان 9 دنانير و100، جناح فروج 8 دنانير و200، فروج كامل يعني دجاجة كاملة الكيلو 9 دنانير و85 مليم، جيجي بالفرنسية أو حويسيلات باللغة العربية يعني بلهجتنا الدارجة، كنز 6 دنانير، بيض 13 دينار و340 ل4 كعبات. بالنسبة للأسماك، وراقة 22 دينار و800، تريلية 13 دينار و500، سكومبري 15 دينار و800، مرجان خشين 12 دينار و500، نازلي 12 دينار و800، بالنسبة للتن 11 دينار و800، البوغة 8500، شورو خشين 8500، مرقة 6800، مرجان صغير 5 دنانير و800، بوغة وشورو 5 دنانير. ملاحظ في سوق سيدي علي بن عون من الزوار السوق وزوار محلات الأسماك اللي موجودة في سيدي علي بن عون، هما محلين، ملاحظ غياب السردينة اللي هي وصلت حتى 9 دنانير حسب ما يقول لي أحد التجار، يعني من مكانها من الساحل وصلت 9 دنانير. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم علوش 5 دنانير، كبدة علوش وكبدة برشني 55 دينار، برشني ب52 دينار، بركوس ب50 دينار. هذا معنا من سوق مدينة سيدي علي بن عون، سوق الأسبوعي بمدينة سيدي علي بن عون، نلتقي إن شاء الله في المصافحة الرياضية المصافحة الصباحية قادمة. تحية لك رياضية، تحية لك كافة المتابعين.
2: شكرا لك، هذيك الصحة، تحياتنا لك شوقي. هذه فكرة عن الأسواق في مدينة سيدي بن عون، السوق سيدي علي بن عون، السوق الأسبوعية بالنسبة لنهار اليوم، زائد ناقص أكيد بعض المليمات في داخل الفضاءات العادية، المحلات الخاصة وأيضا السوق الأسبوعية.

0: تمام 7 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية القصرين في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف وخاصة في محيط المؤسسات التربوية، وفق ما أكد رئيس الفرع الإقليمي للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي العميد هيثم الشعباني. انتظمت يوم أمس ببلدية ترقاب من ولاية سيدي بوزيد قافلة تحسيسية لفائدة شباب معتمدي ترقاب الراغبين في بعث مشاريع وتطوير أفكارهم ومشاريعهم، وذلك في إطار مشروع جرين امباكت الذي تنفذه جمعية روافد التنمية والتعاون الدولية بمشاركة عدد من ممثلي مختلف المؤسسات العمومية الداعمة للمبادرات الخاصة. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. تم رسميا يوم 11 من سبتمبر الجاري إطلاق إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد بتونس، ذلك في إطار الاجتماع الأولي لجنة القيادة، ويندرج المشروع في إطار انخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية لتطوير وتفعيل خطة العمل الوطنية للتبريد المنجز تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أخيرا وفي أخبار العالم، توعدت السعودية بالرد بمسؤولية وحزم على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياضة عن إصابة 13 مدني في جنوب البلاد في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد التداعيات على أمن الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم، وصينا معكم دائما في نسائم الصباح، الموعد من الوعد الوطني للرصد الجوي، التوقعات الخاصة بطقس اليوم وببقية هذا الأسبوع. سيد بلال يحيوي حاضر معنا، المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. سيد بلال صباح النور.
1: صباح النور أخوي رياض، مرحبا بكم، مرحبا بكم، كيف مستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك، ناخذ معك فكرة عن طقس اليوم بمناسبة العودة المدرسية، كيفاش باش يكون؟
1: طقس إن شاء الله باش يتواصل معناتها في استقرار نسبي خلال هذا اليوم، وكذلك الحال يوم الغد معناتها تقريبا نفس العوام الجوية اللي عشناها خلال اليوم أمس، فماش تغيير كبير، ما عدا فقط معناتها اليوم باش تكون هناك سحب عابرة على كامل البلاد اللي باش تتكثف محليا خاصة بسواحل المنطقة الساحلية عفوا للشمال والوسط معناتها تقريبا معناتها على جهة الوطن القبلي، وكذلك محليا جهة الساحل مع بعض الأمطار المتفرقة لا غير، مع هبوب تيارات هوائية متواصلة من القطاع الشمالي اللي بتكون قوية شوية اليوم خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر خلال هذا اليوم بتكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة إن شاء الله متوقعة خلال هذا اليوم تتراوح قصوى عامة على أغلب مناطق البلاد معناتها إن شاء الله بين 28 و 33 درجة، بتكون أقل شوية في المرتفعات الغربية في حدود 25 درجة، وأكثر شوية في الجنوب الغربي تصل إلى حدود 35 درجة. الاستقرار ان شاء الله يتواصل كذلك خلال يوم الاربعاء 16 سبتمبر، بعض السحب اللي بتكون موجوده باغلب المناطق اللي بتكون اكثر كثافه خاصه بالمناطق الساحليه الشرقيه مع بعض الامطار ايضا المتفرقه، مع هم بداية طائرات هوائيه من القطاع الشرقي اللي عموم سرعتها بتكون ضعيفه الى معتدله، عامه البحر بشكل يكون عفوا قليل الاضطراب، ودرجه الحراره تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الغد ان شاء الله، وننتظر تغييرات ان شاء الله بدايه من يوم الخميس او تحديدا بعد ظهر يوم الخميس، ننتظر تقلبات جويه اللي تتمثل في سحب رعدية اللي بتكون مصحوبة بأمطار تجب تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة للشمال والوسط، أمطار تجب تكون أحيانا غزيرة مع سقط البرد كذلك بأماكن محدودة، تتغير اتجاه الريح خلال يوم الخميس خاصة في الفترة الصباحية تصبح من القطاع الجنوبي، تساهم كذلك في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، سرعتها بتكون الريح قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ويتواصل كذلك معناتها الأمطار إن شاء الله بتكون معناتها خلال يوم الجمعة أيضا في نهاية الأسبوع بتمركز أكثر خاصة بالمناطق الغربية في مرحلة أولى، كذلك ثم تشمل الجهات الشرقية وكذلك معناتها خاصة للشمال الوسط ومحليا الجنوب الشرقي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك من أسعد وأحلى الأيام. على www.meteo.in تنجموا تتابعوا حالة الطقس والتوقعات والنشرات، نشرة المتابعة الحينية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نسائي ومصباح
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
0: صباح الخير
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس،
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحياتنا لكم من جديد. كيف ما ذكرت اليوم العودة المدرسية والأنظار تتجه كلها إلى المؤسسات التربوية، عودة موفقة لكل أبنائنا التلاميذ بالنسبة للمدارس وأيضا المعاهد. وين تبدأ؟ تم حركية كبيرة في الحقيقة أمام المؤسسات التربوية، هذاك علاش بعض النصائح مهمة جدا للسادة مستعملي الطريق وأيضا الأولياء بالنسبة للحركية أمام المعهد، خاصة هذا اليوم ما تبدأ فيه تقريبا الكل، بالرغم أنه ثم تقسيم يصير على مستوى المؤسسات التربوية لتوقيت استقبال التلاميذ من مختلف المستويات، ولكن أحيانا بين الساعة والساعة تلقى أمام المؤسسات التربوية ثم اكتظاظ. باش ناخذوا تفاصيل كيفاش يمكن التعامل مع هذا المواعد من حيث السلامة المرورية، وين بالضبط يكون التوقف بالنسبة للوقوف وتوقف بالنسبة للسادة مستعملي الطريق خاصة أمام المؤسسات التربوية. من الجسرين ضمن السيد محمود بناني خبير في السلامة المرورية. سي محمود صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، وإن شاء الله أيامنا دائما سعيدة بدون أي خبر معناها يعكر صفو الحياة بالنسبة لأطفالنا، بالنسبة لأبنائنا، بالنسبة لكل التوانسة إن شاء الله.
0: كيف تبدو الحركية سي محمود على مستوى ولاية القصرين هذا الصباح مع العودة المدرسية بالنسبة لكم في المشهد الأول؟ لأنه تعودنا ديما في السنوات الأخيرة أنه ديما اليوم الأول فيه حركية تبدأ من الصباح حتى قبل موعد افتتاح المؤسسة التربوية لأبوابها.
1: هي حركية تواصلت من أسبوع تقريبا 10 أيام استعدادا للعودة المدرسية. نعرف أن العودة المدرسية هي تحرك طبعا كل منتجات الدولة، كل معناها التفاصيل الموجودة في المجتمع التونسي، الناس كل تحضر في العودة المدرسية، معناها في الثياب، في الكتب، في كل الحاجات اللي تهم العودة المدرسية، من الصيانة، من كلها الأشياء هذه كل. نحن كجمعية تونسية لقائمة حوادث الطرقات حبينا الفترة هذه متاع الاستعداد ومتاع الافتتاح العودة المدرسية حطيناها تحت شعار أيها السائق كن خير حارس لأطفال المدارس. وبالنسبة للأماكن الموجودة أمام المدارس الابتدائية والإعدادية المؤسسات التربوية بشكل كلي،
0: نعم.
1: نعرف أنه تربطت بحاجة اسمها زون 30 منطقة 30.
0: نعم.
1: الجمعية التونسية بكل الولايات تقريبا بالشراكة مع البلديين، مع شرط المرور، حرس المرور، الحماية المدنية وأيضا التجهيز وكل الفاعلين اللي يشملهم شأن الطريق، كلهم الحقيقة متجندين في ما يسمى بزون 30 هذه اللي هي معناها تقريبا أمام المدرسة على بعد 150 متر من الجانب الأيمن وعلى بعد 150 متر من الجانب الأيسر، يكون القناة محددة بسرعة 30 كيلومتر في الساعة.
0: نعم.
1: وتكون مشورة فيها تشوير للممر المترجلين لأيضا الحواشي. أيضا كنا عملنا في عدة مدارس ابتدائية في القصرين بما يسمى بحزام أمان حديدي أمام المدارس.
0: نعم.
1: الحزام الأمان هذا اللي حد في الاندفاع، معناه ما يخليش الطفل يخرج من المدرسة بشكل سريع.
0: نعم.
1: ثم معناها حزام ينقص له السرعة هذيك، يحد له السرعة هذيك مش ما يندفعش مباشرة إلى الخطر، وخاصة هذه المدارس الابتدائية الأكثر عرضة لخطر الطريق
0: اللي هم في وسط المدينة تقريبا، وأحيانا حتى على مستوى الأرياف والقرى تلقاهم مباشرة منهم للكياس.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أذكى ليش معناها حبينا نكونوا فاعلين في النقطة هذه، والصباح رأوا في رق كان من الجمعية ومن متلاحمة طبعا مع مسؤولي الدولة، نتنقلوا من مدرسة إلى مدرسة نحاولوا نحسوا، وأهم حاجة بالنسبة لما يسمى بفئة الشباب اللي هما تقريبا المعاهد الثانوية اللي عندهم سلوكيات أخرى.
0: نعم.
1: سموها نحن سلوكيات محفوفة بالمخاطر.
0: نعم.
1: مثل أكل الشوق اللي خلاهم بعاد على بعضهم وتقابلوا فيصير فيهم عندهم التدافع، نوع من الألعاب الخطرة، نوع من الازدحام في الكار أو في ما يسمى بالحافلة، يعملوا إشغال والسائق اللي هم يلهوه يولي معناها غير مركز في الطريق. هذه السلوكات نحاول باش نبعدوا عليها، ونحن قاعدين نحارب فيها من أجل الحق في الحياة
0: نعم
1: دائما وأبدا، واللي هو معناها شعار الجمعية الأول والأخير:
0: أيها السائق،
1: كن خير حارس لأطفال المدارس.
0: واضح، هذا الشعار إن شاء الله يكون عام كامل مش كامل بمناسبة العودة المدرسية في الحقيقة.
1: إن شاء
0: احنا
1: الله إن
0: ثم
1: شاء الله
0: بعض الشعارات تكون مناسباتية ظرفية مع أول دورة ننسوها. أخويا هذا ناخذوه شعار العام: أيها السائق كن حارس لأطفال المدارس.
1: كن خير حارس لأطفال المدارس.
0: واضح. هاي اخويا ان شاء الله وصلت المعلومه. شكرا لك سي محمود البناني على تدخلكم معنا اليوم، خبير في السلامه المروريه. هذه صوره من القصرين، كل التحيه لكل مستمعينا في القصرين وابنائنا التلاميذ. سلامات للجميع ولكل مستعمل الطريق وين ما تسمعوا فينا عبر موجة اذاعه قفص. نسام الصباح متواصل.

صلاح الديوان أو الإدارتين الجهويتين للخدمات الجامعية بين المنستير والقيروان. في بلاغ له أمس الاثنين كان أكد بأن إيداع ملفات المنح والقروض الجامعية يكون وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول على العناوين اللي موجودة اللي حطها الديوان على ذمته بالصفحة الرسمية الخاصة فيسبوك. وأشار إلى أنه المبيت أو المبيتات الجامعية أيضا العناوين متاعها موجودة بالنسبة للطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي بالقيروان وسيدي بوزيد والقسرين أيضا تابعين الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقيروان، كان وضع على ذمتهم كل العناوين الخاصة بديوان الخدمات الجامعية للوسط، أيضا المبيتات الجامعية والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية بالنسبة للوسط في تونس. في موضوع آخر، وزارة التشغيل تنبه طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية ببعض مؤسسات التكوين الخاصة، ونبهت الوزارة عموم المواطنين لتسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس الثلاثاء أو أمس الاثنين عفوا أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسمية مماثلة أو مشابهة لتسمية المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسمية أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غير المحكمة الدولية أو المحكمة الأفريقية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة. كما تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين، فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسميتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقة التشريع النافذ. وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعارض مرتكبها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة القانون أو انتحال صفة إلى جهات مختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. احنا نرجع لكم دائما بعد أخبار الرياضة ونصل معكم المشوار.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. وضعت عملية القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة للأكابر اللي باش تقام بتونس من 13 إلى 26 سبتمبر المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب غانا وكينيا، وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر

وغامبيا والمغرب، والمجموعة الثالثة منتخبات الجزائر وتشاد ونيجيريا، وتركبت المجموعة الرابعة من منتخبات رواندا أفريقيا الوسطى الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. نذكر البطولة الإفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مقابلات الجولة الثالثة ذهاب المؤجلة باش تلعب غدوة، زوز مقابلات، الاتحاد الرياضي بميقردير مع النادي الرياضي الصفاقسي، تحكيم سيف الورتاني في الأربعة المقابلة، وكذلك لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب جربة مع اتحاد بونستير، تحكيم سفيان الورت الثاني، وهيثم طرابلسي حكم مباراة الملعب التونسي للنادي الإفريقي اللي باش تدور يوم الخميس 17 أكتوبر على الساعة الرابعة بعد الظهر. بالنسبة للمقابلة القادمة للمحترفة الأولى باش تدور نهار لحد 20 سبتمبر، مقابلات في ملعب رادس النادي الإفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، ولقاء النادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي في ضربة المقابلات. من بعدها المنتخب التونسي باش يدخل في غمار التصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الكبر في زوز مقابلات، تونس مع أوغندا يوم 24 سبتمبر، وتونس مع بوتسوانا يوم 28 سبتمبر، ومن بعدها ثم مباراة ودية للمنتخب التونسي أمام منتخب مالي في 3 أكتوبر في ملعب رادس. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعطيكم برنامج المقابلات تاع نهاية الأسبوع بالنسبة للجولة الأولى للجولة الافتتاحية، ولو أنه فما مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم كان ذكر لإذاعة الشباب أنه موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم الجديد قد يتأجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعية الحالية لعدد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 جمعية من جملة 28 فريق لا يحق لهم تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب. هذا وسيقع الإعلان عن القرار النهائي في الساعات القليلة القادمة. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إجراء المباراة المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية ما بين اتحاد بنقردير ونادي حمام الأنف يوم الأحد 20 سبتمبر بملعب 7 مارس في بنقردير انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر. أعطيك برنامج مقابلة باسم المحترفة الثانية إذا كان صحت هذا الأسبوع، إذا كان مثلا مش تأجيل السبت 19 سبتمبر في 3:30 مجموعة الأولى سبورتينغ بنعروس مع مكارم المهدية، ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين، نجم الخلادي مع بعث بوحاج للملعب السوسي، كوكب عقارب هلال الشاب، سكك حدد الصفاقسي، محيط قرقر هلال مساكن، مستقبل جابس وجمعية مقري. بالنسبة ليوم الأحد في 3:30 مجموعة الثانية في قفص القوافل مع مستقبل القصرين، وفي ملعب العجمي سليم بالمكنين، سبورتيغ المكنين مع هلال الرديف، جمعية ريانا، ملعب الجابس اتحاد أولمبيك الكيف باتحاد قصور السيف، والشباب القيروان مع جندوبة الرياضية، ملعب شام نادي قربة، أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. ذكر بمشاركة الفرق التونسية في الكؤوس الإفريقية، الترجي والسويح الليبي مقابلة بشدور أيام 16-17-18 أكتوبر، مقابلة الذهاب السويح الليبي يستضيف الترجي، وتيفي مازمبي يستضيف نادي الإفريقي. بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في نفس التاريخ كذلك، فريق أكاديمية أمادو ديالو ليفاري يستضيف نادي الرياضي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو المالي. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: تحياتنا لكم من جديد. 43 دقيقة بعد السبعة مواصلين معكم في المتابعات. في المتابعات نعمل إطلالة على زميلتنا فاتن هاشيري موجودة في وسط مدينة جفصة، ناخذ فكرة عن الحركة قبل أربع ساعة من افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية أبوابها اليوم بالنسبة للعودة المدرسية. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباحا كل رياض، نصبح عليك ونفد المتابعين الكل ان شاء الله نازل بيس العودة مدرسية وتلمذية وجامعية واضحة للناس الكل. بداية نعطي فكرة على الحركة المرورية. الحركة المرورية تم توافد عدد كبير من السيارات، حركة فيها نوع ما من الانسيابية المتواصلة، معناتها لحظة وتمشت عافية، ولكن ثم حركة مرورية غير اعتياد الأيام الفرد. معكم اليوم بداية العودة المدرسية، نحن توا متواجدين في على مستوى مسترق المروري أمام معهد الحسين بوجيين، وين باش تكون لهنا متواجدة حملة أمنية مشتركة بمناسبة تأمين العودة المدرسية خلال دخول التلاميذ وخروجهم. بعد شوية باش يكون عنا تصريح من الممثل عن وزارة الداخلية بحول الحملة وتفاصيلها، ولكن قبل هذا أنا مش نمشي صفح التلاميذ عن صفح الأولياء اللي موجودين هنا، نسألهم على التواجد الأمني مدى معناتها فاعلية نعطي في تأمين الدخول هذا، وخاصة مترافقة مع العودة المدرسية. معنا واحد من التلاميذ، صباح النور. صباح عليك
2: أخي.
1: صباح الفل. فيش تقرأ؟
2: فاش برمير
1: أولى ثانوي معناتها. خليني نسألك، عودة هكا متحضر نفسيا وهكا معناتها فكريا للعودة المدرسية؟
2: حضري الحمد لله، إن شاء الله بركة العام باهي
1: إن شاء الله. إن شاء الله نخدموا عليه العام من الأول العام هكا ولا لا؟ اليوم أنت نشوف فيك قاعد تتفرج على السيارات الأمن اللي متوازدة في المكان، كنت تتسائل لهنا معناتها. خلينا نسألك، مهم جدا أنكم تشوفوا التواجد الأمني في محيط المؤسسات التربوية ولا لا؟
2: مهم بطبيعة، بقت هدف، بقت مشاكل بين التلامذة وحتى القراءة بنجم ساعات ثلاث ساعات ولا حاجة تأثر على التلامذة، لذلك يكون مهم أنهم يتواجدوا ويكونوا موجودين ديما تحت المعاهد.
1: شكرا، شكرا ليك، شكرا ليك يا زادة. باش نسأل أولياء كنا. صباح النور عسامة، إذا هتقص معك عودة مدرسية موافقة.
3: كل عام إحنا نفرق بالجزاء وبالنجاح وبالتوفيق كل
1: شيء. سنة شنو؟
3: سنة سابعة
1: إن شاء الله. نسألك، التواجد الأمني هذا مهم جدا تشوفه ديما؟
3: مهم جدا، خاصة الشعار سوى مثل مركزين يتواجد بالواحد بالجزاء وغاكم صحة وتجيب الجزاء.
1: البداية كيفاش متحضرة نفسيا هكا للقراية؟
3: والدولية متاعي حضرني نفسيا وكل شيء، يعطيهم الصحة.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله، عام موفق ليك. أنا باش نسأل واحدة من زاد علي أصحاب السيارة، صباح النور، إذا عجبتها معاك ناخذ رأيك لنا عن حملات الأمنية. أنت قاعدة تسوق توا، مهم جدا، نفرح برشا كي نشوفوا هالحملات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية.
4: أي بيان سور، والله فرحانين برشا، منظم كل شيء وإن شاء الله ربي يوفق السيارات الكل
1: إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا ليك رياض. كانت هذه نقطتنا، نعرفوا التواجد الأمني مهم حقيقة في محيط المؤسسات التربوية. سمعنا رأي التلاميذ اللي هم نحسهم فرحانين معناتها بالتواجد الأمني، أنقص معناتها احتكاك بين التلاميذ، خاصة الحركة أقل حوادث، مأمن المحيط المدرسي. قاعدين نشوف وزادة، خلنا ناخذ رأي رياض كنت تسمع فيه.
0: نعم.
1: ناخذ رأي ولي من الأولياء. صباح النور، إذا هتقاشى معك أنت كولي، عندك تلاميذ باش يدخلوا يقروا توا ولا لا؟
5: موجودة.
1: اليوم ثم حملة أمنية في محيط المؤسسات، أنت تمنها بطبع وشنو هكا تتمنى معناتها تكون؟
5: طبعا ميمونة للتلاميذ الكل والمدرسين.
1: تخاف على صغارك مثلا في بلايس معينة؟
5: بطبيعة يجب الأمن يكون موجود ويكون يراقب معناها الحضور بتاع الكل الناس الكل، فهمتي، يأمن العودة المدرسية إن شاء الله. إن شاء الله معناتها عودة موفقة للناس الكل.
6: ان شاء الله.
7: شكرا لك رياض، هذه نقطتنا الخارجيه من امام مفترق الدوراني لمعهد الحسين بوزيان، ان شاء الله عوده موفقه للجميع، وان شاء الله الناس كل تنتبه في الطرقات، الناس تقعد على مهل معناتها وتلم بيت زاد يركزوا في خاصنا الطريق، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة فاتن. بعد خليج إن شاء الله تكون نقطة ثانية. العودة اليوم المدرسية تسجل دخول نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة، وزيادة العام ذا قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. هذه آخر معطيات الإحصائية الخاصة بوزارة التربية. عدد يتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. فيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، وزارة التربية أكدت ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، زيادة قدرها 2,993 مدرس موزعين على 79,025 مدرس بالمرحلة الابتدائية، 82,318 مدرس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. عدد الفصول يسجل شبه استقرار، باش يبلغ العدد الجملي 92,190 فضلا عن 92,262 فاصل بالسنة الفارطة، باش يكونوا موزعين على 54,049 فاصل بالمرحلة الابتدائية و 38,141 فصل بالمرحلة الإعدادية والثانوية. عدد المؤسسات التربوية أيضا ارتفع إلى حوالي 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية، منها 4,604 مدارس ابتدائية، 1,574 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي مقابل 6,160 مؤسسة السنة الفارطة، زيادة قدرة 18 مؤسسة تربوية جديدة. وزارة كان أعلنت عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، ومدرسة الفرصة الثانية في باجة، ومدرسة الفرصة الثانية أيضا في ولاية نابل.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الورشات الإقليمية لوزارة البيئة لفائدة مكونات المجتمع المدني. نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد. بيئتنا حياتنا، اليوم بداية الثلاثة على موجة إذاعة قفصة.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام 8 صباحا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون صباح اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف ولايات الجمهورية. وزارة التربية تستكمل استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية. حملة تحسيسية توعوية بمدينة قفصة لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية المحاذية للطرقات. بولاية القصرين المرصد الوطني للسلامة المرورية يصدر جملة من التوصيات الموجهة للأولياء والتلاميذ ومستعملي الطريقة تتعلق بالعبور الآمن. تفاصيل النشر: يلتحق اليوم الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة تقدر بنحو 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. ويتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية لارتفاع عدد المدرسين إلى أكثر من 161,000 مدرسة خلال السنة الدراسية الجديدة. وقال وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات للعودة للمدرسين: جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. وشملت الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1,400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة. في الجهات، أكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم رويس استكمال كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية للعودة المدرسية الجديدة 2026-2027 مع عدم تسجيل أي شغور في إطار التدريس.
2: مندوبية التربية ووزارة التربية على أتم الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في افتتاح السنة الدراسية 26-27. جهة قفصة تحتوي الآن على 45 مشروع بصدد الإنجاز، في حدود 17 مشروع باش يكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية، تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها عن الوادي الأرطة المتلوي، ربما تتأخر شوية على بداية السنة الدراسية. عندنا العقيلة قفصة باش تكون جاهزة إن شاء الله لاستقبال أبنائنا التلاميذ بحلة جديدة. على مستوى الموارد البشرية، تقريبا هذه سنة من سنوات عديدة أول مرة تخرج حركات مقل بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، خرجت تقريبا مختلف الحركات، وهذا باش يساعدنا على أن تكون مؤسساتنا التربوية متوفرة على كل إطارها التدريسي. المنطلق سيكون دون شغلات باش نوفروا المدرسين لكل أبنائنا التلاميذ.
0: بولاية توزر يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي أكثر من 24,000 تلميذ خلال السنة الدراسية الجديدة. محمد العروسي طالب المكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يتحدث في هذا الإطار.
3: بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027، تضمن مندوبية الجهوية للتربية بتوزر على عدد 50 مدرسة ابتدائية يعمها 12,180 تلميذ، ويقوم بتدريس 929 معلم ومعلمة، في حين أن المدارس الإعدادية والمعاهد وعددها 27 مدرسة إعدادية ومعهد، بما فيها الإعدادية التقنية تضم 11,877 تلميذة وتلميذ، يدرسهم 1,051 أستاذة وأستاذ. مجموع حصول في المرحلة الابتدائية 515 فصل، في حين أن المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يتضمن 457 فصل، بما مجموعه المندوبية الكل 1,052 فصل. إطار التربوي وقع تحديد الحاجيات والانتهاء من الحركة. نعمل جاهدين على أن تبدأ السنة الدراسية بصفر شغور، وهذا ما تنكب عليه مصالح وإدارات المندوبية الجهوية التربية.
0: بولاية قبلي يقدر العدد الجملي للتلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة لهذا السنة ب 41810 تلميذ وتلميذة موزعين على مختلف المراحل الدراسية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمدة.
4: بولاية قبلي العدد الجملي 41810 تلميذ، الابتدائي 20134، الإعدادي 9970، الثانوي 9360 تلميذ. عدد المؤسسات التربوية عندنا 83 مدرسة ابتدائية و22 إعدادية، 2 إعدادي تقني و15 معهد. يجوا الجملة 122 مؤسسة في مجمع قاعات التدريس اللي وقعت صيانتها وإعدادها وتأسيسها بما يلزم للعملية التربوية عندنا 947 قاعة. جهزنا أيضا 332 ما بين قاعات إعلامية ومخابر فيما يتعلق بإطار التدريس. حاليا كل الشهورات وقع تسديدها. العدد الجملي إطار التدريس في بلي 2920، متوزعين تحضيري 92 مدرس، ابتدائي 1263، إعدادي عام 719، التقني 40، الثانوي 806. حاولنا لاستكمال ظروف طيبة العودة المدرسية اعتنينا بالخطوط النقل وعندنا 4 خطوط موفرين والكيران موجودين، هذوما اللي يتعلقوا بالخطوط اللي توفرهم المندوبية. أيضا بالنسبة للمطاعم في جبلي عندنا 33 مطعم ابتدائي يقدم وجبة باردة تنفع بها 4200 منتفع. عندنا 5 مطاعم إعدادي وثانوي، 3 في جبلي ابن الجزار من منظور سينا، عندنا مطعم في رجيم معتوق ومطعم في الثوار، وإن شاء الله عن قريب باش نفتتح المطعم الثالث في المنطقة اللي هو جنعورة. أيضا كان صيانة المبيت وتنظيفه والعناية به لاستقبال التلاميذ المقيمين. أحداث المدارس دي عندنا زود أحداثات في البروفية وجمنة إن شاء الله عن قريب نتسلموهم. تم التوسعات صارت 12 توسعة والصيانة 21. كان هناك أيضا تدخلات استعجالية خاصة فيما يتعلق بالأسجة. تم السنة الدراسية إلا بتوفير تجهيزات، تحصلنا على التجهيزات في إطار صفقة إطارية من الوزارة، وهناك أيضا شراءات اقتنتها المندوبية. دعمتنا الوزارة سنة ب 40 آلة ناسخة وقع توزيعها حسب معايير التوزيع.
0: كما انطلقت اليوم العودة المدرسية 2026-2027 بولاية سيدي بوزيد، وقد استعدت المندوبية الجهوي للتربية لتوفير أحسن الظروف لاستقبال المؤسسات التربوية للتلاميذ. سلام عمري مدير مساعد البناءات والتجهيز بمندوبية التربية بسيدي بوزيد يضيف في هذا الإطار.
5: استعدادات المندوبية التربية للعودة المدرسية من حيث البنية التحتية والتجهيزات والصيانة، عندنا 9 مؤسسات صارت فيهم تهي صيانة وجاهزين. قامت المندوبية باقتناء 2254 طاولة زوجية، منهم 754 طاولة زوجية للإعدادي والثانوي و1500 طاولة زوجية للمرحلة الابتدائية. عملت المندوبية برنامج زيارات ميدانية بعوان صيانة المؤسسات التربوية، صيانة الأثاث المدرسي، صيانة الحواسي والشبكات الإعلامية، صيانة المطابخ. كما قامت المندوبية بزيارات ميدانية بحول الله باش نذلوا الصعوبات الكل، وإن شاء الله باش تكون العودة المدرسية سلسة.
0: عودة إلى ولاية قفصة، ولتأمين العودة المدرسية الجديدة انتظمت صباح اليوم حملة تحسيسية توعوية لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس التي تفتح مباشرة على الطرقات، وكذلك المحاذية للطرقات الرئيسية والموجودة بالمناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، باعتبار أن سلامة التلميذ مسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن اعتماد السلوك الواعي واحترام قواعد الجولان والتضامن بين مختلف الأطراف هو السبيل الأنجع لتأمين عودة مدرسية آمنة. المقدم محمد الأخضر جبران رئيس فرقة الطريق العمومي بقفص المدينة في مواكبة للزميلة فاتن الهنشيري.
6: في إطار أعمال المألوف المتمثلة في تأمين مراسم العودة المدرسية، دابت الوحدات الأمنية بولاية قفصة بمختلف تشكيلاتها على توفير الظروف المناسبة لأبناء التلاميذ والطلبة في الابتدائيات الإعداديات الثانويات والجامعات. كما هو معروف يتم تأمين المؤسسات التربوية على كامل مدار السنة الدراسية بداية من مثل هذا اليوم حتى السير العادي للدروس وسط السنة الدراسية وصولا للتتويج السنة بالامتحانات العادية والامتحانات الوطنية. بالمناسبة هذه حابين نوصل مساج أنه منظومة شرطة الجوار في محيط المؤسسات التربوية أعطت نتيجتها من خلال تأمين أبنائنا التلاميذ الإطار الإداري والإطار التربوي والمشرف من المعلمين والأساتذة والعملة وكل متداخل مع الفضاء التربوي. فقط رسالة الوجهة للأولياء التلاميذ وطلبة بضرورة التفاعل الإيجابي مع الوحدات الأمنية لتنقية الفضاء الدراسي والجامعي من كل الشوائب والمظاهر الإجرامية من عنف مدرسي واستهلاك وترويج المخدرات.
0: دائما في هذا الإطار وبولاية القصرين قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف وخاصة في محيط المؤسسات التربوية، وفق ما أكده رئيس الفرع الإقليمي للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي العميدة هيثم الشعبانية. كما أضاف أيضا أن المرصد أصدر جملة من التوصيات الموجهة للأولياء والتلاميذ ومستعمل الطريقة تتعلق بالعبور الآمن وضرورة اعتماد وسائل تجعل التلاميذ أكثر وضوحا على الطرقات خاصة خارج مناطق العمران، فضلا عن الدعوة إلى تكثيف التوعية داخل المؤسسات التربوية. رئيس الفرع الإقليمي للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي العميد هيثم الشعبان يتحدث في تصريح للزميلة فدوى الجرمازية.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور قام منذ بداية الصيف التنسيق مع البلديات والتجهيز من أجل القيام بالتشوير الأفقي والعمودي خاصة أمام الرات المترجلين أمام المدارس، كذلك صيانة أو توفير الإنارة في محيط المؤسسات التربوية، ثم أيضا تحرير الأرصفة على اليمين وعلى اليسار أمام وفي محيط كل مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى ضرورة تركيز علامات تحديد السرعة 30 وعلامات المدرسة، هذا على مستوى البنية التحتية. كذلك كانت توصياتنا للجان الجهوية للسلامة المرورية بإعطاء الأولوية للمؤسسات التربوية في تركيز منخفضات السرعة خاصة المدارس أو المعاهد اللي تفتح مباشر على طرقات ذات كثافة مرورية عالية، وذلك من أجل الحد من حوادث التي تتسبب فيها السرعة. المحور الثاني كان موجه خاصة للولي باش يعلم صغاره وبالتوعية والتحسيس للعبور الآمن. تم سلوكيات يقوموا بها الأولياء، احنا ركزنا خاصة باش نحاولوا نعلموا صغارنا تعمل ممرات المترجلين، ذلك سواء حافلات نقل تاع التلامذة سواء العمومية ولا الخاصة باش ينتبهوا أثناء مع وقت يهبطوا التلامذة ولا وقت باش يطلعوهم، كذلك السواق المطالبين يحكيوا مع التلامذة وقت باش يهبط يقول له ما تقص الكياس إلا لما تغادر الحافلة. نقطة أساسية أيضا للي يسكنوا بعاد خارج مناطق العمران ويقطعوا بعض المسافات الطويلة من أجل الوصول إلى المدرسة خاصة لعبادة رأس الليل، ماذا بينا يكون ثم شريط يعكس الضوء في المحفظة نتاعو باش يولي هو مر لبقية مستعملي الطريق، ولازم العباد اللي يمشوا في الحاشية الترابية خارج مناطق العمران يمشوا دائما عكس اتجاه السيارات باش ينجم يشوف الخطر لا قدر الله. كذلك توصيات موجهة للمندوبيات الجهوية للتربية باش يحاولوا ينقصوا من ساعات الفراغ لزر كروز ذي في جدول الأوقات باش نحدوا من تواجد التلامذة بدون أي داعم خارج مؤسسات التربوية. أيضا العمل الزجري لوحدات حرس وشرطة المرور لمقاومة عديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لبعض الشباب اللي استعملوا الدراجات النارية ويقوموا بسياقة متهورة في محيط المؤسسات التربوية، وإن شاء الله ربي يحمي التلامذة نتاعنا وربي يحمي تونس.
0: أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجارية ستوزع على مختلف جهات البلاد، كما تطرق أيضا إلى آخر استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية حيث أشار لارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%.
8: أواخر 26 إن شاء الله نجسدوا صفقة دولية صفقة اقتناء 727 حافلة ستخصص للجهات وسيتم توزيعها لجميع جهات الجمهورية. العمل هذوما كانت نقلة كبيرة برشا، النقلة هذه من شأنها باش تلبي حاجة التنقلات للتلاميذ والطلبة مع مناسبة العودة، وكذلك بالنسبة للمسافرين العاديين. تتميز العودة هذه بارتفاع عدد المشتركين بنسبة تقريبا 4%، ارتفاع نتاع المشتركين وزاد كيف كيف حجم الاستثمارات اللي صار هذه كله مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 من مجموع 3171 خط ارتفع إلى 2179 خط من مجموع 3234 خط. لأن خطوط هذه هي خطوط إما أبقينا بثبات الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة خطوط جديدة، وكذلك تم التمديد العديد من الخطوط الأخرى. حجم الاستثمارات انعكس إيجابا باعتبار أنه الأسطول المخصص للمدرسة والجامعة ارتفع تقريبا 16%، ومعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة اللي هو مؤشر هام جدا باش يساهم في تجديد الأسطول نتاعنا.
0: هذا وتنطلق السكن السنة التكوينية 2026-2027 رسميا يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، بينما يبدأ المكونون ومستشارو التدريب عملهما يوم غد 14 من سبتمبر الجارية. وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وأبريل 2027. وكانت الوكالة التونسية للتكوين المهني قد أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية الجديدة، شاملة تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة إلى جانب توسيع عروض التكوين. وأعلنت أيضا عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقنية المهنية وتقني سامي في تقنية الاتصالات اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، وتقني سامي في التسويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. وشملت جهود تطوير البنية التحتية أكثر من 60 مركز تكوين مهنية، مع تنفيذ أكثر من 80 مشروع للصيانة وأحداث وتهيئة أكثر من 30 فضاء بيداغوجيا. هذا إلى جانب تجهيز وتحديث أكثر من 20 ورشة في اختصاصات من بينها ميكانيك وكهرباء السيارات واللحام والبناء المعدني والصناعة الإلكترونية والغذائية والنسيج وصناعة الملابس والتبريد والتكييف. وتضمنت الفضاءات البيداغوجية 17 منصة تكوين ضمن برنامج إرادة و16 قاعدة تكوين ضمن برنامج دعم التكوين والإدماج المهنية، إضافة لأكثر من 33 فضاء جديدا أو مهيئا تشمل ورشات ومطابخ بيداغوجية وفضاء التدريس. كما تم تنفيذ أكثر من 166 تدخل صيانة شملت جميع الولايات. وتعززت مراكز التكوين بتجهيزات الرقمية والصناعية، من بينها حواسيب محمولة وبرمجيات مختصة وشبكات انترنت مولدات لحام وآلات نجارة ومعدات للصناعات الغذائية، إضافة إلى تجهيزات في مجالات الميكانيك والطاقة الشمسية والكهرباء. وفي جانب الإقامة والإعاشة شملت استعدادات تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة إضافية تنهز 1720 سريرا، أي بزيادة تقدر بحوالي 10%، إلى جانب تجهيز أكثر من 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. وتبلغ طاقة الإيواء الجمهورية 17,000 سرير موزع على 75 مبيتا مستغلا و80 مطعما مستغلا. أخيرا وفي أخبار العالم، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وأعلن متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف أعتادي وعناصر الميليشيات الحوثية بمنطقتي ذباب والخوخة. وقال رئيس الوزراء اليمني أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري. وأكدت المنظمة الأممية أن هناك نقصا حادا في الإمدادات الإنسانية والتمويل غير كاف لتلبية احتياجات النازحين. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون صباح اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف ولايات الجمهورية، ووزارة التربية تستكمل استعدادات لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية. حملة تحسيسية توعوية بمدينة قفصة لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية المحاذي للطرقات الرئيسية وبولاية القصرين المرصد الوطني للسلامة المرورية يصدر جملة من التوصيات الموجهة للأولياء والتلاميذ مستعمل الطريق تتعلق بالعبور الآمن. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

شاء الله مش يتواصل معناتها في استقرار نسبي خلال هذا اليوم، وكذلك الحال اليوم الغد معناتها تقريبا نفس العوام الجوية اللي عشناها خلال اليوم أمس، فماش تغيير كبير ما عدا فقط معناتها اليوم باش تكون هناك سحب عابرة على كامل البلاد اللي باش تتكثف محليا خاصة بسواحل المنطقة الساحلية عفوا للشمال والوسط معناتها تقريبا معناتها على جهة الوطن القبلي وكذلك محليا جهة الساحل مع بعض الأمطار المتفرقة لا غير، مع هبوب تيارات هوائيه متواصله من القطاع الشمالي اللي بتكون قويه شويه اليوم خاصه قرب السواحل الشرقيه وضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاله البحر خلال هذا اليوم بتكون مضطرب بالسواحل الشرقيه وقليل الاضطراب ببقيه السواحل، ودرجه الحراره ان شاء الله المتوقعه خلال هذا اليوم تتراوح قصوى عامه على اغلب مناطق البلاد معناتها ان شاء الله بين 28 و 33 درجه، بتكون اقل شويه في المرتفعات الغربيه في حدود 25 درجه واكثر شويه في الجنوب الغربي تصل الى حدود 35 درجه. الاستقرار ان شاء الله يتواصل كذلك خلال يوم الاربعاء 16 سبتمبر، بعض السحب اللي بتكون موجوده باغلب المناطق اللي بتكون اكثر كثافه خاصه بالمناطق الساحليه الشرقيه مع بعض الامطار ايضا المتفرقه، مع بدايه طائرات هوائيه من القطاع الشرقي اللي عموم سرعتها بتكون ضعيفه الى معتدله، عامه البحر بشكل يكون عفوا قليل الاضطراب ودرجه الحراره تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الغد ان شاء الله، وننتظر تغييرات ان شاء الله بدايه من يوم الخميس او تحديدا بعد ظهر يوم الخميس، ننتظر تقلبات جويه اللي تتمثل في سحب رعديه اللي بتكون مصحوبه بامطار تجم تكون احيانا غزيره خاصه بالمناطق الغربيه تشمل تدريجيا الجهات الشرقيه خاصه للشمال والوسط، امطار تجم تكون احيانا غزيره مع سقط البرد كذلك باماكن محدوده، تتغير اتجاه الريح خلال يوم الخميس خاصه في الفتره الصباحيه تصبح من القطاع الجنوبي، تساهم كذلك في ارتفاع طفيف في درجه الحراره، سرعتها بتكون الريح قويه نسبيا خاصه قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ويتواصل كذلك معتها الأمطار إن شاء الله بتكون معتها خلال يوم الجمعة أيضا في نهاية الأسبوع بتمركز أكثر خاصة بالمناطق الغربية في مرحلة أولى كذلك ثم تشمل الجهات الشرقية وكذلك معتها خاصة للشمال الوسط ومحليا الجنوب الشرقي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: جرائد.
1: مرحبا بكم من جديد في مساء الصباح في جرائد. نعمل أطلالة على عيون الصحف التونسية، نحكي أكثر على جريدة الصباح، وفي الصفحة الثانية: من القرار إلى الإنجاز، المسؤولية أساس الإصلاح والمحاسبة ضمانة النجاح. في المتابعة أيضا بمشاركة نحو 40 دولة، بلادنا تحتضن أشغال الأسبوع 15 للجنة الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. في الصفحة الثالثة: تونس تعزز حضورها السياحي في السوق الصينية، مشاركة فاعلة في معرض تجارة الخدمات ببكين. في المتابعة أيضا: تفاديا لمخاطر المبيدات الفلاحية على الصحة، المراهنة على مقاربة الصحة الواحدة لضمان غذاء أكثر أمانة وجودة. في المتابعات الثقافية: رحيل محمد الغرفي بعد عقود من العطاء، مسيرة موسيقار امتدت بين التجديد والمسرح وذاكرة الأغنية التونسية. في وزارة النقل: 727 حافلة جديدة يتم اقتنائها قبل موفى 2026، مشروع في اقتناء عربات القطار أواخر 2027. في حاجة إلى مزيد إقرار تحفيزات وتنويع التمويلات المهن الصغرى، شريان الاقتصاد الوطني ورهان تونس على التشغيل والتنمية، إعلانات الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الرقمية تتحول إلى سوق للبحث عن شريك حياة. في المتابعة اليوم: انطلاق السنة الدراسية 2016-2027، مؤسسة التربوية تفتح أبوابها اليوم لاستقبال أكثر من مليوني تلميذ. هذا بالنسبة للمتابعات. في الرياضي: الترجي الرياضي التونسي ينفرد بالصدارة مؤقتا، وشبيبة العمران تؤكد انطلاقتها الطيبة. والمتابعات ديما في الجرائد التونسية، نحكي على الشروق. في العنوان الرئيسي: يتزعمها مغني راب مشهور أسرار سقوط مافيا ترويج الكوكايين في العاصمة. وفي المتابعات أيضا: أوروبا تنتفض ضد الصهاينة، 10 سنوات سجن لمن يتعامل مع المستوطنات. اليوم 1,341,000 تلميذ إلى المدارس، العودة لطلب العلم. هذه بالنسبة للعناوين في جريدة الشروق التونسية. دائما في المتابعات الوطنية تحكي أيضا على المتابعات، وثقافيا مارسيل خليفة يرثى الدكتور محمد القرفي، ذي في صفحة 17. وفي الجانب المتابعات نحكي على التكنولوجيا: تحذيرات بسبب غياب ضوابط الذكاء الاصطناعي، خطر على البشرية. هذه بالنسبة للمتابعات. أكثر تفاصيل الأخبار هذه وغيرها تجدونها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة دائما، من خلال المواكبات الإخبارية وأيضا النشرات والمتابعات اليومية.
2: ألو،

0: تحياتنا لكم من جديد. 38 دقيقة بعد 8 تتواصلوا معنا دائما في نسائم الصباح إلى حدود 9 صباحا. اليوم نحكو جبايا, نحكو على الخدمات الجبائية, شنو جديد والإضافات لمنصة تاج. ناخذ أكثر التفاصيل. حاضرة معنا الأستاذة شيماء دلال, مستشارة جبائية. أستاذة صباح النور, مرحبا بك.
1: صباح النور للسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك. نقرب شوية للميكرو. نعم مرحبا. شيماء, نعرفوا أكثر بمنصة تاج. مؤخرا صارت إضافات جديدة, شكون تعني وأبرز التفاصيل؟
1: شكرا.
0: نعم,
1: منصة تاج هي منصة رقمية وضعتها الإدارة الجبائية بالأساس لتسهيل الإجراءات وربح الوقت.
0: نعم.
1: وتسهيل المعاملات بين المؤسسات والمواطن مع الإدارة.
0: نعم.
1: وتقليص التنقل للمواطنين.
0: نعم.
1: معناها هي جاءت بالأساس للتسهيل للمواطن في الإجراءات.
0: منصة إلكترونية. نعم.
1: نعم. منصة رقمية إلكترونية.
0: نعم.
1: نعم.
0: شو فيها بالضبط أبرز المحاور اللي موجودة في
1: الناس؟ منصة تاج في البدايات متاعها كانت في الأساس موجهة لرقمنة شهادة شهائد الخصم من المورد.
0: نعم.
1: بالأساس.
0: نعم.
1: أما اليوم قاعدة تتحول إلى فضاء أوسع.
0: نعم.
1: وأشمل. وجاءت بتحيينات ديجا ديرنيرمون.
0: نعم.
1: في ديسمبر 2026 بالأساس هم أربع تحيينات.
0: سبتمبر. نعم.
1: سبتمبر. نعم.
0: نعم. صارت تحيينات جديدة على المنصة هذه. ناخذ. نعم. معك فكرة شنو الإضافات الجديدة بالضبط بالنسبة للمنصة وتعني من بالأساس؟
1: في أول حاجة اللي هي أصبح بالإمكان الاطلاع على الوضعية الجبائية بصفة مباشرة وحينية.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالإيداع التصاريح الجبائية أساسا.
0: نعم. من خلال المنصة.
1: يعني من خلال المنصة تنجم مباشرة أنت وبطريقة حينية تحل المنصة, تنجم تطلع على التصاريح متاعك الجبائية.
0: شكون يقوم بها هذه العملية؟
1: المطالب بالأداء. المطالب بالأداء لدى الإدارة الجبائية.
0: واضح. واضح. نعم. نعم. كان قبل يمشي مباشرة القبضات المالية.
1: توا حل أنت منصة تاج ديجا تشوف معناها الإيداع التصاريح متاعك وكل شيء.
0: من كيفاش تدخل؟ يكون عندك حساب ولا بالمعرف؟
1: نعم.
0: الجبائي
1: تكون منخرطة على منصة تاج.
0: واضح.
1: انخراط.
0: واضح. نعم. ماذا أيضا؟
1: كذلك المؤسسات ولت تنجم تفوض بعض الصلاحيات متاعها للمستخدمين آخرين.
0: نعم.
1: كل واحد حسب المهام الموكولة لكل شخص.
0: نعم.
1: كل شخص والمهام الموكولة متاعه. معناها أنت عندك شركة عاملها كونتابلية وبرشة كونتابلية, مستشار جبائي كذا. نعم. برشة معناها مش شخص واحد هو هو المسؤول مثلا. نعم. مستخدم برشة
0: أي
1: مستخدمين.
0: أي واحد فوض المؤسسة
1: يعطيك
0: صحة أي
1: نجم يتفوض له لأي شخص.
0: نعم.
1: كونتابلي مثلا ولا حاجة هو يتلهي لك معناها بال.
0: نعم. ماذا أيضا؟ نعم.
1: كذلك من المستجدات المهمة تعزيز الخدمات المتعلقة بشهائد الخصم المورد وإدراجها.
0: نعم.
1: ضمن المؤسسة.
0: نعم.
1: ضمن المنصة. نعم. منصة تاج.
0: هذا ما الكل كانوا قبل يتعاملوا خارج المنصة.
1: نعم. كانوا جست بابيه تمشي للإدارة والكل تولت كل شيء رقمية.
0: نعم.
1: في إطار رقمنة الإدارة
0: نعم. ماذا أيضا؟
1: كذلك المؤسسات ولت تعمل في الشهائد متاعها عن طريق إيداع ملف إلكتروني.
0: نعم.
1: لازمها تعتمد جذاذة XSD.
0: نعم.
1: محينة عبر الموقع.
0: واضح.
1: واضح.
0: نعم.
1: وكذلك المؤسسات العمومية أصبحت بإمكانها التثبت من الوضعية الجبائية متاعها للمزودين بالسلع عبر هذه المنصة.
0: نعم. هذا أكثر تقريبا دقة وفي نفس الوقت يسهل عام, يختصر عمل الوقت وأيضا الدقة. نعم.
1: والخدمات والسلع معناها بالأساس.
0: نعم. ثم إضافة أخرى خاصة بالشركة
1: بالمنصة.
0: أربعة تحيينات مهمة جدا نذكروا بهم بسرعة ثم عندي سؤال. نعم.
1: نعم. أول حاجة اللي هي المطالب بالأداء أصبح بإمكانه حينيا ومباشرة الاطلاع على الوضعية الجبائية متاعه.
0: نعم.
1: ثانيا أن المؤسسات ولت تنجم تفوض بعض الصلاحيات للمستخدمين آخرين.
0: نعم.
1: حسب المهام الموكولة لكل شخص.
0: نعم.
1: وكذلك تعزيز الخدمات المتعلقة بشهائد الخصم من المورد وإدراجها ضمن منصة تاج.
0: نعم.
1: وأن المؤسسات العمومية أصبح بإمكانها التثبت من الوضعية الجبائية للمزودين في السلع والخدمات عبر هذه المنصة.
0: واضح. نستغل وجودك معنا باش نحكي أكثر شوية على أبرز الغلطات اللي نجم يصيروا يرتكبهم المواطن.
1: نعم. نعم.
0: وإلا أيضا ثم عمليات يصيروا ينجم يختصرهم بعمل الوقت كيف ما ذكرت وإلا يدخل مباشرة بالنسبة للمواطنين وإلى أصحاب المؤسسات.
1: هو لهنا أساسا يظهر دور المستشار الجبائي الواجبائي.
0: نعم.
1: انه انت باش المواطن مثلا ما عندوش درايه كامله معناها بالقانون وكل شيء.
0: نعم.
1: انه باش يدخل ينجم يكون يرتكب ابسط غلطه.
0: نعم.
1: تسبب له مشاكل من بعد ما ينجمش.
0: نعم.
1: يصلحها والكل. لهنا انت يلزمك تلتجأ الى مختص باش هو يعاونك ويفسر لك الاجراءات وكل شيء. هو ينجم راهو المواطن في حد ذاته ويدخل وحده المنصه تاج يعمر التصاريح نتاعو واموره مريقله. اما اذا كان هو يكون واعي.
0: نعم.
1: انه ما يرتكبش حتى غلطه
0: ينجم رقم ولا شيء
1: في غير اي غلطه تغير كل شيء وتوقع في مشاكل
0: واستشير اهل الذكر.
1: يعطيك الصحه.
0: نعم. ماذا ايضا باش نخدموا معاك في هذا الاطار باش نفهم بعد شويه المجال زميلتنا فاتن خليفه. نعم. شنو أبرز التوصيات الأخرى اليوم؟
1: التوصيات الأخرى إنه الناس الكل ما تستهينش بال إيداع التصاريح متاعها.
0: نعم.
1: وما تستهينش بالإعلامات والإشعارات اللي تجيها من معناها ككل نقوله. نعم. إحنا
0: من الإدارة العامة
1: للأدائات. نعم. نعم. من القباضة.
0: نعم.
1: حبيت تقوله.
0: ونستغلوا أيضا الإعفاءات. لم نستي.
1: يعطيك الصحة.
0: ثم أمنستي.
1: أي فما مازال ديجا في آخر ديسمبر.
0: نعم.
1: 30 ديسمبر هكا نورمالمون.
0: هذه فرصة.
1: فرصة نعم العفو الجبائي اللي باش كل مطالب الأداء باش يسوي وضعيته.
0: نعم.
1: ما في الجبايه
0: اللي ما شكون يتواصل مع القبضات الماليه مباشره ولا المستشارين الجبائيين يثبت من الوضعيه ثم يمشي.
1: هو اذا كان معناها وضعيته غير واضحه والكل باش يفهم الاجراءات ويفسر له المستشار الجبائي معناها شنو يلزم يعمل.
0: نعم.
1: والاجراءات اللي يلزم يتبعها والكل اكيد باش يمشي لاهل الذكر والمختصين.
0: نعم.
1: سينو اللي يلتحق بالقبضه يسوي وضعيته الجبائيه
0: شكرا لك.
1: العفو الجبائي.
0: يعطيك الصحة. شكرا أستاذ شيماء دلال مستشارة جبائية. هذه فكرة عن الإضافات الجديدة المحدثة في منصة تاج. نجموا تتواصلوا مع القبضات المالية الموجودة في كامل تراب الجمهورية وأيضا مباشرة مع المستشارين الجبائيين والقانونيين لتفسير أكثر حول ما تقدمت به الأستاذة شيماء دلال. بعد شوية نعملوا إطلالة على الأخبار أخبار النت جديد التراند مع فاتن خليفة ثم نواصلوا في نسائم الصباحي لحدود التاسعة صباحا.

0: مرحبا بكم من جديد. أخبار النت متواصل حاضرة معنا فاتن خليفة كالعادة لتأمين هذا الموعد اللي تعودتوا به من جديد الأخبار والمتابعات والترند. فاتن صباح النور، مرحبا بك من جديد.
1: صباح الورد والياسمين، تحية كبيرة ليك للفريق وأيضا المستمعات والمستمعين.
0: فاتن، أبرز العناوين اليوم اللي نجموا اللي صار عليها نقاش وأيضا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر. نعم،
1: نبدو محليا. رياض، أكثر التداولا على صفحات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كانت أخبار المتلوي وحادثة الاختفاء. نعرف أنه المتلوي شهدت حالة طوارئ وأساء بعد ما جرفت السيول أب وابنه، والحادثة ترجع الفيضان وادي الثلج أثر تهات الأمطار غزيرة بالجهة. عمليات البحث المكثفة ما زالت متواصلة من طرف الحماية المدنية والحرس الوطني والمتطوعين
0: والأهالي. نعم،
1: والمتطوعين. نعم، أيه، على المفقودين بعد ما عثروا على الدراجة متاعهم، وشفناها احنا الصور متاع الدراجة. نعم، على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك. والسيول الجارفة هذه تسبت في توقف وقت حركة نقل الفوسفات جراء تضرر خط سكة الحديدية.
0: نعم،
1: فالحقيقة برشا أساء نشوفوا فيه في الجهة وسخطه، واللي خلي مرة أخرى الحديث حول البنية التحتية ومدى التحذير للكوارث البيئية والمناخية اللي نجموا نتعرضوا لها.
0: برغم أنه كانت سيول جارفة وهذا متوقع خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة. صحيح، شفنا أمطار طوفانية في الحقيقة في حسب التصاور اللي تم تدوينها عبر مواقع التواصل.
1: صحيح، شفنا في التصاور والفيديوهات رياضة. وأما الجدل المحيط بالأخبار فالفجعة متاع اختفاء الأب والابن في سيول وادي الثلج بالمتلوي أثار حالة من السخط والجدل المحلي، كما قلت لك في علاقة بانتقاد البنية التحتية. يشوفوا أنه البنية التحتية ومجاري الأودية تفتقر للصيانة والحماية الكافية لحياة المواطنين أثناء التقلبات الجوية. هذا شنو معناها يتداولوا؟ نعم، خاصة تعرف أنه
0: في علاقة بالجسور وأيضا حتى عملية مرور القطارات والقاطرات الموجودة لنقل الفوسفات. نعم،
1: هذا محليا رياض. من محليا باش نمشوا نحكوا على فيديو اصطناعي فرنسا دون مهاجرين، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديو تخيلي مصمم بالذكاء الاصطناعي يصور حياة اليومية في فرنسا بعد مغادرة أو عودة جميع المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. الفيديو يستعرض المقطع بشكل ساخر أو درامي، سيناريو افتراضي طبعا، تظهر فيه المستشفيات بلا أطباء، المدارس بلا معلمين، وتوقف وسائل النقل والخدمات الحيوية، كإشارة للدور الأساسي اللي يلعب المهاجرون في البنية التحتية الفرنسية. فالجدل لهنا كان في الفيديو، الجدل انقسم الرأي العام بليتو لزوز جبهات متناقضة.
0: نعم،
1: جبهة الدفاع عن المهاجرين وشافت الفيديو رسالة إيجابية تنتقد الخطاب اليميني المتطرف الداعي لترحيل المهاجرين، ويقول لك شوف كيفاش واقعيا فرنسا ستصاب بالشلل التام في قطاعات حيوية كما الطب، التعليم، النقل والخدمات.
0: وهذا الظاهر حسب الإحصائيات تقول هذا
1: نعم، التيار المناهض للهجرة استغل الحسابات اليمينية في أوروبا للترويج لخطاب مغاير، وقال هذا الفيديو نفسه اللي قالك شوف كيفاش فرنسا من غير مهاجرين تشهد شلل حيوي، هما بيدهم قالوا شفتوا كيفاش التعويل على الأجانب والمهاجرين، يخلينا نحن نسقطوا في هذا. فتقريبا
0: والثالث أشار إلى من صنع الفيديو. هذا هو السؤال. من اليمين ولا من اليسار؟ نعم،
1: على كل، بين المدافعين على المهاجرين والمطالبين بتجديد القوانين وتغيير البنية الديمغرافية للبلاد تعتمد على مواطنيها الأصليين. زوز الخطابات هذوما قاعدين يتعالوا في أوروبا، تقريبا الناس كلها باقية تتفرج معناها، خاصة بعد صعود الطيارات اليمينية المتطرفة. نعم، في عديد من الدول الأوروبية للحكم به. مش نحكو على فيلم أيضا عامل جدل كبير رياض، نعرف أنه الوقت دهمنا.
0: نعم،
1: ولكن باش نتحدثوا على فيلم وثائقي صادم بالنسبة للبعض غير صادم بالنسبة للآخرين. الحقيقة بالنسبة لنا نحن ما نجمش يكون فيلم نازا اللي أنجوه زوز من الكيان الصهيوني صادم، ولو أنه معناها في اعترافات لضباط من الكيان الصهيوني يتحدثوا. نعم، فيه على الجرائم اللي قاموا بها، ويتحدثوا على دور الذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: ودور الذكاء الاصطناعي اللي كان حاضر، أو منظومات الذكاء الاصطناعي اللي كانت حاضرة لاستهداف الفلسطينيين في غزة وتحويل القتل إلى ما يشبه بالمصنع أو لعبة الفيديو.
0: نعم، هذا يوثق الجرائم الإسرائيلية في الحرب على الفلسطينيين. نعم،
1: هو يوثق الجرائم الفيلم هذا رياض، الحقيقة الفيلم أثار أكثر من جدل.
0: وين بالضبط اللي جدل صار؟ على شنو بالضبط؟
1: الحقيقة أكثر من جدل.
0: نعم.
1: الجدل الأول مدة التصفيق لأنه كان حاضر ضمن مهرجان البندقية.
0: نعم تصفيق 25 دقيقة.
1: 25 دقيقة وهنا حتى مريكار متاع فيلم هند رجب الكوثرة بن هنية اللي كان 20 دقيقة.
0: نعم
1: 25 دقيقة أثارت السؤال، هل نحن اليوم ما زلنا نستنوا أنه يجوزوا من الكيان الصهيوني ويجيبون التوثيق هذا؟
0: نعم.
1: حتى نقولوا أنه ثم إبادة جماعية.
0: نعم.
1: هل الغرب اليوم بالرسمي مصدوم أو مبهور باعترافات خاطر جت منهم؟ هل الغرب لازم تكون الرواية من عنده باش يصدقها؟ الأسئلة هذه كانت معناها
0: طرحت
1: مشروع هو. نعم. مشروع جدا بعد. نعم. أكثر من عامين من مشاهد القتل معناها الجماعي والتجويع. نعم. القسري الحقيقة رياضة نقول لك أنه هذا الرأي هو زاد منطقي.
0: نعم.
1: به الجدل الآخر واللي باش نحكوا عليه نحن أكثر اليوم واللي أثاروا الفيلم هو الضجة الأخلاقية والسياسية.
0: نعم.
1: الكبرى اللي حكينا عليها في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: أي على الذكاء الاصطناعي، فهنا في ملف القتل بالذكاء الاصطناعي تحول إلى واحد من أكبر السجلات الأخلاقية والقانونية في العالم
0: في علاقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي.
1: أي.
0: نعم.
1: لأنه المخرجين يوفال إبراهيم وراشيل تسور عرضوا في مهرجان البندقية السينما الدولي كما قلت لكم الفيلم نازا هذا، واعتمد الفيلم على تحقيقات صحفية دولية شاملة كما تحقيقات صحيفة الجارديان ومجلة زائد 972، واعتمدوا على شهادات حصرية ل 24 ضابط.
0: نعم.
1: وعنصر استخباراتي من الكيان الصهيوني عملوا داخل وحدات سرية كما الوحدة 8200، والشهادات هذه كشفت أنه الجيش الاحتلال أدار عمليات القصف عبر دمج 3 أنظمة ذكاء اصطناعي أساسية تعمل بتكامل، نظام لافندر ونظام أين أبي ويرز دادي وغوسبل. وهنا الاعترافات هذه فجرت نقاش دولي حاد حول مستقبل الحروب، خاصة كيف الحكم البشري تلاشى كما نشوفه هنا، نسبة الخطأ الفادحة اللي يعملها هذا، وشكون باش يتحمل هنا المسؤولية.
0: واضح. هذه أكثر من نقاط استفهام طرحت حول فيلم نازا، نجموا ترجعوا أكثر التفاصيل وتشاهدوا بعض اللقطات وأيضا حتى الجدل هذا يصير على منصات التواصل الاجتماعي. فاتن نختمه. نعم
1: هذا هو.
0: شكرا فاتن يعطيك الصحة. احنا وصلنا.
1: نتمنى للصغيرات اللي مشاو
0: يقروا
1: عودة مدرسية ميمونة. وهم راهم مزيانين، امس حكينا على الاوتفيتس. نعم. هم مزيانين كيما هما. نعم. وان شاء الله بالتوفيق.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. تحياتنا زميلة نزار الرويسي وزميلة عماد الغرز وكمال التومي. شكرا فاتن خليفة وفاتن هشيري على التأمين. هذا الموعد من نساء الصباح، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة. أجمل تحياتي رياض الحيدوري، إلى اللقاء.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 9 صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالتحاق نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. لتأمين العودة المدرسية الجديدة انتظمت صباح اليوم بمدينة قفصة حملة تحسيسية توعوية لتعزيز السلام المرورية بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة المدارس التي تفتح مباشرة على الطرقات وكذلك المحاذية للطرقات الرئيسية أو الموجودة بالمناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة 6 من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيجوب، بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالب الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. وسيتيح هذا الصالون للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، فضلا عن استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين للتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراسات من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. في أخبار العالم، توعدت السعودية بالرد بمسؤولية وحزم على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياض عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد تداعياتها على أمن الملاحة وامدادات النفط في المنطقة. هذا وأعلن التحالف السعودي اليوم الثلاثاء أن هجمات الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت عدة مدن وتسببت في عدة إصابات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Pack Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها، كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء. أحيانا نشروا الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم صفة عامة. نعرف مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجور؟ الشاحن المقلد ولا الشارجور هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ نجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف ولا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد، وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم لي سيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي، ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنبوا زاد الشواحن الرخيصة أكلي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على السلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تالف كيف، دونك هذه نصائح عامة نجموا زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدا في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا باينة، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب الامبيراج اللي يستحقه، حسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقولوا الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمل الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. العرض الضوئي الخاص بالحضارة القبسية، تعديل النسق اليومي وتنظيم ساعات اليوم للأطفال مع العودة المدرسية، المجموعة الجديدة 100 قصة وقصة للكاتب الأزهر الزناني، المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس. مسيكم بالخير اليوم من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.
3: وين ما كن إذاعة قفصة معاك.
0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت
3: وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يسمعوا فينا على موجات الفايم، يسمعوا فينا على ترود بولفي راديو قفصة بوانتيان، ويتابعوا فينا على الصفحة الرسمية للإذاعة على شبكة الفيسبوك. اليوم 3/15/2026 لمريم 9/11. المرية اليوم فيها برشة مواضيع، اليوم على العودة المدرسية باش نتحدثوا، باش نتحدثوا أيضا على الأضرار متاع الأمطار الأخيرة في مدينة المتلوي، أيضا باش عنا موضوع آخر في مدينة المتلوي، عملية البحث على المواطن وابنه، إن شاء الله نسمعوا الأخبار الباهية، وأكيد إن شاء الله بعد شوي يكون عنا اتصال مع سي علي صدراوي الموجود على عين المكان وقاعدين يبحثوا على المواطن وابنه أصيل مدينة منطقة تبديت. أيضا في المراية باش نمشوا نتحدثوا على ملتقى الباعثين حول قضايا الثقافة والشباب، الضيف شكون دكتور مونجي زيدي. في فقرة مبادرات عندنا مشروع الدراجات الهوائية في قبلي، زوز بنات متخرجين من الجامعة فكروا في مشروع واللي هو الدراجات الهوائية، كيرا الدراجات الهوائية، أكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفوها في المراية بعد شوية. نبدأ مع أولى فقراتنا.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: أكيد المراية صوت وصورة، واليوم الحدث أكيد هو العودة المدرسية. اليوم صورة في كامل ولايات الجمهورية، صورة التلامذة، صورة الأولياء، صورة المدارس التي استقبلت اليوم عدد كبير من التلاميذ. التلاميذ المرسمون حسب وزارة التربية في منظومة الحياة المدرسية من 20 أوت حتى 12 سبتمبر 2.1 مليون تلميذ، أكثر من 2 مليون تلميذ التحقوا بالمدارس صباح اليوم لعودة مدرسية إن شاء الله موافقة للإطار التربوي، للإطار الإداري، للعمل، الناس الكل اللي تخدم في قطاع التربية وتسهر على إيصال المعلومة للتلامذة وتقديم الدروس لتلامذتنا إن شاء الله بالتوفيق ليهم في سنة دراسية 2026-2027. إن شاء الله احنا في المراية اليوم إن شاء الله مع زميلتنا سوار بعد مداخلة من إحدى المدارس من إحدى مدن ولاية قفصة لمتابعة للعودة المدرسية. أيضا باش نمشوا لقبل نشاط إحدى جمعيات اللي حضرت، برشا جمعيات حضروا وساعدوا المؤسسات، بعض المؤسسات التربوية في التهيئة في بمناسبة العودة المدرسية. ثم شوية سلوكيات شفناها اليوم الصباح كل عام تتعود بصراحة، اللي هو الامبوتياج الكبير الموجود أمام أو الاكتظار الكبير أمام المؤسسات التربوية خاصة السيارات. الكل الأولياء تقريبا الأغلب متاعهم يحب يحط كهربته قدام باب المدرسة بالضبط باش يدخل ولده، ينجم يلقى على بعد 100 متر 150 متر ثم تلقى إسباس موجود يحط فيه ولا باركينج ولا حاجة، يحط كهربته بعد شوي ما يسالش ويتمشى كل 100 متر وباش ما يسكرش الطريق على الناس. ثم ناس ماشية تخدم، ناس ماشية للسبيطار، ناس ماشية للطبيب، ناس قصد ربي ما تتماش تلقاش طريق مسكر بالكراهب. الأولياء يوصلوا في التلامذة ويستنى حتى كي يدخل ولده حتى كي حي العلم وربما يخرج له يبقى يستنى فيه، بالرغم ما موجود صراحة حسب ما لاحظناه في أغلب المؤسسات التربوية موجودة القوات الأمن لتنظيم العودة المدرسية اليوم على مستوى سواء المرور والحرس والشرطة لتنظيم العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق ليهم زادهما قوات الأمن من حرس والشرطة وأيضا المرور في تنظيم الطرقات. إن شاء الله السلوكيات هذه ما نشوفوهاش خاطر قاعدة تتكرر كل يوم، يحط كهربته كما قلنا بحذا الباب المدرسة ويبقى يستنى لين يدخل ولده، هذا بخليها بعيدة كرهبتك ما يسالش يمشي شوية ودخلت لهم. أيضا حاجة أخرى النظافة أمام مؤسسات تربوية، برشا مؤسسات تربوية تلقى قدامها البوبيل أظوما مش نقطة استفهام مع البلدية، يعني على الأقل تغيير مكان وضع الحاويات هذوما أمام المؤسسات التربوية المفتح كينا موجودين أمام مركز تبرع بالدم كشكل مصب هذاك لصورة سيئة جدا. أيضا رأوا أمام مؤسسات تربوية مازالت عديد المؤسسات التربوية والجامعية مازالت بجانبها أكداس متاع فضلات مازالتك يعني الحاويات هذوكم مع الأقل بلاصة بعيدة شوية تلام تصغار ويعني ومكدسة الفضلات، مش على الأقل أنه في الليل تتهز تبقى لحتى الصباح موجودة أكداس كبيرة متاع فضلات موجودة بجنب المؤسسات التربوية. إن شاء الله البلدية بلدية قفصة وباقي بلديات أيضا مش كان في قفصة المدينة باقي البلديات أنه ينتبهوا للنقطة هذه ويبعدوا البوبيلات هذوكم على المداخل متاع المؤسسات التربوية المدرسة الابتدائية والمعهد الثانوي حتى المؤسسات الجامعية. بعد شوية نمشي مدينة المتلوي، نمشوا لمتابعة عملية البحث عن أحد المواطنين وابنه أصيلي منطقة تبديت لي بعد الأمطار الأخيرة تم فقدان زوز هذوما. إن شاء الله نسمع عليهم أخبار به، مجهودات كبيرة من الحماية المدنية من الأمن من الحرس شرطة وغيرهم ومجتمع مدني وقاعدين يبحثوا بعد شوية من على عين المكان. إن شاء الله نشوفوا مع النشط المجتمع المدني علي صدراوي وين وصلت عملية البحث.

0: 9:25 دقيقة في استوديو ذات قفصة، مازال مصين معاكم لمراية. نمشي المدينة المتلوية مع سي علي الصدراوي الناشط في المجتمع المدني. سي علي صباح النور. مرحبا بك سي علي. أكيد إلى حد الآن تتواصل عملية التمشيط والبحث عن المفقودين مفقودين مع تزايد عدد متطوعين. برشا صفحات على التواصل الاجتماعي من البارح في نداء أنه تتوجه الناس تساعد قوات الأمن وتساعد الحماية المدنية في عملية البحث. أنت على عين المكان، تحدثنا في أي منطقة بالضبط وتحكينا على عملية البحث سي علي؟
1: هو البحث اليوم بدور 5 الصباح أو مبدور جماعة الفرقة نتاع الحرس الوطني والحماية المدنية وخاصة المطوعين نتاع ولاية تونس. البحث أولا بدا على منطقة القويفلة، حكم نحن قلنا مبدئيا أن الواد ينجم يجرب حتى القويفلة ويتعدى حتى للحامة ويمشي للعودية والظفرية. تعرف التراجية نتاع وادي الثلج راهو كبير على الأخر، وهو كما قلنا أمس راهو وادي الثلج هو مجمع تاع وديان فيه أكثر من 7 وديان، معناها ينجموا يصبوا في الثلج وبعد يتعدوا. أمس كان البحث على امتداد نهار كامل من الصباح معناها حتى للآخر معناها

0: حط الموبيليت نتاعه في الثلج معناها من الاول، خاطر الترجيم هوش بعيد برشا، هو انسان يحب الجبل برشا ويحب يحب المشي في الجبل، وحنا انسان جبلي. في الاخر السيد انه معناها كي جاء معناها خارج من غادي شد الواد الموبيليت نتاعه، سالنا اقاربه شنو نوعيتها، قالوا الموبيليت نتاعه نوعيه امبيكا، واللي لقيناها هذيك امبيكا معناها اللي ما تخرجش من نتاعه. كل شيء السيد زرفها حتى للسنه العجلي امتداد على 4 3 كيلومتر، خاصه انه نقوها مفركه معناها نقينا كان السكلت نتاع الموبيلات
1: الهيكل نتاع
0: الموبيلات. ما زال التو العمليه نتاع البحث. كنا في منطقه الكويف تو هنا باش نرجع، خاطر اقاربه كله جو من معتمدين تبديد اللي هو ولد عمه، كل حافظوا اليوم الصباح المتلوي معناها هنا برفقتهم تو. ان شاء الله باش يبدوا زاد هما التمشيط زاد يثبتوا شويه في الجبل الثلج، ما ندروش ان شاء الله يا ربي يجريها على الصلاح. ان شاء الله اليوم يا ربي
1: ان شاء الله
0: اليوم يلقوه قبل غدوه، خاطر مانيش عارف كان تردم ولا حاجه لا تكون مستحيله معناها
1: ان شاء الله نسمعوا اخبار باهيه يا سيدي علي. وان شاء الله
0: ان شاء الله
1: وثما متطوعين برشا شفنا كما قلت بكري صفحات برشا حتى من توزر
0: الى فما من توزر فما من متلوي فما من تبديل فما من رديف. الحمد لله فما ناس معناها قاعده
1: الحمد لله يعطيهم الصحه مشكورين.
0: نعرف احنا اليوم جيت على رونتري سكولير عارف التزامات تاع برشا من الناس الكل الحمد لله
1: التزامات العائليه بالرسم بالعوده المدرسيه. وقاعدين نشوفوا تصاور في الفيديوهات نتاع الناس قاعده تبحث وقاعده تبعث في نداء انه تلتحق بعمليه البحث، وهي منظمه عمليه البحث يعني بالتنسيق اكيد مع الحمايه المدنيه والحرس باش الناس كلها تلوج على الاقل في اماكن مختلفه. سعالية
0: اكيد احنا قلنا نقسموا الجبل الثلج ثلاثه اقسام، واخر من جبل الثلج نعملوا قسم تاع الوديان تصنف خوينا بن توزر هذا من الحامه. ونشكر معناها خويا احمد لشهب وجماعه اللي في توزر كلهم العشيه معناها حكايه الساعتين تاع الجيل باش يخرجوا كل على الموتورات نتاعهم، عنده فرقه نتاع موتورات بايه باش يخرجوا غادي يمشوا يدوروا على سيره الحامه حتى للعوديه. تصنف اخواتنا في تمغز، تصنف الصفريه، تصنف العوديه بحكم سيناريو 2008 انه فما شكون معناها مراه جرفها الواد، ونعرفوا نحن في ايضا تاع 2008 2009 تاع الرديف اللي وصل من الرديف مشى للثلج والثلج تعدوا للعوديه. حكايه قرابه 100 كيلومتر راه يمشي فيه الواد، راه مش حاجه
1: واد كبير واد كبير واد الثلج
0: كبير لا واد كبير
1: مع السيول كانت كبيره بصراحه نهارتها. شفنا الفيديوهات السيول كانت كبيره برشا نتاع الوديان في اللي سبق المطر.
0: كميه الوديان وشوف انا من حب الحمله حتى واحد انا كنت شفت الفيديو نتاعي قبل بعام انه قلت راه الطمي نتاع الفوسفات راه باش يعمل كارثه، وفعلا الطمي الفوسفات هي راهو نقول احنا قضاء وقدر نتاع ربي، لكن راهو الطمي نتاع الفوسفات هو من سببات الفيضان الكبير هذا، خاطر هو سد برشا قناطر من اللقطه معناها انك سد الواد يجيك الواد بالكشمي نتعدى راه الواد راه باش يهلك اي حكايه، راه بريسيون باش تبقى فوتروارا.
1: ان شاء الله احنا نسمعوا اخبار باهيه. ان شاء الله تحيه الناس كلها اليوم للحرس الوطني للحمايه، الناس اللي قاعدين الشرطه اللي قاعدين تبحث عندهم نهارين بصراحه ناس تعبه من الصباح حتى الليل قاعدين يبحثوا. ان شاء الله ربي يكون في عونهم وان شاء الله ربي يكون في عون العائله ايضا، تحيه للعائله واقارب المفقودين. ان شاء الله نسمعوا اخبار باهيه. شكرا لك سي علي صدراوي كنت معانا من منطقه القويفله في خلال عمليه البحث عن المفقودين اصيل اللي تفقدوا في الامطار الاخيره في منطقه تبديت. بعد شويه نرجعوا لنبقوا في المتلوي ايضا بعد شويه بخصوص ايضا تاثيرات الامطار وفي احد الاحياء السكنيه في مدينه المتلوي. بشكون معانا ضيفنا عمار عباسي عضو المجلس المحلي بمدينه المتلوي.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: مرحبا بكم من جديد في المراية صوت وصورة. والحدث في المراية اليوم بعد ما كنا في مدينة المتلوي في متابعة لعملية البحث عن الأب وابنه أصيلي اللي تم فقدانهم في منطقة تبديت. إن شاء الله نسمع أخبار باهية عليهم إن شاء الله. نبقى في المتلوي مع سي عمر عباسي عضو المجلس المحلي بالمتلوي بخصوص الإشكاليات بعد الأمطار الأخيرة. سي عمر صباح النور.
3: صباح النور، أنا رمزي. صباح النور، وصباح النور لمستمعي إذاعة كفصة أينما كان.
2: مرحبا بك سي عمار. نقص صوت الراديو باش نجم نسمعوك. اسمعنا بالتالي.
3: والله مع الأسف الظروف المباشرة رمزي أنا توا
2: نقصنا بالعمل. نقصنا سي عمار. سي عمار تنقص في صوت الوقت تسمع كلمة التليفون. به تسمع فينا سي عمار؟
3: نعم نسمع فيك.
2: به الإشكالية باش نمشي مباشرة الموضوع. الإشكالية متاع القنطرة في المتلوي اللي تأثرت بنتيجة الأمطار الأخيرة، أنتم كمجلس مجلس محلي أكيد في متابعة عليها وزرتوا المكان، تحكي لنا شوية على الإشكالية هذه.
3: نحكي على وضعية الجسور، يعني ماهيش قنطرة وحدة، نحكي على وضعية الجسور اللي على مستوى حي والضرطة، الرابط بين الضرطة والكينة، والجسر الرابط بين الضرطة والمزرور، وعلى الجسر زاد رابط في حي الأمل الغربي هو لدينا مرفق. هذوما معناها تقريبا معناها كل عام نفس كل عام نفس الوضعية قاعدين نتعرضوا لها، كل عام نفس الإشكال قاعدين نتعرضوا له، والحلول معناها غايبة تماما. نقعدوا ديما في الحلول الترقيعية والحلول اللي ما عندهاش بالحق معناها مدة مطولة معناها فهمتني. لهذا من المنبر هذايا احنا قاعدين ديما رانا نفس الإشكال ديما نعاودوا فيه، راهو كنا رمزي انه ندعو لجنة مجابهة الكوارث وندعو السلطة الجهوية على رأس السيد ولي قفصة انهم بالحق يلقوا الحلول معناها اللي تنجم تحل الاشكال هذيا، انه فك العزله تاع المناطق هذيا. راهو بالحق رانا قاعدين في ازمه، وللمعلومه كنا رمزي راهو من نهار السبت احنا ولا تدخل من لجنه مجابهه الكوارث. نحن واللي راني نعذرهم انا نتكلم كما هكا ونعذرهم لانه ثم حال بالحق معناها اهون من حال انه كنشوفوا اليوم معناها عائله كامله مشويه على
2: هي عمليه البحث تسخرت لها كل المجهودات بصراحه.
3: ان نعذر معناها الناس كل معناها انه هما الناس كل مكب على الـ على الـ على الـ على التمشي. هذا هو خونا رمزي. فقط انا راني نقعد ديما في نفس السيناريو ندعي لجنه مجابهه الكوارث وعلى راسهم راهو السيد ولي قفصه معنا على مستوى الجهوي
2: ومعتمد ايضا المتلوي اللي هو يترأس اللجنه المحليه للجنه مجابهه الكوارث. على الاقل يمشي يشوف يشوف يعاين
3: ولا معاينه ولا معاينه
2: خاصه انه ثم مؤسسه تربويه وين واد الارطه والجسر هذاك ثم ليسي غادي يقري هو
3: عدد ابن عارفه، ولكن للاسف اللي تم غلقها سنه فاته ومصيرها الى المجهول معناها. نحن هذا يسبق وزاد دخلت فيه في ذات قفصة انه احنا راو ثم بلدان تدعي ان تزيد معنا مؤسسة تربوية انه على الاقل نحتضن فيها الشباب، فهمتني؟ الا في قفصة نشوفوا معنا غلق المؤسسة التربوية ما فهمناش علاش بالضبط معناها نقطة التفاهم كبيرة سكر وخليها لله هكاكا معناها بالعكس تولي بؤرة متاع فساد وتولي بؤرة متاع بتاعاتي مخدرات معناها فهمتني. نرجع لإشكال الواد خونا رمزي، راهو الواد راهو تعدى المراحل كل، خاصة نحكي على الشهر بتاع الواد القصة الثاني من مغص عند الدربة حتى الواد الغارق راهو تعدى المراحل كل لين وصل كراس الشروط، وصل معناها حتى تنزيل طلب العروض، وتم مشاركة متاع أحدى الشركات منتصبة بالمتلوي فهمتني. ولكن لحد اللحظة معناها ما زالت الشركة ما تبداش الأشغال متاعها اللي هي والأسباب معناها متكررة. نفس الإشكال، الشركة ما هيش خاصة من عند شركة أستاذ قفصة في اعتبار أن شركة أستاذ قفصة هي الممولة
2: للمشروع
3: للمشروع هذايا في إطار معناها المسؤولية المجتمعية فهمتني. ولكن الشركة المنتصبة هذه قالت أخويا أنا راني
2: ما نبداش إلا ما نخلص في فلوسي القديمة،
3: إلا ما نخلص في المستحقات السابقة نتاعي. الشركة خاطر هي تجي تتعامل مع شركة قفصة ولكن ما هيش خالصة في المستحقات القديمة. لكن شكون المتضرر؟
2: المواطن المتضرر اليوم في الأحياء السكنية هذه؟
3: المواطن. المواطن انا سبق معناها شفت توا سي رمزي نهار السبت صارت
2: الامطار، اي الامطار الكبيره،
3: اي وصار معناها الكارثه الطبيعيه سموها، تحدث معناها انه القناطر تقريبا تطيح وكذا، وسمى معناها سيالين تاع اوديا، وسمى معناها فضلات مشت في الطريق، وسمى ما تكدس الاتربه. والله دخلت انا والسيد العمده معناها تاع الحي بمجهودات فرديه، بمجهود باتصالنا الخاص معناها تحصلنا على آلة جارفة معناها تركز فهمت من عند شركة اتصالات قفصة وشركة نقل المواد المنجمية، ودخلنا والله لا شيء، ماهوش للتهذيب وماهوش للتزيين، فقط انه باش نخلوا صغارنا انه ما يستقبلوهم على الاقل في عودة مدرسية تكون تليق بهم،
2: تليق به
3: غير معناها يتعدى على واد معناها
2: كل طباعه وما نجم يتعداش صغيرات
3: كل حالة صدقني معناها لا يليق اصلا بمستوى المواطنين اللي عايشين غادي. ولكن اللي يأزمني اكثر انه السيد ولي قفصه نهار لحد يعمل زياره للمتلوي، ولكن ونحن في اخر اهتماماته فهمتني، ولا اخر معناها حساباته، انه الجسور معناها في حاله يرثى لها، والسيد والمواطنين معناها عالقين. ناكد لك حاجه معناها خونا رمزي، حتى بشهاده الصفحات اللي جت تصور نهارتها والناس اللي جت تصور والمواطنين، انه احنا كان صارت عندنا حاله معناها كارثه كما صار في الثلج، انه ما نلقوش شكون يدخل لنا اصلا، تو الثلج دخلت الحمايه ونجمت عم تتصرف وتشوف من منه، ولكن عمليه البحث ما زالت متواصله، احنا ما نلقوش من تدخل اصلا.
2: واضح.
3: لانه الوسيله الوحيده للدخول للحي، الحي ودلرطة، هو الجسور الزوز، الجسر الرابط بين ودلرطة الكاينه ودلرطة المقرون. احنا هذوما
2: وهذه مسؤوليه اليوم بصراحه امام اللجنه المحليه بالمتلوي. الامطار ان شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع بدون اضرار ان شاء الله الايامات القادمه، وان شاء الله اكيد ثم بلاغات تعديمه تنبيه نتاع المعدات الراس الجوي، ما نحبوش نوصل مرحله لا قدر الله تصير فيها اشكاليات ولا تلامذه مش شقر ولا عائلات ولا حي سكني يتم تحاصر المياه. ماذا بينا من تو يشوفوا حلول على الاقل لدخول فصل الخريف والشتاء ان شاء الله دون مشاكل. سي عمار شكرا لك. سي عمار عباسي
3: ولينا نخافوا كنا رمزي بربي، انا بركه نداء نداء نداء نداء إنساني قبل ما يكون معناها نداء إداري وغير قانوني. فربي شوفونا بعين الرحمة، رانا حتى احنا مواطنين، رانا مواطنين وعنا جنسية تونسية، خذونا بعين الاعتبار في المشروع نتاعنا، خلي يتنفذ هذايا، وبربي نحب نثمن مجهودات الأهالي كل اللي قاعدة تو تلوج، إن شاء الله ربي يفرجها
2: إن شاء الله، إن شاء الله يعطيهم الصحة الناس كل مشكورين
3: الضرر هذايا، وإن شاء الله ربي يبارك الناس كلها ومشكورين.
2: شكرا لك سي عمر عباسي، شكرا لك سي عمر عباسي، عضو المجلس المحلي بمدينة المتلوي.

0: مرحبا بكم من جديد في المراية، نمشي لقبلي وتحديدا في أم السمعة. قبل العودة المدرسية مجهودات كبيرة من نشطاء في المجتمع المدني، ناس عاونت في تهيئة المدرسة، مدرسة أم السمعة، باش يخلوا التلامذة اليوم يدخلوا يلقوا مدرسة مزيانة، دهن جديد، تصاور كتيبة هكا تشجع تلامذة صغيرات على الدراسة. أكثر تفاصيل نعرفوها مع جهاد فالحي. جهاد صباح النور، مرحبا بيك.
1: هذا الحلفاوي، مرحبا بك خويا، مرحبا بكافة مستمعي ذات قفصة، وشكرا على هذا الاتصال. الحملة انطلقت منذ تقريبا 15 يوم. حقيقة معناها توفرت فيها الجهود، الأهالي كل كانوا يد واحدة، فئات المجتمع معناها بكلها، كبار صغار،
0: الناس كل عاونت،
1: إطارات كل على بعضها، كل على بعضها، الناس كل معناتها تعاونت مع بعضها، العباد اللي عندها كمين، اللي عندها كل واحد مجهود مادي أو معنوي، فهمتني؟ نظفنا النخل اللي في المدرسة، عملنا كالتجريد كما نقول بلغتنا، جردنا النخل، قمنا بتنظيف ساحة المدرسة، عودنا الحيوط معناتها، عملناهم الدهينة نتاعهم من جديد، عملنا برشا تصور وبرشا معناتها حاجات، ألوان وكذا وجمل معناتها تبعث البهجة وتبعث وتبعث الروح نتاع الفرحه في التلامذه، كيف يجوا يدخلوا في اليوم مثلا في العوده المدرسيه. اليوم شفنا اللي التلامذه معنا فرحانين برشا.
0: هذا هو سؤالي جهاد، يعني اليوم انتم كاولياء اكيد عندك ولدك كل اخوه وكل قريبك، تخلي اليوم المدرسه، التلميذ شعوره كي يشوفها بك الالوان هذيك، شنو كان شعوره بصراحه؟ التلامذه اكيد يفرحوا الصغيرات.
1: يعطيك الصحة، صدقني ما شاء الله اليوم معناتها فرحة في التلامذة، معناها يجروا ويشوفوا فك الحيوط، معناتها الحيوط الخارجية، معناها الأسوار الخارجية متاع المدرسة، فما الكتيبة جديدة وفما تصاور وفما برشا حاجات، معناها ك ك ك تبعث فيهم الروح متاع الفرحة والنشوة، هيك إنهم باش يدخلوا المدرسة فرحانين، وهذاك هو لب الموضوع، وهذاك هي الأهداف اللي نجروا عليها، هي بس الفرحة. ولما الشمل، وكي نشوف زاد الاولياء مع بعضهم، الناس كل فرحانه، والناس كل يقولوا يرحم والدهم اللي شارك واللي دعم ماديا او معنويا. الاطارات التربويه كذلك كانت معنا، تدز معنا بالبرويطه وبالباله، معناها مدير، تشوف انت مدير المؤسسه معناها شاد الراتو ولا شاد الباله وشاد يخرج معناتها فيوسخ ولا كذا، معناها ما شاء الله كانت بتظافر الجهود، ما شاء الله معناتها حسنا اللي فما لحمه وفما لما وفما عمل تطوعي، رجع كأنه معناتها نبتة كانت باش تزبل شوي، انطلقت في
0: الحمد
1: الحملة
0: لله.
1: هذه نتاع المدرسة، سبحان الله معناتها انطلقت من جديد، معناها
0: الحمد
1: كأنك
0: لله. المهم المهم فرحة
1: الحيوية والحياة من جديد، معناها
0: المهم فرحة الصغيرات وما تكلفتش برشا، وعاونتوا اليوم المؤسسة
1: والله
0: هذه،
1: احنا الفائدة
0: الحمد لله.
1: شنو نجروا عليه هو المبتغى
0: هو
1: والأهداف
0: فرحة
1: الثانية
0: لانه التونسي
1: فرحة.
0: اليوم يستثمر في صغيرات، واهم اليوم فرحة كبيرة في العائلة التونسية، الكل عندهم صغيرات
1: صدقني
0: يقروا،
1: يا
0: لانه التونسي
1: صدقني.
0: اليوم يؤمن بحاجة، يؤمن بالتعليم، انه اليوم راهو يعمل كل شيء، يتسلف، يسقرض، يعمل يعني اي حاجة، المهم انه يوفر باش يدخلوا صغار ويقروا في المدرسة، في الليسي، في الجامعة، المهم لانه
1: يعطيك
0: التونسي
1: الصحة،
0: عقلية هذه راهي من الاستقلال اليوم، انه التونسي قاعد يستثمر، يحب ولده يوصل، يحب ولده يقرا. من بصراحه يعطيكم انتم
1: صدقني
0: الصحه.
1: صدقني باش نقول كلمه معناها على المدرسه، هي المدرسه من اقدم هي اقدم مدرسه في المنطقه دي، من 1950 او 51، فما شكون قال 51 فما شكون قال 1950، هي معناتها المدرسه الام للمنطقه كامله، كانت المدرسة هذه معناتها كانت الحاضنة لجميع معناتها لجميع سكان المنطقة، معناها في في في في في, في سوق لحد أم السمعة، الزاوية، الزوية، معناتها كلها كانت تتلم في المدرسة هذه، سبحان الله، هي كأنها الحاضنة الأم والمدرسة الأم لجميع المدارس معناها، والمدرسة هي ماش نقول كلمتين، معناها المدرسة راهي الأم، والأم لازمنا نطيعوها، ولازمنا واجب علينا باش
0: واجب مقدس اليوم
1: نقوموا
0: أنا
1: بالواجب،
0: أحترمه.
1: واجب مقدس، إن المدرسة هي المدرسة هي الأم، والتعليم هو أساس بناء المجتمع،
0: واضح
1: ما فماش تعليم
0: واضح،
1: راهو
0: شكرا
1: ما
0: لك،
1: فما حد شيء،
0: شكرا لك سي جهاد
1: فهمتني؟
0: فارغ، يعطيك الصحة، تحية ليك وكل الناس اللي عاونت في
1: بارك الله فيكم
0: تهيئة
1: أخوي.
0: المدرسة هذه، شكرا لك سي جهاد. في نفس الوقت ثم تلامذة اليوم يدخلوا يلقوا مدرسة بصراحة الحيوط صفر، يعني مش نظيفة، برشا برشا مؤسسات تم إعادة تهيئة وجديدة، وثم مؤسسات للأمانة تدخل اليوم تلقى الحيوط صفر، تلقى شبابيك مش مدهونة. نعرف الإمكانيات تاع الدولة تاع وزارة التربية، لكن لو تم فتح أيضا أنه باب التطوع والناس نجم تعاون وقدماء المدارس، ثم جمعيات قدماء المدارس نجم في كل يتلموا ويعاونوا المدارس هذه، حتى بك الجرافيتي الكتيبة وتزيين، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ينجموا يخلط وراء بداية السنة الدراسية إن شاء الله. شكرا لك جهاد،
1: بالتضافر الجهود ان شاء الله الناس كل
0: ان شاء الله. شكرا لك جهاد فرحي،
1: الله فيكم يرحم جهاد الحلفاوي.
0: جهاد الحلفاوي عفوا، شكرا لك جهاد، تحيه لك،
1: شكرا
0: لك. احنا بعد موجز ال11 نرجع ايضا في مواكبه للعوده المدرسيه مع زميلتنا سوار عميديه وبقيه مواضيع المرايه في ساعتنا الثانيه.
2: اقولك في امان انه البكره الجاي اجمل، وانه الحزن الفي بيرحل لو مهما حصل،
3: لو مهما حصل.

0: مشواري وحبك بليلي ونهاري وتعطيني الأمل.
1: لو مهما حصل رح نمشي سوا ونسافر أجناح الفرحة للآخر. لو مهما حصل فينا

0: تمام 10 صباحاً.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق السنة التكوينية 2026-2027 رسميا يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهنية، بينما يبدأ المكونون ومستشارو التدريب عملهم غدا الأربعاء 16 من شهر سبتمبر. هذا وكانت الوكالة التونسية للتكوين المهني قد أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وأوضحت الشركة في بلاغ لها يوم أمس أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني portai.الفاتورة.ان تستهدف بالأساس المؤسسات المهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدودة، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. تم مؤخرا رسميا إطلاق إعداد خطة العمل الوطني للتبريد المندرجة في إطار انخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد وتعزيز للجهود الوطنية الرامية لتطوير وتفعيل خطة العمل الوطنية للتبريد. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال عملية اقتحام ومداهمة للمدينة. أخيرا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية قصفت سفينة شحن وعبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية في ميناء أوكرانية، كما استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غرب أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاعة أوديسا بأوكرانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفصة معاك. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

الحدث صوت وصورة. أكيد الحدث اليوم هو العودة المدرسية. قاعدين نشوف صفحة رسمية لإذاعة قفصة تصاور متاع مشكورين زملائنا اللي أمنوا العودة المدرسية من خلال عديد المناطق في قفصة، في إقبلية، في توزر، في القصرين. أجواء العودة المدرسية في إقبلية بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 26-27 أدى المعز العبيدي والإقبلي زيارة إلى معهد العهد الجديد بمعتمدية دوز الشمالية وصحبة المندوب الجهوي للتربية وعدد من إطارات الولاية. استهل الزيارة بالمشاركة تحية العلم وتابع أجواء العودة المدرسية وطلع الولاية ظروف انطلاق الدروس. تفقد أيضا عدد من أقسام الأقسام والتقى التلاميذ والإطار التربوي والإداري متابعا عن قرب العودة المدرسية. بعض الأرقام بخصوص عدد جمل التلاميذ المختلف في المؤسسات التربوية بولاية قبلي خلال السنة الدراسية: المرحلة الابتدائية 20,134 تلميذ، المرحلة الإعدادية 9,970 تلميذ، والمرحلة الثانوية 9,360 تلميذ. في نفطة في ولاية توزر أجواء اليوم الأول عودة مدرسية بعدد من المدارس الابتدائية بنفطة. استهلت العودة كالعادة بالتحية العلم إذانا بانطلاق سنة دراسية جديدة. قفصة نمشي بعد شوية بعد النغم نمشي لزميلتنا سوار تعطينا أكثر تفاصيل سوار المكان اليوم اللي تابعوا منه العودة المدرسية.

0: المراية.
1: مرحبا بكم من جديد، نمشي مع زميلتنا سوار عمادية. سوار صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور رمزي، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. تعيش الجمهورية التونسية على وقع العودة المدرسية، هذه العودة اللي فتحت أبوابها، أو بالأحرى المؤسسات التربوية فتحت أبوابها لاستقبال بناتها وأبنائها في هذه السنة بالعديد من المؤسسات التربوية. ولاية جفصة ككل الولايات تعيش على وقع هذه العودة في مختلف المؤسسات، في المدينة وأيضا في الجهات الداخلية. وفي هذا السياق رمزي، هناك العديد من المؤسسات التربوية اللي طيلة الصائفة كانت فيها أعمال صيانة وإعادة بناء، ومن ضمن هذه المؤسسات هي المدرسة الابتدائية العميم اللي في الواقع أرادت المندوبية الجهوية للتربية بجفة أنه تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية من هذه المدرسة الابتدائية، مدرسة العمايم التابعة لمعتمدية الكتار. إذا بجفة كانت في قلب الحدث في متابعة بعد جولتنا في مدينة جفة، ومتابعة حتى للحملة اللي قامت بها وزارة الداخلية لحماية المؤسسات التربوية، كنا في متابعة لافتتاح سنة دراسية. وتفاصيل هذا الافتتاح باش نشوفوه مع سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بجفصة. صباح النور سي إبراهيم، مبروك عليكم العودة، مبروك على التلامذة والتلميذات، على الإطار التربوي أثرتم أنه الافتتاح والانطلاق والإشارة الأولى تكون من هذه المدرسة.
3: صباح النور، مرحبا بإذاعة جفصة. نحن الآن بشكل مباشر في مدينة العمايم معتمدية الكتار، هذه المدرسة التي تم تجديدها تقريبا بنسبة 100%، قاعة جديدة وحدات صحية جديدة، قاعة معلمين جديدة، إدارة جديدة، إن شاء الله تكون مباركة على أبنائنا التلاميذ بالجهد بالعمل وبالنجاح الذي نسعى إليها جميعا. أكثر من 75,000 تلميذ في ولاية جفصة يتوجهون اليوم إلى مؤسساتهم التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية. الحالة والظروف تقريبا شبه عادية، عودة سلسة، كل التلاميذ يتحصلون اليوم على جدول أوقاتهم، ينطلقون مع معلميهم ومع أساتذتهم في سنة دراسية جديدة نرجو أن تكلل بالنجاح في نهايتها إن شاء الله.
2: شكرا لك سي إبراهيم رويسي المندوب الجهوي للتربية بجفصة على هذه الكلمة وهذه الإشارة، ونخلي لكم المجال أنكم تفتتحوا هالسنة الدراسية هدية. تفاصيل هذا التغيير وهذا البناء وهذا الإعادة التجهيز رمزي باش نشوفوها في فيديو مصور يتابعوه مشاهدينا الأوفياء على الصفحة الرسمية لإذاعة جفصة. إذاعة جفصة دائما في قلب الحدث في متابعة لمختلف الأنشطة.
1: شكرا لك زميلتنا سوار عميدية، كنت معنا منطقة المدرسة الابتدائية بالعمايم في متابعة للعودة المدرسية. بعد شوية نرجع في مواضيع أخرى في المرايه.

0: والقلب
1: العشرة و23 دقيقة في استوديو ذاعة جفسة، ما زال مصير معاكم لمراية المراية. تو نمشي مباشرة مع ضيفنا الدكتور موجي الزيدي، المنسق العام للملتقى، هذا الملتقى الخاص بالملتقى الثالث الباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. سيمونجي صباح النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا، مرحبا بذاعة قفصة وقفصة الحبيبة. مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيمونجي، ملتقى ثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، اكيد عديد القضايا سيتم طرحها في هذا الملتقى الثالث.
2: بارك الله فيك زيد. احنا هذه الملتقى الثالث طبعا احنا هي مناسبة دائما دورية نظمها الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب بالتعاون دائما مع مخابر البحث والجامعات التونسية وحتى الأجنبية حول قضايا تهم الثقافة وتهم الشباب بشكل عام. الموضوع الذي نتطرق له هذه السنة هو المدينة والثقافة. لماذا المدينة والثقافة وما هي علاقتها بالشباب؟ المدينة طبعا معناها الإنسان ابن بيئته، هذا معروف، ولكن البيئة التي يعيش فيها، البيئة المادية نقصد، هي لها تأثير مباشر، هي تعكس مستوى مقدم المجتمعات، تعكس أيضا نمط عيش لهذا المجتمع، وهي أيضا مرآة تنعكس فيها الكثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عادة عن التوسع الحضري والتوسع العمراني. نحن تاريخيا نعرف أنه الثقافة والحضارة مرتبطة بالعمران. ابن خلدون يربطها بالتمدن ويربطها ويربطها أيضا بنمو العمران. العواصم الكبرى المعروفة تاريخيا دمشق، القاهرة، تونس، يعني وعدي بغداد،
1: القيروان،
2: والقيروان بطبيعة الحال كان دائما إلى جونها مدن هي أيضا مراكز حضارية. هذا لا يقلد في شيء من شأن الضواحي ومن شأن الأريف والبوادي، ولكن هذا الآن العالم يتسع أكثر فأكثر نحو هذه المدينة. القضايا التي نطرحها هي كيف يمكن هذه المدن أن تحافظ على شخصيتها وهويتها وتعكس تاريخها وأصلتها، ولكن في نفس الوقت تكون مواكبة للتطور الحضاري والتطور التقني والتكنولوجي الذي يعيشه العالم، وتوفر للناس نمط عيش أو عيش مشترك لائق وعيش مشترك جميل. الثقافة تلعب دور كبير في هذا. لا يمكن أن نتخيل مدينة دون فضاء ثقافية، ولا يمكن أن نعيش في مدينة لا تكون فيها لمسات جمالية وفنية وإبداعية. وبالتالي الثقافة هي عنوان التقدم، هي عنوان التحضر، وأيضا هي لبال، يعني ميزة خاصة كل مدينة تلقى جنرال في بشكل عام معناها يعني تعبر عن أو تتبنى نموذج فني أو نموذج تعبير. هذا من جانب الفني. ومن جانب الثقافة يعني أخذناها من ناحية الأنثروبولوجية، طبعا التحضر والنمو المدن يعكس العديد من التحديات والمشاكل وموجودة هذه في، تعرف أنه حتى المزاج العام للأشخاص للأفراد مرتبط بطبيعة المعمار وبطبيعة أكيد. المكان الذي يسكنون فيه
1: أكيد.
2: أنت في شوارع فسيحة ونظيفة ومنظمة، حتى السلوك الحضاري يكون أكثر يعني نظاما.
1: هذا حكينا عليه دكتور صباح مع العودة المدرسية، قلنا المدارس اللي تلقاها مزينة اليوم وفيها صور للأطفال الصغار، يعني حاجة تشره وتشجع الطفل الصغير يدخل فرحان المدرسة ذي، ومدارس صراحة ومعاهد ثانوية ومدارس عددية كآبة تلقاها الحيوط مقشرة مش مدهونة، شبابيك مكسرة، يعني كآبة يدخل التلميذ ما يلقاش ربما من أول يوم يشوف المنظر ذاك يأثر عليه بشكل كبير.
2: صحيح، هو هذاك علاش احنا نقوله ديما المزاج والنفسية الإنسان راهو أول شيء أنت

0: الثقافية التي جعلت منها عاصمة
1: عاصمة.
0: شجار ولا عاصمة سياحية إلى آخره. نحن نريد أن نتكلم على هذه الأشياء، وعديد من الدراسات تقدمت، تقريبا أكثر من 21 بحث ستصدر في كتاب إن شاء الله زهير يكون السبق الكاس، نحن نبعث لكم الكتاب إن شاء الله والباقي يصدر. دراسات متنوعة فيها دراسات موجهة نحو الفضاءات الحضارية اللي يعيش فيها الشباب، مثلا تعرف أنت تو هاك الجرافيتي على الحيط وكالبريك دانس وكالسكيت بورد والرياضات القصوى، شفتوا ساعات فما حتى في بعض العواصم الغربية الناس تنقص فوق يسطح العمارات، هو كله تعبير ثقافي،
1: تعبير
0: لكن
1: ثقافي
0: تحت
1: أكيد.
0: الحواجز، تحت الحواجز الحضارية غير المدروس، لأنه أنت تو عادة حتى بعض السلوكيات الخطيرة مثلا من حتى في الانحرافات وغيره تجدها دائما في بعض المناطق اللي مش منظمة، بعض المناطق مش مضاءة، بعض المناطق اللي هي تكون فيها نوع من التكدس. لذلك كانت الضواحي تاريخيا معناها منسوبة على العنف في المجتمع الأمريكي، العلم الاجتماع الأمريكي درس هذه مسألة الضواحي منذ الأربعينات. فبالتالي احنا هذا جانب، الجانب الآخر هو يعني الفضاءات الجديدة، مثلا تو الشباب قبل احنا قلنا ان يعني نراجع دروسنا في المكتبة ولا في الديار، الآن أصبحت لي سالون دو تي، معناها هذا فضاء جديد. عندنا دراسة دايرة باش تتقدم على هذه المقاهي الجديدة في الضواحي. وسائل النقل، عندنا دراسة أيضا على المترو الخفيف في تونس وماذا يعبر ثقافيا واجتماعيا. المهم أنه كثير من القضايا، ونتمنى إن شاء الله الإذاعة تكون معناها موجودة وتواكب كعادتها، واحنا تحت أمرك سيدي وقت
1: واضح.
0: أي شيء تحبه
1: شكرا ليك يا دكتور، شكرا
0: حبيبي.
1: ليك، أمتعتنا بصراحة، وإن شاء الله موفقين في الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، عديد القضايا طرحتها وهذا هو اللي يمس الشباب اليوم. شكرا ليك دكتور، وأكيد باش نكونوا في متابعة لهذه الأبحاث والكتاب إن شاء الله يوصلنا كي يتم إصداره. تحية ليك وكل المشاركين في هذا الملتقى. كان معنا سيمون جزيدي، المنسق العام للملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ورئيس اللجنة العلمية.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: المراية صوت وصورة تزن توالي قبل لي في النقطة هذه أو الفقرة المبادرات. المبادرة هذه من قبل لي مع السيدة مريم السكي، عندها مشروع خاص بالدراجات الهوائية بقبل لي. مريم صباح النور، مرحبا بيك.
2: ألو عسى، صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين.
1: مرحبا بك مريم. مشروع في مبادرة أنت وزميلتك بخصوص وضع مشروع للدراجات، كراء الدراجات الهوائية في قبلي. تحكي لي فكرة على تعطينا فكرة على المشروع هذا، وانتم متخرجين من الجامعة كيف جاتكم الفكرة؟ هل هو داخل في اختصاصكم، بعيد عن الاختصاص؟ تفضلي مريم.
2: نرحب بك ساعة وبكافة مستمعي إذاعة قفصة. اسمي مريم شكي، عمري 32 عام، من قبلي متخرجة مهندسة في الميكاترونيك، وشريكتي في البروجي اسمها نسيبة مسلم، من قبلي حتى هي متخرجة أوديو فيجيال. وكيفاش جاتنا الفكرة متاع البروجي؟ انفيت الغرام متاع البسكليتات هو اللي خلانا، اللي جمعنا في البروجي هذايا. قلنا على شلاها معناها ما نخدموش حاجة معناها تشجع العبيد، وحاجة تهتم بالترفيه في قبلي اللي هي حاجة ناقصة معناها في البيت،
1: حاجة تحافظ على الطبيعة زادة، معناها ما ثماش ديكربيرون،
2: تحافظ على الطبيعة ونعمل سبور وفرد على الصغار وبرشا حاجات.
1: هذا المشروع الأول في قبلي، ما ثماش منه في قبلي المشروع هذا مريم.
2: أول مشروع متاع كراء بسكليتات وبروتينات.
1: عملتوا دراسة زوز انت وزميلتك نسيبة للمشروع هذا، وتقدمتوا به الجهات المسؤولة، ولا ربما الطرف اللي بشي يوفر لكم الدعم؟
2: هو كان في اطار معناها بروجي كبير اسمه جوني، خدم على برشا ولايات معناها في الجمهورية، 7 ولايات. وبعدها معناها قدمنا عليه البروجي هذايا وربحنا معناه.
1: به تفضلي مريم. عندكم
2: قلت لك من بعد معناها عملنا دراسة للمشروع، كيفاش معناها كيفاش باش نبدو نخدمو، وين باش يكون اللوكال، شنو هما الحاجات الناقصين، شنو هما السيركويات باش نخدمو عليهم، شنو معناها الاطراف اللي نجمو ندخلو في السيركوي، اسكو البروجي يخدم ولا ما يخدمش في قبالي، برشا حاجات معناها عملنا دراسة معناها شاملة وكاملة في البروجي.
1: وهذا المهم باش ينجح المشروع، تعمل دراسة كاملة للمشروع. به والمشروع قاعد ناجح وقت قداش ليه تو؟ قداش عنده العام؟ قداش وقتاش بديتوا بالضبط؟
2: والله ما عندهش برشا، هو بدنا في ديسمبر 2025،
1: مازال جديد،
2: مازلنا ما فكرناش العام. اكيد كيما كل بروجي معناها فيه معناها
1: صعوبات، وفيه
2: برشا واوقات تهبط الخدمه،
1: خاصه في الشتاء ثم برشا خدمه في الشتاء مريم، برشا خدمه مع السياحه الصحراويه. برشا خدمه
2: خدمنا وقت اللي خدمنا مع المهرجانات زاد، وخدمنا مع لي توريست، خدمنا مع في برشا بلايص في الولايه، معناها تنقلنا لبرشا بلايص منهم السفينة، جانا العين الصيد.
1: تهزوا البسكليتات وتمشوا مريم، تهزوا البسكليتات وتمشوا
2: والله ثم مناطق نمشوا لهم بالبسكليتات، معناها ننطلقوا من اللوكال نتاعنا ونمشوا بالبسكليتات، كيما تنبيب تلمين ولا قبل القديمه، احنا والافكتيف نتاع المجموعه واحنا والعمار زاد. وفما بلايص اخرين معناها نهزوا نحطوا في كرهبه بسكليتاتنا ونمشوا معناها نقلوا على عين المكان.
1: وثم اقبال ولا لا في سائر الايام تاع العام؟ كيفاش تقبلوه الناس غادي المشروع هذا؟ ناس تجي تكري بسكليت، كيفاش تقبلت العباد الفكره وثم تجاوب ولا؟
2: نعم اي والله فما برشا معناها فرحوا بالفكره، فما برشا يقول لك والله حاجه سمحه وحاجه جديده، بالعكس يشجعوكم ويجيبوا صغارهم يخرجوا هم اصلا كعائلات. ومعناها كيما فما زاد ناس يقول لك معناها كيما بدينا من الاول، يقول لك وقت اللي كنا نذكرها دي وقت اللي بدينا وقتها باش نلوجوا على لوكال، كانوا يقولوا لنا كيفاش باش يخدم مشروع تاكلوا بسكليت هي، ومن بعد كيفاش باش تخلصونا، كيفاش باش تخلصوا كريم. معناها كان معناها فما اللي هيك وفما اللي هيك، فهمت. اما الحق الحاجات اللي معناها التشجيع الايجابي كان معناها كبير برشا، ذاك اللي خلانا نكمل.
1: الكراك فاش تكر بالساعة بربع ساعة والثمن في
2: ونحن
1: المتناول، ولا ثم أثمان تاع فصلية في الصيف نوع في الشتاء نوع؟
2: والله الكري معناها احنا على ساعة عندنا أنشطة معناها نتاع الكري، كسوا معناها واحد ينجم يكري اون لوكاسيون ليبر، معناها يكري وحده يجي يكري ويخرج بالبسكليت، والا بالتروتينات، والا يكروا اون جروب، معناها اون جروب نخرجوا دي سورتي جيدي، معناها نخرجوا احنا معاهم ونعملوا دورة اون جروب، والا
1: تخرجوا
2: نخرجوا
1: معاهم الجروب انت
2: كعائلات.
1: بزاف تشجعوهم تخرجوا معاهم مريم.
2: اي اكيد احنا نخرج النشط كيف صغار ولا كبار، معناه النشط زاد نأمن زاد خاطر معناها يبدو ساعات الصغار احنا نخرجوا ديما من 12 عام فما فوق، معناه
1: ثم
2: خاطر الاخ من الكبر نتاع البسكليتات وكل، دونك
1: وتطمحوا لهم باش يكبر
2: نخرجوا
1: المشروع
2: بروتينات.
1: مريم، تطمحوا باش تكبروه المشروع انت وزميلتك
2: والله
1: وشريكتك نسيبة؟
2: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. حنا تو قاعدين نخدموا باش نعملوا كلوب فيلو، كلوب سيكلو كبيرلي، معناها يولي فيه مشاركة بالشهر معناها، ويقعدوا يشاركوا معانا، وتولي كأنه معناها هنا سبور وترفيه، وزاد تعليم، خاطر حنا كي نخرجوا في خرجاتنا ما نعملوش معناها جوست بسكليت هكا، لا نخرجوا مثلا كي نخرجوا القبيلة القديمة نخرجوا للصغار نحكوا لهم معناها على التاريخ نتاع البلاد، ونخرجوا نعملوا نشاطات
1: فكرة جيدة
2: تذكارية رياضية،
1: مريم، انه يعطيك الصحة انه
2: نعمل نشاطات
1: تعرفهم على
2: رياضية،
1: تاريخ
2: يخدموا اون جروب، والا نعلموهم معناها كيفاش العمل الجماعي، ولا كيفاش العمل الفردي، كيفاش يفكروا معناها اوترومون، وكل هذا الكل معناها قاعدين المدة هذه قاعدين نسجلوا احنا في الصغار معناها، وقاعدين نخدموا عليه اونتر تون باش معناها يكون نشاط متكامل معناه.
1: واضح. يعطيك الصحة مريم شكي، وأيضا
2: عايش نسيبة
1: نسيبة زميلتك، يعطيكم الصحة على المشروع هذا، إن شاء الله موفقين في
2: عايش
1: المشروع بتاعك، مشروع
2: عايش
1: قراءة الدراجات الهوائية والتروتينات في إقبلي، المشروع اللي هو الأول من نوعه، إن شاء الله بالتوفيق لكم ويكبر المشروع هذا. يعني تحصلتوا
2: شاء
1: شهادة
2: الله.
1: جامعية، أنت مهندسة وهي في الأوديوفيزيال السمع البصري، لكن اخترتوا مشروع هذا، يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم. شكرا لكم وكل المستمعين في إقبلي.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: هكا نكون وصلنا لنهاية المراية اليوم اللي كنا من 9 معاكم حتى ال 11. تحية لزملائنا زميلنا صدقي زميلنا عماد الغرة زميلنا نزار الرويسي كان معنا في ساعتنا الأولى زملائنا في غرفة موزع الهاتف. إن شاء الله نتقابلوا في حصة جديدة من المراية. بعد موجز الأخبار تلتقون مع زميلتنا وسيلة الغول في صوت المواطن وأكيد لمشاغل المواطنين وأسئلة مباشرة من المستمعين مع زميلتنا وسيلة الغول. كان معاكم رمزي أفضل. إلى اللقاء وشاية طيبة.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: تعي جرب يديرك ما خسر شيء.
2: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
1: شني مجاونة يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
2: تيما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: الحادية عشرة صباحا الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخبار التحاق نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذ اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. أما السنة التكوينية الجديدة فستنطلق يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهنية حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25,000 موطن تكوين في دورات هذه السنة في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وفيفري وأفريل. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين إلى ضرورة التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد مؤخرا وحماية غراساتهما من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الأماكن المصابة في الأشجار. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا تنطلق في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنظيم دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال حيث تهدف هذه الدورات إلى تمكين المشاركات من اكتساب معارف ومهارات في مجال التجارة الإلكترونية والاستفادة من الأدوات والمنصات الرقمية في تطوير المشاريع وتوسيع قاعدة الحرفاء وكذلك الأسواق. شركة شبكة تونس للتجارة تعلن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم 15 من سبتمبر حيث أوضحت الشركة أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكترونية portai.الفاتورة.tn تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدودة وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. أخيرا وفي العالم الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 في مضيق هرمز فجر اليوم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة إلى اللقاء.

أربع دقائق بعد الأحداث. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر كالعادة، صوت المواطن. رجعنا لكم من جديد في هذا الفضاء المخصص لكم بالطبيعة، صوت المواطن، البرنامج اللي نسمعوا فيه أصواتكم، نسمعوا فيه مشاغلكم، نقربوا فيه أكثر من مشاغل المواطن اليومية، من تساؤلاتكم، من مطالبكم ومشاكلكم بطبيعة، ونحاولوا نسلطوا الضوء عليها مع أهل الاختصاص والمسؤولين والمهتمين طبعا بهذه المطالب، السلطة الجهوية والوطنية. صوت المواطن كالعادة مساحة نحاولوا نوضحوا فيها المشاغل، نوصلوا فيها أصواتكم بكل أمانة وموضوعية، ونتابعوا فيها كل مشاغلكم. مرحبا بالجميع، نحب نسلم عليكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء في الطريق سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم زينة، ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قصة، اللي يخدم، اللي في الدار، اللي يقرأ، الكل إن شاء الله ربي يعينكم، وبالتوفيق للجميع، وعودة ميمونة لتلامذتنا وطلابتنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. إذن معاكم وسيلة في صوت المواطن في الإعداد والتقديم صدقي عارفة على جهاز الكونسوليات، عماد في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، كمال التومي في غرفة الهاتف. حتى نصف النهار بقين معكم في صوت المواطن، مرحبا بالجميع.

0: في خدمتكم في خدمتكم. السلام عليكم من جديد مستمعينا، احنا في خدمتكم في صوت المواطن، هذا الفضاء اللي يتبع مشاغلكم واهتماماتكم مهما كانت وين ما كانت. بطبيعة وين ما كنتم تسمعوا فينا، مرحبا بكل تساؤلاتكم ومشاغلكم، تنجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف وإلا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بالجميع. اليوم في صوت المواطن باش ننطلقوا من العودة المدرسية، كما تعرفوا مع عودة مدرسية اليوم، ومعها للأسف الشديد ترجع معها معاناة الأولياء مع كلفة المستلزمات المدرسية في الوقت اللي يتواصل فيه طبعا الجدل حول ارتفاع الأسعار ومدى توفر الأدوات والكراس والكتب المدرسية. فما حكينا مع الكتبيين من جهتهم يتذمروا من انتشار الأدوات المدرسية والكراسات في السوق الموازية، تحثوا أيضا على النقص، تسجيل النقص في بعض الكتب والكراسات المدعمة، واللي هذايا طبعا زاد حيرة الأولياء والمهنيين على حد السواء. فللحديث أكثر عن واقع التزويد ومدى توفر الكتب والكراسات المدرسية، نحكي على مستوى ولاية قفصة وأسباب النقص المسجلة، حاضر معنا سيد سميرة صعبتية، مدير أو رئيس المركز الوطني البيداغوجي فرع قفصة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي سميرة.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين لإذاعة قفصة.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا في صوت المواطن. في البداية حبيتك تقييم أولي لوضعية التزود بالكتب والكراسات المدرسية بجهة قفصة مع انطلاق السنة الدراسية.
1: شكرا أختي. بالطبيعة في البداية نعطوا لمحة على المركز الوطني البيداغوجي، هو في إطار استعداداته للعودة المدرسية 2026-2027. قبل كل شيء أختي نحب نقول أنه نتمنى لكافة الإطار التربوي من تلاميذ ومعلمين وأساتذة وكافة الإطار التربوي إن شاء الله عودة ميمونة وسنة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق والسداد للجميع. بادئ في بدء كما قلت لك في استعداداتي للعودة المدرسية 2026-2027، يتولى المركز الوطني البيداغوجي نشر 314 عنوان فيما يقارب 15 مليون و600 ألف نسخة، هذا في العمومة على كامل تراب الجمهورية، تتوزع على النحو التالي: 206 عنوان موجها إلى التلميذ بما يقارب 15 مليون نسخة و500 ألف، 93 عنوان موجها إلى المدرس ما يقارب 55 ألف نسخة، و15 عنوان لأبنائنا التونسيين بالخارج حوالي 26 ألف و200 نسخة.
0: نعم.
1: معلومة فقط، هذا ولم يتم إدخال أي زيادة على تسعيرة الكتاب هذه السنة، يعني الكتاب بقى محافظ
0: على نفس التسعير،
1: أي نفس التسعيرة، بما أنه الكتاب هو مدعم وفهمت الله لهذا الموسم على القاعة ونفس القائمة الرسمية للكتب المدرسية بدون تغيير. نجو تولى ولاية قفصة وفرع قفصة. بالنسبة لولاية قفصة التزويد يسير على خطى حديثة وفي خطى متسارعة. بالنسبة للكمية، هات نعطوا لمحة على الكمية المرصودة لفرع قفصة، يعني ما يقارب حوالي 520 ألف ومئة وثلاثين نسخة. الكمية المتسلمة إلى حد الآن ما يقارب 474 ألف وسبعمائة واثناش نسخة، أي ما يقارب 91% نسبة التزود. مع العلم أنه هناك يعني كمية في الطريق، يعني ما يقارب ساعتين والثلاثة تصل إلى الفرع اليوم.
0: نعم.
1: يعني بحول الله يعني نسمو إلى نسبة تقارب 97% و96%.
0: إلى حد اليوم تحكي ديما سي سميرة؟
1: أي نحكي إلى حد اليوم.
0: أي.
1: إلى حد اليوم. فيما يخص نسبة التوزيع،
0: أي.
1: إلى حد الآن وزعنا 471 ألف وخمس وخمسين نسخة، أي ما يعادل 81% على كامل معتمدية الجهة، بالطبيعة بنظام الحصص، لأنه الكتاب يوصل إلى كافة ربوع ولاية كفسة وكافة المعتمديات وكافة طبعا. الأرياف بطبيعة الحال النسبة إلى حد الآن 81%، ما زلت لنا نسبة قليلة جدا، الكتبين قاعدين يجوا للمركز وقاعدين يتزودوا بنسق عادي فهمتني ولا. وبالنسبة للكتب العناوين، العناوين إلى حد الآن نسبة 98% وصلت للعناوين. بالنسبة للعناوين المتبقية نسبة 100% إن شاء الله نسبه أن تكون اليوم، يعني في الشاحنة اللي قلت لك جاية اليوم بحول الله، يعني اليوم 15 باش تكون كافة العناوين
0: موجودة
1: في ولاية كفسة، خاصة الكتب التمارين القراءات.
0: واضح نقفوا
1: أي سنة ثالثة.
0: واضح وباش نقفوا لهنا سي سمير، باش نسمعوا الأولياء والكتبي فما كتبين زادة تحاورنا معهم وتحدثوا على النقص في بعض الكتب والكراسات المدعمة، وباش نشوفوا ما حقيقة هذا النقص. نسمعوا مع بعضنا ومن بعد نرجع. تفضل صدقي.
1: داكوري.
2: أنا كصاحب مكتبة حبيت نحكي على ثلاث نقاط مهمة. أولاً النقص الفادح هذه السنة في كراسة المدعم، ثانياً النقص الفادح في الكتب المدرسية خاصة في مستوى السنة الثالثة، ولو أنه حقيقة منذ يومين لاحظنا أنه نسق توفير الكتب المدرسية أصبح في منحة تصاعدي، لكن هذا ما يغطيش أنه السنة كان النسق في أول أوت وآخر أوت كان نسق ضعيف ياسر. والنقطة الثالثة والأهم واللي حبيت نحكي عليها هو موضوع بيع الأدوات المدرسية والمكتبية في الأسواق الموازية متأتية كما تعرف الناس كلها من بلاد مجاور، والتي توفرت بكميات مهولة في الأسواق، حتى في البارفيميري أصبحنا نشوف فيها، أصبحت الناس كلها تبيع في الأدوات وفي في الكارتاب البارتو، وهذا دون مراقبة. ولهنا يتسأل السؤال علاش المراقبة ما تمشي لهمش، خاصة أن هذه المواد والأدوات خطر يهدد بطبيعة نحكي لأرواحنا أصحاب المكتبات اللي عندهم بيت ديندات واللي يخلصوا في القباضة، ويهدد المواطن خاصة لأن الأدوات هذه دون رقابة صحية بتاتر المواطن يغريه الثمن لكن الجودة تكون كومبليتمون منعدمة. وإن شاء الله ثلاث نقاط هضمة نتفادوها العام الجاي، وتكون خاصة أكثر مراقبة على السلع والموجودة على قارعة الطريق. شكرا أنكم أعطيتونا الفرصة أني نحكي باسم أصحاب المؤسسات وأصحاب المكتبات، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع.
3: هي موجودة فما شوية كتب كعبة ولا كعبتين موجودة للنورمالمون، موجودين الأدوات موجودة الكل. بالنسبة للأدوات موجودة فما شوية في الكراس المدعمة، معناتها ناقصين شوية. خذيت كراس الكل بالنسبة للمدعمة، خذيت 72 و48 و24 هذوما المطلوبين خذيتهم صراحة.
4: هو الكتب موجودة، ما فما شوية معناها نقص في بعض الكتب، قالت جو بعد نهارين والكراس موجودة.
5: بالنسبة للكتب والاستيلوات متوفرين، وخذيت حتى قبل ما يرجعوا تلامذة المكتب، خذيتك استيلوات، خذيتك رارس، خذيتك الحاجات الضرورية الصحيحة معناتها فهمتني، وبشوي بشوي وان شاء الله العودة المدرسية تكون في متناول الناس كل، وان شاء الله بنجاح وربي يوفق الجميع وربي ينجح الجميع.
6: باسم الكراس متوفر، ما عدا اللي متوفر بصفة نسبية، التوفير نتاعو نسبي، هو الكراس المدعم. الكراس المدعم للأسف انه حضر مخر شوية، ويمكن توا تقريبا الكميات اللي تضخت في السوق تقريبا تقدر بنسبة 30% من الكمية الحقيقية المطلوبة.
0: نعم. إذا سي سمير كنا نسمع في الريبورتاج كان فيه الكتبي فما صاحب مكتبة تحدث على نسق التوزيع البطيء اللي كان في الحقيقة في بداية الموسم بطبيعة، تحدث أيضا وفما تذمر كبير برشا في الحقيقة في أكثر من مكتبة وأصحاب مكاتب على الأدوات والكراسات الموجودة في السوق الموازية مع غياب المراقبة. والأولياء تحدث فقط على النقص في الكراس المدعم، يعتبر ناقص معناها إلى حد ما. نعم، ما حقيقة هذا النقص؟
1: أختي بالنسبة للنقطة الأولى، نقطة الكراس المدعم، هنا الكراس المدعم يخضع لمراقبة تحت مراقبة الإدارة الجهوية والتجارة.
0: نعم.
1: احنا بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي نقوم بتوزيع الكتاب المدرسي فقط. أما بالنسبة للكراس المدعم هو تحت رقابة الإدارة الجهوية للتجارة، نجم هما يمدوه بأكثر تفاصيل لأنه تحت الرقابة نتاعهم. بالنسبة للمتدخل الأول والثاني، لاحظنا أنه حكوا على النسق البطيء التزود للفترة الأولى، ما يفكش أختي هذه الصائفة ولا لا يعني موجة الحر، حتى الكتبين وقت الكتب متوفرة نسق التزود يعني مجوش بالكيفية المرغوبة.
0: أي كم بطيء،
1: وهذا مفهوم.
0: أي
1: ولا فهمتني، وأثرت شوية حتى شوية الانقطاعات متاع جزء من من من من التأثيرات، وتأثرت شوية الأمور فيما يخص درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء. فيما يخص المتدخلين، فيما يخص العناوين سنة ثالثة، احنا هو كما أشار وتحت إشراف ورعاية السيد وزير التربية اللي مؤخرا زار ليلا المخزن المركزي وأشرف بيديه على توزيع الكتاب، ومن وقتها حتى المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي مرابط بالمركز المركزي وعلى حسن توزيع الكتاب على كامل ربوع الجمهورية. بطبيعة الحال ثم زوج كتب اليوم بحول الله يقع توزيعهم، وهذا نكون تمارين القراءة والإيقاظ العلمي، وحتى الألمانية زادة جاية فهمتني ولا، ممكن ساعتين ثلاثة كيكة وتكون يعني اليوم 15 سبتمبر كامل العناوين متوفرة وموجودة في كامل المكتبات. فقط نحب نشير إلى نقطة أنه المواطن أيضا أثناء المركز الوطني البيداغوجي أطلق تطبيقة أبحث عن كتابي، ينجم يزور الموقع نتاع المركز الوطني البيداغوجي للبحث عن كتاب، وهنا دعوة لكافة الكتبيين للتسجيل، يعني باش المواطن ما يبقاش خطر توا الكتبي هو في حقيقة الأمر تاجر، فهمتني، ينجم ما يلقاش عنده كتاب ما يجيش للمركز يتزود، بينما الكتاب موجود في مكتبة بجوار، خطر هو المواطن يتعامل مع كتبي فقط أو كتبيين، ينجم هو يدخل للتطبيق هذه. وهنا نلتمس يعني حرص الكتبيين على توفير الكتاب، أنهم يسجلوا في التطبيق هذه المخزون متاع اللي عندهم، وأنه المواطن ينجم يدخل ويشوف المكتبة اللي موجود متوفر بها الكتاب ويشوفها يعني الأقرب ليه في المنطقة متاعه، ينجم يتوجه ويشري الكتاب. حاجة أخرى فهمتني ولا، والنسق عادي، ويعني تم زوز كتب فقط اليوم بحول الله يتزودوا بهم الكتبين وتكون الأمور لباس.
0: واضح.
1: فقط هذا هو في الختام.
0: فما نقطة أخرى أي واصل أعطينا نقطة الختامة. أنا حبيت نسألك على الكتب الخاصة بالتلاميذ الثانوي اختصاص رياضة.
1: الرياضة اليوم جاي الرياضة إن شاء الله.
0: كل الكتب خاطر يعني كما تعرف مش المكتبات الكلها زادة تقتني الكتب هذوما، فبالتالي الولي يلقى صعوبة.
1: الولي يجي لهنا ويشري من هنا. موجودين اليوم جايين إن شاء الله في شهر ويكونوا متوفرين إن شاء الله.
0: أي يعني الولي يتوجه مباشرة للمركز؟
1: يتوجه يجيب البطاقة البنكية، بطاقة الخلاص البنكية، ويجي يتوجه يشري، أو يتعامل مع الكتب اللي يتعامل معاه يجي ينجم يقتني له الكتاب، ما ثم حتى إشكال.
0: واضح، موجودين الكتب من سنة أولى حتى للرابعة رياضة، خاطر ذوما أكثر اختصاص يلقوا صعوبة في المكتبات. واضح.
1: لا موجودين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في الختام سي سمير تفضل.
1: في الختام نحب نشكركم على هذه الدعوة.
0: مرحبا.
1: وشكرا لكافة العاملين بالإذاعة والمستمعين، وتحية لكافة الزملاء من رؤساء الفروع في كامل ربوع الجمهورية، لأن بصراحة مضحين سيف كامل يعني في الخدمة، وهذا واجبنا ما هوش جنزية وجبنا باش نحضروا العودة المدرسية باش تكون عودة مدرسية ناجحة مكللة بالنجاح. وأيضا شكرا لكافة الإطار العامل بمركز الوطني المتورجي من مخزن مركز وكافة الإطارات وعلى رأسهم السيد كريم المتصرف المفوض للمركز الوطني المتورجي.
0: واضح. شكرا لك. شكرا لك على حضورك وعلى كل هذه التوضيحات سي سمير زعبتية. إذا في الختام حبيت نأكد زادة على نقطة مهمة برشا في الحقيقة وذكروها الكتبيين طبعا في المداخلة المتمثلة في تذمرهم من تواجد الأدوات والكراسات في السوق الموازية، وهذه طبعا وجود هالأدوات هذه والمستلزمات في السوق يطرح أكثر من تساؤل حول مصدرها ومطابقتها أيضا للمواصفات. هذاك علاش ومن هذا المنبر دعوة للمواطنين وللأولياء تحديدا إلى توخي الحذر وتفادي اقتناء المواد هذه، خاصة أنها مواد مجهولة مجهولة المصدر، وتحرصوا أكثر على التعامل مع نقاط البيع والمسالك القانونية حفاظا على السلامة وعلى الحقوق. إذن نوصل معكم المشوار في صوت المواطن. مرحبا بالجميع.

0: مواطن.
1: 31 دقيقة بعد الحديث مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن حتى نصف النهار على موجة الاف ام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. إذن في تمخزه من ولاية توزر يتواصل استياء عدد من المتساكنين من اهتراء أنابيب شبكة المياه الراجعة بالنظر طبعا للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ووضعية هذه تفاقمت خاصة بعد الأمطار الأخيرة، فما اهتراء الشبكة والتسربات المتكررة حسب المتساكنين اللي أدت إلى اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب ومزيد من معاناة الأهالي ودفعهم للمطالبة بالتدخل العاجل وتجديد الأنابيب المهترئة. باش نسمعوا شهادات عدد من متساكني تمغزة من ولاية توزر ومطالبهم بخصوص هذا الإشكال.
2: الحاله تاع الكسب حاله كارثيه من عام 72 متبدلش الكسب، القصبه اللي تمسها جي في ايدك تكسر تهريه، حتى تشامل حلول بشامل حلول ترقيعيه، لذلك نطلب من السلطات المحليه والجهويه يحاولوا باش يدخلوا يشوف الناس. يعني واحد هذا صلى ومشي 10 كيلومتر، نشكروا جماعه الفلاحه وجماعه البلديه اللي هما يوفروا قليل من اللي يستحقوه، ما نجمش يعني كافي لك بكافيات الكل باش يشرب، باش يشرب حتى الماء الصافي مقطوع، حتى لا نلقوا حل.
3: وقع عصبي الأنابيب الناقلة للمياه بعد سيلان الأودية الأخيرة، أتى فريق فني من الصناد لإصلاح العصب، وإن هو القيام ببطاناج إلى حين إصلاح العصب كليا. عاد المياه بعض دقائق إلى الحنفيات، ولكن لإهتراء الأنابيب الناقلة للمياه من عام 79 لم تقم صيانتها، زادت عملية انقطاع الماء بسبب سلك التيون اللي يربط بالبرق. تزود بالمياه ذات الاستعمال المنزلي بالصهاريج، نشكر أعوان خليط الأرشاد الفلاحي بتموزة وأعوان بلدية تموزة على مد متساكني معتمدي تموزة بالمياه الصالحة للاستعمال المنزلي وليصل الشراب. الماء الاستعمال للشراب يعني نقص كبير في التزود بحتى الماء المعدني الطبيعي ليس متواجد يعني في الدكاكين بوفرة.
4: الماء إذا كان حمل الواد يمشي يعني يهز لك صب، لأن في وادي صب المفروض ما يمرش من الوادي، احنا عندنا القنطرة المفروض يعني يتعدى من فوق القنطرة، ما يتقصش الماء حتى من القناة.

0: ترى يعني عندها 50 سنة ما تبدل كل وين ما يحمل وين تتكسر القصبة ويدخلوا لها تراب بطبيعة هكا وتسد.
1: واضح. إذا سمعنا متساكني معتمدي التماخذة من ولاية توزر بخصوص طبعا اهتراس شبكة توزيع المياه بالجهة وما نتج عنه من تسربات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة إثر الأمطار الأخيرة، هذيك علاش توجهنا لسيد أحمد ساسي رئيس إقليم توزر للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وطبعا معاه باش نقفوا على أسباب هذه الإشكاليات وبرنامج التدخل لتجديد الشبكة وتحسين التزود.
2: الإشكالية أنه وقت اللي صبت مطر مع كل أسف أنه تم قنوات الرئيسية للتوزيع قطر 200 مليمتر هزها الواد، حاولنا للدخل في أسرع وقت ممكن وبتجديد جزء من القنوات بطريقة استعجالية واستثنائية. قمنا بأشغال متواصلة كاملة الأشغال وحلينا الماء في مرحلة أولى، هم زوز ربط قبل الواد وربط بعد الواد معهم قنوات. الربط الأول شد من عملية كل شيء، الربط الثاني فيه شوية إشكاليات فينا على عين المكان وحاولوا يرجع الماء في أقرب وقت ممكن. نحب نضيف بالنسبة لمعتمدة التماخذة مع كل أسف هي رأي منطقة جبلية وفيها وديان روى الإشكالية أنه الحل النهائي هو في إعادة الشبكة الرئيسية مع مسار الواد، وهذا ما نجموش ندخله إلا إذا يحدث الواد على سيالة. من المؤمل أنه نكملوا الأشغال ونحاول نرجع الماء تدريجيا بشوي بشوي إن شاء الله. راهو حل وقت مستعجل الآن تتغير الشبكة ومربوطة بوضعية الواد. بالنسبة لعودة التزود بالماء صالح للشراب بالنسبة للأشغال بدون انقطاع، ونحاول إن شاء الله في آخر بخطوط رجع المال للمدينة إن شاء الله.

0: نور علي شمعي لما نويتك.
1: صوت المواطن.
2: في صوت المواطن باش نمشوا نسمعوا مواطن من سيدي بوزيد. طبعا المواطن هذايا مستاء من وضع الفضلات بجانب مسجد معروف في سيدي بوزيد، مسجد سيدي بوزيد المدينة، وطبعا دعوة للبلدية والمواطنين أيضا لرفع هذه الفضلات وعدم رميها بجانب المسجد. نسمعوا.
3: السلام عليكم، هنا سيدي بوزيد، أنا معكم علي بوذيف من سيدي بوزيد. بالله عندكم الجامع لولي سيدي بوزيد، أول ما تسمت ولاية سيدي بوزيد باك الولية ذاك، علاش يا رسول الله معناها داير به السياج وتزيدك الزبال اللي مطيش ورا الجامع اللي يجي طيج غادي السيد الوالي والسيد المعتمد الشرقية والقمامدية وجماعة الذراع التوامة يرحم والديكم، قوموا الجامع هذا يرحم والديك، راهو عيب راهو عيب راهو ما يجيش هكا
2: به. اذا هذه اشكاليه بطبيعه، ان شاء الله المواطن الساعه قبل كل شيء يسمع الصوت هذايا، وان شاء الله كل المواطنين بالحق معناها يستاءوا من مثل هذه التصرفات ويقوموا بتجنب مثل هذه الاماكن اللي وضع الفضلات فيها ووضعها في الاماكن المخصصه لها. باش نمشوا الصوت مواطن اخر، وليه تلميذه بكالوريا علوم في المتلوي في المعهد الثانوي بالمتلوي، تحكي على إشكالية في الحقيقة مرتبطة بالترسيم، مرتبطة بوجود معناها التلميذة في قسم ومن بعد تغير القسم. باش نسمعها بأكثر تفاصيل، وإحنا إن شاء الله باش نحاولوا نتصلوا بمدير المعهد وناخذوا حقيقة الأمر.
4: السلام عليكم، أنا ولية من متلوي، بنتي تقرأ في معهد الثانوي بالمتلوي. رسمت بنتي في المنظومة الجديدة اللي دخلت السنة، جتني بنتي في قسم سنة رابعة علوم تجريبية، مراني إلا مشيت لدار الليسي، مشيت باش نهز الامبولوا، قال لي راي بنتك جت في الإين. قلت له كيفاش في الإين؟ هي جت في السيد، جت في التروا، كيفاش تهزت في الإين؟ إلا مراني اللي بحثت وشفت لقيت إنهم الأقسام التروا والكاتر مختارينهم الأولياء، ونحب بنتي ترجع للقسم هذا، القسم علوم تجريبية ثلاثة كما كانت مقيدة المرة الأولى، ونطلب من وزير التربية أنه يوصل لي صوتي للمندوب، المندوب الجهوي للتربية، وترجع لي بنتي علاش ظروفنا يعني بها ربي سبحان الله العظيم. بنتي في حالة نفسية مزرية، باك ونرموت تقرب ظرفها. والسلام عليكم.
1: صوت المواطن.

الطول وشكيت لناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي.

إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم مستمعينا، نتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من 11 حتى نصف النهار في خدمات إدارية. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم
2: مع ضيوفنا. نفتح حقيبة الذكريات، مسلسلات، أفلام ونجوم، والليلة نفتح صفحة فيلم الهروب، وفيلم شحاتين ولكن نبلاء، ونعود بالذاكرة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، ونسترجع شارات الأفلام والمسلسلات. شريط الذكريات الليلة معي أحمد العجوني من 9 للـ11.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للكبر من 13 إلى 26 سبتمبر مقامة في تونس، تونس بالمجموعة الأولى مع غانا وكينيا، المجموعة الثانية منتخبات مصر، غامبيا، المغرب، والمجموعة الثالثة الجزائر، تشاد، نيجيريا، الرابعة رواندا، إفريقيا الوسطى، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية. نذكر أول مباراة لتونس باش تدور اليوم العشية تحديدا على الساعة 6:30 بقصر الرياضة بالمنزل، المنتخب التونسي مع منتخب غانا. ذكرنا البطولة الإفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028، وقبلها كذلك بطولة العالم 2027. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم كان أكد لإذاعة الشباب أن موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الموسم القادم قد يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 من جملة 28 فريق لا يحق لهم تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب. هذا بشق الإعلان عن القرار النهائي في الساعات القليلة القادمة. المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر تمديد فترة تسجيل الملاعبية الهواية للموسم الرياضي 2016-2027 إلى غاية 10 أكتوبر 2026. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جولة ثالثة ذهاب الدفعة الثالثة والرابعة غدوة، زوز مقابلات في الأربعة، اتحاد من قردان مع النادي الرياضي صفاقسي، تحكيم سيف الورتاني في الأربعة كما ذكرت، وفي ملعب جربة ترجي رياضي جرجيسي واتحاد الرياضي المونستيري سفيان الورتاني حكم هذه المباراة. بالنسبة لنهار الخميس مباراة في النيفر الأربعة الملعب التونسي مع النادي الإفريقي، تحكيم هيثم الترابلسي. بالنسبة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الرابعة ذهاب نهاية الأسبوع نهاية 21 سبتمبر، زوج مقابلات، نادي الإفريقي مع الترجي الجرجيسي، نادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي في الأربعة المقابلات. بعد المنتخب التونسي يدخل في ترابز تحضيري تصفية كأس أمم أفريقيا، تونس أوغندا 24 سبتمبر وتونس بوتسوانا 28 سبتمبر تصفية كأس أمم أفريقيا، ومن بعدها في 3 أكتوبر مباراة ودية مع المنتخب المالي. هذه أهم أخبار رياضة إلى اليوم.
5: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: الورشات الإقليمية لوزارة البيئة لفائدة مكونات المجتمع المدني. نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد. بيئتنا حياتنا. اليوم بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: منتصف النهار الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. أفادت مصادر محلية بمدينة المتلوي العثور على جثة الأب الذي جرفته مياه الأمطار السبت الماضية على مستوى وادي السيري، كما تتواصل جهود البحث عن الابن المفقود بمشاركة فرق تابعة للحرس الوطني والحماية المدنية وعدد من المواطنين والمتطوعين. وكانت عملية التمشيط أمس أسفرت في مرحلة أولى عن العثور عن الدراجة النارية التي كان يستقلها الأب والابن المفقودين. من المنتظر أن تنتهي أشغال قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في أكتوبر القادم بكلفة تفوق 1,400,000 دينار، وسيتم في شهر نوفمبر القادم تركيز الآلة التدخل حيز الاستغلال وفقا للمدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوك. مؤسسة فداء تؤكد بمناسبة العودة المدرسية أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين إلى ضرورة التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الأماكن المصابة في الأشجار. الحملات التي قامت بها وحدة شرطة البلدية أمس تسفر عن القيام ب90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي وفق ما أفادت به وزارة الداخلية. أخيرا وفي أخبار العالم، من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم تلبية شروطها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى فيها أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وكذلك بشدة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. التحية لزميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا، الطاهر جبالي في الجانب الرقمي، ومعاكم اليوم ثوريا بن محمد من أمام المسطح. ننطلق معكم في المشهد اليوم مع جملة من المواضيع والأحداث والمتابعات. اليوم انطلاق السنة الدراسية الجديدة في مختلف المؤسسات التربوية، نتابع في حصتنا اليوم ظروف العودة على مستوى تهيئة المؤسسات وتوفر التجهيزات والموارد البشرية. أيضا باش نطرق إلى تدخل المرصد الوطني للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية آمنة خاصة في محيط المؤسسات التربوية. اليوم في برنامج المشهد اليوم التصنيف السيادي الجديد لتونس وقراءة بالأرقام للوضع الاقتصادي وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، كما نتابع في الجزء الأخير من حصتنا اليوم مع المحلل الأستاذ خالد كرونة آخر المستجدات العالمية. ننطلق معكم مستمعينا مع أولى مصافحاتنا في برنامج المشهد اليوم. تحية طيبة للجميع ونرحب بكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في هذا الفضاء المباشر. إذن اليوم يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 باش نشوفوا ظروف انطلاق السنة الدراسية بولاية توزر. معنا مباشرة زميلتنا وحيدة مبارك، ومعها باش نشوفوا ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة بمختلف المؤسسات التربوية. مرحبا بك وحيدة.
1: تحية ليك ثريا، تحية لكل المستمعين. بالنسبة لولاية توزر طبعا اليوم التلاميذ التحقوا بالمؤسسات التربوية في أول يوم دراسي. نعرفوا أن نهار الأول هو تقريبا معناها استلام يعني جداول الأوقات، يتعرفوا على المعلمين والأساتذة اللي باش يدرسوهم، توزيع التلاميذ على الأقسام. تقريبا هذه هي الصورة اليوم في جل المؤسسات التربوية. ما ننسوش زاد الأولياء اللي يبدو يعني في التحضيرات للعودة المدرسية منذ فترة، معناها باش يوفروا احتياجات أبنائهم، واليوم شاهدناهم يعني أمام المؤسسات التربوية يرافقوا أبنائهم ويوصلوهم للمدارس. يعني هذه الصورة تقريبا اليوم.
0: وعشتي معهم أجواء الفرحة وحيدة، خاصة الصغيرات معناها في انطلاق السنة الدراسية الجديدة بأزيائهم معناها والكارطابلات والأدوات الجديدة الكل.
1: نعم، كانوا معناها فرحانين بأدوات وطبيات، فرحانين بالمدرسة، فرحانين أنهم التقوا بأصدقائهم يعني بعد عطلة الصيف، أنهم باش يرجعوا للمقاعد الدراسة، أنهم باش يرجعوا معناها لمعلمينهم للمؤسسة التربوية اللي شفت أنهم يحبوها برشا، وشفت زادة تشجيع من الأولياء ووقوف الجانب أبنائهم. يعني اليوم تقريبا فرحة بالتعلم والتعليم، يعني الناس كلها فرحانة إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكافة تلاميذنا، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح. سوريا حبيت نضيف إنه يعني حسب اتصالنا اليوم يعني منذ يعني تقريبا نصف ساعة بالمندوبية الجهوية للتربية، أكدونا إنه العودة المدرسية يعني في ولاية كافة المؤسسات التربوية بتوزر يعني فتحت أبوابها للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في ظروف عادية، وخاصة إنه يعني كما نعرفوا المؤسسات شهدت قبل العودة عديد التدخلات، التهيئة، الصيانة، فما حملات نظافة، فما تحضيرات لاستقبال التلاميذ. بالنسبة للصيانة ثريا، يعني حسب مندوبية التربية تم تدخلات وتم أشغال حاليا بعدد من المؤسسات، لكنها أكدت أنها ما تعيقش العودة المدرسية، خاصة أنه التدخل على مستوى الأسوار معنا الخارجية للمؤسسات، وهذا معناها أكدت أنه ما يأثرش على
0: سير الدروس. نعم، سير الدروس وعلى حماية الصغيرات خاصة، هي أهم حاجة. معناها هذاك علاش ماذا بينا أنه المشهد متاع سور أي مؤسسة تربوية ما نشوفوش أنه تبدأ فما أشغال مع انطلاق السنة الدراسية، خاصة كنت حدثوا على حماية الصغيرات من الشارع، معناها والمخاطر اللي تنجم يتعرضوا لها. نعم واصلي وحيدة.
1: نعم، وخاصة أكدوا اللي القاعات والمؤسسة التربوية في الداخل آمنة، يعني ما تأثرش الأشغال الخارجية. نعم. على سير الدروس بالنسبة لإسلامبا. بالنسبة لي يعني الإطار التربوي، يعني حسب مندوبية التربية حاليا ما فماش شغور، وإن شاء الله باش نتبع المواضيع هذه في إن شاء الله في مواعيد لاحقة، إن كانت تمت ربما بعض الإشكاليات اللي باش تبرز ربما. نعم. في بعض المؤسسات التربوية إن شاء الله باش تكون لنا متابعة. نذكر سوريا بعدد التلاميذ تقريبا في ولاية توزر في مختلف المراحل التعليمية يفوق 24,000 تلميذ وتلميذة. بالنسبة للابتدائي في ولاية توزر عندنا 50 مدرسة ابتدائية. بالنسبة لعدد التلاميذ في الابتدائي 12,180 تلميذ، يعني هذا حسب التقريب. عدد المدرسين 929 معلم. بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عددهم 27 مدرسة إعدادية ومعهد، بما في ذلك الإعداديات التقنية. هذول الكل يعني يضموا 11,877 تلميذ وتلميذة و1051 أستاذ. بالنسبة للمجموع الفصول، يعني في الابتدائي على 595 فصل، وفي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 457 فصل، يعني تقريبا اليوم أكثر من 24,000 معناها تلميذ في مختلف المراحل التعليمية التحقوا بالمؤسسات التربوية. إن شاء الله في عام دراسي جديد إن شاء الله نتمنى أنه يكون مكلل بالنجاح بالنسبة للتلاميذ.
0: نعم وحيد، إن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. وعلى ذكر الاستعدادات باش نعطوا معطيات يعني على صعيد وطني، كان قدمها وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات للعودة المدرسية، كان تحدث على إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات الجمهورية، إضافة إلى إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة، وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، وهذا اللي عزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ خلال هذه السنة. نختم معاك وحيدة، يعني سؤال حول يعني فما بعض المؤسسات اللي عاشت تجربة توقيت خاص في هذه السنة حتى في السنة الماضية، يعني عندكش فكرة بالنسبة للسنة هذه فماش مؤسسات انخرطت يعني في هذه التجربة الجديدة في ولاية توزر؟
1: الحقيقة مازال ما عنديش فكرة. أما ثم بعض المؤسسات اللي توفر فيها يعني الأقسام
0: إمكانيات اللي تسمح لها
1: حسب الأقسام الموجودة، يعني ويكون أفضل طبعا وخير بالنسبة للتلاميذ. أنهم يقروا فترة واحدة باش يلقوا على الأقل معناها وقت في يعني المساء للمراجعة باش يرتاحوا باش يكون هكاك خير. في الحقيقة ما زلت ما نعرفش، أما إن شاء الله باش نتابع إن شاء الله
0: باش تكون عندنا
1: فوق. يعني كانت بعض المؤسسات التربوية حتى مش سنة في معناها سنوات فاتت، ثم مؤسسات تربوية ابتدائية اعتمدت يعني أنها يكون وقت واحد، لكن هذا على حسب عدد التلاميذ وحسب الفصول المتوفرة في المدرسة.
0: أي تجربة هذه موجودة، هي كل سنة فما معنى إعداديات ومعاهد يعني قاعدة تلتحق معناها وتكون لها نفس التجربة، التوقيت الموحد اللي هو من 8 حتى الماضي ساعتين، ولا يدخل في المطالب ديما معناها أنه يتم إصلاح الزمن أو مراجعة الزمن المدرسي للحصول على جودة أكثر معناها في التعليم. مشكورة جدا زميلتنا وحيدة مبارك، كنت معنا مباشرة من ولاية توزر وعشنا معاك أجواء انطلاق السنة الدراسية الجديدة بتوزر. تحياتي ليك وحيدة، وبالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. إلى ولاية القصرين، في إطار الاستعداد للعودة المدرسية قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف وخاصة في محيط المؤسسات التربوية. المرصد أصدر جملة من التوصيات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ ومستعملي الطريق تتعلق خاصة بالعبور الآمن وضرورة اعتماد وسائل تجعل التلاميذ أكثر وضوح على الطرقات. رئيس الفرع الإقليمي للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي العميد هيثم الشعباني يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه التدخلات في استضافة زميلتنا فدوى جرمازي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور قام منذ بداية الصيف التنسيق مع البلديات والتجهيز من أجل القيام بالتشوير الأفقي والعمودي خاصة أمام الرات المترجلين أمام المدارس، كذلك صيانة أو توفير الإنارة في محيط المؤسسات التربوية، ثم أيضا تحرير الأرصفة لعلمين وعلى اليسار أمام وفي محيط كل مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى ضرورة تركيز علامات تحديد السرعة 30 وعلامات المدرسة، هذا على مستوى البنية التحتية. كذلك كانت توصياتنا للجان الجهوية للسلامة المرورية بإعطاء الأولوية للمؤسسات التربوية في تركيز مخفضات السرعة خاصة المدارس أو المعاهد اللي تفتح مباشر على طرقات ذات كثافة مرورية عالية، وذلك من أجل الحد من حوادث التي تتسبب فيها السرعة. المحور الثاني كان موجه خاصة للولي باش يعلم صغاره وبالتوعية والتحسيس للعبور الآمن. تم سلوكيات يقوموا بها الأولياء، احنا ركزنا خاصة باش نحاولوا نعلموا صغارنا استعملوا ممرات المترجلين، ذلك سواء حافلات نقل تاع التلامذة سواء العمومية ولا الخاصة باش ينتبهوا أثناء مع وقت يهبطوا التلامذة ولا وقت باش يطلعوهم، كذلك السواق المطالبين يحكيوا مع التلامذة وقت باش يهبط يقول له ما تقص الكياس إلا لما تغادر الحافلة. نقطة أساسية أيضا للي يسكنوا بعاد خارج مناطق العمران ويقطعوا بعض المسافات الطويلة من أجل الوصول إلى المدرسة خاصة لعبادة رأس الليل، ماذا بينا يكون ثم شريط يعكس الضوء في المحفظة نتاعو باش يولي هو مر لبقية مستعملي الطريق، ولازم العباد اللي يمشوا في الحاشيه الترابيه خارج مناطق العمران يمشوا دائما عكس اتجاه السيارات باش ينجم يشوف الخطر لا قدر الله. كذلك توصيات موجهه للمندوبيات الجهويه للتربيه باش يحاولوا ينقصوا من ساعات الفراغ لزر كروز هذه في جدول الاوقات باش نحدوا من تواجد التلامذه بدون اي داعم خارج مؤسسات التربويه. ايضا العمل الزجري لوحدات حرس وشرطه المرور لمقاومه عديد السلوكيات المحفوفه بالمخاطر لبعض الشباب اللي استعملوا الدراجات النارية ويقوموا بسياقة متهورة في محيط المؤسسات التربوية، وإن شاء الله ربي يحمي تلامذة كان وربي يحمي تونس.
0: على صعيد وطني فيما يتعلق بحماية أبنائنا على الطرقات تزامنا مع العودة المدرسية، السيدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور كانت قدمت صباح هذا اليوم في مداخلة في برنامج يوم سعيد في الإذاعة الوطنية مع الزميلة نبيل عبيد قدمت بعض النصائح للأولياء والتلاميذ لتأمين سلامتهم على الطريق.
3: واليوم أول نهار معناه في العودة المدرسية، دوك الناس الكل باش ترافق صغيراتها وسختو كل في الهشة متاعنا التلامذة اللي ما يخليهمش وحدهم، دوك باش نلقاو ازدحام مروري كبير موجود على طرقاتنا، أكيد هو باش يكون فما الوحدات الأمنية الميدانية باش تنظم حركة المرور، إذا كان معناها من ممكن إني باش احنا ننقصوا مكل الترافيك الموجود في الكيات سختو إني توا كيما قلت لك باش راهو برشا أولياء توصل معناها وعلى مدار سنة هو مش كان نهار لوليني اني باش يوصلوا صغيراتهم معناها للقراية، ماذا بينا اذا كان فمك النقل المدرسي متاح نوليو نخليو صغيراتنا يمشيوا مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية لان هذاك يقلل من السيارات الموجودة على الطريق، ماذا بينا زي داكلي باش يهزوا صغيراتهم ما يقفوش قدام المدرسة، بينا يبعدوا شوية من المدرسة ويقفوا باش ما يعملوش الصف الثاني والصف الثالث اللي يشكل ازدحام ويشكل اكتظاظ ويشكل زي دختر على الصغير اللي باش يهبط يلقى الكرهب قدامه دونك يتلزي واللي يتعدى بجنب كرهبة واللي يتغطي له نورمالمون والا تنجم تغطي له الكياس دونك يولي ما عادش امن اني باش يقص الكياس، ماذا بينا اني ننظم وقته في الخروج وماذا بينا كل وقت هذاك اللي تعديه مع صغيرك وانت ماشي للطريق ما تعديش وانت ستريسي في الطريق وتحب توصل بيه في الوقت، بالعكس عديه انك انت تعطيه نصايح انه يأمن روحه في الطريق، علمه السلامة المرورية، حط سنتور، خلي صغيرك يتعلم عادات معناها سليمة اني بشي طبقها نهار اخر حتى هو كي بشي سوق الكهرباء.
0: موصلة لتدخل المرصد الوطني لسلامة المرور، أشارت السيدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد إلى أن هذا المرصد قام بعدة تدخلات سبقت العودة المدرسية في محيط المؤسسات التربوية، كانت يعني عبارة عن بعض الإجراءات لتأمين التلاميذ.
3: تم عمل استباقي قمنا به قبل العودة المدرسية، انه تم معاينة محيط المدارس، عنا زون 30 تحديد سرعة ب 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس، سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجود تحديد السرعة، ومدي بينا اللي يسمعوا فينا راو السرعة قدام المدارس تنقص الى 30 كيلومتر، لأني متعرفش صغير كيفاش يتنطر ويبدأ يجري. دونك احنا كالفئة الهشة هذيك مالي بينا نحاولوا نستحفظوا عليها، كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس، خدمنا على تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشة في حركة مرورية، إذا كان يكون فما ممرات السفلية والعلوية مثالش باش نأمنوا كل فئة الهشة هذيك من صغيراتنا، كيف خدمنا على الإنارة بمحيط المؤسسات التربوية، كيف نسقنا مع المدارس والمديرين المؤسسات باش يركزوا الحواجز باش الصغير يخرج قدام المدرسة يلقى روحه ديريكتومون في الكيس، كيف خدمنا على تغيير إن أمكن الأبواب نتاع المدارس اللي تفتح على الكيس، يبدلوا إذا كان فما إمكانية يغيروا الأماكن نتاع البيبان هذوما، نتوجه زادة بالدعوة إلى السواق، الحافلات، الحرص أن تتم عملية تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه أن محيط الحافلة يكون ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
4: المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: مازلنا معكم مستمعينا مواصلين المشوار في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم، اللي نذكر اللي اتبعوه عبر موجة إذاعة قفصة من أجواء العودة المدرسية، باش نمروا إلى موضوع اقتصادي مهم اللي هو يتعلق بالتصنيف الجديد السيادي الجديد لتونس، قراءة بالأرقام للوضع الاقتصادي والحديث عن أبرز التحديات اللي تواجه الاقتصاد التونسي. سعيدة باستقبال ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. مرحبا بك معنا أستاذ فرحات.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين تاعي، مرحبا بكم.
0: شكرا لك. اذا وكاله التصنيف الائتماني فيتش ريتينغ اكدت تثبيت تصنيف تونس طويل الاجل عند مستوى ب سلبي مع افاق مستقره. وكاله التصنيف الائتماني اشارت الى ان هذا التصنيف يظل مقيد بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، هذا إضافة إلى هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. معاك أستاذ فرحات باش نفهموا أكثر شنو معناها هالتصنيف الجديد، معناها شنو يعكس معنى واقع الاقتصاد في تونس، شنو التحديات اللي يواجهها الاقتصاد التونسي بالنظر إلى هذا التصنيف الجديد.
5: بداية تثبيت التصنيف الائتماني في بي موا هو تقريبا منتظر تقريبا كل 6 شهور 9 شهور إلى حدود عام تخرج في الشريتينج معنا مجموعة من النتائج أو نظام لليني دو معنا نتاع لليني دو دانفورماسيون سور التصنيف هذايا. على كل حال احنا بالنسبه لتونس تم تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي في نقطه بي موا اللي هي كنا فيها ديجا، وهذا يرجع الى مجموعه من العوامل، ثم اللي ساهمت ايجابيا في التثبيت وثم اللي خلتنا ما نتعدوش البي مثلا. على مستوى ايجابي تقريبا الاقتصاد التونسي يتميز بتنوع نسبي على مستوى الاقتصاد عامة، اللي يخلي الأزمات الاقتصادية ما تأثرش عليه، لأن المخاطر موزعة، يعني ما عندناش قطاع واحد اللي هو إذا كان تأثر يعني يتأثر الاقتصاد كامل، لكن التنوع هذا النسبي الاقتصادي خلينا قادرين على المحافظة على مستوى تصنيف ائتماني على الأقل قار. بالنسبة للنقطة الثانية هي رأس مال بشري، معنا تقريبا المدرسة العمومية قاعدة تقدم في رأس مال بشري بجودة عالية اللي يخلي إمكانيات التعافي من كل الصدمات تقريبا سريعة جدا. النقطة الثالثة هي المرونة الخارجية جزئيا، اللي هي التصدير نتاعنا في خدمات صناعة وفلاحة، وهذا يخلينا ديما ثم توزيع للمخاطر على مستوى العوامل الخارجية وقدرة على خروج تدريجي من الدين الخارجي. هذه من النقاط الإيجابية، معناها خلوا التصنيف نتاع البلاد تقريبا يحافظ على
6: نفس الوضعية.
5: أي من ناحية ثانية ثم نقاط سلبية هي اللي خلت الوضع نتاع الاقتصاد التونسي، معناها في مخاطرة تقريبا وإمكانية معناها تدحرجنا إلى بي موا اللي هي عجز الموازنة مرتفع، دين الحكومي تقريبا كبير هو 85% من الناتج الداخلي الخام، وثم احتياجات تمويلية ضخمة للاقتصاد زيادة إلى حساسية مفرطة لأسعار الطاقة، ذلك راجع لضعف الإنتاج وضعف العملة التونسية والعجز الطاقي المتفاقم منذ تقريبا أكثر من 15 عام. هذا التصنيف الائتماني احنا ايش باش نعملوا به التوانسة؟ يعني ايش ممكن يفيدنا؟ باش يأثر علينا بالضبط؟ هو في العادة التصنيف الائتماني هو يعطي فكرة للمستثمر الخارجي المباشر
6: على وضعية الاقتصاد، معناه يا إما يتشجع وإلا يتراجع.
5: ولا معناه المستثمر الخارجي أصحاب المليارات الدولارات يخموا ديما يشوفوا في الشريدينج، شوفوا أنا هي الدولة، أنا باش نمشي للدولة هذه نشوف شنية الآفاق نتاعها. نورمالمون هذا باش يزيد الاستثمار الخارجي المباشر، والاستثمار الخارجي المباشر احنا يمثل لنا المصدر الثالث للعملة الصعبة بعد التحويلات التونسية بالخارج والسياحة. احنا ننتظر في البي موا على الاقل ثم شجاعة الرأس المال يمكن تمكننا من زيادة بعض الدخول للعملة الصعبة للدولة التونسية وللاقتصاد التونسي وللبنك المركزي. ولو ان انا عندي تحفظ على مستوى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر في ظل الأزمة الدولية الموجودة تقريبا، ومعنا طبول الحرب دقت واللي كنا نستنوا أن تكمل الأزمة هذه مع الكوب ديمون، هانا تو في شهر 9 وما زالت ما كملتش الأزمة هذه الإيرانية الأمريكية، وهي منتظر أن تلقي بظلالها يوم بعد الشتاء، يعني تقريبا ننتظر مارس أو أبريل أن تكمل الأزمة هذه ويقع معناها الانتهاء منها. ولذلك معنى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر غير منتظرة أو منتظرة بنتائج أقل من اللي ننتظروه معنا على مستوى بوجود التصنيف الائتماني. يعني التصنيف الائتماني هذه بموا تقريبا مش باش يجيب لنا نتائج كبيرة على مستوى الاقتصاد التونسي.
6: نعم.
5: اللي يهمني تقريبا في الاقتصاد التونسي ثم محاور أساسية معنا للسياسة الاقتصادية، لأن الكلام موجه للفاعلين السياسيين والاقتصاديين. تحسين التصنيف الائتماني ممكن، علاش المملكة العربية السعودية في الـ بليس يعني أكبر تصنيف، علاش فرنسا، البرتغال، إستونيا، برشا دول اللي هي مجاورة تقريبا ولا مماثلة على مستوى الأوضاع ما تعتقديش اللي فرنسا وضعيتها أحسن منا.
6: نعم.
5: لكن التصنيف الائتماني تاعها
6: مختلف،
5: علاش ولا علاش؟ على خاطر تو سامبلومون ثم ديزاكس لازم نخدموا عليها، معناها تقريبا 5 اكس ولا 5 محاور اساسيه لازم نخدموا عليها على مستوى الاقتصاد التونسي باش نحسنوا التصنيف الائتماني، لان هذا باب من ابواب امتلاك القدره الاقتصاديه وكما نقولوا احنا الاتراكتيفيتي
6: الجاذبيه. سي فرحات تبقى معنا حان الان وقت رفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جاورها، ثم نعود.
4: اذاعه قفصه

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: رجعنا معكم مستمعينا، مازلنا مواصلين في المشهد اليوم ومع ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. تحياتي ليك من جديد أستاذ.
4: مرحبا بكم.
3: مرحبا. إذن نواصل الحديث عن تأثير هذا التصنيف على جاذبية الاستثمار، اللي نفهم سي فرحات أنه معناها التصنيف لا يعكس حقيقة الواقع الاقتصادي، معناها هناك يعني ربما نقاط أخرى هي تأثر على عملية التصنيف.
4: بالنسبة للتصنيف هم عندهم تقريبا 200 مؤشر يخدموا عليها في الدول الكل ويعطوا التصنيف هذا. بالنسبة لنا احنا تقريبا نقاط القوة اللي تمت الإشارة لها، خاصة معناها تنوع النسبي للاقتصاد، الرسمي البشري، مرونة خارجية، والخروج التدريجي من الدين الخارجي، هي احنا امتلكناها بسياسة نجم نقوله عبر 3-4 سنوات معنا الفاتة. من بعد التصنيف هذا للأسف في الوضع الحالي نتاع الاقتصاد والوضع الحالي خاصة الجيوستراتيجي والدولي، هذا مش باش يعطينا حتى إضافة تقريبا، حتى الاستثمار الخارجي المباشر ننتظره أنه يدخل لتونس مش باش يدخل. علاش؟ رأس المال بطبيعته لوج على المخاطرة وكثرة الأرباح. الاقتصاد التونسي ما فيش ما يكثر الأرباح، والدليل إذا كان ثم ما فيه أرباح أراه شنو جو، رغم الصينيين جاءوا للاقتصاد التونسي. أنت لازم تخلق ما يكفي من الجاذبية الاقتصادية، جاذبية لرأس المال هذا، وإذا كان خلقت الجاذبية هذه ثم محاور معينة لازم تخدم عليها، هكا أوتوماتيك مو باش يطلع التصنيف الائتماني نتاعك من البي تبدأ بي بلس، وعليش لا وتبدأ أموا ومن بعد تبدأ معنا كيما بعض الدول الموجودة، اللي هي احنا ك معنا تونس عندنا تاريخ احسن منهم، وعندنا انفراستركتور حتى معنا استوريك، خاصة الانفراستركتور ما نجموش نحكوا عليها بقى، لكن عندنا ما يكفي من التاريخ على مستوى التعاطي الاقتصادي يخول لنا ان نكونوا مصنفين احسن منهم، لكن هم مصنفين احسن منهم. ليش؟ لان ثم محاور اساسية خدموا عليها وهي تقريبا محاور الصندار هذه. بالنسبة لنا احنا في تعاطي مع الوضع الاقتصادي التونسي ثم محاور اساسية لازم نخدموا عليها. اولا المحور المالي، لازم تخفيض العجز الهيكلي عبر التحكم في منظومة الدعم وخاصة العجز الطاقي، وإذا حكينا عليه قديش مرة ذي رزمنا ثورة طاقية باش نخفو العجز الطاقي. العجز الطاقي العام ذا باش وصلنا أكثر من 11,000 مليار اللي احنا كنا نتوقعوه في 7,000 مليار، وإذا كان تواصلت الحرب في خليج هرمز معناه ولا في مضيق هرمز وفي الخليج العربي،
3: نعم.
4: رانا باش نوصل الى مستويات كارثية على مستوى العجز الطاقي، وراه اللي صار فينا في الصيف باش يصير فينا في الشتاء. هذه النقطة الاولى، يلزم الاهتمام بشكل معناه سريع، خاطر تو اللي عندنا الزيادة المثبتة 30% ما بين 25 و 26 الى حدود 8 أشهر الاولى،
3: نعم.
4: رانا باش نوصلوا 50% زيادة في العجز الطاقي إلى حدود ديسمبر 2026، وهذا يراه مؤشر خايب ياسر، دقت نواقص الخطر ويلزم الاهتمام بالموضوع هذا. النقطة الثانية هي توزيع الوعاء الضريبي عبر تقليل الإعفاءات الغير فعالة، تعمل في إكزونيراسيون فيسكال ومن بعد ما تجيبش حتى نتيجة، ما تجيبلكش دخل على مستوى كاس الدولة، اش نعمل بها الإعفاءات هذه؟ تحسين التحصيل والامتثال الضريبي، لهنا خاصة البعد على كل ما هو التهرب الضريبي عبر احتواء القطاع الغير مقنن هذا،
3: نعم. الموازي، الاقتصاد الموازي،
4: اي عليك ليه يا اخويا ده مراجعة الانفاق العمومي، ولهنا اذا كان نحلوا الباب نتاع نحكوا على الانفاق العمومي، هو خصه 10 و15

0: 15 حصة للإنفاق العمومي، وكيفاش تعمل ترشيد الإنفاق العمومي في الإدارة التونسية. الحاجة الثالثة في المحور الأول، المحور المالي، هي الشفافية المالية وتعزيز المصداقية أمام الأسواق. يا خويا خرج لي لي رابور نتاع البنك سنترال، خرجهم قدام العموم، خرجهم للأسواق الدولية. فما عباد تنجم تشجع وتجيك، أنت إنسان عامل تعمل في شفافية كاقتصاد تونسي، معناها كذات نتاع الاقتصاد التونسي شفاف، راه يقوي لك على مستوى التصنيف الائتماني. المحور الثاني الدين والمخاطر، وباش تقريبا نمشي بسرعه شوي باش ما يزيدناش الوقت، اللي هي تقليل الاعتماد على الدين قصير الاجل. يزينا من سلفني اليوم نرجع لك غدوه، سلفني العام 26 نرجع لك 27، ماكش قادر باش ترجع. الاقتصاد التونسي مش قادر باش يرجع في ظرف 3 سنوات.
1: نعم.
0: وقت تسلف تسلف على 10 سنين و15 عام. هذا موجه خاصة للوزارة المالية. لازم تعرف كيفاش تسلف الفلوس، مش تسلف اليوم باش نسلك اموري اليوم عندي مثلا اكزيجونس معينة نسلف لها مثلا مش عارف انا مليون دولار. ها؟ وباش نرجع العام الجاي، العام الجاي باش نرجع بانتيريس معين، مين باش تجيبه العام الجاي؟ انت ما تضامن العام الجاي.
1: ما نجمش، فماش ضمانات. اي. أطول. نعم.
0: المرونة الخارجية خاصة تحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وإن يركزوا على المواد الفلاحية والفلاحة البيولوجية.
1: نعم.
0: وما تابع، تحسين البنية اللوجستية خاصة الموانئ، الموانئ والمطارات، خاصة اللي عندنا احنا قدامنا إمكانية معناها تجهيز ميناء نفيضة، معناها يكون ميناء دولي، معناها ويزاحم الموانئ المماثلة معناها في المحيط نتاعنا المتوسطي. النقطة تقريبا لاكس الرابع ولا المحور الرابع هي الطاقة ودعم المحروقات، انتقال طاقة حكينا عليه، أولاد يديكم ربي نعملوا انتقال طاقي في الصناعة، في النقل، في المباني العمومية.
1: نعم.
0: إذا كان حاجة ما تعملهاش الدولة ما يعملهاش المواطنين. أنت على مستوى دولة قرار من أعلى هرم السلطة، يا أخويا المباني العمومية كل تعمل انتقال طاقي وتعمل طاقة شمسية ولا طاقة الرياح ولا طاقة الطاقة النظيفة، وخفف الضغط على الريزوم تاع استاد، راهي الريزو ما عادش يتحمل وغير قادرين.
1: نعم.
0: على استثمارات كبيره باش نوسعوا الريزو نتاعنا. اصلاح اسعار الطاقه، لهنا اصلاح اسعار الطاقه، راه اسعار الطاقه معناها قاعده تنهك في الميزانيه الدوله، وهك علاش يجيك في التصنيف الائتماني يقول لك عجز موازنه مرتفع ودين حكومي كبير. ليش؟ لان اسعار الطاقه لا لا لا, لا تبرهن على الاسعار الحقيقيه.
1: نعم.
0: الموجوده في الدوله.
1: نعم.
0: الموجوده في العالم. النقطه الاخيره هي الحوكمه، وخاصه الرقمنه في اداره الضرائب، في الجمارك، في المشتريات العموميه.
1: ثم رقابه اكثر.
0: فوالا المؤشرات اللي نجم نقيس بها انا اللي ذاك سالم، نعمل مؤشر عجز الموازنه قديش بارابور البي بي، ونحط له ماكسيموم 5%. المديونيه قديش من البي بي؟ انا تو في مستوى 85%، وين ماشي بعد 85%؟ تحدنا في مستوى 120، هل الاقتصاد نتاعك قادر
1: أن يحتمل ولا لا؟
0: يخلق الثروه باش يخلص الديون هذه؟ اذا وين 85%؟ يعني وين تحب نوصلوا؟ وين نحب نوصلوا بالضبط؟
1: نحطوا معناها نحطوا أهداف واضحة ونوصلوا لها، معناها نعم بالنظر للواقع الاقتصادي
0: ونخدموا عليها. عجز الحساب التجاري ما لازمش يكون بالطريقة هذه. مؤشر تحصيل الضرائب قديش تو أنا معناها الزملاء في الوظيفة العمومية اليوم موجودين تقريبا في وزارة المالية، قديش أنت عندك مؤشر تحصيل الضرائب تاخذ عليه؟
1: نعم.
0: طلع لي في المؤشر قديش عندك ضرائب مستوجبة قديش حصلت منها. وأخيرا مؤشر كفاءة الطاقة المساهمتها في الإنتاج. أنا نجيب في البترول بالفلوس ومن بعد نضوي بيه في الشوارع، ولا نضوي بيه ولا نعمل بيه صناعة، ولا نعمل بيه بالضبط.
1: نعم.
0: يلزم هنا ضبط مؤشر لكفاءة الطاقة.
1: نعم.
0: بالطريقة هذه نجم نعاود نرجع بعد 6 شهور ولا بعد 9 شهور ونقول له التصنيف الائتماني نتاعنا راه تحسن وبدا به بركة، ما عادش به
1: مواد
0: وقتها يجي المستثمر الخارجي المباشر. إذا كان أنت في البازل نتاع الايكونومي نتاعك، في البازل الاقتصادي نتاعك، ثم ما يغري للقدوم الى الاقتصاد الجديد. بينما بالطريقه هذه رانا برشا شوانت محلوله في الاقتصاد التونسي، ويلزم برشا دي ديسيجن على مستوى عالي.
1: نعم،
0: معناها ثم اضطراب، ثم ايادي مرتعشه على مستوى الاداره التونسيه، على مستوى القرار التونسي. راهو الايادي المرتعشه لا تصنع التاريخ.
1: نعم.
0: لا تصنع الدم ولا تصنع نهضه الدول.
1: نعم، مشكور
0: بكل المعنى صراحه.
1: نعم، مشكور جدا الاستاذ فرحات ميزان، استاذ المحاضر في الجامعه التونسيه والباحث في تحاليل السياسات الاقتصاديه. تحياتي ليك استاذ فرحات، ان شاء الله في لقاءات قادمه. الى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: في الجزء الأخير من المشهد اليوم باش نرصد آخر المستجدات العالمية وقراءة في آخر التطورات مع الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي. تحياتي ليك أستاذ خالد.
3: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعات ومستمعي إذاعة القفص.
1: شكرا ليك أستاذ خالد. ملفات حارقة عديدة في الحقيقة اليوم باش نفتحوها، معناها الملف الإيراني وكلها في علاقة ببعضها، معناها الوضع في لبنان، في الأراضي المحتلة، اليمن، تطورات كبيرة معناها في اليمن. يعني باش نحاولوا قراءة معناها لكل هذه التطورات وشنو تأثيرها على المنطقة.
3: ربما في تقديري هناك ثلاثة أحداث مهمة ينبغي التوقف عندها. الحدث الأول المهم هو أنه كان مبرمجا يوم أمس أن ينعقد اجتماع في مسقط، يعني في عاصمة سلطنة عمان، كان يفترض أن يضم وزراء خارجية دول الخليج، وتم دعوة وزير خارجية العراق، هذا فضلا عن وزير خارجية إيران. يعني كان هذا الاجتماع كان يفترض أن يؤدي إلى اتفاق بين كل هذه الأطراف على ما سيكون عليه مضيق هرمز، على تجارة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. يعني بعبارة أخرى، هذه الوثيقة التي تم إعدادها منذ أسابيع يتم التفاوض عليها بين طهران وبين مسقط، كان يراد تعميمها على الكل والقبول بها. وفي لحظة من اللحظات كان يعتقد أن الأمريكي أيضا يمكنه أن يجعل هذه الوثيقة الإقليمية مرجعا بالنسبة إليه، هو سبيلا من سبل الخروج من المأزق الذي تورط فيه. لكن في آخر وقت يعني البحرين امتنعت عن الحضور، والمملكة العربية السعودية طلبت التأجيل، بمعنى أن هذا الاجتماع تأجيل الاجتماع رحل اتفاقا ممكنا حول طريقة تسيير مضيق هرمز وحول التجارة كما ستكون في هذا الممر المائي المهم. ولكن من ناحية السياسية هذا يعني أن هناك ضغوطات مورست على العربية السعودية، وأن الأمريكي ما زال يحاول لا ينشأ اتفاق إقليمي يقر نهائيا بحق سلطنة عمان مع إيران في
1: المضيق،
3: يعني في المضيق، وبحق في إدارة المضيق وفق مصالحهما، لأن المضيق ليس من المياه الدولية، ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحصر أنفها.
1: نعم.
3: يعني هذا ربما
1: تريد السيطرة معناها عن طريق هذا المضيق على المنطقة، يعني بكلها
3: هي تريد دائما ضمان مصالحها، وضمان مصالحها يمر عبر سيطرتها على مصادر الطاقة، مصادر الطاقة بالبترول بالأساس بالنسبة لمنطقتنا. هذا بالنسبة للحدث الأول. الحدث الثاني المهم الذي لم يأخذ حظه في الإعلام العربي أو أخذه بتفاوت بين المحطات الإعلامية،
1: نعم،
3: هو حالة الغليان التي حصلت في سوريا، حصلت في إدلب، حصلت في حلب. وهناك ما يشبه، لا أريد أن أكون متسرعا في الحكم، هناك ما يشبه حالة انتفاضة ضد حكم الشرع، ورأينا صور الشرع تداس في الشوارع، ورأينا غضبة شعبية كبيرة من تردي الأحوال المعيشية ومن الغلاء ومن، يعني هذا فضلا عن أن في نهاية المطاف السوريون مهما كان اختلافنا معهم ومهما كان تقييمنا للنظام الذي كان يحكمهم،
1: نعم،
3: له ما له وعليه ما عليه بسبب الحال،
1: نعم،
3: حتى نكون موضوعيين، يشعرون الآن بالإهانة، وهم يرون يعني الصهاينة يقذمون أراضي سورية ويرون رئيس حكومة العدو يمكن أن ينزل في الأراضي السورية وأن يمسك مكبرته ويشاهد جبل الشيخ. يعني هناك ما يدل على أن سوريا دخلت
1: منعرج جديد.
3: ولا أظن أن الاستقرار للأسف، هذا أمر مؤسف سنقوله، الاستقرار ما زال بعيدا جدا عن سوريا، ومرحلة الشرع قد تكون مرحلة مؤقتة في تاريخ سوريا، أو قوس ينبغي أن يغلق إن كان هذا اليوم أو غدا.
1: نعم، ربما هو تحذير لمرحلة أو وضع آخر يعني في سوريا ما بعد الشرع.
3: إيه هو تحذير، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا التحذير وراءه أيدي. هو الشرع مبدئيا ما زال دمية أمريكية رش عليها ترامب عطوره في البيت الأبيض، وما زال يفترض أن هناك أدوار مطلوبة منه، وبالأساس القبول بتقسيم سوريا، وبالأساس بتقديم كل ما يمكن تقديمه لتوسيع النفوذ الصهيوني في سوريا، لمواصلة قسم ظهر المقاومة ولمواصلة مقاصرتها. هذا بالأساس الهدف الاستراتيجي عند الأمريكي. على أي حال نأمل أن يخيب مسعاهم وأن ينهض السوريون للدفاع عن وحدة بلدهم ولعروبة بلدهم ولسيادة بلدهم، وهم أحرار في أن يختاروا المستقبل السياسي والنظام السياسي الذي يحكمهم والأشخاص الذين يحكمونهم. هذا نعم. طبعا حقهم المشروع.
1: نعم نعم بالطبع.
3: الحدث ربما الثالث المهم هو ما جرى في الملف اليمني، يعني في الملف اليمني السعودي إن شئنا.
1: نعم.
3: لأنه وهذا ربما سبقا تعرضنا إلى هذا الأمر في لقاء إذاعي سابق.
1: نعم.
3: ولكن تبعياته الآن ما زالت تكبر، لأننا رأينا قاعدة الأمير خالد تقصف، لأن رأينا مدى العمليات للفعل العسكري من جانب أنصار الله، يعني من جانب قوات الحوثي تتسع في السعودية، ورأينا قصفا لإحدى محطات الرئيسية لشركة أرامكو. يعني كأن الاتجاه يسير نحو تطويق قدرة السعودية على تصدير البترول وعلى توزيع نفطها للعالم، ومحاولة الوصول إلى مكاسب سياسية يمنية من خلال الضغط العسكري. وعرضت كما ترين وكما تعرفون وكالة الأنباء عفوا صور كثيرة لأدوات ولسلاح أمريكي عفوا سلاح أمريكي تم غنمه كما يقول أخوتنا في أنصار الله. هذا يعني أن المؤسسة القانونية المؤسسة الحكومة التي تسميها السعودية الحكومة الشرعية أو الحكومة التي تسندها يعني حكومة عدن، في حقيقة الأمر باتت الآن بلا ظهير وبلا قوة واقعية في الميدان، وأنه يمكن أن نتوقع أو علينا أن نتوقع تحولات كبيرة في اليمن في قادم الأيام في قادم الأسابيع. وربما وهذه مصلحة تاريخية لليمن، نحن نأمل أيضا كما نأمل دائما لإخوتنا في سوريا ولإخوتنا في ليبيا، نأمل أيضا أن نرى الأمن اليمن موحدا وأن نرى اليمن
1: والأوضاع مستقرة
3: بطبيعة الحال، وأن نرى اليمن يستقر بعد سنوات طويلة. ينبغي أن لا ننسى أن الحروب تشن على اليمن، الحرب تلو الحرب منذ 2015، يعني هناك وضعية كارثية في الجانب الاجتماعي، وهناك يعني تعميم لحالة الفقر والتعميم
1: نعم
3: لحالة الأمية.
1: التصعيد العسكري أستاذ خالد كان عنده تأثير كبير يعني على الجانب الإنساني، معاناة إنسانية كبيرة معنا في اليمن اليوم.
3: بطبيعة الحال هي معاناة إنسانية، والغريب أن وكالات الأنباء وأن يعني الفضائيات في العالم لا تكاد تلتفت إليها، لأن الذي يصنع هذا الحدث يصنعه الأمريكي وحلفائه في المنطقة، وهم الذين يتحكمون يعني الممرات الإعلامية على وزن الممرات المائية، ولذلك يحجبون هذه الحقائق المدمرة التي يعيشها الشعب اليمني، الذي في الحقيقة كان شعبا مقداما. وأذير أن أذكر السادة المستمعين أنه خلال كل تلك الأشهر الطويلة من مأساة غزة في طوفان غزة
1: طوفان الأقصى نعم كان موقف اليمن معنا واضح،
3: كان موقف اليمن الشعبي دعنا من السياسيين، كان موقف اليمن الشعبي ربما أكثر موقف مشرف، ورأينا أنه في كل جمعة كانت تقام مسيرات دعم للشعب الفلسطيني بالألاف بعشرات الألاف بمئات الألاف أحيانا. هذا يعني أن اليمن الآن في لحظة يستحق فيها أن أن يجد نفسه ضمن هذه الخارطة الجيوسياسية الجديدة التي تتشكل الآن، والتي عنوانها الأساسي تقليم أظافر أمريكا في المنطقة. القادة الخليجيون الآن، حتى القادة العرب الخليجيون، عرفوا أن حليفهم الأول ودعمهم الأول الذي كانوا يحتمون به لم يعد له مستقبل في المنطقة. أصبحوا يفهمون أن القواعد العسكرية التي كانوا يظنون أنها كانت في حمايتهم صارت عبئا عليهم وجلبت عليهم عدم الاستقرار عوض أن تضمن لهم الاستقرار. هناك تحولات كبيرة في، يعني ربما لا يتسع الوقت.
1: نعم، يعني أستاذ خالد،
3: حتى في البنية الاقتصادية.
1: نعم. بالنسبة للوضع يعني في اليمن، أيضا النقطة المتعلقة بموقف ترامب، أو يعني من موقفها أو تغير موقف ترامب من السعودية فيما يتعلق بملف الحوثيين يعني، والمواجهات والتصعيد العسكري. ترامب كأنه تخلى يعني عن السعودية في هذا الملف.
3: هو يعني وكالات الأنباء عندما نشرت هذا الخبر، والخبر هو في الحقيقة أول ما ظهر على موقع السيوس، وهو حتى نفهم يعني هو موقع مصدره الوحيد دائما مصدر ثنائي، إما يعني مصدر من الخارجية الأمريكية أو من وزارة الحرب الخارجية، من وزارة الحرب الأمريكية أو من نتنياهو وفريقه. لكن عندما نتحدث عن تسريبات أو أخبار تجيء من السيوس، عادة هي ذات مصداقية لأنهم يستقون الخبر مباشرة ويراد لهذا الخبر أن ينشر. المهم، فكرة الخبر أن الأمير ولي العهد طلب الدعم وطلب العون الأمريكي لمواجهة أنصار الله، وقيل إن ترامب رفض ذلك.
1: نعم.
3: من الناحية السياسية لا ينبغي أن يفهم هذا أنه تخلي عن السعودية، وإنما الأمريكي الآن في وضعية لا تسمح له بالتورط في حروب جديدة. إدارة ترامب تواجه الآن شعبها وتواجه انتخابات النصفية في نوفمبر، وينبغي ألا ننسى أن ترامب عندما ترشح الانتخابات كان عنوان حملته أمريكا أولا، وكان عنوان حملته أنه سيطفئ الحروب، فإذا به يتورط في حرب كيف أقول تمس هيبة الجيش الأمريكي، وأصبح القاسي والداني يعرف أن الأمريكان لم يحققوا أي هدف في هذه الحرب التي شنوها منذ حوالي 200 يوم الآن على إيران، بل إنهم يعني استنفذوا قدراتهم الدفاعية وأنفقوا من مئات المليارات في التي ذهبت السودان، وباتت الآن أمامهم قضايا جديدة، قضايا ضمان أمنهم القومي والأمن العالمي، مدام يعني مخزوناتهم من صواريخ باتريوت وصواريخ ومنظومة تاد قد تناقصت. الأمريكي ليس في وارد الآن أن يدخل حرب جديدة، لا يملك القدرة على دخول حرب جديدة، منهك من الحرب في إيران، صورته مدمرة، جيشه مهزوم، يعني الصورة العامة التي ترتسم هو أن ترامب يبحث الآن عن أي مخرج بين الظفرين مشرف يجود عليه أو يجود به عليه الأطراف الإقليميون، ليقال إن أمريكا على الأقل تخرج من هذه الحرب لا في حالة الهزام ولا في حالة الخسران.
1: نعم.
3: ولكن هذا بعيد عنها الآن، لأن واقع الميدان هو العكس. واقع الميدان رغم كل التغطية الإعلامية أن يعني إيران وحلفاء إيران استطاعوا أن يفرضوا وقائع جديدة، ووضعوا أيديهم بصفة جدية على مضيق هرمز رغم أكاذيب ترامب، ووضعوا الآن أنصار الله أيديهم بصفة جدية على باب المندب.
1: نعم.
3: يعني في نهاية الأمر استطاعوا أن يثبتوا قوة ميدانية حقيقية تمس بالنائبة الأمريكية وتسقط عن تريات ترامب، الذي سوف يضطر اليوم أو غدا للإذعان ولقبول نصف اتفاق يحاول به أن يحفظ ماء وجهه وأن يسوقه داخل إدارته، لعله يفوز أو لعله يوجد حظوظه في الانتخابات النصفية. ونفس الشيء يعيش الصهاينة الذين سيعيشون الانتخابات قبل ترامب في شهر أكتوبر. كل الهوس عند نتنياهو وإدارته هو أن يستطيع أن يجد 61 نائبا يعني ليستمر تحالفه الحكومي في الحكم، وإلا فإنه سوف يسقط، وإذا سقط فإن المحاكم تنتظره. هذا بعد أن حاكمته محكمة الجنايات الدولية وأقرت إدانتها له لبعض وزرائه
1: لأنهم
3: من مجرمي الحرب.
1: نعم.
3: يعني نحن في واقع إقليمي متقلقل، وعموما ندفع تضحيات كبيرة، ولكن الخريطة الجيوسياسية التي ترسم الآن هي خريطة رغم كل هذه التضحيات عندما ننظر إليها بمسافة هي خريطة في مستقبل أبنائنا في مستقبل الأجيال القادمة، لأنها سترفع أيدي قليلا أيدي الغطرسة الأمريكية والغربية على منطقتنا.
1: نعم، وننتظر تطورات عديدة يعني في قادم الأيام، لأنه التصعيد موجود في كل المناطق اللي كنت تتحدث عليها أستاذ خالد. يعني تقريبا القاسم العنصر المشترك يعني الولايات المتحدة الأمريكية هو طرف موجود في كل معناها تطورات في المنطقة، سواء في اليمن، في إيران، سوريا، في الأراضي محتلة. ننتظر يعني في الأيام القادمة باش توضح إن شاء الله الصورة أكثر فيما يخص هذه الملفات. تحياتي ليك الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي على مشاركتك معنا اليوم في المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. هكا وصلنا معكم إلى نهاية المشوار في هذا العدد. نجدد شكري لزميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا من أمام الكونسولات، طاهر جبالي في التوضيب الرقمي لحصتنا اليوم، زميلتي نجاة السهيلي في تنسيق ضيوفنا الكرام، وكانت معكم ثريا بن محمد في هذا العدد من العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. في تمام الواحدة باش يتجدد اللقاء مع زملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة إخبارية مفصلة. تحياتي وإلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: حياتك لا شبيه.
1: كل جمرة طويلة شنيع حياتك لا شبيه.
0: أنا نحبك يا مزيانة صحة ليا وصحة ليك. شكون اللي قالك كبر حتى من صوتك بدل؟ أنا نقول لك ست صغر وأكثر من

0: عيانة وخدودك أحمر قرنفل.
1: وين كن إذا عقب صنعات لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا نتقاسم همومنا ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى لل 11 على موجة إذاعة قفصة. لولا فسحة الأمل.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: أعزائي المستمعين أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. وفي العالم إيران تجدد رفضها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية عدد من الشروط من بينها إنهاء العملية العسكرية الأمريكية ورفع الحصار الاقتصادي. أهلا بكم. نبدأ النشرة مستمعينا الكرام بآخر تطورات عملية البحث عن المفقودين في المتلوي، حيث أفادت مصادر من الحماية المدنية العثور على جثتي الأب وابنه اللذين جرفتهما مياه الأمطار السبت الماضي على مستوى وادي الفالتة بمنطقة السيل التي تبعد حوالي 46 كيلومترا عن مدينة المتلوية. وتمت العملية بمشاركة فرق تابعة للحرس الوطني والحماية المدنية وعدد من المواطنين المتطوعين. وكانت عملية التمشيط أمس أسفرت في مرحلة أولى عن العثور على الدراجة النارية التي كانت يستقلها الأب وابنه المفقودين. إذن التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير التربية أكد على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. وأشار أيضا إلى أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19 إلى 36 تلميذا، مؤكدا أن خطة الوزارة ترتكز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداث مدارس ومعاهد جديدة. وجهويا أشرف اليوم المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الابتدائية العمايمة التابعة لمعتمدية الكتار والتي شهدت أشغال تهيئة وصيانة شاملة.
4: مدرسة العمايم هي مدرسة تم إعادتها تقريبا بالكامل، 3 قاعات تدريس، قاعة معلمين، إدارة، وحدات صحية، وحدة صحية خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية. تجديد هذه المدرسة الغاية منه هو توفير كل الظروف الملائمة لأبنائنا التلاميذ وجعل المدرسة التونسية مدرسة جذابة على مستوى الشكل من أجل تحفيز أبنائنا على الحصول على معرفة متطورة في ظروف مدرسية جيدة. إن شاء الله تكون بادرة خير ومباركة على أبنائنا التلاميذ في هذه السنة الدراسية الجديدة.
5: فمش مؤسسة تربوية أخرى في ولاية قفصة شملها مع التهيئة والصيانة ولا التجديد؟
4: على مستوى البنية التحتية على اختلاف المراحل التي وصلت إليها المؤسسة التربوية، لدينا تقريبا أكثر من 52 مؤسسة تربوية فيها أشغال تهيئة وكذلك أشغال صيانة في المرحلة الابتدائية، في المرحلة الإعدادية، وكذلك في المرحلة الثانوية. فيها ما هو جاهز. المدرسة الابتدائية العقيلة بقفصة انطلق اليوم فيها أبنائنا التلاميذ في نفس الوضعية الزراعية تقريبا بتجديد تقريبا بنسبة 100%. ما زالت الأشغال متواصلة، ما زال ينقصها فقط قسم التحضير، إن شاء الله في القريب العاجل يكون جاهز ونستلموها من المقاولة. أغلبية مؤسساتنا التربوية التي فيها أشغال متفاوتة فيها نسب الأشغال، فيها ما تم تجهيزه هذه السنة خاصة القاعات، وما زالت البقية حين تستكمل سيتم استلامها ليرتادها أبنائنا التلاميذ من أجل أن نوفر لهم ظروف طيبة ومناسبة للتمدرس.
5: بصفة عامة تعتبروا أنه الانطلاقة كانت موفقة؟
4: طبعا الانطلاقة كانت مرضية ومقبولة، كل أبنائنا التلاميذ أغلبيتهم دخلوا إلى مؤسساتهم التربوية، وجدوا في انتظارهم الأسرة التربوية، المربين، وكذلك السادة القيمين، وكذلك السادة الإداريين، الجميع كان جاهزا من أجل استقبال أبنائنا التلاميذ. بقيت أن هناك بعض المال الإشكاليات سيتم تجاوزها في إبانه حتى لا نجعل الأمور أنها تسير 100%.
3: الزميل أحمد حراثي الذي واكب مفتتح السنة الدراسية من مدرسة العمايم بالقطار تحدث إلى عدد من الإطارة التربوية بهذه المدرسة عن ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
6: عبد القادر قربايا، مدير المدرسة الابتدائية العمايم القطار.
5: كيفاش كانت الانطلاقة اليوم وشنو الإضافات اللي تمت للمدرسة؟
6: الانطلاقة كانت انطلاقة غير عادية بالمفهوم الإيجابي، أكيد كانت مفاجأة سارة للتلاميذ وكما للإطار التربوي، كانوا سعداء جدا بهذا الفضاء الجديد المكتمل من مركب إداري ومركبات صحية وثلاثة قاعات جديدة بتجهيزاتها بكل شيء. كنا سعداء بهذه الانطلاقة في الفضاء الجديد اللي نتمنى أن الناس الكل نحافظوا عليه، كتلامذة وأولياء وإطار تربوي إلى غير ذلك. المدرسة فيها قسم في كل مستوى تقريبا 7 أقسام من التحضيري حتى السنة السادسة، وفيها 115 تلميذ مسجلين لحد الآن. الإطار التربوي عندنا 9 معلمين، 8 معلمين ومدير. وانت تحسن ظروف العمل أكيد باش تحسن النتائج، وتلاحظها حتى على ملامح التلامذة، كانوا سعداء جدا. كانت المفاجأة سارة أن يدخلوا المدرسة يلقوها بهذه النظافة وهذا الفضاء الجديدة المهيئة، إذا أكيد باش تكون نتائجها إيجابية حتى على مستوى النتائج. نتمنى أن نكون زاد الإطار التربوي كما العادة يلقى فضاءات مناسبة للعمل ويقدم مجهود أكبر، وتتأثر هذا على النتائج ونكون نشوفوا نتائج التلامذة تحسن شيئا فشيئا.
7: نزار صاحبي،
5: شنو الأقسام اللي تقري فيها؟
7: سنة خامسة وسادسة فرنسي. والله الحمد لله، يعني أجواء معناها باهية، وخاصة مع المدرسة الجديدة اللي خدموها، التلميذات فرحانين بالمدرسة، أجواء طيبة، يعني زملاء كلها يعني تفاعلوا بشكل إيجابي مع التحسينات اللي وقعت في المدرسة، وإن شاء الله يا أخويا بالتوفيق والسنة الدراسية إن شاء الله تكون باهية، وإن شاء الله التلاميذ يكونوا يعني أدوا أداء رائع، فهمتني، وإن شاء الله بالتوفيق للناس كلها. إذا كانت تكون أنت عنا يعني لوجيستيك باهي، التلاميذ بالطبيعة باش يكون فرحان بالمدرسة بتاعه، بالماتريال الجديد، بالمدرسة الجديدة، من شأنها بطبيعة الحال باش تخلي التلميذ يخدم في ظروف طيبة، وبالطبيعة إحنا باش يكونوا هما مرتاحين أكثر، حتى إحنا باش نكونوا يخدموا يعني بشكل يعني ممتاز، والأدوا أداء إن شاء الله يكون أداء يعني باهي، الناس كلها كانت يعني فرحانة بالحق يعني بالمدرسة الجديدة، بالتجهيزات اللي وقعت، حتى الصباح كده دخلوا التلميذات نشوف فيهم يعني فرحانين بالحق، يعني ثم بهجة ويعني في وجوههم.
3: كما رصد زميل أحمد حراثي انطباعات عدد من التلاميذ بمدرسة العمايم حول أشغال التهيئة والصيانة وكذلك حملة النظافة التي عرفتها هذه المؤسسة التربوية.
8: معيار خليفة في قسم سنة الخامسة ابتدائي.
5: عجبتك المدرسة اليوم؟
8: ايه عجبتني ياسر، فرحانة بها، نشكر ياسر اللي خدمه هنا، كانت مدرستنا زي كمتوسطة، اليوم تبدلت ياسر، فرحانة بها.
5: شنو اللي عجبك أكثر في الحاجات اللي تزادت هذه؟
8: خلطة الألوان زادة سمحة، الأشكال عملونا برشا أشكال مزيانة وسمحة، ونشكرهم برشا اللي هم تشجعنا باش نقروا، احنا زادة باش نحافظوا عليها كما هي، وهي زادة راهي مدرستنا تبقى مدى الحياة سمح، إذا ده حتى أنا باش ننجح ونجيب معدل باهي.
9: آدم حشا، ندرس بالقسم السنة الخامسة، فرحان برشا باها، كيفاه ولت سمحة برشا، ولت مزيانة، قبل كانت متوسطة في كل شيء، ولت توا بالألوان والطواول والصبورات، ولت سمحة برشا، بإذن الله نحافظ عليها كيف نحافظ على أنفسنا.
3: نبقى في قفصة وفي هذا الإطار أيضا، ولتأمين العودة المدرسية انتظم صباح اليوم بمدينة قفصة حملة تحسيسية وتوعوية لتعزيز السلامة المرورية، خاصة بمحيط المؤسسات التربوية التي تفتح مباشرة على الطرقات، وكذلك المحاذية للطرقات الرئيسية أو الموجودة بالمناطق ذات الكثافة المرورية. المقدم محمد الأخضر جبران رئيس فرقة الطريق العمومي بقفصة يتحدث بأكثر تفاصيل.
10: في إطار أعمال المألوف المتمثلة في تأمين مراسم العودة المدرسية، دابت الوحدات الأمنية بولاية قفصة بمختلف تشكيلاتها على توفير الظروف المناسبة لأبنائنا من التلاميذ والطلبة في الابتدائيات الإعداديات الثانويات والجامعات. كما هو معروف يتم تأمين المؤسسات التربوية على كامل مدار السنة الدراسية بداية من مثل هذا اليوم حتى السير العادي للدروس وسط السنة الدراسية وصولا للتتويج السنة بالامتحانات العادية والامتحانات الوطنية. بالمناسبة هذه حابين نوصل مساج أنه منظومة شرطة الجوار في محيط المؤسسات التربوية أعطت نتيجتها من خلال تأمين أبنائنا التلاميذ الإطار الإداري والإطار التربوي والمشرف من المعلمين والأساتذة والعملاء وكل متداخل مع الفضاء التربوي. فقط رسالة الوجهة للأولياء التلاميذ والطلبة بضرورة التفاعل الإيجابي مع الوحدات الأمنية لتنقية الفضاء الدراسي والجامعي من كل الشوائب والمظاهر الإجرامية من عنف مدرسي واستهلاك وترويج المخدرات.
3: ووطنيا وفي إطار ضمان سلامة التلاميذ خلال السنة الدراسية الجديدة، قام المرصد الوطني للمرور بعدد من التدخلات من بينها تركيز إشارات المرور الخاصة بالمترجلين وتحديد السرعة قرب المدارس والمعاهد بحسب رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود.
11: تم عمل استباقي قمنا به قبل العودة المدرسية انه تم معاينة محيط المدارس، عنا زون 30 تحديد سرعة ب 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس، سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجود تحديد السرعة ومدابينا اللي يسمعوا فينا راو السرعة قدام المدارس تنقص الى 30 كيلومتر لأني متعرفش صغير كيفاش يتنطر ويبدأ يجري. دونك احنا كالفئة الهاشة ديكا مدابينا نحاولوا نستحفظوا عليها. كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس، خدمنا على تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشة في حركة مرورية، لكن يكون فما ممرات السفلية والعلوية مثالش باش نأمنوا كل فئة الهشة هذيك من صغيراتنا. كيف خدمنا على الإنارة بمحيط المؤسسات التربوية، كيف نسقنا مع المدارس والمديري المؤسسات باش يركزوا الحواجز باش الصغير يخرج قدام المدرسة يلقى روحه ديريكتومون في الكيس، كيف خدمنا على التغيير إن أمكن الأبواب نتاع المدارس اللي تفتح على الكيس يبدلوا إذا كان ثم إمكانية يغيروا الأماكن نتاع الجبان هذوما. نتوجه زادة بالدعوة إلى السواق، الحافلات، الحرص أن تتم عملية تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه أن محيط الحافلة يكون ما فيهش غيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
3: في هذا الإطار أيضا بالقصرين تعمل المؤسسة الأمنية على تأمين عودة مدرسية آمنة وفي أفضل الظروف، حيث أوضح مصدر أمني للزميلة فدوى القرمازية أن دوريات أمنية ستنتشر بمحيط المؤسسات التربوية بالقصر المدينة وكذلك بمختلف المعتمديات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات ذات الكثافة المرورية وتركيز خاصة على أوقات دخول وخروج التلاميذ من هذه المؤسسات.
12: تم تنسيق مع المندوبية في خصوص برشة وضعيات اللي يلزم تفاديها باش احنا تسهل لنا حتى شويه الخدمه نتاعنا. بالنسبه للتركيز الامني في مرجع نظرنا اقليم الامن الوطني بالقصرين، ممكن ياسر العدد الكبير نتاع المؤسسات اللي عندنا في القصرين، بصراحه معنا عدد كبير من العمومي والخاص، راه من المستحيل في كامل الجمهوريه تغطيه جميع المؤسسات. بقى عملنا احصائيه وخذينا بعض المؤسسات اللي ذات اهميه اكثر، هذيك باش يكون فيها تركيز قار في جميع الاوقات ان شاء الله، باش يكون جميع الاوقات بعض وبقيه الدوريات باش تكون متحركه تدعم النسيج الموجود القار وفي نفس الوقت تامن بعض المؤسسات الاخرى. وبالتنسيق مع السادة مدير المؤسسات، ثم مؤسسات حطينا فيها دوريات قارة بحذها، معناها تقعد بهذه موجود، وثم مؤسسات أخرى ربطناها مع زوز ثلاثة مؤسسات تعمل دورية فيها اللي ماهيش فيها خطورة كبيرة، ما عندناش فيها إشكاليات نتاع التلامذة، خاصة القضايا نعرفوها الناس كل هي مسألة النش الفضوليين الدرجات النارية ترويج بعض الأقراص اللي هو تقريبا العنصر الرئيسي في الموضوع.
3: إلى ولاية توزر، حيث يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية أكثر من 24 ألف تلميذ وتلميذة خلال هذه السنة الدراسية الجديدة، حيث أفاد مندوب الجهة للتربية بتوزر عادل العبيدي أن العودة المدرسية بالجهة انطلقت في ظروف طيبة.
13: انطلقت اليوم الدروس معناها في حفل بهيج انطلقت في كافة المؤسسات التربوية بولاية توزر، 50 مؤسسة تربوية ابتدائية و27 بين اعدادي وثانوي. عندنا 24,000 تلميذ التحق بمقاعد الدراسة اليوم. بالامس معناها كافة المربين سلموا الجداول نتاعهم، واليوم معناها المؤسسات فتحت ابوابها ومقاعد الدراسة معناها مفتوحة للتلاميذ ككل. معناها تعدت بكل سلاسة والحمد لله. معناها سبق هذا تحضيرات كبيرة برشا، معناها من حيث تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات، من حيث التدخل في صيانة الوحدات الصحية وتكتيم الأسطح، وبعض معناها التدخلات من المجتمع المدني والسلطات الجهوية مشكورة، معناها عاونت برشا في حملات النظافة. معناها مؤسساتنا معناها انطلقت في حلة جديدة. تواصلنا مع كافة الأطراف ونسقنا باش تكون عودة معناها هادئة وعودة في مستوى انتظارات أهالي طوز. هما عنا بعض التدخلات في بعض المؤسسات التربوية لكن لم تعب العودة المدرسية. بعض الأسوار اللي تم التدخل فيها معناها وهي بعيدة معنا على مداخل المؤسسات التربوية، مداخل المؤسسات والقاعات آمنة، الوحدات الصحية آمنة، معناها ما ثماش ما يعيق معناها أو يعطل الدروس في المؤسسات التربوية اللي فيها تدخلات، وهي تدخلات بسيطة في الواقع، ما هيش معناها ما عناش حاجات كبيرة اللي هي تمثل خطر على المؤسسة أو على التلميذ أو على المرب. بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية أساتذتنا ومعلمينا موجودين كاملين في المؤسسات، ليس لدينا أي شغور. آخر شغورات غطت معناها بالأمس، معناها باشر عنا في المرحلة الثانوية كتاب جديد لزوز أساتذة من الجهة في مادة الرياضيات.
3: نبقى في توزر. عدد من أولياء التلاميذ تحدثوا للزميلة واحدة مبارك عن أجواء أول أيام السنة الدراسية الجديدة.
14: من أمس كأنها عبارة عيد، معناها ما شاء الله صغيرات إن شاء الله عودة ميمونة لهم الكل، وإن شاء الله بالنجاح للجميع، نجاح إن شاء الله. سنة ثالثة ابتدائي إن شاء الله ربي ينجح وينجح صغيرات الكل هيك، صيب وعرفنا المعلمين وعطوهم الجداول، وإن شاء الله معناها غدوة حصة التعارف وباش يكملوا لهم الأدوات المدرسية، وإن شاء الله موفقين جميعا إن شاء الله بالنجاح للجميع، سنة دراسية موفقة إن شاء الله. الكتب والله بالنسبة للسنة الثالثة غير متوفر البعض منها، معناها مش موجود، مثلا كتاب التمارين نتاع الرياضيات، كتاب التمارين نتاع القراءة غير موجود غير متوفر حاليا، وان شاء الله الايام القادمة يتوفر.
15: ما رقدناش اصلا من امس وحنا نستنوا في العودة. الحمد لله لاباس، كانت عودة مميزة، مدرسة ما شاء الله، معلمين متواجدين، الحمد لله لاباس. سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة خامس، اي اعطوني جداول واعطوني الاوراق معناها نتاع قائمة الادوات ولاباس.
14: بالنسبة للادوات
15: متوفرة في متناول الجميع وما يفرضوش عليك ألوان معينة ولا حاجات صعيبة، معنا كل شيء متوفر.
16: احنا مستعدين من قبل، حاضرين كل شيء، برنامجنا مرة واضح إن شاء الله. مازلنا كان شوية اللي يقولون علي باش نعملوه، شوية التزامات هذيك موجودة، كتب الأدوات المدرسية كاملة، ربي قوينا عليها، الغلاء ياسر وربي عاوننا عليه. وكاو عندي ثلاثة صغيرات إن شاء الله بركة يروفونا بين المعلمين من السوايع الزايد هذيك، يعني الولي ربي يبارك له. وكاو ثم الموجود وثم المش موجود، أنا إن شاء الله يوفروهم. وكهو السنوات الخامسة موجودة في مكتبات ومكتبات لا، الأخرين مازال مش بينين.
3: وفي ولاية قبلية تباينت آراء الأولياء حول مدى توفر المواد المدرسية الخاصة وخاصة المتعلقة في بعض الكتب، وكذلك ارتفاع أسعار عدد من المستلزمات، لأنهم أجمعوا على الاستعداد الجيد لاستقبال سنة دراسية يتمنون أن تكون ناجحة لأبنائهم في مختلف المراحل التعليمية. عدد من أولياء التلاميذ تحدثوا للزميلة سعاد الكيلانية.
17: عندي زوج أولاد يقوا في المدرسة سنة ثانية وسنة ثالثة، العودة المدرسية نحضروا لها عندي برشا، شريت لهم الأدوات وحضرتهم المحافظ والطبليات. أول نهار اليوم بصراحة نهار باهي، فرحانين اللي هما باش يرجعوا حكم حتى المدرسة زينوها وعملوا لها برشا حاجات، فرحانين الحق به. هي عندنا الكتب سنة ثالثة مش متوفرين، اللحظة هذه مش متوفرين، الأدوات الأخرى كل موجودة.
18: يا بنتي في السيزيام وولدي في الثالثة.
19: إيش كانت استعداداتك؟
18: نهارنا تحضيراتنا أدوات حاجة كتب، الحمد لله غلفنا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. الكتب سنة ثالثة ماهيش وفرة التو لحد الآن، كتاب قواعد لغة والتمارين ماهيش موجودة، كل مرة نشري كتاب من بلاصة. سنة سادسة الحق متوفري الأدوات، طبعا فيهم ديما شوية غلا. هكا هو أنا ودعنا العطلة مستعدين للقراية، ربي نجحنا. بنتي فارحة قالت لي سني آخر عام في المدرسة إن شاء الله عام الجاي ليسي.
20: ولي في بنيات، واحدة سنة ثانية واحدة سنة ثالثة ثانوي، التحضيرات بالنسبة لنا عادية، لكن المعيشة تو غلط ولات الأدوات المدرسية نار. الولي يبدأ يستنى باش يجمل باش يحضر الأدوات المدرسية الكل. الدراسه ولات ب 100,000 و70,000 الكرتابله ولات معيشه غاليه. اما اليوم البنيات مشوا يقروا على الجداول نتاعها بالعوده المدرسيه، احنا متفائلين كل عام نتفائلوا، لكن ديما يلزم الولي حتى هو يتبع راه صغيره بنيته ولا ولده، لان ما نظموش الاداره التربويه، يلزم شوي من الولي وشوي من الاداره باش تتكاتف الناس الكل باش السنه الدراسيه تتعدى بنجاح.
19: صراحه توني كولي نشوف ان فما استعدادات حثيثه للعوده المدرسيه، انا شفنا حتى المدرسه وقع فيها برشا تحضيرات، وان شاء الله عام خير وان شاء الله سنه دراسيه موفقه. بالنسبه للاستعدادات بصراحه متوفره، يعني كولي ما لقيتش قلق في الادوات المدرسيه، متوفره ككتب وكراسات مدعم، ان شاء الله تكون سنه دراسيه موفقه، هذه اهم نقطه بالنسبه لنا.
21: عندي بنيه تقرا في سنه ثالث قرايه مصلي على النبي وحاضره، فرحانه باش ترجع باش تقرا، يعني فرحانه بالعوده المدرسيه، ان شاء الله بالتوفيق. الادوات ماهيش كان غاليه برشا في المتناول على كل حال.
22: اليوم عوده المدرسيه استعدادات حثيثه، كتبهم ودبش وكذا كل حاضر، معنا فرحانين، حتى احنا فرحانين بعوده صغارنا، وان شاء الله ناجحين الكل، وان شاء الله سنه دراسيه مكلله بالنجاح، ان شاء الله عوده ميمونه اولياء نشوف فيها بكثافه امام المعاهد والاعداديات والمدارس، ان شاء الله عام دراسي ناجح.
3: هذا وتنطلق السنة التكوينية الجديدة رسميا يوم 15 من سبتمبر الجاري لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25,000 موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وكذلك فيفريو وأفريل. المكلف بالبناءات والتجهيزات بالوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكاري يتحدث عن جديد هذه السنة التكوينية.
23: احنا قاعدين نتعاملوا مع التطورات القاعدة تصير على مستوى سوق الشغل، فما عديد الاختصاصات ان شاء الله باش تدخل حيز الاستغلال ببداية من دورة سبتمبر 2026، منها اختصاصات مرافق حياة، نستعد كيف كيف البعض اختصاص في السيارات الصديقة للبيئة، السيارات الكهربائية والهجين، ان شاء الله في شهر فيفري 2027 بجوز مراكز تكوين مهني اللي هما مركز الوردانيين ومركز بيجا. احنا الان بصدد قبول عدد 3 من بين المشاريع اللي تواصل الأشغال نتاعهم لمدة سنتين، تو استثمارات كبيرة، كي نحكو على مراكز تكوين مهني نحكيو على استثمارات بالمليارات، معناتها احنا مختلف القطاعات ندخلو في 12 قطاع تقريبا في منظومة التكوين المهني، مختلف القطاعات تحتاج لانفستيسمون كبيرة برشا، وقد ما يتطور النسيج الاقتصادي قد ما احنا في حاجة ان نطوروا الاستثمارات نتاعنا ونكونوا يوم بيوم مع التطورات التكنولوجية لسوق الشغل.
3: في أخبار العالم الآن، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائية أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية شروطها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يدعى فيها أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وكذلك بشدة. وتتمثل أبرز الشروط الإيرانية بفك الحصار الأمريكي المفروض على إيران وأنهاء العقوبات الاقتصادية، إلى جانب وقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. وعلى الصعيد الميداني، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة لقصف مجهول في مضيق هرمز، كما أفاد الحرس الثوري بوقوع انفجار بنقلة للنفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبر المنطقة المحظورة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز فجر اليوم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. وفي العالم، إيران تجدد رفضها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية عدد من الشروط، من بينها إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ورفع الحصار الاقتصادي. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
24: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
2: العرض الضوئي الخاص بالحضارة القبصية، تعديل النسق اليومي وتنظيم ساعات اليوم للأطفال مع العودة المدرسية، المجموعة الجديدة 100 قصة وقصة للكاتب الأزهر الزناني، المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس. مسيكم بالخير اليوم من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، محبة دائمة.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.

أخبار الأندية بالنسبة لجهة الجنوب الغربي وكذلك الألعاب الفردية بشركزوا عليها أكثر في هذا البرنامج. هذا إلى جانب الأخبار بطبيعة الحال والمواكبات للرياضة على المستوى الوطني. يكمل اليوم طبعا بعد قليل نعطيكم برشا أخبار رياضية. اليوم باش يكون ضيفنا في أول حصة الغزال الرياضي بأم العرايس. هذه تحية سامية حراثي طاهر جبالي صدقي عرفة فوزي نصيب وتكون بعد هذا النغم أولى مصافحتنا لرئيس الغزال الرياضي بأم العرايس.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد، من واصلين معاكم في ماجازين سبور. والآن نستقبل سيد عباس عيساوي رئيس الغزال الرياضي بأم العرايس، باش نبدأ من اليوم مواكبة لتحضيرات الفرق للموسم الرياضي الجديد، خاصة بالرابطة الثالثة المستوى الثاني، ثم الرابطة المستوى الأول، وكذلك الرابطات الجهوية، وإن شاء الله تكون الانطلاقة بالنسبة لهم طيبة. ولكن قبل ذلك، قبل ضربة البداية، ثم برشا ما يتقال وبرشا ما يتحضر بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. سي عباس،

0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك استاذ، اهلا وسهلا.
0: شكرا لك على تلبيه الدعوه. الغزال الرياضي بيوم العرايس على غرار كل الانديه وخاصه الجماهير تنتظر في التحضيرات وفي الجديد بالنسبه لكم، كذلك ثم جلسه على ما اظن عندكم جلسه تقييمية أو ما شابه ذلك. نعرف ما عندك الجديد سي عباس.
1: علاش نشكركم على التتبع نتاعكم والمساندة والدعم.
0: شكرا.
1: وخاصة هنا العملية الإشهارية والتنسيق لإيصال المعلومات.
0: شكرا.
1: الوضعية حاليا ما عادش نحكوا نقولوا وضعية كارثية بقدر ما هي معناها بمثابة الإعصار اللي جاء على الأخضر واليابس بصراحة. معناها الأحباء معناها مصدومين بالواقع. الجوارات اللاعبين معناها نفسيتهم طايحة ياسر وتعبين، لأن نحن كنا عملنا برشا برامج وتضحيات وقلنا لهم رانا باش نضحوا معنا وباش نحاول الله نحلوا المشاكل الكل مع بعضنا. كذلك الهيئة تعبة ومصدومة مش لاقية ايش تعمل. الإطار الفني تاعي يتفائل كل يوم شنو وقتاش نبدو وقتاش تعمل تحذيراتنا وشنو ثم شنو القوائم شنو ثمش معناها جوارات جدد كذا. الوضعية قاتمة جدا. المشهد مؤسف، هي بمثابة غمامة سوداء تغطي سماء مدينة معرايش ونجر الوضعية ذي على الحوض المنجمي كل الولاية، وباقيين نتبعوا للأسف معناها النتائج السلبية اللي قاعدة تمر بها نجم المتلوي. الوضعية كارثية، أكثر من كارثية بصراحة. نحن تو كنا ننتظر وعيطنا ونادينا وشعلنا الضوء الكل على الأقل على فمش مش خطة إنقاذ، بأن فمش المينيموم اللي باش نحاولوا نحيو الدورة تاعنا. نحن اتجهنا تو الهيئة أن باش نعملوا خطة إنقاذ. الخطة الإنقاذ هذه كنا باش نعملوا اجتماع الأسبوع اللي فات، يا أخي ما ثم عناصر ما تنجمتش تعذر لها التواجد. الأسبوع هذا باش نعملوا جلسة عامة، وباش قبلها باش نعملوا جلسة أخرى تنسيقية. نحن إلى حد الآن ولينا نخدموا مش كان على البلان بي وسي، وصلنا للبلان زيت، أن حقيقة ولينا نبحث على خطة إنقاذ لا أكثر ولا أقل.
0: هو تو الإشكال مادي كغرار كل أندية الجهة، ولكن هو من ربما الشركة المتبنية للفرق الجهة، ولكن ثم موارد أخرى سي عباس اللي من المفروض أنها تكون تعطى للجمعيات على الأقل باش تمشي أمورها في انتظار أن تتحل أمور الشركة.
1: مو هذه المشكله نحكوا عليها احنا في انه ثم حلقات مجموعه هي بمثابه سلسله تتكون من حلقات داعمه للجمعيات الرياضيه. المشكله ان الحلقات هذه المساهمه الاكبر ونصيب الاسد هو للشركة سوسات قفصه. معناها كي تطيح شركة سوسات قفصه الفراغ ما نجموش يعبوه الحلقات الاخرى. ونحن على مستوى موسم فارط، الموسم كان تعديناه بعجز كبير وعديناه بمعجزة كبيرة، أن معناها حاولنا أن نرضي الأطراف الكل ويعطيهم الصحة الجوارات والمدربين والمزودين من بينهم سي مبروك نتاع المتلوي بالريستورون تاعنا. المطعم وصل سكر شهرين وثلاثة على خاطر نحن ما عطيناش الفلوس نتاعو. معناها الوضعية أنك تعدي موسم كامل والسي بي جي ما تدخلكش اللي هي طرف الداعم الأكبر، وتجي باش تتعدى المرحلة الثانية أنك باش تدخل في موسم جديد والسي بي جي ما تحضرش، الأطراف الأخرى ما تجيبش تغطي راسي سنصيب ما تنجمش. معناها لا تغني ولا تشبع من جوع. الطرف السي بي جي كي يطيح صراحة ما نجم يعوضوا حتى شيء، ويخلي خلل كبير ويخلي فاي كبيره ياسر ما نجمناش نتجاوزوا الاثر نتاعها بصراحه.
0: هنا ربما طول الاشكال موجود، ربما ثماش على الاقل في الاحباء، نعرف راهو جمعيات ريا تونس كامله عندها مشاكل ولكن تختلف بدرجات. في بعض الاحيان حتى في القسم الوطني تلقى الاحباء يتدخلوا على الأقل الخطوة الأولى تمشي من الأحباب في انتظار أن يجي دعم من شركة أو من الوزارة أو من الولاية أو من المدعمين الأساسيين للجمعيات.
1: هو رأيه بصراحة استفيد. نحن نعيب على المؤسسات الفعلة والمتواجدة في السيركوين تاع الرياضة ككل. أنه ما خلونيش فراغ كبير صراحة. أنا الفراغ هذا من المفروض أن المؤسسات هي تسكروا. بالنسبة للأحباء، الأحباء ما ينجموش يحلوا لك مشكل، ينجموا يحلوا لك جزء من المشكل. مثلا تمر جمعية بأزمة، مثلا يجوا ما يلقوش حق ترانسبور ولا حق ريستوراسيون، يدخلوا لك الأحباء يصنعوا لك الفارق. أما كبداية كموسم باش ديمارة، من المفروض عملنا تربص، من المفروض أنه رانا انطلقنا من 15 أوت مش من تو، نحن تو ما انطلقناش. من المفروض أنك تعطيهم تحفيز، من المفروض معناها أكل تصير انتعاشة كبيرة من الأول باش تكون قوة دفع للجمعية أنها تقدم قدام برشا. كما قلت لك الأحباء معناها ما نجموش يحلوا لك جزء من المشكلة صحيح، أما باش حلت مشكلة كبيرة ما يقدوش رأيي.
0: صحيح. باهي، الخطة الإنقاذ اللي ذكرتها وباش تعملوا عليها جلسة ربما صحيح برشا باش تحكوه مع بعضكم في هذه الجلسة، وربما ثم قرارات وثم آراء ربما كل واحد باش يدلو بيدلوي، نحطوا ربما المستمعين وخاصة أحباء الرياضي بأم العرايس في الموضوع. معنا شنو مبرمجين؟
1: هي شوف، هي خطة الإنقاذ هذه نحن ما نجموش نصور الملامح نتاعها إلا بعد إلا في الاجتماع في حد ذاته، لأن قلت كل واحد باش يكون ولاد الأفكار. نحن باش بالعكس باش نقعد نقولوا لازمنا خطة إنقاذ، أعطونا الأفكار، أعطونا إيش نجموا نعملوا، شنو الأطروحات البديلة، شنو الحلول العاجلة. نحن في الوقت هذاك باش نحاولوا الهيئة إن شاء الله تكون معناها على مستوى من الحرفية ومن السياسة القيادة ومن القيادة أنا نصنع حلول بديلة، خاصة أنه نحن إلى حد الآن ما انطلقناش في الموسم تاعنا، ما زلنا ما نجمناش نتريو، لأنه باش تترينا عندنا جوارات نفسية طايحة ياسر بصراحة، ما نخبوش على بعضنا سالك فلوس من الموسم اللي فات ومنيينها باش نعطوهم، طال عليهم العهد. معناها نحن نفسيا الحلقة كاملة مهزوزة، معناها مهتزة. الهيئة، المدربين، الجوارات، الأحباء، صراحة كما قلت لك غمامة سوداء معناها تغطي المدينة. الحلول نحن الجلسة هذه توضعت باش اللي هذا يحاول يعطينا فكرة باهية، يعطينا حل نختم عليه إن شاء الله تكون عندنا من الرؤية الاستراتيجية ومن الاستشراف البديل أن نحاول أن على الأقل المستوى الأدنى الديماراج، لأنه ما عادش نجمه تو، ما عادش نجمه نوخر خلاص تو، يلزمنا الديمار.
0: أنا حكيت مع رؤساء جمعيات أخرى في نفس السياق الإشكال المادي، وأنه أهم حاجة بالنسبة لي هو في هذه الفترة أنه يحافظ على الرصيد البشري اللي عنده، ملعبية ما يغادروش الفريق إلى فرق أخرى. نعرفش ربما تعرف أنت ملعبيتك فهمتني ولا وضعية حرجة، ولكن أهم حاجة أنك تحافظ عليهم إلى أن تتحل الأمور.
1: هو صراحة شوف، هو معناها في إطار معناها مراقبتنا ومتابعتنا وتنسيقنا مع الجمعيات المحاجية والمدن المجاورة اللي نحن عندنا نفس المصير ويهمنا نفس التصرف. هو صراحة وقع استنزاف، معناها وقع استنزاف ونزيف كما قلت للعامل البشري للجمعيات، وهو أسوأ عامل ينجم يأثر سلبا في الجمعيات هو النزيف البشري، لأنه إذا كان أنت ما حفظتش على المجموعة اللي عندك وما طعمتش مجموعة أخرى ما عندك وين توصل، فما بالك أنه يصير لك نزيف معناه يخرج لك جوارات وأنت ما تلقيش كيفاش تكسبهم. جوارات راه ونحن من عملون منه فيهم، راه طلعتوكم باهي هاو كذا تجي تكذا، معناها وصلوا المرحلة بصراحة مرحلة اليأس، ورحنا وصلنا لمرحلة أنه ما عادش نعطوهم وعود، حتى تقول له نعطيك كمبيالة نعطيك كذا، معناها سافوريان كمبيالة بالنسبة له هو في وضع الراهن هذه ما تساوي شيء بصراحة. هذه أنت حطيت صبعك على على اهم نقطه، النزيف البشري هذا يلزم نحافظ عليه. كيفاش باش نحافظ عليه؟ يلزم تكون عندنا موارد ماليه، موارد ماليه هذه يلزم نقسموها ويلزم نستحفظوا على الرصيد القديم اللي عندنا ونحاولوا ان نطعموها وندعموها برصيد اخر. هذه المشكله الحقيقيه راهي، هذه المشكله الحقيقيه انه كيفاش تحافظ على الرصيد البشري نتاعك.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايام القليله القادمه وصوتكم كذلك يوصل خاصه الوصولات الجهويه، وكذلك حتى حكيت مع المندوب الجهوي انه يشوف مع وزاره الشباب والرياضه فماش منح فماش كذا تدفع للانديه، ان شاء الله تجدوا الحل، وان شاء الله وقفه زاده من ابنائهم العرايس ومن احباء الغزال، ونشوفوا الغزال الرياضي بمراس في احلى حله ويرجع الفريق وتكون انطلاقته طيبه. شكرا لك سي عباس، كنت معنا اليوم للحديث عن وضعيه الغزال الرياضي بيوم العرايس، ونخلي لك ربما عندكش ما تضيف في اخر كلمه.
1: شوف سي مشكور انت جدا على التفاعل.
0: شكرا.
1: بالنسبه لي انا باش بصراحه نداء استغاثه للسلطات المحليه والمركزيه ولوم شديد على التعثر القرارات المركزية، لأنه المركزيين بصراحة إذا كان يحبوا يحلوا المشكلة راهم ينجموا يحلوها. سي اون فو اون بو. هذا من الناحية الأولى، النداء استغاثة هذا كما قلت الوصول للسلطة الجهوية والسلطة المركزية، وثم أنه نحن فزعة نطلبوها من أحباء أولادهم العرايس بأطيافها كل بتجارها بمختلف الأطياف نتاعها. نحن نطلبهم بفزعة بصراحة، راهي الوضعية أكثر من كارثية، هو بمثابة الأعصار ضرب كل شيء، ما عادش عندنا حد شيء. بصراحة ننتظر فزعة كبيرة من ولاد البلاد اللي غيورين على الجمعية وغيورين على البلاد، ونطالبوهم أنهم يدعمونا ويوقفوا معنا ويقدموا بينا ونقدموا بهم قدام إن شاء الله.
0: شكرا لك سي عباس، إن شاء الله اللقاء القادم عندما نستضيفك وتكون يكون أكثر وردي أكثر من هذا وتتحسن الوضعية في الأم العرايس. كذلك خبر باهي في الألعاب الفردية، تقوى السعيدي تتألق وتتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات الكوميتي وزن أكثر من 61 كيلوغرام بعد ما فازت على الجزائرية سيرين بن حسين في النهائي بنتيجة 9-1. فمبروك لتقوى السعيدي. نواصل معكم برنامج بنعطيكم بعض الأخبار الأخرى. نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اللي مباريات متأخرة من الجولة الثالثة غدوة إن شاء الله الأربعاء، ثم زوز مباريات. المباراة الأولى في بنقردان تجمع الاتحاد الرياضي ببنقردان بالنادي الرياضي الصفاقسي بإدارة الحكم سيف الورتاني، يساعدوه كل من يوسف الجامي وسيم الحناشي والحكم الرابع حسام بالعراس وحكم الفار هو حمزة إجعيد. بالنسبة للمباراة الثانية باش تكون في ملعب مصطفى الدوري بجربة، الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري بإدارة الحكم سفيان الورتاني، بيساعدوه كل من وسام المهذبي فهري بن حسين والحكم الرابع أسامة شريت والفرج عبد اللاوي كحكم فار. يوم الخميس كلاسيكو في تونس العاصمة وبالتحديد في ملعب باردو، أن فريق الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي بإدارة الحكم الدولي هيثم الطرابلسي، يساعدوه كل من مروان سعد جمال الدرعي وأحمد الذوادي كحكم رابع والحكم السلوفيني دافيد زينوفيتش هو باش يكون في الفار. بالنسبة هذا هو لبرنامج المباريات المتأخرة بالنسبة للبطولة الوطنية. قرعة مجموعات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تونس 2026، بالنسبة للمجموعة الأولى اللي جا فيها المنتخب الوطني التونسي تضم كل من غانا وكينيا ثلاثة فرق. في المجموعة الثانية مصر وغامبيا والمغرب، في المجموعة الثالثة الجزائر تشاد ونيجيريا، وفي المجموعة الرابعة أوائل خيرة اللي فيها أربع فرق هذه المجموعة بالنسبة للثلاثة الأوائل، في ثلاثة في منتخبات في المجموعة الرابعة رواندا والأفريقي الوسطى الكاميرون والكونغو الديمقراطية. أولى الجولات برنامجها باش يكون على النحو التالي: اليوم مصر مع غامبيا، الجزائر مع تشاد، الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، تونس اليوم في 6:30 تلعب ضد غانا، ورواندا مع أفريقيا الوسطى. هذا هو برنامج بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي للأواسط يعود بعد ما شارك في بطولة إفريقيا اللي دارت بأبيجان بالكوت ديفوار، أحرز على المركز الثاني وبالتالي الميدالية الفضية بعد ما انهزم في الدور النهائي بفارق ضئيل أمام المنتخب المصري 31-29. المنتخب الوطني التونسي كان في الحقيقة أنهى الشوط الأول 14-11، ولكن في الأخير فاز المنتخب المصري بالكأس والميدالية الذهبية. مباراة في نهاية الأسبوع ودية في كرة السلة جمعت فريق الشبيبة الرياضية بالقيروانية والنادي الرياضي الصفاقسي بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، عقبتها أحداث عنف بين اللاعبين والمسؤولين وكذلك بعض الجماهير. في الحقيقة كانت مشاهد مؤسفة. الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم أصدرت بعض القرارات في انتظار البقية. من أبرز القرارات اللي أصدرتها بخصوص أحداث المباراة الودية كما ذكرت لجامعة ما بين الشباب القروي والنادي الرياضي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد بالقروان، إدانة جميع أعمال العنف والاعتداءات والتجاوزات اللي رافقت المباراة، تسليط عقوبة اللعب بدون جمهور لأربع مباريات ضد الشبيبة القروانية، وخطية مالية قدرها 10,000 دينار من أجل إشعال الشماريخ، إحالة لاعبين من الفريقين أي من الشبيبة والنادي الصفاقسي ومسيرين وأعضاء من الجهازين الفني على لجنة التأديب. نختم بمباريات اليوم في أوروبا. في الدوري الإسباني اليوم راي فاليكانو مع إسبانيول، ألافيس مع فالنسيا، إليتشي مع ريال مدريد. في الكأس الرابطة الإنجليزية بروتيروتو يونايتد مع النادي برونسلي، وويست هام مع فولهام، إيستون تاون مع أرسنال، وليفربول مع توتنهام قمة هذا الدور، ونادي ريدينغ مع نادي برينفورد. في الدوري أبطال آسيا لن نخبى نعطيكم المباريات: نادي دايجون مع نادي كويتو أو الصيني، وكامبا أوزاكا الياباني مع كونغو أوهاي جنوب كوريا الجنوبية، ونادي بكين مع ستيليرز، ونادي جوهر مع برودام، نادي العين الإماراتي مع النصر السعودي، والهلال السعودي يستضيف النادي الغرافة القطري، وذلك في دوري أبطال آسيا. وتكون نقطة نهاية المجازين اليوم مع تحيات كافة الزملاء. هذا فوز نصيب، ألتقي معكم غدا في نفس الموعد وفي نفس البرنامج مجازين سبور. إلى اللقاء.

0: الورشات الإقليمية لوزارة البيئة لفائدة مكونات المجتمع المدني. نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد. بيئتنا حياتنا اليوم بدايه 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الثانية ظهرا للأخبار. في ولاية قفصة أشرف صباح اليوم المندوب الجهوي للتربية على افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 من المدرسة الابتدائية العمائمة التابعة لمعتمدية القطار، وقد تم الاختيار على هذه المدرسة التي شهدت عدة أشغال صيانة وتعهد وتزويق، إلى جانب توفير طاولات وكراسي جديدة واقتناء عدد من الأجهزة الإعلامية. تنطلق السنة التكوينية 2026-2027 رسميا يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، بينما يبدأ المكونون ومستشار وتدريب عملهم يوم الأربعاء 16 من شهر سبتمبر الجاري. انتظمت ببلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد قافلة تحسيسية لفائدة شباب معتمدي الرقاب الراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أفكارهم ومشاريعهم، وذلك في إطار مشروع الأثر البيئي الذي تنفذه جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي. تنظم الجمعية التونسية لتقنية الأشعة ومصلحة التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي شرنيكول بتونس يوم 3 من أكتوبر القادم تظاهرة علمية تحت عنوان يوم الأشعة الكبرى بتونس، وتهدف التظاهرة إلى توفير فضاء للتبادل العلمي وتقاسم الخبرات بين مهني قطاع الأشعة والتصوير الطبي، من خلال التطرق إلى عدد من المحاور ذات الصلة بتطوير الممارسات وتحسين جودة التصوير الطبي. حذرت الأمم المتحدة من أن الضربات بالطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل تعريض المدنيين للخطر ودفع السكان إلى النزوح من منازلهم في مناطق دارفور وكوردوفان وولاية النيل الأزرق في السودان. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك.
8: سلامتك سلامتك.
9: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. غسل اليدين يبقى من أبسط العادات الصحية وأكثرها فعالية في الحد من انتقال الجراثيم والأمراض المعدية داخل المجتمع. علاش غسل اليدين مهم برشا؟ وقتاش يكون غسل اليدين ضروري؟ هل الماء وحده يكفي أم لابد من استعمال الصابون؟ كيفاش نغرس الثقافة الصحية هذه عند أطفالنا؟
10: تعتبر اليدين الوسيلة الأكثر استعمال في حياتنا اليومية، وبينت برشا دراسات علمية أن اليد تمثل أهم وسيلة لنقل العدوى بين الناس. في اليدين تحمل بصفة طبيعية جراثيم تعيش معها عادة غير ضارة، ولكن هي معرضة للتلوث بجراثيم متنقلة في أغلب الأحيان ضارة، وتتعدى من شخص لشخص للبدن عبر ملامسة الحواج الملوثة في بيوت الراحة في الدار ولا في الخدمة وفي السوق، ثم ملامسة الماكلة. ومن المنطلق هذا عملية غسل الأيدي تكتسي أهمية كبيرة في كافة البرامج الهادفة إلى خفض مستويات العدوى. وهنا تنصح المصالح الصحية كل شخص كبير ولا صغير باش يحرص على غسلان يديه قبل الخدمة، خاصة بالنسبة للي يحضروا في الماكلة، قبل وبعد الماكلة، قبل التعامل مع التجهيزات النظيفة، بعد الخروج من بيت الراحة، عندما يكمل الخدمة، وكل ما توسخت يديه.
9: إذن هي عادة بسيطة لكن تأثيرها كبير على الصحة العامة. مع تحيات وسيلة الغولة.
8: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
11: مرايا تتكلم.
12: هاي جرب يدي لك ما خسر شيء.
13: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة.
12: شني مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
13: ما وزادة ياسين الوالدة
12: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
13: صحيح
12: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. 8 دقائق بعد ساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. رحلة موسيقية مليانة بالطاقة الإيجابية، مليانة بالريتم. خليكم معنا برانشي باش نسمعوا الغنايات الجديدة ونسمعوا زادة كيف كيف الغنايات الكلاسيكية النوستالجي الحاضرة معنا كالعادة.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

هذه أسألة نصري حاضرة معنا على أثير إذاعة قفصة بغنايتها الجديدة. كما حكينا عليها الأغنية هذه اللي هبطت الساعات الأخيرة واللي عاملة ضجة كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي وأصبحت تقريبا أنشودة الغربة. ما زلنا مواصلين معكم المشوار, وحبيت نذكركم راهو تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك, تخلونا تعليقات متاعكم وتخلونا خصوصا وإحنا تقريبا على أبواب نسكروا موسم الصيف, وحتى صغيرات كهوا شدوا ثنية المدرسة والليسين إن شاء الله ربي يوفقهم الطلبة زادة كيف كيف. حبينا نعرف شنو ما أهم الأغاني اللي كانوا البلاي ليست نتاعكم. Je n'en sais pas là.

0: gracias a la vida.
1: Gracias a la vida. هذه الفنانة مرسيدس سوسا أغنية على مفارقة في مسيرتها، إلا أن في الأصل الأغنية هذه من كلمات وتلحين الشاعرة والمغنية التشيلية الكبيرة فيوليتا بارا. صدرت الأغنية في 1966 وكانت آخر أغنية في آخر ألبوم البارا قبل ما تنهي حياتها في 67 بشكل مأساوي. تبني مرسيدس سوسا للأغنية لاحقا هو اللي خلاها تنتشر عالميا وحولها إلى نشيد إنساني.

من مجرد قصيدة تشيلية. الغناية تشعب الامتنان، خاصة أنه الغناية تتحدث على الامتنان الشخصي والتأمل الكوني الشامل. الغناية فيها شكر أنه عنا حواس نسمع بهم، نشوفوا بالعينين، نميزوا الأسود من الأبيض، ونشوفوا النجوم في السماء كما تقول الأغنية. الصوت هي تشكر الحياة على أنه تقدر على الأقل تسمع طبيعة، تسمع الصوت متاع ضوضاء المدن. وزاد كيف كيف نجمو نتكلموا هكاك، نجمو معناها نتواصلوا مع الناس اللي نحبوهم. والغناية تختتم بالإشارة إلى نبضات قلبها المتسارع لرؤية ثمار الفكر الإنساني، وتمتل الحياة اللي منحتها زادة رجلين باش تقدر تمشي بيهم، وتبيز زادة كيف كيف القدرة على التمييز بين الضحك والبكاء اللي هما جوهر الغناية هذه. وإحنا بدنا نحمد ربي على كل هذه الحواس، الناس اللي تمشي على رجليها كما تحكي الغناية، واللي تسمع بوذنها وتشوفها بعينيها، وما زال قلبها قادر أنه ينبض ويحس بالناس الأخرين. يحمد ربي لأنه نصور أغنى إنسان. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى الثلاثة، خليكم معنا برانشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيشوا معنا الفن.
1: أعيشوا معنا الفن وتوقف الجزء الأخير من رحلتنا الموسيقية في عش الفن، باش نبدلوا شوية الريتم وباش نمشوا نسمعوا شوية ميتال، باش نسمعوا سدا كيف كيف شارون كوفاكس اللي معروفة بكوفاكس النيرلندية اللي تغني مزيج بين السول والجاز، تشكيلة موسيقية غربية ياسر مسيانة وياسر نوستالجيك. خليكم معنا برانشي.

Nothing Else Matters. الفرقة ميتاليكا توصل بنا لنهاية مشوارنا الموسيقي معكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالرحلة الموسيقية معنا, وإن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لبت كافة أذواق مستمعاتنا ومستمعينا. وتوا باش نخليكم مع الفنانة النيرلندية كوفاكس. ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة, بقية برامجنا في لمان. باي باي.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: العرض الضوئي الخاص بالحضارة القفصية، تعديل النسق اليومي وتنظيم ساعات اليوم للأطفال مع العودة المدرسية، المجموعة الجديدة 100 قصة وقصة للكاتب الأزهر الزناني، المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس. مسيكم بالخير اليوم من 4 ل 7 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
3: تمام الثالثة بعد الزوال. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت مصادر من الحماية المدنية بولاية قفصة بالعثور على جثتي الأب وابنه اللذين جرفتهما مياه الأمطار السبت الماضي، وذلك على مستوى وادي الفالتة بمنطقة السهيل التي تبعد حوالي 46 كيلومتر عن مدينة المتلوي، وذلك بمشاركة فرق تابعة للحرس الوطني والحماية المدنية وعدد من المواطنين والمتطوعين. وكانت عمليات التمشيط أمس أسفرت في مرحلة أولى عن العثور على الدراجة النارية التي كان يستقلها الأب والابن. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي يومي 16 و30 من هذا الشهر بالمركز الجهوي للأعلامية الموجهة للطفل بقبلي أياما جهوية لمساعدة الراغبات بالانتفاع بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات للتسجيل على المنصة الإلكترونية. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية الماضي بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 وفق معطيات التقرير الدوري بشأن الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أفاد مجلس هيئة السوق المالية اليوم بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الآجال القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من 2026، وأعلن المجلس أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة على خلفية عدم عقد جلساتها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القائمات المالية وعدم نشرها. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بقصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. أخيرا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك وفق قوله. بالتوازي أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز وسط تعثر دبلوماسي تجلى بإرجاء اجتماع إقليمي مرتقب مع دول الخليج. في أمان الله.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربعة الاثنين مع الفلاح الثلاث بيئتنا حياتنا الأربعة صحتك بالدنيا الخميس ملفات تربوية إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
2: بيئتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.
0: الثالثة وأربع دقائق مساء الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر بيئتنا حياتنا. من جديد نلتقي بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج بعد توقف خلال الشبكة الصيفية لنستأنف معكم رحلة الاهتمام بالبيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة وخيار لا يحتمل التأجيل. نعود مع بيئتنا حياتنا لنواصل معكم متابعة القضايا البيئية ونرصد التحديات التي تواجه بلادنا، نسلط الضوء على المبادرات الحلول التي يمكن أن تساهم في حماية محيطنا وتحسين جودة حياتنا وتجعل بيئتنا أكثر سلامة واستدامة. ملفات بيئية، آراء أهل الاختصاص، مبادرات من الميدان، كلها تفاصيل سنأتي عليها تباعا خلال هذا البرنامج خلال هذه الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية 2026-2027. كل ذلك باش نتابعوه معاكم إن شاء الله أحباء البيئة كل المستمعين، إن شاء الله تكونوا أوفياء لنا كما دأبناكم دائما. أهلا بكم من جديد ونتمنى أن تكونوا معنا في هذه العودة. حصتنا اليوم أول حصة ضمن هذه الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 تأمنها تقنيا زميلتي ربيع عياري، رحب بها كما رحم أيضا بالطاهر إجبالي في الإخراج الرقمي. هدى منسية من أمام الميكروفون ترحب بكم بكل حب وتقدير وبشاشة، متمنية أن تروق لكم اختياراتنا ضمن هذا البرنامج اللي تنجموا تتبعوه سواء مباشرة أو عبر الولوج إلى صفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في حصتنا اليوم موضوعان كالعادة، موضوعنا الأول نسلط فيه الضوء على الورشات الأقليمية المنتظمة لفائدة مكونات المجتمع المدني تجسيما لتوجه وزارة البيئة نحو إبراز دور الجمعيات في حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون سي محمد بن سعيد، هو كاهية مدير الاستشراف والتخطيط والمكلف بالعلاقة مع الجمعيات بوزارة البيئة. موضوعنا الثاني نتناول فيه نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد في مجال نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والتصرف المستدام في الموارد لدى المواطنين. وضيفنا إن شاء الله باش يكون عبر الهاتف سي منجي كدوسي، رئيس جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد. هذه هي مواضيعنا، تبقوا معنا في الاستماع للاستفادة.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم. بيئتنا، بيئتنا، حياتنا، حياتنا. بيئتنا، حياتنا.
1: عشر دقائق بعد الثالثة مساء يتجدد المشوار مع بيئتنا حياتنا لليوم الثلاث 15 سبتمبر 2026. من أمام المصداح ترحب بكم مجددا الصحفية هدى منسية. المعلوم أن في عالم يشهد تحديات بيئية متزايدة، من تغير مناخي، من ندرة مياه، من تلوث هوائي وانقراض أنواع من الكائنات، تبرز الحاجة الملحة إلى الوعي والفعل والمبادرة. ومن هذا المنطلق نقدم لكم كل ثلاثاء من الثالثة إلى الرابعة مساء برنامج بيئتنا حياتنا، وعلى بركة الله نبدأ المشوار. موضوعنا الأول نسلط فيه الضوء على الورشات الأقليمية المنتظمة لفائدة مكونات المجتمع المدني، تجسيما لتوجه وزارة البيئة نحو إبراز دور الجمعيات في حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية. المعلوم أنه دور المجتمع المدني ضروري أنه يتعزز كشريك أساسي في حماية البيئة ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية. في هذا الإطار حبينا نركزوا على هذا الموضوع، نفهموا لماذا هذه الورشات، شنية أهميتها. الفكرة الأولى كيف انطلقت، المخرجات التي توصل إليها الذين أثثوا هذه الورشات، ثم آفاق ما بعد الورشات، كلها تفاصيل ومعها أسئلة أخرى أكيد باش نطرحها تباعا على ضيفنا اللي حاضر معنا على الطرف الآخر للهاتف واللي رحبوا بيه، سي محمد بن سعيد كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط والمكلف بالعلاقة مع الجمعيات بوزارة البيئة. سي محمد عسلامة ومرحبا بيك.
2: مرحبا أخت هدى، ومرحبا بمستمعي إذاعة قصة وخاصة متتبعي برنامج بيئتنا حياتنا.
1: شكرا لك،
2: رساله طيبه، وتكونوا معناتها في رحبا وسعاده لاعطاء الاضافه للمستمعين في اذاعه قفصة.
1: هذا اللي نرجوه من موقعنا ايضا. سي محمد، يبدو ان الصفه اللي عندك هي باش تعطينا فرصه اضافيه ربما باش نتحصل على معلومات مفيده للمستمعين، وانت المكلف بالعلاقه مع الجمعيات بوزاره البيئه، ونحن نتحدث عن ورشات اقليميه لفائده مكونات المجتمع المدني، حدثنا حول هذا الموضوع.
2: في هذا الإطار والورشات التي تم تنظيمها بخمسة مدن، وهي على التوالي جيجليس يوم 28 أوت، والقيروان يوم 3 سبتمبر، والحمامات يوم 4 سبتمبر، وطبرقة 8 سبتمبر، وكانت المحطة الأخيرة بمدينة قفصة، حيث تم تنظيم ورشة إقليمية لفائدة مكونات المجتمع المدني بحضور هياكل ومؤسسات الدولة على المستوى الجنوبي والمحلي. تندرج هذه الورشات الإقليمية لمساعدة الجمعيات والمنظمات لتحديد دورها في عملية مناصرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وهي ضمن البرنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي. كما تعرفوا تونس قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي سنة 2029، وتمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء في فيفري 2029، وهي تتمحور في خمسة محاور رئيسية المتعلقة خاصة بالحوكمة، تتعلق بالتغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث، تتعلق كذلك بالإنتاج والاستهلاك المستدام والمحافظة على الموارد الطبيعية، وكذلك المكونة المتعلقة بكل ما عنده علاقة بالتوعية بتغيير سلوكيات المواطن تجاه بيئته. الأهداف الخصوصية لهذه الورشات التي كانت حضور متميز من طرف المجتمع المدني، وكما تعرفوا دوره في معاضدة مجهود الدولة في الشأن البيئي والمناخي، خاصة تعزيز الحوكمة البيئية والمناخية في إطار مقاربة تشاركية جهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف كما ذكرت لكم قبيلي، بالإضافة إلى تحديد الإمكانيات المتاحة خاصة كما تعرفوا معنا شريك في برنامج الحوكمة البيئية في دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي، هو مركز إفادة لدعم والإحاطة بالجمعيات. إذا معناتها هذه كانت فرصة لتحديد الإمكانيات المتاحة مع شريكنا مركز إفادة في مجال التكوين، في مجال المرافقة، في مجال تعبئة الموارد المالية لتنفيذ المبادرات وخطط العمل المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي. كذلك هذه كانت فرصة لمختلف الأطراف المشاركة في هذه الورشات الإقليمية لتثمين التجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في عملية المناصرة خاصة في هذا المجال. وكما تعرفوا معناتها عندنا تحديات مهمة جدا، خاصة عندنا 3 اتفاقيات أممية لابد من تونس أن تساهم بطريقة أو بأخرى في تنفيذ التعهدات الوطنية على المستوى الوطني الإقليمي وكذلك الدولي. الـ3 اتفاقيات هذه المتعلقة بالاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، وكذلك الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الصحة. الورشات هذه أيضا كانت فرصة لدعم عملية التشبيك بين الجمعيات والمنظمات من خلال برنامج دعم الحكومة كما قلت لكم بروجيكت، وكذلك معناتها دعم الجمعيات والمنظمات في مبادراتها المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي على غرار مبادرة الكثافة التونسية المتعلقة بغراسة حوالي 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في مبادرة تحت عنوان لنزرع المستقبل. وقد كانت معناتها مختلف الأنشطة التي تم إدراجها في هذه المبادرة انطلقت منذ مدة، في خاصة في عملية التكوين، في عملية المرافقة للقادة الناشطين في مختلف الجهات الراجعة بالنظر للكشافة التونسية.
1: نعم، نذكر اللي معنا سي محمد بن سعيد كهية مدير الاستشراف والتخطيط والمكلف بالعلاقة مع الجمعيات بوزارة البيئة، وحديثنا معه حول الورشات الإقليمية اللي تم تنظيمها لفئة مكونات المجتمع ب5 أقاليم كان أذكرهم منذ قليل. سي محمد مشكور، انطباعك الأولي أنك فرحان سي محمد بالإقبال والتفاعل اللي صار في مختلف هذه الورشات. لهنا باش نسألك مباشرة عن ما بعد هذه الورشات، نسألك عن كيفية تعزيز قدرات الجمعيات حتى تصبح شريكا فاعلا في مواجهة التغيرات المناخية وليس فقط طرفا في التوعية والتحسيس. هل مررتم إلى هذه المرحلة؟
2: بطبيعة الحال أخت هدى، هي كما قلت لك فرصة للمجتمع المدني كما تعرفوا معناتها عملية الرقمنة وما أدراك مع عملية الرقمنة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدولة على غرار مركز إفادة لدعم ومرافقة المنظمات والجمعيات. وزارة البيئة كانت سابقة في هذا المجال من خلال أعداد منصة خاصة بالجمعيات يتم من خلالها معناتها إسناد التمويل العمومي لفائدة الجمعيات اللي تعطينا خطة عملية سنوية لتنفيذها على أرض الواقع تتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية، بالتصرف في النفايات، بمختلف الاقتصاديات، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأصفر، وبقية الأنواع من الاقتصاديات، وخاصة في حسن محاكمة التصرف في مواردنا الطبيعية حفاظا عليها، وكذلك المخمز هذا كذلك في أجيالنا القادمة يسمى نخليهم حاجة اللي معناتها تستديم لهم هما وتكون معناتها فرصة لهم هما هذا كيفاش يبروا المحافظة عليها. هذا ما يخلينا معناتها الورشات هذه مخرجاتها الأساسية هي تحديد أو تبييض الأولويات حسب كل جهة، من ضمن بعدها سيتم تحديد خطط العمل على مستوى كل جهة، وتبويبها حسب الأنشطة الخصوصية لكل منطقة. كما تعرف تونس ثرية بمخزونها التراثي والطبيعي، خاصة أنها تتضمن عديد المنظومات الطبيعية على غرار المنظومة الواحية اللي معناتها متواجدة بالجنوب التونسي في ولاية الجنوب الشرقي على غرار واحات قبلية وزر قفصة وكذلك الواحة الساحلية ذات الخصوصية العالمية المتواجدة بولاية قرس، بالإضافة إلى المنظومات الأخرى على غرار المنظومة الغابية والمنظومات الجبلية، ودون أن ننسى المنظومات البحرية المتواجدة على طول الشريط الساحلي التونسي. كما تعرفوا فما عديد الجمعيات قاعدة تقوم بعمل جبار وكبير جدا في هذا المجال. نذكر على سبيل الذكر والحصر جمعية أزرخنا الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على السلحفات البحرية اللي هي كائن لابد من المحافظة عليه للحد من التلوث، وخاصة في مقاومة التلوث الناجم في
1: النفايات البلاستيكية
2: في المنطقة في الأكياس البلاستيكية في البحر. وهذا معناتها فرصة عبر موجات أثير إذاعة قفصة باش ندعو مختلف معناتها رواد الشواطئ وحتى بقية الأماكن الأخرى للمساهمة في الحد من التلوث الناجم على البلاستيك وحتى بقية الأنواع الأخرى من التلوث. بالإضافة كما تعرفوا معناتها نبتة البوزيدونيا وهي رئة المتوسط، معناتها لابد معناتها قاعدين برشا جمعيات خاصة المتخصصة في العلوم التشاركية بالتعاون مع الباحثين والجامعيين في بلورة التصورات والمبادرات تعطينا إضافة على المستوى المحافظة عليها وأعطى قيمة وأهمية في هذا الصدد. هذا معناتها تعاهدا لمختلف الاتفاقيات اللي ذكرتها لكم قبيلي على غرار الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي تناغما مع الإطار العالمي لما بعد 2020 في مجال التنوع البيولوجي، حيث معناتها تونس قامت بإعداد ومراجعة الاستراتيجية الوطنية نتاعها للتنوع البيولوجي ما بعد 2020، وكذلك معناتها في مجال التغير المناخية تونس قامت بإعداد المساهمات المحددة وطنيا بالاعتماد مقاربات تشاركية في مجال التأقلم والتكيف مع التغير المناخية. هذه النسخة في نسختها 3.0 كانت هي فرصة لتحديد مخطط توجه ليزومبيسيون اللي يلزمنا نمشي مولها من هنا إلى 2050 وحتى ما بعد 2050.
1: نعم، احنا في إذاعة قفصة سي محمد كنا واكبنا الورشة الخامسة اللي انعقدت نهار 10 سبتمبر 2026 في قفصة، واللي ضمت قفصة صفاق سيدي بوزيد وتوزر يعني الإقليم الرابع من الجمهورية التونسية. كنا كي تواصلنا مع الجمعيات اللي كانت حاضرة أو بعض منها على الأقل، واللي هم يمثلوا الجهات اللي كنت نذكر فيهم، على قدر ما فما استحسان واستبشار إقبال وحماس أيضا كانطباع حول هذه الورشات، يعني لما فيها من مواد تنجم تفيد وتعطي فرصة للجمعيات باش تزيد تعبر على حبها للبيئة بطريقة أو بأخرى. لكن في المقابل فما أيضا اللي لاحظناه أني فما محدودية في الإمكانيات عند عدد من الجمعيات، وإحنا نعرفوا عنا قولة معناتها في تونس نقولوا المال قوام الأعمال. هنا باش نسألك سي محمد على مدى إلمامكم واطلاعكم على هذه الإشكاليات اللي تنجم تعيق معناتها المسار نتاع العمل نتاع الجمعيات هذه، ثم من موقعكم كممثل عن وزارة البيئة هل أن هذه المبادرات تتضمن آليات أيضا لدعم الجمعيات ماديا و فنياً؟
2: هو بطبيعة الحال أخت هدى معناتها المال قوام الأعمال، هو هنالك معناتها خط تمويلي لفائدة الجمعيات على مستوى وزارة البيئة معناتها يفتح سنوياً عبر المنصة التي تم إحداثها في الغرب وتسمت تمويلات معناتها في حدود 10,000 دينار على أقصى تقدير، وكذلك هناك عديد الفرص تتاح للجمعيات، خاصة أنه لابد من الجمعيات أن تكون في تشبيك حتى تسمن مبادراتها، تسمن معارفها، تسمى الممارسات الجيدة وتجاربها فيما بينها. هناك مثلا الصندوق العالمي للطبيعة VVF هو عنده خط تمويل، هناك الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كذلك عنده خط التمويل، هناك الصندوق العالمي للبيئة كيف عنده خط التمويل، وكذلك برنامج المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى بقية الوزارات الأخرى التي تعنى بالشباب والرياضة، تعنى بالمرأة والأسرة والطفولة، وبقية الوزارات التي تخصص معناتها تمويلات لفائدة الجمعيات. هنا أدعو من خلال برنامجكم لتثمين عملية التشبيك بين الجمعيات حتى تقلص وتثمن طاقاتها لحسن أعداد مختلف المبادرات نتاعها، وقصد معناتها التسهيل عملية الإسناد والبحث عن التمويلات الضرورية وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ المبادرات الخصوصية كلهم في منطقته على غرار منطقة الجنوب الغربي، اللي معناتها عن المنظومات الوحية ذات طوابق ثلاث طوابق لابد من المحافظة عليها، كموروث طبيعي كموروث ثقافي كموروث اجتماعي كذلك، خاصة في تحسين ظروف عيش السكان القاتلين في هذه المناطق وتحسين نوعية جودة حياتهم في مناطقهم.
1: نعم سي محمد، يعني أنت كنت حاضر في الورشات الخمس اللي انعقدت في الأقاليم، ربما باش نسألك لهنا بعد ما اطلعت واستمعت وتفاعلت أيضا مع الحضور من مختلف جهات الجمهورية تقريبا، شنية أبرز ربما الأفكار والمبادرات والمقترحات اللي بقت عالقة في ذهنك؟
2: هي التحديات الكبيرة هي متعلقة بالمحافظة على مواردنا الطبيعية في مختلف المناطق بمختلف أنواعها، سواء الموارد تربة، موارد مائية، موارد مختلف الموارد، حتى الكائنات النباتية والكائنات البحرية، وخاصة الموارد الزينية في مختلف المنظومات الطبيعية. حتى جاء عنصر هام مهم جدا، معناتها اللي بالورا تصورات ومبادرات لحسن القيام بعملية الجرد، أعداد قواعد بيانات، أعداد إحصائيات تتعلق بمختلف المكونات في هذه المنظومات، خاصة تسهيل عملية أعداد المذكرات المتعلقة بالبحث عن التمويلات لتنفيذها على أرض الواقع. مهم جدا أن كذلك مجال التوعية، مجال الاتصال اللي زاد كيف فما دور الأعلام في هذا المجال، خاصة أعلام القرب بحسن معناتها بلورث للنساء الذكري اللي يزم يتعداو للمواطن، خاصة فيما يتعلق بتمكين علاقتي بطبيعتي، تمكين علاقتي ببيئتي، خاصة كما تعرفوا معناتها العالم ككل وخاصة تونس عاشت عديد الظواهر الطبيعية، خاصة في مجال الفيضانات وكذلك ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الشرق الجويلة على مدة زمنية مطولة نوعا ما، وكذلك الفيضانات اللي كانت جاتنا في جاف في 2026، وكذلك عندنا المشكل الكبير المتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية، اللي معناتها الناس كل يزمنا نخدم على المواضيع هذه ذات العلاقة في حماية الشريط الساحلي، في حماية ما منظومتنا الغابية، في حماية غاباتنا من الحرائق، في حماية معناتها تربتنا من التدهور، في حماية مواردنا الدينية كذلك، معناتها هذا الكل يطلب معناتها مجهود وتضافر مجهود الناس الكل، مجتمع مدني، مكونات ومؤسسة الدولة، معناتها في إضافة معناتها عنا مع هيئة منحة سادة هما يخدموا معنا على غرار بكل التعاون الفني، معناتها عن طريق برنامج زعم الحكمة البيئية والمناخية للانتقال الفلوسي، وكذلك عندنا برامج أخرى مع مثلا البرنامج المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للطبيعة، الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، نعمل في برامج مشتركة للمحافظة على مواردنا الطبيعية وثرواتنا، خاصة في مخطط تطويري تونس تسخر في شراء طبيعي وتراثي واجتماعي هام مهم جدا، لابد أنه غير سلوكياتنا كمواطنين للمحافظة على كل هذه المكتسبات الهامة والهامة جدا.
1: نعم حتى يتعزز إيمان المجتمع المدني في تونس بدوره كشريك أساسي في حماية البيئة ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، شنية الرسالة سي محمد لتنجم توجهها لهذا المجتمع الدولي، لهذه الجمعيات، لهذه المنظمات الوطنية أيضا، باش أولا نذكروهم بأهمية دورهم المحوري في المنظومة البيئية ككل، وثانيا حتى أيضا نفسروا لهم كيفية الانخراط، كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة للأنشطة ذات الطابع البيئي في بلادنا.
2: والرسالة المهمة هو لابد من العمل في شكل فريق موحد، في شكل فريق متناغم متجانس، هدفه الواحد هو تمكين العلاقة مع بيئتنا مع طبيعتنا، خاصة العمل خاصة في مجال الوقاية للتأقلم مع التغيرات المناخية اللي نعيش فيها، حتى نفد منها وحتى نعرف كيفاش نتأقلم ونتكيف معها بصفة أو بأخرى، خاصة في مسألة السلوكيات وتغييرها حتى يكون المواطن المجتمع المدني الوزارات الهيئة العمومية على المستوى الوطني الدولي والمحلي في تناغم وانسجام مع بعض للوصول للهدف المنشود وهي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك معناتها بلورة التطورات للتوقي والحد من مختلف العوامل ذات العلاقة بالشأن البيئي والمناخي.
1: واضح جدا ومشكور جدا على قبول الدعوة على كل ما جاء في هذه المداخلة الإذاعية الدسمة. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم سي محمد بن سعيد كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط والمكلف بالعلاقة مع الجمعيات بوزارة البيئة، سعدت جدا باستضافتك إن شاء الله في مناسبات لاحقة، وإلى اللقاء.

0: بيئتنا
1: بيئتنا
0: حياتنا
1: حياتنا.
0: بيئتنا
1: حياتنا. ثمانية وثلاثين دقيقة بعد الثالثة مساء، تحية مجددة لكل مرة تحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. من أمام المصداح جدلكم التحية هدى منسية، ترافقني تقنيا راضية العياري، وفي الإخراج الرقمي طهر إجبالي. السادة المستمعين تنجموا تتابعونا مباشرة أو عبر الوروج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في موضوعنا الثاني كنت ذكرته منذ البداية، باش نتناولوا نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد في مجال نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والتصرف المستدام في الموارد لدى المواطنين. وضيفي في هذا الإطار رحبوا به، موجود معي على الطرف الآخر للهاتف سيمونجي كدوسي، رئيس جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد. سيمونجي عسلامة ومرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك أخت أداء، وشكر لك ولإذاعة قفصة وكافة زملائك على الاستضافة الكريمة وعلى اهتمامك بالقضايا البيئية والإيكولوجية خاصة في الجهات الداخلية، ونتمنى أن نقدم مادة ومعلومات مفيدة للمستمعين والمتابعين.
1: يعطيك الصحة، وهذا دورنا، وهذا لماذا وجد هذا البرنامج أصلا، كوننا نحاولوا نواكبوا ونتبعوا ونسلط الضوء على كل حاجة عندها علاقة بالبيئة وخاصة في المناطق الداخلية في إطار تجسيد معطى إذاعة القرب في إطار دعم الشباب وتشجيعهم على المبادرة والابتكار في المجال البيئي. ولاية سيدي بوزيد كانت احتضنت قافلة لريادة الأعمال لفائدة شباب معتمديات المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان. القافلة كانت انتظمت ببادرة من المركز التكنولوجي أليف وجمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي في سيدي بوزيد، وشارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات العمومية اللي تعنى بدعم المبادرات الخاصة. القافلة اللي كنا واكبناها في إذاعة قفصة مثلت فرصة للشباب للتعرف على آليات بعث المشاريع، خاصة المشاريع ذات الأثر البيئي، والاستفادة من التأطير والمرافقة وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ. حبيت نحط الموضوع في إطارها أولا، وخاصة نركز على الجانب البيئي اللي هو الأساس يعني في مداخلتنا اليوم. سي منجي، خلينا معاك نتعرف أولا على جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي في علاقة بأنشطتها البيئية وأنشطتها الخضراء. تفضل.
2: شكر مرة أخرى. جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي هي جمعية تأسست عام 2017 من سيدي بوزيد. انطلاقها كان من قناعة أساسية، هو أن التنمية في الجهات الداخلية لا يمكن أن تتحقق دون حماية الموارد الطبيعية، دون إشراك المواطن وخاصة الشباب والنساء، وفي إيجاد حلول وتنفيذ الحلول هذه. هذا انطلاقا كان من رؤية الجمعية روافد أن تقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية من جهة أخرى. وبالنسبة لنا يعني البيئة هي ليست قطاع منفصل، بل هي مرتبطة بالماء والفلاحة والطاقة والتشغيل والصحة وجودة الحياة. يعني في وهذا كله في إطار دونزان كونتكس، وأن الجهات الداخلية تواجه اليوم عدة تحديات بيئية، من بينها ندرة المياه، توالت فترات الجفاف، تدهور التربة، التصحر، ضعف تثمين المخلفات الفلاحية، ارتفاع كلفة الطاقة. لكن الجهات هذه زادة تمتلك أيضا إمكانيات كبيرة، مثل الطاقة الشمسية والمساحات الفلاحية ومخلفات العضوية القابلة للتثمين، إلى جانب وجود شباب قادر على الابتكار والمبادرة. من المنطلق هذا تعمل جمعية روافد على مرافقة التحول البيئي من خلال التوعية والتكوين ودعم المبادرات المحلية، ربط أصحاب الأفكار بالمؤسسات والخبراء والجهات الممولة. كما نعمل على تطوير مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والدائري، وترشيد استعمال المياه والطاقات المتجددة، وتثمين المخلفات الفلاحية، وإنتاج معناها منتوجات جديدة ومجددة مثل البيوشار والفحم الحيوي، ودعم إدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
1: طيب التظاهرة واللي هي قافلة لريادة الأعمال لفائدة الشباب معتمدية المكناسي والمزونة ومنزل أبو زيان هي تندرج في إطار مشروع الأثر البيئي جرين إمباكت. كنت زيد تعطينا فكرة عن هذا المشروع، شنو بالضبط المشروع، قداش يتواصل، شكون المعنيين به، إلى غير ذلك من التفاصيل اللي تنجم تفيد المستمع.
2: هو مشروع جرين إمباكت الحقيقة من التجارب المهمة واللي هي جمعية روافد خاضت عدة تجارب الحقيقة رائعة ومنتجة وكانت عندها الأثر. حاليا مشروع جرين إمباكت هو يتم إنجازه بدعم من برنامج جرين في اللي هو مشروع يهدف إلى مرافقة ودعم التحول الإيكولوجي في تونس على مدى 5 سنوات، كما أنه يدعم تطوير المؤسسات البيئية ويدعم على اعتماد الأساليب الإنتاج الرصينة والمستدامة والعادلة. وتم دعم المشروع هذا من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار المكون ريادة الأعمال الخضراء لبرنامجه اللي هو تونس الخضراء والمستدامة، والهدف إلى دعم العمل البيئي في تونس، وتنفذه وكالة خبراء فرنسا إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس ووزارتي البيئة والاقتصاد والتخطيط. وبالمناسبة هذه نتوجه بالشكر للجهات الداعمة والممولة إلى جميع الشركاء اللي ساهموا في إنجاح المشروع هذا.
1: طيب ربما أقبل ما نسألك سؤالات متعلقة مباشرة بالقافلة اللي تم تنظيمها مؤخرا في سيدي بوزيد، خلينا نسألك على المشاريع والمبادرات الأبرز ربما اللي كانت جزء من عمل ونشاط الجمعية في المجال البيئي.
2: جمعية روافد مساهمتها في معناها دعم وعي المواطن والشباب معناها بالبيئة وبالمحافظة على البيئة وبالتأقلم مع التغيرات المناخية اللي هي توا كما نعرفوا معناها المناخ باقي يمشي يتغير. إذا كانت عدة مشاريع بالمشاركة مع عدة وزارات، عدة إطارات، عدة ممولين بما فيها كما برنامج باكت مع الإكسبرتيز فرانس زادة مع وزارة الفلاحة، وهذا ما كان فيهم بعض مشاريع والمساهمة في تأثير الشباب هذا من بعض المشاريع متاعهم، كما وقع المشاركة في وضع استراتيجيات معناها للتأقلم مع التغيرات المناخية. يعني بالمختصر هو أنه نشر ثقافة البيئة وتشجيع الشباب على تطوير حلول ومبادرات خضراء هو وتعزيز مشاركتهم في معالجة التحديات البيئية المحلية. المشاريع هذه في أغلبها يعني ساهمت في تقريب المفاهيم البيئية من المشاركين وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على تحويل المشاكل الموجودة في المناطق إلى أفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ ويكون منها نجد تخلق منها فرص تمويلية وفرص يعني لبعض مشاريع.
1: طيب عمليا سي منجي، آليات المرافقة لأصحاب المشاريع بعد انتهاء هذه القافلة، الشباب اللي كانوا معناتها تحصلوا ربما على معلومات واللي هم متحمسين واللي هم ممنين بدورهم اللي نجم يكون معناتها في المجال البيئي، هذوما الكل كيفاش باش يقع المرافقة نتاعهم وتبعتهم مساعدتهم في حالة وقوعهم يعني أو اعتراض بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتشبيك والوصول إلى السوق أيضا؟
2: هو الحقيقة أنا في أغلب الحالات وقت اللي نبدو نحكو على آلية المرافقة في المناطق الداخلية وفي معناها وفي دعمها للقدرات هذه، احنا عندنا عدد كفاءات وعندنا عدد إطارات معناها وإدارات يعني مندمجة في السياق هذا، احنا فقط نحاول باش نحرك شوية الدولاب كما نقولوا احنا فهمت الله، باش الناس تفيق الشباب والنساء وأصحاب ذوي المصلحة فيقوا بالفرص الموجودة في المناطق الداخلية. يعني موجودون ما شاء الله إدارات مثلا تخدم بكل الكفاءة، ثم عدة يعني متدخلين وثم عدة نتائج وحنا نشوف في هذا رأي العين. تبقى النشاطات كيف مثلا احنا هذا اخر نشاط اللي ذكرته معنا حضرتك هو القافله البيئيه هذه، مثلا هي قافله باش تكون على 5 أو 6 مراحل، كانت انطلقت في منطقه المكناسي باش تشع في مركز الفتاة الريفيه بالمكناسي، لكن يشع على المزونه وعلى منزل بوزيان، وهذا بالشراكه مع عده كدارات وزاره المراه وزاره التشغيل مشكورين جدا بطبيعه الحال شريكنا الاستراتيجي مركز اليف للتكنولوجيا اللي هو يعني وليد جديد في ولايه سيدي بوزيد ويخدم في خدمه هائله برشا. والنشاط هذا بطبيعة الحال هو يمثل محطة في سلسلة محطات تامس كيف كيف. عملنا نشاط في ولاية الرقاب في معتمدية الرقاب، وكان الحقيقة بمشاركة كيف كيف عناصر جديدة من إدارات جديدة، وحتى اللي ما قدرش باش يجي عبر عن تضامنه وعن استعداده لمد يد المساعدة للشباب والشباب تضامن حاملي أفكار مشاريع اللي هي تحمي البيئة وكيف كيف تكون لهم هم الرسورس ومصدر دخل. فهمت بالله إذا نحن نقوله بالفرنسي نقوله جوان بالليتيلا لاغريابل، أنه يعمل سورس دي هو لكن يحافظ على البيئة في نفس الوقت. وكيف كيف كانت حاضر معنا وزارة المرأة وزارة الفلاحة وزارة التشغيل وزارة الشباب، وكيف كيف احتضنتنا بلدية الرقاب. وبطبيعة الحال النشاط هذا شاع على بلدية معتمدية الرقاب ومعتمدية السعيدة. كيف كيف في مراحل قادمة عن جلمة والسبالة وعن سيدي علي بن عون وبير الحفي، وباش يكون إن شاء الله ختامها باش يكون في سيدي بوزيد المدينة مركز الولاية، باش يكون اختتام على القافلة هذه. والهدف بطبيعة الحال أنه القافلة هذه أني ما تبقاش محصورة كان في سيدي بوزيد، علاش لا؟ كيف ننجح نحن في الاكزامبل هذا ان تزيد تمتد للولايات الاخرى. وهذا الهدف نتاعنا هو انه الفكره هذه تشع على اكثر ما يمكن من المناطق الداخليه للبلاد التونسيه.
1: مبدئيا انطلاقا من خلينا نقول الحلقه الاولى من هذه كنت حكينا معك على سلسله كامله، ان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق والنجاح. انطباعكم الاول وتقييمكم ربما للنتائج.
2: الحقيقة هو احنا على قد ما كنا حاطين توقعات كان الحقيقة النتائج كانت اكثر من توقعاتنا في درجة اندماج الشباب، درجة اندماج الشركاء واصحاب المصلحة والاطراف المعنية بالموضوع هذا اللي هو الادارات والجمعيات والمنظمات. فهمت لله كان الحقيقة كان تفاعل جد إيجابي، وكيف كيف كان هذا الترجم في حضور وافر نوعا وكما وكيفا. فأنت ولا والحقيقة هو حتى على وسائل الإعلام الحقيقة جدا مشكورين لتغطيتهم الحدث هذا. والحقيقة معناها اللي نهدفوا له هو أنه يتم تقديم يد المساعدة لأكثر ما يمكن من الشباب هذا باش ندفسوا روح ريادة الأعمال الخضراء نحافظ على بيئتنا، وأمام الشباب زاد هذا يلقى متنفس يلقى إمكانية أنه زاد التشغيل وخلق الموارد. وكما تعرف أنت معناها التشغيل وإشكالية التشغيل احنا نساهم قدر المستطاع في مجهودات الدولة في دعم الشباب في إيجاد يعني مواطن شغل إلى آخره.
1: طيب ربما سؤال أخير في المطلق هو بالنسبة ليك سي منجي كدوسي رئيس جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي في سيدي بوزيد، هل يمثل التغير المناخي والتحديات البيئية في سيدي بوزيد محور ضمن برامج الجمعية المستقبلية؟ ثم هل أن هذه الجمعية يمكن أن تقدم مردود وخدمة لفائدة البيئة؟
2: هو دور الجمعية ينطلق بداية من سيدي بوزيد لكن ما يقتصرش عليها. نحن لدينا رؤية تقوم أساسا على تطوير تجارب محلية ناجحة يمكن توسيعها وتكرارها في بقية الجهات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التكوين والشركاء الدوليين. بالنسبة للأفاق احنا نطمح إلى توسيع القوافل هذه وبرامج البيئية لتشمل عدد أكبر من الجهات، تأسيس شبكة وطنية للشباب ومبادرات الخضراء، تطوير مشاريع نموذجية في مجالات الاقتصاد الدائري، في تشغيل المياه، في الطاقة المتجددة، في الفلاحة المستدامة. كما نعمل أنه على تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والتكنولوجيا الناجحة إلى الجهات الداخلية.
1: نعم نعم مشكور جدا سي منجي كدوسي رئيس جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي في سيدي بوزيد على مداخلتك معنا اليوم، سعد جدا باستضافتك إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيدي الكريم، وإلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة معك راديو قفصة.ان

Allah.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من ثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: بيئتنا، بيئتنا، حياتنا، حياتنا.
2: لمن فتح الاستماع لحصتنا الأولى ضمن هذه الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية 2026-2027 من برنامج بيئتنا حياتنا، كنا خصصنا زوز مواضيع. موضوعنا الأول سلطنا فيه الضوء على الورشات الأقليمية المنتظمة لفائدة مكونات المجتمع المدني تجسيما لتوجه وزارة البيئة نحو إبراز دور الجمعيات في حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية. موضوعنا الثاني تناولنا فيه نشاط جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي بسيدي بوزيد في مجال نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والتصرف المستدام في الموارد لدى المواطن. إلى هنا أصل معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا، البرنامج اللي نتناول فيه القضايا البيئية المحلية والعالمية، نستعرض فيه المبادرات الناجحة والحلول المستدامة، البرنامج اللي نلتقي فيه بالخبراء والباحثين والنشطاء ونستضيف سلطة الإشراف أيضا وأصحاب القرار لرصد واقع بيئي تعيشه تونس والعالم ككل، ولنناقش السبل الكفيلة برفع التحديات وخلق وعي جماعي خاصة قادر على توفير بيئة سليمة يستطاب فيها العيش حاضرا ومستقبلا. مع تحيات هدى منسية، غدوة إن شاء الله ألتقيكم في برنامج المشهد اليوم من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة ظهرا. إلى اللقاء.

Run! اسمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.

0: الربع مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافي على افتتاح السنة الدراسية تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية ومن خارج علوم التربية، وأشار في تصريح إعلامي لعدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، مشددا على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. قال ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكري أن الاستعدادات جارية حاليا بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة المقرر انطلاقها يوم 15 من سبتمبر بمختلف مراكز التكوين المهنية. وفاد البكري في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم تخصيص 24 مليون دينار في إطار تدخلات البرنامج الاستراتيجي للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني، ولذلك بعنوان سنتي 25 و2026.

بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بذات الفترة من سنة 2025. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض المباني في غزة التي دمرتها الغارات الصهيونية خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 3 سنوات يثير من جديد مخاوف من أن جرائم حرب ربما ارتكبت هناك. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حجم الدمار يفوق قدرة الدولة، مشددا على أن إعادة الأعمار تتطلب تمويلا خارجيا وإصلاحات لاستعادة الثقة وسط خسائر بمليارات الدولارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نهتم بمرض السكري، عفى الله الجميع. في ضيافتنا دكتورة إيمان كسيرة، طبيبة مختصة في السكري والتغذية وأمراض التغذية. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة.
1: إذا كنا نقول دكتورة مرض السكري، نحب نعرف الأسباب، الأعراض وكيفية العلاج. نعرف هذا المرض، نتعرف على أسبابه وكيفية العلاج.
2: مرض السكري هو مرض مزمن، هو ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل فوق الحد الطبيعي. الارتفاع هذا في مستوى السكر في الدم يكون ناتج يا إما عن وجود خلل في صناعة إفراز الأنسولين في الدم، وإلا خلل في عمل ومفعول الأنسولين في الدم، وإلا ينجم يكون زود، معناتها فما خلل في الإفراز وخلل في العمل ولا في التأثير متاع الهرمون متاع الأنسولين. الارتفاع مستوى السكر هذا في الدم ينجم، فما برشا أنواع هي للسكر، أما فما ثلاثة أنواع رئيسية، أكثرها النوع 2 اللي هو اللي موجود أكثر، معناتها واللي موجود أكثر زادة في بلادنا. هو النوع 2 يتوجد أكثر عند الناس القديمين المتقدمين في العمر بعد سن 40 سنة، أما تو بحكم انتشار السمنة وارتفاع معدل السمنة وكل شيء في بلادنا، ولا نشوفوه في العالم هذا، نشوفوه في أي عند أي فئة عمرية حتى عند الأطفال. السكري نوع 2 هذا ديابيت تيب 2 تدخل فيه خاصة العوامل الوراثية، وتدخل فيه زاد نمط عيش الفرد، معناتها العادات الغذائية السيئة والناس اللي ما عندهمش نشاط بدني مستمر. الدواء بتاعه هذا النوع الثاني يعتمد أساسا على معناتها تحسين نمط العيش للأفراد، معناتها دراج الإيجينو ديتيتيك، معناتها الناس هذوما شوية يتبعوا حمية معينة اللي هي ما هيش حمية مختصة بناس معينين، هي حمية منتظمة نورمالمون الناس الكل هي تتبعها، حمية غذائية معها نشاط بدني متوازن ومستمر. ونجمو زادا ننتجو لاستعمال الحرابش وإلا نشولين في بعض الحالات. بالنسبة للنوع الآخر متاع السكر، نقول نوع واحد بدو تيب 1 اللي يشوفوه أكثر عند الصغار في العمر، عند الأطفال وإلا في سن البلوغ، ولا عادة يشوفوه في سن قبل 40 سنة، أما نجمو يشوفوه في أي عمر. السكر نوع واحد هذا ناتج عن خلل في إفراز الهرمون الأنسولين، يدخل في ضمن المناعة، وجود مرض المناعة ذاتي ليزافيكسيون أوتوميون ما يعرف بالفرنسية، معناتها يكون فما نوع متاع أجسام مضادة اللي ما تخليش الخلايا البنكرياس تصنع الأنسولين. الدواء الوحيد للمرض السكر نوع واحد الموجود في الوقت الحالي هو الأنسولين الأنسولين المصنع. الدواء هذا معناتها استنتج مؤذي، معناتها شكون مد على طول الحياة، وهو الدواء الوحيد هو الأنسولين. النوع الثالث اللي نلقوه اللي موجود بتقعد هو نوع سكري الحمل، نشوفوه عند المرأة الحامل، يبدأ فما ارتفاع في مستوى السكر في الدم يفوق الحد الطبيعي اللي نلقوه عند المرأة الحامل. السكري هذا في العادة يتنحى بعد الولادة، أما المرأة اللي تمرض به تكون عرضة أكثر للسكري نوع 2 من بعد. هذاك علاش لازمتها بعد مراقبة مستمرة بعد الولادة فقد روحها ديما. بالنسبة للسكري الحامل، أهم حاجة يعني نعتمدوا على الريجيم في السكر هذا، وفي بعض الحالات نجم نستعمل زادة الأنسولين. بالنسبة لأعراض السكري، هي أهم حاجة لازم يعرفها الإنسان، خاطر وجود العلامات هذه لازم الإنسان يمشي يعدي ويشوف الطبيب. هي خاصة معناتها كثرة العطش، وفما كثرة التبول، الإنسان يقول ندخل برشا للتواليت، نشرب برشا ماء، نجم تكون فشلة وإرهاق، نجم يكون زادة فقدان وزن، خاصة في الأنواع اللي يكون فما نقص في الأنسولين، وإلا في النوع واحد ينقص الأنسولين هو من أهم العلامات هو فقدان الوزن. نجم تكون عند أعراض أخرى اللي في تتعكر حالة تمريض السكري، كما جيعة في البطن وإلا غثيان. العلامات والأعراض هذه الكل كي نشوفوها لازمنا نشوفوا طبيب في أقرب وقت، ونحاولوا نعملوا التحاليل بإجراءات اللازم.
1: نعم، شكرا لك دكتورة على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. كل صحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
3: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
4: لا مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق فيه عقلي.
3: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
4: يقولوا
3: إيه؟ مدام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
4: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
5: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
6: المرصد الوطني لسلامه المرور.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: 3/15/2026 مستمعي مستمعاتي بعد قفصة، مرحبا مرحبا بكم في منوعة مسيكم بالخير. 3 ساعات من البث المباشر معاكم على موجة إذاعة قفصة. تحية لكم على فريكونس، زاد نسلموا عليكم اللي تابعوا فينا على الابليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية إذاعة قفصة، وإلا كيف كيف على www.radiogafsa.in. عندكم زاد صفحة إذاعة قفصة، تنجموا تسمعونا تشوفونا على www.facebook.com/radiogafsa. المنوعة الثقافية المسائية فيها الكتاب، كل المستجدات اللي تخص ثقافتنا، دور الثقافة، الشباب. نتابعوا معكم الجديد لحظة بلحظة، المبادرات، كل ما يهمكم في 3 ساعات من البث المباشر مع الموسيقى والإيقاعات. اليوم معكم رياض دبوبي يرافقكم قدام الميكرو كل يوم من الاثنين حتى للجمعة، واحد من الزميلات والزملاء باش يرافقكم في مسيكم بالخير. الأعداد لسمية رجب، ترافقني راضية العياري في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي طاهر الجبالي، سامي حرافي في قاعة موزع الهاتف، زملاء المحطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. يلا نبدو مع الموسيقى، علو الموسيقى، قوى الراديو مع إذاعة قصة في Don't Stop the Music.
7: Don't Stop the Music. Don't Stop the Music. Don't Stop the Music.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
6: الأربعة 26 دقيقة بتوقيت إذاعة قبصة، نسلم عليكم الكل المنوعة الجديدة، مسيكم بالخير في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قبصة، خريف شتاء ربيع 2026-2027. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، الحرارة القصوى عامة تتراوح ما بين 28 و33 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. مواصلين معكم المشوار، خلينا نعطيكم فكرة على الفقرات الضيوف اللي يسنوا فيكم اليوم، شنو تنجموا تتابعوا معنا. هيت نبدو من آخر الحصة، احنا البرنامج حتى للسبعة، السبعة غير ربع باش يكون الموعد مع فقرة دنيا كتاب، ونصافحوا فيها الكاتب التونسي الأزهر الزناد، ويقدم مجموعته الجديدة 100 قصة وقصة. تيكنو إكسبريس مع الستة ونص، الستة واربعة الموعد مع السينما، ونستضيف سي فؤاد كريم لتقديم شروط المشاركة في مسابقة الدورة السابعة للمهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس. غني لي الستة غير ربعة الموعد مع الطرب والأغنية والكلمة السميعة والكلمة اللي عندها وقع وزن زادة. أجندة الثقافة مع الخمسة ونص، الخمسة واربعة الموعد مع إيقاع المساء. اليوم بسمة العماري تنشوفوا معها وين بشكون بالضبط. الموعد مع شبابيك الفن الخمسة غير ربعة، نصفحوا للدكتورة نسرين الأحول حتى تقدم تفاصيل العرض الصوفي الضوئي، العرض الضوئي الخاص بالحضارة القبسية. ناس العشوية بعد شوية تكون حاضرة معنا المدربة، مدربة المهارات الحياتية فدوى الحريزي، حتى تحدثوا مع على سبل تعديل النسق اليومي لتنظيم ساعات النوم للأطفال والناشئة مع انطلاق العودة المدرسية. هذا هو جونا وأكثر مع المزيكا والإيقاعات في منوعة مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، مدرب المسيح.
0: مرحبا، نورتنا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
0: ناس العشوية.
5: في ناس العشوية في منوعة مسيكم بالخير على موجة إذاعة قصة. استقبلوا المدربة، مدربة المهارات الحياتية فدوى الحريزي، تحدثوا معها على سبل تعديل النسق اليومي وتنظيم ساعات النوم بالنسبة للصغيرات والناشئة مع العودة المدرسية. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة فدوى.
6: عافية ومرحبا بك، تحياتي، مساء الأنوار للجميع، وإن شاء الله عودة دراسية موفقة لكل صغيراتنا ولكل الإطار التربوي وللأولياء زادة اللي هما جنود وراء التلامذة كل باش يوصلوا للمبتغى نتاعهم.
5: مع دخلة القراية أغلب العائلات التونسية تعاني من مشكل تعويد الصغيرات نتاعهم، الشباب زادة على نسق جديد ونظام نوم منتظم، كيفاش نجموا نتجاوز الصعوبة هذه سيدة فوزي سيدة فدوى؟
6: هو المفروض انه النقاط هذه الاولياء يبدوا فيها من اول سبتمبر،
5: اي
6: ما يخلوش الصغيرات اللي يقروا ومن بعد يبدوا نظمهم في النوم. من اول سبتمبر يبدا تعويد الصغيرات على النوم باكرا والاستيقاظ باكرا، خاطر هذا المتعارف عليه. لازم الصغير ما يفوتش العشرة نتاع الليل في في في السهريه في الليل، الصباح 6 نتاع الصباح ماذا به يفيق باش على راحته.

0: يشتري بدل حوايجه، يحضر اموره، يحضر دراسته. نحن تو على ابواب عوده ودخلنا، صي صغيرات عندهم مراجعه، عندهم بعض التقييمات، فيلزم الصغير يكون جاهز. من خلال شنو؟ من خلال تنظيم النوم نتاعه، ومن خلال جدول الاوقات اللي هو يقول لك الولي مثال، انا فاتتني 1 سبتمبر تو انا صغير رجعت وبركه باش نبدا ننظم ليه. ماذا بينا راهو الولي يعمل جدول صغير صغير راهو اللي وقت يبدا وقته منظم، راهو العام يتعدى ليه لذيه.
1: فدوى الوليدات والفوا بالسهر اللعب في الصيف، كيفاش الام ولا البو ينجموا يرجعوهم للنوم المبكر من غير ما يدخلوا معاهم في عرق وضغط يومي ورقدوا وبرا وهيا، كيفاش نجموا نعودوهم على النسق هذا يا جديد؟
0: فما جدول اوقات، هو هذا اسهل طريقه تخلي الولي يتعامل مع صغيره كما قلت بدون ضغط. بمعنى قربة الرونتري او الرونتري دخلت سي، يلزم الساعه نحاور صغير ونقول له انت في عوده مدرسيه، معناها كل شيء تبدل، ولا عندك اوقات نتاع دراسه، عندك اوقات نتاع مراجعه، او اوقات نتاع تيجي ذاك مش يقرا، فما اوقات مش خاصه للرياضه. فما يكونش الحكايه ما يكونش بالتعنت وبالفرض، تكون بالحوار. مش يقول لك صغير بيه اوكي انا العوده مدرسيه شنو نعمل، تقول له هاي ننظم الوقت نتاعنا. خليه ديما صغير بعمرك ما تقول له ترقد في الوقت الفلاني وتفيق في الوقت الفلاني. الامر ما يحبوش. ما يحبش الأوامر، يحب هو يختار. فشنو يعمل الوليد بذكاء؟ يخلي صغير بين خيارين. ما تقولش ليه وقتاش تحب ترقد تخليه في المهموتة هكاكة، تقول له وقتاش تحب نحدد وقت النوم نتاعنا، 9 ولا 10، حط زوج خيارات. لو كي يختار هو 9 ولا 10 يحس اللي هو اللي اختار القرار مش أنت. وقت الاستيقاظ وقتاش تحب تفيق؟ في الوقت الفلاني ولا في الوقت الفلاني؟ تحط زوج خيارات قرب لبعضهم، هو يختار به وقت المراجعة وقتاش تحبه. يقول لك تحب في الوقت الفلاني، اختار انت وقت اللعب، تحب العشيه ولا دوب ما تكمل قرايتك، ولا تحب في العشيه نخصه ساعه. يقول يعني الولي شنو يعمل؟ يحط صغيره بين خيارات او بين خيارين على اقصى تقدير، يكون هو ضبطهم ومحددهم بما يناسب مصلحه التلميذ او مصلحه الصغير، وتخلي الصغير هو اللي يختار. فشنو يمشي في مخه؟ يمشي في مخه اللي الجدول هذاك الكل بكامل تفاصيله اختارها هو مش والديه. فبالتالي يكون مع اسمي ثم النقطة الثانية اسمي هي جدول النقاط التحفيزية. بمعنى الصغير نتاعي عنده جدول فيه نهار الاثنين الوقت الفلاني باش يفيق باش ينظم، ماذا بينا زاد نعاون الصغيرات على المسؤولية، معناها يفيق ربيته يلزم ينظمها وحده، مش يخرج يخليها خايبة مستنى أمه هي اللي تنظمها له. فالحاجات هذه المسؤولية هي لا تتناسى مع الدراسة ولا تتناسى مع القراية ولا تتناسى مع التميز. الصغير يلزم نعلمه الانضباط، يلزم نعلمه يلم بيته، ينظم دينته وحده. اثنين، صغير يلزم قبل ما يرقد يحضر كان طبلته ويحضر تبليته ويحضر اللبس اللي باش يلبسه يوم غدو، باش كيفيق الصباح ما يبداش مربوط ومرتبك. نجو تو للوحة التحفيزية. عندي جدول باش يعلق الصغير الجدول نتاعو، كل صغير عنده جدول ليه في بيته. في وقتش يقرا، وقتش يراجع، وقتش يلعب، وقتش يزور، وقتش الحكايات الكل. نعمل انا جدول تحفيز في نقاط. بمعنى النهار الاولين اذا كان انت التزمت بالجدول كامل احترمت الوقت نتاعك، فعندك 5 نقاط. النهار الثاني عندك 5 نقاط. ماذا بينا زاده الجدول يكون فيه موعد الصلاه، نحط فيه حتى ربع ساعه صغير يقرا شويه قران، ماذا يسر من القران حتى الصور القصار اللي هو حافظهم. فلهنا نعزز الجوانب الكل في حياة الصغير اللي هي الجوانب الاجتماعية الدراسية، يقعد مع العائلة يلعب. نعمل جدول فيه نقاط كل نهار التزم فيه بالعمل نتاعه، نعطيه عدد معين نتاع نقاط، ونقول له بعد شهر ولا بعد شهرين كيتو في المثال 200 نقطة أو ولا نحط له مجموعة من الاحتمالات
1: للتحفيز،
0: تحب نشري لك بسكليت، أي للتحفيز، باش يبدأ الصغير يعمل أو يطبق في الجدول هذاك وهو ناوي الجائزة. الجائزة بتبدأ تكون تصب لمصلحته، مش حاجة عشوائية. فهذا يخلي الصغير ينضبط ويخلي الصغير يشد الرجلة في النوم، يشد الرجلة في الماكل، يشد الرجلة في قرايته ومراجعته في كل شيء. هذه من أهم الحاجات اليسيرة والسهلة اللي نجم نطبقوها مع الصغيرات.
1: كيفاش نجمو نعوضوا التليفون ببدائل أخرى تخلي الصغير يسترخى وينام بسهولة؟
0: هو التليفون علاش الصغير مدمن عليه؟ خاطر نقولوا نحن بلغة مبسطة باش يفهموها الأولياء، هو يعطيه في نسبة معينة متاع متعة. نسبة معينة نتاع متعة. إذا كان أنا باش نخلي صغيري يتخلى على التليفون بإرادته مش أنا نفكه له، خاطر إذا كان فكيته له باش نمشي التليفون صاحبه.
1: أي.
0: بالدرجة عليه راهو باش يتفرج. فنخلي صغيري يتخلى على التليفون بإرادته إذا كان أنا أعطيته بديل يحقق له النسبة نتاع متعة أكثر من التليفون. نعطوا نحن باريكزومبل مثال التليفون يحقق له في نسبة نتاع متعة 6 على 10. لتوضيح الصورة فقط، يلزمني أنا نعطيه بديل يفوت الستة على عشرة، سبعة ثمانية تسعة، شنو هو؟ ثم ألعاب عائلية تتلعب، ثم ألعاب بين الأخوة، ثم حوارات، ثم ألعاب جماعية. راهي هذه أكثر حاجات تخلي الصغير يسيب التليفون. الصغير نحن تو نعرفوا اللي الولي نهار كامل برا، يخدم الأم نهار كامل برا، تخدم باش تقابلهم الصغار في الليل. فثم نوع من الانفصال يخلي الصغير ديما هو شاد التليفون، وتخلي زاد الام والاب بعد ما يروحوا تعبين ياكلوا ويشربوا ويشد كل واحد التليفون باش يوسع باله. هذا اللي يخلي الصغير مدمن على التليفون، هي الوراء والتيم هما زاد شادين التليفون. لكن لما انا كام وانا كاب نعمل لعبه جماعيه ونشد ولدي وبنتي ونلعبوا مع بعضنا حاجه حركيه حسيه فكريه ايا كان، الصغير يشيخ كيفاش بو الام ويعطوا للمستوى الفكري نتاعو ويلعبوا معاه العاب مناسبه له. فبالتالي هو يسيب التليفون خاطر المتعه مع امه والديه فوق متعه التليفون. فاذا كنت تحب ولدك وبنتك يسيبوا التليفون اعطيه متعه اكبر، ومتعه اكبر ما تجي الا ما انت تكون مساهم فيها.
1: صلى ربي يحفظ وليدتنا الكل، عودة مدرسية موفقة بالنجاح والتميز. الأهم كما قلت للتنظيم، تنظيم الوقت، كل حاجة تعطيها وقتها وحقها، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. شكرا لك مدربة المهارات الحياتية فوز فدوى الحريزي، شكرا لك على مداخلتك معنا ومختلف النصائح اللي قدمتم. شكرا.

إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: وين ما كنتم مسيكم بالخير، نسلم عليكم الكل مع إذاعة قصة، ومشوارنا متواصل حتى للسابعة في مسيكم بالخير. وقفة مع الآخر الأخبار الرياضية معاك روف العياري، أهلا وسهلا.
7: مسيك بالخير.
6: مسيك بالنور والهناء.
7: مسيكم بالخير، تحية لكل السادة المستمعين.
6: أهم العناوين في فلاسبور اليوم.
7: أكيد اليوم بخصوص الجلسة العامة التقييمية لقوافل في القفصة تم تأجيلها، كذلك ثم الجلسة العادية للترجي الرياضي التونسي، ما زلنا ديما مع أخبار الجلسات العامة وكذلك أخبار النادي الصفاقسي، هي أبرز أخبارنا اليوم في فلاسبور.
6: أكثر تفاصيل معاك روف العياري في فلاسبور.
8: الأخبار الرياضي، الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
9: فلاش سبور، فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين أو في الرياضة على موجات إذاعة قفصة في فلاش سبور. البداية مع أخبار قوافل قفصة، حيث قررت الهيئة المديرة للقوافل تأجيل الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-26 اللي كان مقرر عقده اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، دونك تأجيلها إلى موعد لاحق لم يحدد بعد بسبب عدم جاهزية التقرير المالي للنادي، وفق ما أكده لنا رئيس الهيئة خالد بنور. للإشارة نفيد بأن سلطة الإشراف قد حددت آخر أجل لانعقاد الجلسات العامة لنوادي الجهة نهار الأربعاء 30 سبتمبر. دائما مع أخبار القوافل نفيد بأن الفريق أنهى اليوم طربس التحضيري اللي قام به في عين دراهم بإجراء حصة تدريبية صباحية اليوم قبل العودة للقفصة، مع التذكير باللقاء الودي اللي أجراه الفريق على هامش التربس واللي فاز فيه على أمل بوعوان بنتيجة هدف لصفر من توقيع ياسر طالب. أعلم الترجي الرياضي التونسي منخرطيه أن الجلسة العامة العادية للمواسم الرياضية 2023-24 2024-25 2025-2026 باش تنعقد نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 بأحد نزل قمرت ابتداء من الساعة 4 ظهرا، مع تبع لتداول التقارير الأدبية والبيانات المالية وتقارير التصرف المالي للمواسم الرياضية كما ذكرت 2023-2024 و2024-2025 وموسم 2025-26، وباش يتم فتح باب التسجيل للمشاركة في إشغال الجلسة ببهو الفندق ابتداء من الساعة 2:30، وفي صورة عدم اكتمال النصاب حسب البيان البلاغ اللي أصدره الترجي اليوم في الأغلبية البسيطة للمنخرطين في الوقت المحدد، تنعقد جلسة عامة عادية ثانية بعد ساعة، أي في الساعة 5 مساء، وذلك مهما كان عدد الحاضرين. إلى كرة السلة، حيث قررت جامعة كرة السلة تسليط عقوبة اللعب دون جمهور لأربع مباريات مع خطية مالية ب10,000 دينار على الشبيبة القيروانية، وذلك بعد أحداث العنف والشغب اللي رافقت المباراة الودية ضد السي اس اس. كما وجهت الجامعة الدعوة لمرافق الفريق ياسر بن حسين ومدرب الفريق مروان كشريد ومساعده جابر عبد الحق واللاعبين بالحسن الشيحي أحمد الضيف ومحمد المنفذ من الشبيبة ومدرب السي اس اس عزيز خلف واللاعبين أمان الله الجيزاني محمد العباسي للمثول أمام لجنة التأديب. نرجع لكرة القدم، حيث أعلن النادي الصفاقسي عن إتمام إجراءات إضافة كل من جاك إيمي ووليد ذويب ولؤي التريع إلى القائمة الأفريقية باش يكونوا تحت تصرف نبيل الكوكي انطلاقا من الدور التمهيدي الثاني. أوضح نادي عاصمة الجنوب أنه تم إيداع الملفات لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتثبت والتأهيل من قبل اللجان المختصة. نبقى مع السي اس اس وننهي الفلاش بغياب الحارس ايمن دحمان عن مواجهه فريقه امام اتحاد بن قردان المقرر غدوه الاربعاء في نطاق المباراه المؤجله من الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بداعي الاصابه على مستوى الساق. علما ان دحمان خاض مباراه السي اس اس مع شوتينغ ستارز النيجيري وهو يعاني من الاصابه. نقطه نهايه الفلاش سبور. اجمل تحيات رؤوف العياري، الى اللقاء.
9: Flash Sport. Flash Sport.
8: مع ضيوفنا نفتح حقيبة الذكريات، مسلسلات، أفلام ونجوم، والليلة نفتح صفحة فيلم الهروب وفيلم شحاتين ولكن نبلاء، ونعود بالذاكرة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، ونسترجع شارات الأفلام والمسلسلات. شريط الذكريات الليلة معي أحمد العجوني من 9 لل 11.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الخامسة مساء.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد العميد محسن بن جدو مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين حرص المؤسسة الأمنية على تأمين عودة مدرسية آمنة وفي أفضل الظروف بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. وأوضح في متابعة للزميلة فدوى القرمازي أن دوريات أمنية قارة ومتحركة تنتشر وستنتشر بمحيط المؤسسات التربوية بالقصرين المدينة ومختلف المعتمديات، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات ذات الكثافة المرورية والتركيز خاصة على أوقات الدخول والخروج وفترات الراحة. وعبر عدد من التلاميذ والأولياء عن ارتياحهم للوجود الأمني بمحيط المؤسسات التربوية، واعتبروا أنه يعزز الشعور بالأمان ويحمي تلاميذ من المخاطر المحتملة. قال وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على انطلاق السنة الدراسية في تصريح إعلامي بولاية سليانة أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى وتراوحها بين 19 و 36 تلميذ. وأبرز أن خطط الوزارة تركز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة، وأشار إلى وجود إحداثات جديدة في طور الإنجاز تتطلب مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا لإنجازها في المواعيد المحددة لها لتكون ترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي، حسب وزير التربية. بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء في 2025 1.4 مليون دينار، حسب ما أكده عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز نهوض بالصادرات نعمان الحمداني. وكشف حمداني في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال 2025 و2026. في العالم، توعدت السعودية بالرد بما وصفته مسؤولية وحزم على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت بحسب التحالف الذي تقوده الرياض عن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة. أخيرا، أعلنت واشنطن نشر أسلحة في مدار الأرض قادرة على مواجهة أعمال عدائية وحماية القوات والأقمار الاصطناعي الأمريكية، وردت الصين بدعوة واشنطن إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء، وحذرت من تصعيد سباق التسلح. في أمان الله.
10: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
11: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
10: شني مجاونة يا ودي؟ جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
11: إيما وزادة ياسين الوالدة.
10: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
11: صحيح.
10: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
12: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا ومازالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
2: مسيكم بالخير.
0: مرحبا شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
0: مرحبا نورتنا.
3: مسيناكم مسيناكم مسيناكم مسيناكم
1: مسيكم بالخير مسيكم بالخير.
13: يا ما جات في بطني.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: شبابيك الفن. شبابيك الفن.
8: فن الدنيا جميلة وانتو أنوار غاية.
9: نتحدث على العرض الضوئي الخاص بالحضارة القفصية، الحضارة الكبسة، مع الدكتورة نسيني لحول. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: أهلا بيك رياض، أهلا بكل مسلمي ذات قفصة. إن شاء الله عودة جامعية، عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للجميع ولكل المسلمين كبار وصغار
9: إن شاء الله يا رب. الحضارة القفصية الضاربة في القدم، كيفاش تم تحويل الفكرة هذه لعرض فني ضوئي حديث؟
10: الحقيقة أول ما تم اقتراح حاليا من قبل زميلي الدكتور محمد السعيدي المختص في حضارات ما قبل التاريخ الفني خاصة، اللي هو زميلنا وهو مدرس بالمعهد العالي للفنون والحرف بجابس وبقفصة، حبيت الحقيقة أنا وياه من يكونش طرحنا خاصة من منطلق اختصاصي الفني، اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية، ما يكونش بالطريقة التقليدية. فقلنا على شيء استقنا خدمت مشروع صدى الذاكرة تقاطعات الموسيقى والصورة في تجسيد تاريخ قفصة، واللي يجسد تاريخ قفصة انطلاقا من منظور الموسيقى ومنظور الفنون البصرية. فقلت له علاش لا، كيف الحضارة القفصية إذا كنتش نتحدث على علاش لا ما نعملوش ريفليكسيون، يعني تفكير وإلا تخيل المشهد الصوتي في الحضارة القفصية ولا للقفصي ما قبل التاريخ، كيفاش ينجم يكون. وانطلقنا من المعطيات التاريخية، بحث هو بينشر في المعطيات التاريخية في مكونات الصوت، خاصة على مستوى الأدوات المستعملة، على مستوى البيئة، صوت الرياح، صوت كل يعني المياه، ما كان موجود في حضارات ما قبل التاريخ، ثم الأدوات المستعملة، حجر الصوان، الأحجار، أصواتها، كيفية صنع الأسلحة، الصيد، الحيوانات اللي رافقت القفصي من الحيوانات المتوحشة للحيوانات، أصوات الحيوانات البرية، ثم أصوات الحيوانات الداجنة اللي بالحق تطورت مع تطور عيشة القفصي. فكل هالأصوات هذه تم تجميعها واشتغلنا على ما يسمى ببون سونور. عملنا بون سونور وقت تغمض عينيك وتحاول تسمعها أنت كمستمع عادي، تتخيل عيشة القفصي، القفصي القديم في ينشر ما قبل التاريخ، وصولا إلى طبعا فجر التاريخ ودخول أول آلة موسيقية. وهذايا حسب ما أثبتته المخطوطات، حسب ما أثبتته الجداريات ورسومات الجدارية الموجودة اللي تم اكتشافها من قبل علماء ما قبل التاريخ وعلماء مختصين في حضارات ما قبل التاريخ الحضارة القفصية بالخصوص. وطبعا شكلنا بون سونور انطلقنا منها من المعطيات التاريخية هذه، ثم وقع طبعا تجسيد ما بعد فجر التاريخ والإسلام ولا غير ذلك، وربطنا مشروعنا الأول بمشروعنا الجديد هذايا مع طبعا أكثر دقة على مستوى المعطيات التاريخية. هكذا نكون قدمنا عرض فني منسور بعد باش نحكي تو على تفاصيل التقنيه للعرض الفني هذا. كان طبعا بالشراكه مع مختصين زملائي كيما الاستاذه منى حفيظ اللي خدمنا اشتغلنا على تقنيه المابينج، اللي طبعا جسدنا هالصور هذه انطلاقا من برمجيات، ولينا ما نشوفوش فيها صور فقط، ولينا نشوفوا فيها فيديوهات، ولينا نشوفوا فيها صور متحركه تعيشك وسط الحضارة هذيك مع الموزيكا اللي اشتغل عليها ورشة المابينج معنا الباحث الإنسان طبابي اللي هو اختصاص الموسيقى والموسيقية معنا زادة عواطف مبارك اللي اشتغلنا على الجانب الكل دراسي للعرض وحاولنا انطلاقا من رؤية طبعا مسرحية رؤية فنية تعبيرية اللي احنا نجسد الفترة هذيك بالحركة بالصورة وبالصوت وبالفرين بالموسيقى لخاطر مع اكتشاف الآلة الموسيقية وننا نتحدث على الموسيقى بشكلها واللي ممكن هي كلها راه في إطار التخيل اللي يدينا شوية للابتكار للتأويل للإبداع انطلاقا من معطيات حقيقية.
9: نعم سيدة نسرين، كيفاش يساهم العرض الضوئي هذايا في إعادة تقديم تاريخ قفصة للجيل الجديد بطريقة مشوقة تبتعد على الجمود الأكاديمي؟
10: هذا هو الهدف الأساسي اللي احنا ننقل تاريخنا لشبابنا برؤية جديدة بتقنيات حديثة هو يفهمها وهو النجم ولا تشده نجم تشدها فلا لخاطر وقت اللي تعطيه كتاب تاريخ وتقول له أقرأ وإلا تحطه في مقرر دراسي وتقريه الحضارة الكبسية وأنه نعرف كلنا اللي هي مبرمجة في مرحلة الابتدائي مع سنة خامسة يقرأ الحضارة الكبسية ولا سنة سادسة وبعد تتعود مع سنة ثامنة إلى غير ذلك. أما وقت اللي أنت تجسد هذا وقت اللي أنت فلا تحاول من منطلق طبعا اتلاعك على على على النوفل تكنولوجي ما نجمش أي أستاذ وإلا أي بحث ينجم يقدم الأشياء هذه بدون ما تكون عندها يعني تكوين ولا تكون عندها لهنا ضافرة المجهودات. وحاولنا من منطلق الاختصاصات المتداخلة وهذايا احنا ولينا توما أخواجنا اليوم في عصرنا اليوم اللي كل الاختصاصات تنفتح على بعضها وخاصة في خدمة جيلنا اليوم في خدمة التكنولوجيا باش نقدموا معلومات باش نقدموا تاريخنا بطريقة سلسة بطريقة جذابة بطريقة سريعة زادة خطر وقت لها أن فيديو مابينج ولا عرض مابينج في 10 دقائق يسد له فيه تاريخ قفصة بينا ما نجموش بكيفية ما باش نحن نختصروه في 10 دقائق لكن حاولنا في 10 دقائق هذه انطلاقا من مؤثرة صوتية انطلاقا من الضوء انطلاقا من الفنون البصرية من البرمجيات الحديثة الكل وظفناها من أجل باش توصل عرض فني يشد المتفرج يشد الصغير يشد الكبير يشد الباحث في في, في في في أي اختصاص باش قدمنا تاريخ قفصة بطريقة بتصورنا هنا بتصوري أنا موسيقية بتصور زميلتي المختصة في الفنون البصرية بتصور ليزارتيست اللي جبتهم معايا في العرض كما عواطف مبارك كما طبعا الزملاء اللي كانوا كلهم في تأثير العرض في في في في في في الديكور في إلى غير ذلك وزميلي كان شريكي معايا اللي هو المختص في حضارات من قبل تاريخ يراجع لنا التاريخ ويعطينا المعطيات الصحيحة اللي بنينا عليها العرض كامل.
9: نعم شكرا لك سيدة نسرين لحول، يعطيك الصحة على تقديمك كل النقاط والزوايا للعرض المرئي اللي يعطي صورة حديثة صورة مجددة للحضارة القبسية. شكرا لك يعطيك الصحة.
10: وهذا يرى دورنا، هذا هو دورنا رياض هو دورنا احنا كباحثين في مختصين دقيقة في صفاتنا اللي احنا نقدموا لوليداتنا الأجيالنا اللي ما تعرفش تاريخها بطريقة تكون سلسة وبطريقة تشدهم وبطريقة إن شاء الله هو المشروع ما زادش يتواصل الرياض إن شاء الله نجو به المدارس إن شاء الله يوصل للصغير ويوصل للكبير ونعمل عرض يوصل لحقيقة يكون أكثر من 10 دقائق نجم نعطوا حقها تاريخها ونعطوا فرصة أمام حتى مش ميكونش مشروع نسينه اللحو فقط ولا منحفيد ولا غير ذلك ندخلوا فيه لطلبتنا وندخلوا كل من عنده إضافة في المدرة هذية ونجسدوا تاريخ قفصة بصورة جميلة وصورة اللي تسحقها قفصة خاصة البحوث في المجال حضارات مقبة تاريخ والبحوث في مجال التاريخ وإلى غير ذلك الأكثر من 120 سنة احنا نبحثوا فيه في حضارتنا القبسية تم كتابات ومئات الكتابات اللي تمت، لكن إلى حد الآن ما تماش غير المتاحف، ما تماش يعني صور ولا طرق أخرى مش منوصل بها تاريخنا، خاطر هنا الحقيقة مش ناس كل تمشي المتاحف، مع عزوف كبير من طلبتنا من صغيراتنا من إلى غير ذلك. فنحاولوا إحنا كمؤسسات، نحاولوا إحنا كمخابر بحث كباحثين باللي نستغلوا الفرصة ونعملوا حاجة نوصلوا بها صورة القفصة الجميلة.
9: نعم شكرا لك يعطيك صحة السيدة نسرين الأحول. شكرا.
10: يعيش.
9: مواصلين معكم المشوار بعد شوية، إيقاع المساء نقطة خارجية مباشرة. وين بالضبط؟ تنعرفوا مع بسمة العماري.

0: إذا قفصة معكم في مسيكم بالخير ونمشي معكم للنقطة الخارجية في إيقاع المساء وإيقاع المدينة.
1: إيقاع المساء إيقاع المساء إيقاع المساء.
0: يلا بسمة العميري في الموعد ميكرو إذا عد قفصة تتجول وين موجودة بالضبط. بسمة أهلا وسهلا بيك. بسمة
2: احنا توا في طنبك الخدمه نتاع المكتبات برشا ضاغط الاوليه ما شاء الله معناها تعرف انتو انه معناها المكتبات لها توا مده الخدمه عندها برشا كما تعرف مع توفير الكتب والعناوين وكل مستلزمات القرايه. احنا في مكتبه توا حاله هي معبيه بالاوليه وحاضر معنا احنا ثم معناها اللي يخدموا في المكتبه صاحب المكتبه عسلي وما فيك مرحبا. نعرف انه بطبيعة ثم برشا ضغط على المكتبة. معايا رياضة
0: اكيد بطبيعة الحال البيع الشراء الاختيارات زاد حتى نتاع التلامذة.
2: اي بيه خلينا مرحبا بيك.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا
3: عايش. مرحبا
2: بيه. حابين نسألوك على المكتبة توليك تقريبا شهر شهرين تموها في الريتم هذا نتاع خدمة.
3: صحيح من بداية هي الخدمة ما شاء الله فما إقبال برشا من الأولياء. شوية نقصان في الكتب المدرسية.
2: فين أنا العناوين الناقصة؟
3: العناوين بالنسبة للعناوين الناقصة فما نقصان السنة في بداية مادة الإيقاظ والرياضيات والتمارين العربية. وفما نقصان في الأقسام السادسة ابتدائي وسبعة أساسي بعض الكتب.
2: التو معناها ناقصين التو؟
3: فما لا مش لتوا ما كل مرة تبقى دايما مازال سيرتو الابتدائي وفما في السنة الثانية ثانوي بعض كتب النصوص الأداب ناقص وهذاك وحالي
2: ضغط عليكم برشا توا مكتبة معبي جاء أنا خذيتك معنا بالسيف باش نحكوا خاطر عندك برشا ضغط كل شيء الأولياء ما خذوه السلعة خذوه معناها الدش تاع القراية عاودوا توا معناها ثم أوراق جديدة ولا مطالب أخرين ما عند المعلمين ولا سيفا
3: فما ليستات جديدة هبطت من المعلمين باقيين يعاودوا ياخذوا ويبدلوا فما شوية نقطة لأولي فما شوية أولياء ناقصين الحقيقة فما شكون اللي يتكفل بيهم. أي ونحن عاوننا من شيرتنا
2: كيف المدعم جاك ووزعته معناها؟
3: وزعنا اللي جاتنا وزعناها
2: للكمية باهية؟
3: حاليا مش الكل مش الكل مش الكل الحقيقة فما نقصان إلى حد هذه الساعة فما أولياء يستحقوا ما وصلناش باش نززوهم مثل الكل.
2: ومعناها انا توا رياض في المكتب اذا كان نجم نشوفه احد معناها ولي ولا حاجه اذا كان يحب يحكي نشوف شنو هي الاجواء بالنسبه تعرف انت انه ما شاء الله معناها الناس كلها تحب تاخذ المستلزمات نتاع القرايه
0: خاصه زاد الميزانيه بسمه نتاع العائله
2: حتى على كيفاش
0: خاصه زاد الميزانيه نتاع العائله كل واحد ماشي للمكتبه هل عنده ميزانيه الكريدي زاد موجود مش موجود
2: اي بطبيعة الكريدي موجود
0: احنا معكم في المباشر من احدى المكتبات في مدينه القاسم
2: ظهر لي عندها ليستات نتاع مدرسه ولا نتاع روضه ولا شنو
3: انا اولى
2: بنتي انت البنتك معناها مستلزمات نتاع القرايه نتاع معك الطب وكذا
3: لا ما زلت انا ما جيت
2: شوي
3: ما شريت حاجات وحاجات ما زال
2: وشنو هو اللي معناها هكا تحسها برشا شنو هو بالضبط يعني
3: الكراره المصعد برشا حسيتهم برشا خاصه باش يدخلوا لهم الفرنسي ما عندهم برشا تما برشا
2: كتب عندك صغير زوز ولا
3: عندي زوز معناتها يقروا واحده في الكتاب وواحده في
2: برشا مصروف نورمالمون برشا هكا ضغط شويه
3: بالنسبه للمصاريف ياسر
2: الاسعار تقريبا
3: والله ايش باش نقول لك كيما تعرفي معناتها كل شيء غالي مش نكذب عليك كل شيء غالي
2: هو اللي يحب رياض اللي يحب إيقاظ صغير وهكا بشويه معناها حاجات مقبوله يعني مش لازم كرطابله غاليه ولا حاجات غاليه كما تعرف الاقلام والكراس وكل شيء تم اسوام رياض هكا ولا
0: اي هذا هو فما سوبر فما نورمال فما
2: اي ثم الغالي ثم المتوسط ثم الرخيص والانسان معناها ثم حتى اللي يمشي ياخذ حتى من السوق معناها من السوق الموازي ساعات خاطر الظروف وكل شيء على كل كانت هذه ربما الاجواء نتاع المكاتب في في قفصة الفترة هذه. ربي يعين الناس اللي دخلت في المكتبات، ربي يعين العائلة والمواطن التونسي على مستلزمات القراية، وإن شاء الله عودة دراسية إن شاء الله موفقة لكل يا رياض.
0: إن شاء الله. شكرا لك، هذه كانت نقطتنا الخارجية.

0: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم مسيناكم
5: مسيناكم
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
0: سينما سينما
7: سينما.
8: شنو رايكم لو كان نعطيكم فكره على مسابقه الدوره السابعه للمهرجان الدولي للسينما البيئيه بجابس؟ اكثر التفاصيل مع سي فؤاد كريم. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
9: اهلا سي رياض، مرحبا بكم، مرحبا بكل ساده المستمعين اذاعه

0: نفسها.
1: مرحبا، قبل كل شيء قدمنا فكرة على المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابز، الخصوصية متاعه من العنوان موعده دورة سابعة، توا سبعة دورات ما شاء الله، عمر كبير.
0: هو العمر الحقيقي للمهرجان هو 12 سنة من 2014، لكن
1: أي.
0: ثم تحديات الكورونا في الفترة، ما أمناش أن نكون بالرابط، أمنا بالسينما أكثر من أن تكون تمرير معناها الدورة عبر روابط الأفلام. اليوم معناها وصلنا للدورة السابعة، هذه معناها مقتنعين بالمهرجان تاعنا، وهو المهرجان الوحيد في تونس اللي يعتني بالبيئة، ومنهم من ضمن تقريبا 10 مهرجانات في العالم البيئية اللي عنده قيمة معناها في مجال السينما والتحسيس والبيئة. واليوم توا معناش برشا مفتحنا باب الترشح، عندنا 60 فيلم من كامل انحاء العالم، جتنا حتى من بلايص ما نعرفوهاش، حتى كما نشوفوا ندخلوا جوجل مابس نعرفوها منين. الحمد لله معناها واخذ الاشعاع الدولي وبامتياز، معناها عنده مكانته عالميا، وان شاء الله نواصلوا ولا نثبتوا بهالمهرجان اللي عنده خصوصيه البيئة كما نعرفوا احنا، كما في جابس كما في قفصه زاده، معناها مشاكل بيئيه لا تحصى لا تعد. رغم هذا احنا قاعدين نجاهدوا في ونتحدوا الظروف ان مش يبقى المهرجان خلينا نزيد.
1: مسابقة في الدورة السابعة، تعطينا لها فكرة، شروطها، طريقة المشاركة؟
0: هو احنا عملنا فتحنا باب المشاركة بتعمير، ثم رابط فورميلار يتعمر فيه بنشير معلومات كلها على الفيلم وكل شيء. الأفلام خاصة الوثائقية تكون قصيرة ما تفوتش 30 دقيقة، فما زاد عن ذلك تبدأ أفلام طويلة عنا بالنسبة للأفلام الطويلة، أن تكون معناها ملاحظة للعنف ولا تدعو للتفرقة، معناها العنصرية وعلى كل ما هو معناها يقل من النظام الإنساني. وعندنا زادة أن شرط أن يكون فول هجدي، معناها يكون في الكريتين التقنية يكون منها مستوى، ويكون أقرب للبيئة، يكون معناها الموضوع ما يكونش بعيد عن البيئة، يكون في صلب الموضوع. والحمد لله جاء إقبال كبير، ما زلنا كبدينا أحلانا باب الترشح، هو 60 فيلم، معناها هذا يوري أنه هو إقبال كبير كبير برشا، وهذا يفرحنا أن الأفلام جاية. هو الدورة إن شاء الله السابعة ستنطلق في 6 نوفمبر إن شاء الله إلى 9 نوفمبر. مبدئيا لجنة التحكيم الدولية فيها أعضاء من خارج تونس وكذلك من تونس، على رأسها سي صالح جدي ممثل معروف القضية، سي صالح جدي اللي هو رئيس لجنة التحكيم. عندنا ضيوف من خارج بالطبع، تمام، مخرجين يحبوا يتابعوا أفلامهم من كاس سواء من اوروبا، ولا فما جينا حتى من استراليا، مش يجي لباريس، ومن باريس يجي لتونس يجي لجابس، وهذا يشرفنا نعتز بمهرجاننا وخلينا ان نجدوا نثبتوا به اكثر.
1: نعم،
0: هذه فكره عن المهرجان. عندنا ولا فاتت الدوره السادسه وكانت ممثلة وحيدة دريدي هي الرئيسة الشرفية المنسقة نتاع الدورة. كانوا ضيوف كبيرة معناها كالعادة، ضيوف من كامل العالم معناها، وكانت زيارة متاع برئيسة الممثلة الأردنية القديرة كما منى واصف، هذه كانت القدم الممثلين عندهم، وكان ضيف الشرف على الشرف في دولة الأردن، مملكة الأردن، وكان السفير موجود في الافتتاح.
1: أي.
0: والحمد لله إن شاء الله الدولة هذه مازلنا مش نشوف شكون ضيف الشرف كدولة، هذا في تقرب أواصر تكون فنية معناها مع الدول الشقيقة والصديقة. إن شاء الله معناها نلقوا الدولة اللي هي تتمشى معنا ومع مطالبنا.
1: بالتوفيق ليكم سي فؤاد، يعطيك الصحة، شكرا ليك، إن شاء الله موفقين في الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس.
0: معناها انا ثم سي حمدي الزرقاني من قفصة من مستوى الذات قدم فيلم قطرة وفيلم ممتاز، إن شاء الله يقع قبوله من مجلس الفيلم. هو مخرج معناها بصراحة يشرفنا كتونس.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين.

0: أحلى سينما لكل جمهور الفن والسينما. عديد العروض قاعدة تستنى فيكم من بين المسلسلات اللي قاعدة تحضر الشبكة البرامجية في التلفز دلاعات ونقدم لكم عليها فكرة زي كيف الأفلام اللي قاعدة قريبا باش تظهر ويتقبلها الجمهور في مختلف قاعات السينما، دور الثقافة، دور الشباب. توزدك كيف نعطوكم فكرة عليها إن شاء الله اليوم في الأجندة الثقافية. باش نمشوا للطربي، كوكتيل من أحلى مغنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، المرة هذه بصوت الفنان التونسي مروان علي في فقرة غني لي. غني لي غني لي
1: وسمعني وغني
0: لي غني لي.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم، والبداية مع العناوين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وغارات للاحتلال طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة. تفاصيل النشرة. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 و2000، بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتزيد شغورات وجدت، وأشار إلى أن المعدل الوطني لكثافة الأقسام لا يعكس الواقع الفعلي نظرا لتباين أعداد التلاميذ من مؤسسات أخرى وتراوحها بين 19 و36، مؤكدا أن خطة الوزارة تركز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. وبولاية قفصة، أشرف المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم رويسي على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الابتدائية بالعمايم التابعة لمعتمدية القطار، والتي شهدت أشغال تهيئة وصيانة شاملة.
4: مدرسة العمايم هي مدرسة تم إعادتها تقريبا بالكامل، 3 قاعات تدريس، قاعة معلمين، إدارة، وحدات صحية، وحدة صحية خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية. تجديد هذه المدرسة الغاية منه هو توفير كل الظروف الملائمة لأبنائنا التلاميذ، وجعل المدرسة التونسية مدرسة جذابة على مستوى الشكل من أجل تحفيز أبنائنا على الحصول على معرفة متطورة في ظروف مدرسية جيدة. إن شاء الله تكون بادرة خير ومباركة على أبنائنا التلاميذ في هذه السنة الدراسية الجديدة. على اختلاف المراحل التي وصلت إليها المؤسسة التربوية على مستوى البنية التحتية، لدينا تقريبا أكثر من 52 مؤسسة تربوية فيها أشغال تهيئة وصيانة في المرحلة الابتدائية، في المرحلة الإعدادية، وكذلك في المرحلة الثانوية فيها ما هو جاهز. المدرسة الابتدائية العقيلة بقفصة انطلق اليوم فيها أبنائنا التلاميذ تجديد تقريبا بنسبة 100%. ما زالت الأشغال متواصلة، ما زال ينقصها فقط قسم التحضير، إن شاء الله في القريب العاجل يكون جاهز ونستلموها من المقاولة. أغلبية مؤسساتنا التربوية التي فيها أشغال متفاوتة فيها نسب الأشغال، فيها ما تم تجهيزه هذه السنة خاصة القاعات، وما زالت البقية حين تستكمل سيتم استلامها ليرتادها أبنائنا التلاميذ من أجل أن نوفر لهم ظروف طيبة ومناسبة للمدرسة. الانطلاقة كانت مرضية ومقبولة، كل أبنائنا التلاميذ أغلبيتهم دخلوا إلى مؤسساتهم التربوية، وجدوا في انتظارهم الأسرة التربوية، المربين، وكذلك السادة القيمين، وكذلك السادة الإداريين، الجميع كان جاهزا من أجل استقبال أبنائنا التلاميذ.
2: الزميل أحمد حراثي تحدث إلى عدد من الإطارات التربوية بهذه المدرسة عن ظروف الانطلاق السنة الدراسية الجديدة.
5: عبد القادر قرباية، مدير المدرسة الابتدائية العمايم القطار. انطلاقة كانت انطلاقة غير عادية بالمفهوم الإيجابي، كانت مفاجأة صار للتلاميذ وكما للإطار التربوي، كانوا سعداء جدا بهذا الفضاء الجديد المكتمل من مركب إداري ومركبات صحية و3 قاعات جديدة بتجهيزاتها بكل شيء. كنا سعداء بهذه الانطلاقة في الفضاء الجديد اللي نتمنى أن الناس الكل نحافظوا عليه، كتلامذة وأولياء وإطار تربوي. المدرسة فيها قسم في كل مستوى تقريبا 7 أقسام من التحضيري حتى السنة السادسة، وفيها 105 15 تلميذ مسجلين لإطار التربوي، عندنا 9-8 معلمين ومدير. وانت تحسن ظروف العمل اكيد باش تحسن النتائج. تلاحظ حتى على ملامح التلامذه كانوا سعداء جدا. كانت المفاجاه صار ان يدخلوا المدرسه يلقوها بهذه النظافه وهذا الفضاءات الجديده المهيئه، اكيد باش تكون نتائجها ايجابيه. نتمنى ان الاطار التربوي كما العاده يلقى فضاءات مناسبه للعمل ويقدم مجهود اكبر وتتاثر هذا على النتائج ونشوفوا نتائج التلامذه تحسن شيئا فشيئا.
6: نزار صاحبي سنه 5 وساسه فرنسي، والله الحمد لله اجواء باهيه خاصه مع المدرسه الجديده اللي خدموها. التلميذات فرحانين بالمدرسه، اجواء طيبه، الزملاء كلها فعلوا بشكل ايجابي مع التحسينات اللي وقعت في المدرسه، وان شاء الله بالتوفيق السنه الدراسيه ان شاء الله تكون باهيه، وان شاء الله التلاميذ يؤدوا اداء رائع، وان شاء الله بالتوفيق الناس كلها. التلاميذ باش يكون فرحان بالماتريال الجديد بالمدرسه الجديده، من شانها بطبيعه الحال باش تخلي التلميذ يخدم في ظروف طيبه وبطبيعه هما مرتاحين اكثر، حتى حنا باش نخدموا بشكل ممتاز ونادوا اداء ان شاء الله يكون باهي. الناس كلها كانت فرحانه بالحق بالمدرسه الجديده بالتجهيزات اللي وقعت.
2: من جانبهم تحدث عدد من التلاميذ حول أشغال التهيئة والصيانة وحملات النظافة التي عرفتها هذه المؤسسة التربوية في متابعة لأحمد الحرافي.
7: معيار خليفة في قسم سنة 5 ابتدائي.
8: عجبتك المدرسة اليوم؟
7: ايه عجبتني ياسر، فرحانة بها، نشكر ياسر اللي خدموا هنا. كانت مدرستنا زي كمتوسطة، اليوم بدلت ياسر فرحانة بها.
8: شو اللي عجبك أكثر في الحاجات اللي تزادت؟
7: خلطة الألوان سمحة، عملونا برشا أشكال مزيانة وسمحة، ونشكرهم برشا اللي تشجعنا باش نقروا احنا زادة باش نحافظوا عليها كما هي، وهي زادة راهي مدرستنا تبقى سمح زادة حتى أنا باش ننجح ونجيب معدل باهي.
9: هذا حشا ندرس بالسنة الخامس، فرحان برش بها كيفاه، ولت سمحة برشة، ولت مزيانة، قبل كانت متوسطة في كل شيء، ولت توا بالألوان والطواول والصبورة، صبورات، ولت سمحة برش. بإذن الله نحافظ عليها كما نحافظ على أنفسنا.
2: يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية أكثر من 24,000 تلميذ وتلميذة بولاية توزر خلال السنة الدراسية الجديدة، حيث أفاد مندوب الجهوي للتربية عادل العبيدي أن العودة المدرسية بولاية توزر انطلقت في ظروف طيبة.
10: انطلقت اليوم الدروس في حفل بهيج انطلقت في كافة المؤسسات التربوية بولاية توزر، 50 مؤسسة تربوية ابتدائية و27 بين اعدادي وثانوي. عندنا 24,000 تلميذ التحق بمقاعد الدراسة اليوم. بالامس كافة المربين سلموا الجداول متاعهم، واليوم المؤسسات فتحت ابوابها ومقاعد الدراسة معناها مفتوحة للتلاميذ ككل. انا تعدت بكل سلاسة والحمد لله. سبق هذا تحضيرات كبيرة برشا من حيث تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات، من حيث التدخل في صيانة الوحدات الصحية وتكتيم الأسطح، وبعض التدخلات من المجتمع المدني والسلطات الجهوية مشكورة عاونت برشا في حملات النظافة. مؤسساتنا انطلقت في حلة جديدة، تواصلنا مع كافة الأطراف ونسقنا باش تكون عودة هادئة وعودة في مستوى انتظارات أهالي طوز. عندنا بعض التدخلات في بعض المؤسسات التربوية لكن لم تعق العودة المدرسية. بعض الأسوار اللي تم التدخل فيها وهي بعيدة على مداخل المؤسسات التربوية، مداخل المؤسسات والقاعات آمنة، الوحدات الصحية آمنة، ما ثماش ما يعيق أو يعطل الدروس في المؤسسات التربوية اللي فيها تدخلات، وهي تدخلات بسيطة، ما عندناش حاجات كبيرة اللي هي تمثل خطر على المؤسسة أو على التلميذ أو على المرب. بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية أساتذتنا ومعلمينا موجودين كاملين في المؤسسات، ليس لدينا أي شغور. آخر شغورات تغطت بالأمس باشر عنا في المرحلة الثانوية كتاب جديد لزوز أساتذة من الجهة في مادة الرياضيات.
2: عدد من الأولياء تحدثوا للزميلة وحيدة مبارك حول أجواء أول أيام السنة الدراسية الجديدة بمدينة توزر.
11: من أمس عبارة عيد ما شاء الله، صغيرات إن شاء الله عودة ميمونة لهم الكل، وإن شاء الله بالنجاح للجميع. سنة ثالثة ابتدائي إن شاء الله ربي ينجح وينجح صغيرات الكل هيك، صيّم نعطوهم الجداول وإن شاء الله مدوة حصة التعارف وباش يكملوا لهم الأدوات المدرسية، وإن شاء الله موفقين جميعا بالنجاح للجميع. سنة دراسية موفقة إن شاء الله. الكتب بالنسبة لسنة ثالثة غير متوفر البعض منها، مثلا كتاب التمارين الرياضيات، كتاب التمارين تاع القراءة غير متوفر حاليا، وإن شاء الله الأيام القادمة يتوفر.
12: ما رقدناش أصلا من أمس وحدة تستنوا في العودة. الحمد لله لاباس، كانت عودة مميزة، مدرسة ما شاء الله، معلمين متواجدين، الحمد لله لاباس. سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة خامس، أي أعطوني جداول وأعطوني الأوراق معناها تاع قائمة الأدوات ولاباس، متوفرة في متناول الجميع وما يفرضوش عليك ألوان معينة ولا حاجات صعيبة، معناها كل شيء متوفر.
13: احنا مستعدين من قبل، حاضرين كل شيء ما شاء الله. مازلنا كان شوية اللي يقولوا لنا علي باش نعملوه، الكتب الأدوات المدرسية كاملة. ربي قوينا عليها الغلاء ياسر وربي عاوننا عليه. عندي ثلاثة صغيرات إن شاء الله بركة يروفونا الولي ربي يبارك له. ثم الموجود وثم المش موجود أنا إن شاء الله يوفرهم وكهو. السنوات الخامسة موجودة في مكتبات ومكتبات لا الأخرين مازال مش مبينين.
2: بولاية قبلي تبينت أراء الأولياء حول مدى توفر المواد المدرسية خاصة بالمتعلقة ببعض الكتب وكذلك ارتفاع أسعار عدد من المستلزمات الدراسية لأنهم أجمعوا على الاستعداد الجيد لاستقبال سنة دراسية يتمنون أن تكون ناجحة لأبنائهم التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية. عدد من الأولياء تحدثوا للزميلة سعد الكيلاني.
14: عندي زوج اولاد يقوا في المدرسه سنه ثانيه وسنه ثالثه. العوده المدرسيه نحضروا لها عندي برشا شريت لهم الادوات وحضرتهم المحافظ والطبليين. اول نهار اليوم نهار باهي فرحانين اللي هما باش يرجعوا حكم حتى المدرسه زينوها وعملوا لها برشا حاجات فرحانين الحق به. هي عندنا الكتب سنه ثالثه مش متوفرين الادوات الاخرى كل موجوده.
15: يا بنتي في السيزيام وولدي في الثالثه.
16: ايش كانت استعدادات
15: نهارنا تحضيراتنا ادوات حاجه كتب الحمد لله غلفنا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. الكتب سنه ثالثه ماهيش متوفره كتاب قواعد لغه والتمارين ماهيش موجود. كل مره نشري كتاب من بلاصه سنه سادسه الحق متوفري الادوات طبعا فيهم ديما شويه غلا. احنا ودعنا العطله مستعدين للقرايه ربي ينجحنا. بنتي فرحه قالت لي سني اخر عام في المدرسه ان شاء الله عام الجاي ليسي.
17: زوج بنيات واحده سنه ثانيه واحده سنه ثالثه ثانوي. التحضيرات بالنسبه لي عادي لكن المعيشه تو غلطت ولا الادوات المدرسيه نار. الولي يبدا يستنى باش يجمل باش يحضر الادوات المدرسيه ولا 100,000 و70,000 الكرتابله ولا معيشه غاليه. اما اليوم بنيات مشوا يقروا على الجداول نتاعها بالعوده المدرسيه احنا متفائلين كل عام نتفائلوا لكن ديما يلزم الولي حتى هو يتبع راه صغيره بنيته ولا ولده لان باش ما نظلموش الاداره التربيه يلزم شوي من الولي وشوي من الاداره باش تتكاتف الناس الكل باش السنه الدراسيه تتعدى بنجاح.
18: صراحه توني كولي نشوف ان فما استعدادات حثيثه للعوده المدرسيه. انا شفنا حتى المدرسه وقع فيها برشا تحضيرات وان شاء الله عام خير وان شاء الله سنه دراسيه موفقه. بالنسبه للاستعدادات بصراحه متوفر ما لقيتش قلق في الادوات المدرسيه متوفره ككتب وكراسات مدعم ان شاء الله تكون سنه دراسيه موفقه.
19: عندي بنيه تقرا في سنه ثالث قرايه حاضره فرحانه بالمشترجه مشتقه فرحانه بالعوده المدرسيه ان شاء الله بالتوفيق. الادوات ماهيش غاليه برشا في المتناول على كل حال.
20: اليوم عوده المدرسيه استعدادات حثيثه كتبهم ودبش كلها حاضر. انا فرحانين حتى احنا فرحانين بعوده صغارنا وان شاء الله ناجحين الكل وان شاء الله سنه دراسيه مكلله بالنجاح ان شاء الله. عوده ميمونه الاولياء نشوف فيها بكثافه امام المعاهد والاعداديات والمدارس ان شاء الله عام دراسي ناجح.
2: ولتأمين العودة المدرسية تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية لتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس الواقعة على الطرقات الرئيسية وبالمناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. وفي هذا السياق أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود أن الاستعدادات لم تقتصر على تأمين يوم العودة المدرسية بل شملت القيام بمعاينات ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية.
21: واليوم أول نهار معناه في العودة المدرسية دوك الناس الكل بشترافق صغيراتها وسختوك الفئة الهشة متاعنا تلامذة اللي ما يخليهمش وحدهم دوك بش نلقاو ازدحام مروري كبير موجود على طرقاتنا. أكيد هو بش يكون فما الوحدات الأمنية الميدانية بش تتنظم حركة المرور إذا كان معناها من ممكن أني بش أحنا نقصوا مكل الترافيك الموجود في الكيات سختو أني توا كما قلت لك بش راو برشا أولياء توصل معناها وعلى مدار سنة هو مش كان نهار لوليني أني بش يوصلوا صغيراتهم معناها للقراية. ماذا بينا إذا كان فماك النقل المدرسي متاح نوليه ونخليه صغيراتنا يمشيوا مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية لأن هذاك يقلل من السيارات الموجودة على الطريق. ماذا بينا زادك لي بش يهزوا صغيراتهم ما يقفوش قدام المدرسة بينا يبعدوا شوية من المدرسة ويقفوا بش ما يعملوش الصف الثاني والصف الثالث اللي يشكل ازدحام ويشكل اكتظاظ ويشكل زي دختر على الصغير اللي بشيابت يلقى الكراهب قدامه دونك يتلزي واللي يتعدى بجنب كرهبة واللي يتغطيله نرمالما وإلا تنجم تغطيله الكياس دونك يولي ما عادش آمن أني بشي قص الكياس. ماذا بينا أني نظم وقتها في الخروج وماذا بينا كل وقت ذاك اللي تعديه مع صغيرك وانتي ماشي للطريق ما تعديش وانتي استخسي في الطريق وتحب توصل بيه في الوقت. بالعكس عديه انك انت تعطيه نصايح انه اما نروحه في الطريق علموا السلامة المرورية، حط سنتور، خلي صغيرك يتعلم عاديات معناها سليمة اني باش يطبقها نهار اخر حتى هو كي باش يسوق الكهرباء.
2: في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف وغارات صهيونية طالت مناطق متفرقة بالقطاع غزة في ظل تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1372 شهيدا. في الأثناء شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مدينة مخيم جبلية شمالي القطاع، كما أطلقت الآلات الإسرائيلية النار كثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل اليوم تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار الأممي 1701 منذ 21 من جوان الماضي، وأكدت مواصلة جهودها لدعم الاستقرار جنوبي البلاد. ويأتي الإعلان عن هذه الانتهاكات في ظل تواصل الاعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان، رغم صيغة إطار وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 من جوان الماضي تنص على انسحاب صهيوني من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. أكثر من 1,340,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: Run! خالد عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا تسمع فيا
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه
2: المرصد الوطني لسلامة المرور
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: على المراية تبدا الحكاية المراية تغني واسمع فني تذكر وهرجع تفكر سواح نعرف ببلادي وثنية زينة صحتك بالدنيا وما زالت البركة عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة
5: إيقاع المساء إيقاع المساء إيقاع المساء
6: مسيكم بالخير
7: مرحبا شرفتنا
8: مسيكم بالخير
6: مسيكم بالخير ما تردوا المسي
7: مرحبا نورتنا
9: مسيناكم
10: مسيناكم
9: مسيناكم
10: مسيناكم
8: مسيكم بالخير
11: مسيكم بالخير
12: اتفقلوا

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم، مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: أجندة، أجندة، أجندة. 29 دقيقة بعد الستة على إذاعة قفصة. نسلم عليكم الكل، تحقتوا بينا توا في الاستماع لإذاعة قفصة وبرنامج مسيكم بالخير، البرنامج الجديد هذا في الشبكة البرامجية الجديدة، من الاثنين حتى للجمعة، من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية، كل يوم تسمعوا صوت من أصوات إذاعة قفصة يرافقكم في هالعشوية. في الأجندة نعملوا جولة مع آخر الأخبار اللي تهم الثقافة، وتعلم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل لأنه الدورة 28 من مهرجان وطني للموسيقى الهواة بمنزل تميم. المهرجان هذا اللي ينتظروه عديد الشبان خصوصا من مختلف جهات الجمهورية. الدورة القادمة باش تنتظم من 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار الثقافة يوسف التميمي بمنزل تميم، وتتضمن المسابقات التالية: مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، الجائزة الأولى 3000 دينار، الجائزة الثانية 2000 دينار، الجائزة الثالثة 1000 دينار، مسابقة العزف الفردي، الجائزة الأولى 3000 دينار، الجائزة الثانية 2000 دينار، والجائزة الثالثة 1000 دينار، مسابقة الإنتاج الخاص، جائزة وحيدة 5000 دينار. ملف المشاركة ترسل المطالب الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان، تلقوه على الصفحة الرسمية الخاصة بمهرجان منزل تميم للموسيقى الهواة. نواصلوا معاكم في آخر الأخبار، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية نظمت إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بالشراكة مع المكتبة الجهوية بولاية بن عروس وجمعية أنوار المسرح بفوشانة نهار السبت بمدينة الثقافة شادي القليبي، حفل توزيع جوائز البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة، وذلك بحضور مديري المكتبات الجهوية وأمناء المكتبات العمومية وعائلات الفائزين. ألف ألف مبروك، ألف مبروك لكل المتوجين. المسرح الوطني والمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، جوائز الإبداع المسرحي في الدورة الرابعة، تعلن الهيئة المديرة للمهرجان اللي نظموا المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية على انعقاد الدورة الرابعة لجوائز الإبداع المسرحي في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2026، وفتح باب الترشح للمشاركة. شروط الترشح: أن يكون الهيكل المنتج محترف، أن يكون العرض المرشح للمشاركة من بين الإنتاجات الجديدة، وتم تقديم العرض الأول بعد غلق باب الترشح للدورة 13 أكتوبر 2025، وتنتظم عروض المسابقة بقاعة الفن الرابع وفضاء التياترو، ويتم تحديد فضاء العرض للأعمال المختارة للمشاركة حصريا من طرف هيئة التنظيم وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات البرمجة. نواصلوا معاكم، وتم مؤخرا عودة على اختتام الدورة التكوينية اللي أقيمت لإطارات دور الثقافة والمراكبات الثقافية بالجهة في التخطيط الاستراتيجي للعمل الثقافي وفق مقاربة التصرف الدائم على النتائج تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة اللي نظمتها إدارة التكوين والرسكلة الإدارة العامة للعمل الثقافي. نواصلوا معكم في منوعة مسيكم بالخير على إذاعة قفصة في توقيت الستة 6:32 دقيقة.

0: الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح حملها لقفصها وجبلها وناسها وأهلها.
1: ستة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت إذاعة قصة. بعد شوية بشكون لقاء خاص مع الأستاذ الأزهر الزناد، مش نحكو معاه على المجموعة القصصية متاعه الجديدة 100 قصة وقصة. قبل هذية بش نرجع معاكم لفقرة تكنو إكسبريس.
2: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها، كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء. أحيانا نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: وبيك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرفوا مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجور؟ الشاحن المقلد ولا الشارجور هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ تنجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف ولا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد. وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم لي سيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي، ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي ينجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنبوا زاد الشواحن الرخيصة، أكل موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على السلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف كيف، دونك هذه نصائح عامة نجموا زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدا في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا بينا، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب اللومبيراج اللي يستحقه، حسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقولوا الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف كيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمل الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
0: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: الدنيا كتاب. الدنيا كتاب. الدنيا كتاب. ضيفنا في فقرة الدنيا كتاب في منوعة مسيكم بالخير على إذاعة قوصة الكاتب التونسي الأزهر زناد، باش نحكوا معاه على مجموعته 100 قصة وقصة. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك سي الأزهر.
7: أهلا وسهلا بك صديقي، وأهلا وسهلا بمستمعات ومستمعي إذاعة قوصة البهية، ونقول لهم جميعا مسيكم بالخير.
6: مرحبا. اخترتم لعنوان المجموعة 100 قصة وقصة مع الإشارة لأنها قصص قصيرة جدا. كيف نبتت فكرة هذا المشروع التأليفي أستاذ الأزهر؟
7: القصة طويلة لأن قصصها قصيرة، وإن كانت قصصها قصيرة هي في الحقيقة مجموعة من النصوص، من الحكايات، من الخواطر، صيغت في شكل سردي أو مجموعة من الأفكار بالأحرى على مدى عقد من الزمن أو يزيد، يعني منذ بدايات الثورة في 2011-2012 إلى أن صدرت وأقفلت في حدود 2023 وما إلى ذلك. واخترنا أن تكون العدد وجب أن يقطع، لأنه إذا ما تواصلت فإنها ستتواصل دون نهاية، واكتملت في حلقة أولى تضم 100 قصة وقصة ونشرت في ظروف معناها جيدة وفي طبعة أنيقة عن دار الكتاب بتونس، وبمشاركة لأن تقوم على مراوحة بين النص، بين السرد، بين القصة القصيرة جدا والرسم. كل قصة عندها إزاءها رسم معناها يستنطقها أو يوظف بعدا من أبعادها في على أساس أن الرسم بما فيه من أدوات هو متعدد الأنماط، متعدد في التأويل، ولذلك هو يعين القارئ، يعين العين القارئة على تبين مكامن النص.
6: نعم، القصة القصيرة جدا تتطلب تكثيف شديد ولغة دقيقة، كيف وزنت بين اختزال الكلمات واكتمال المعنى والإيحاء أستاذ الأزهر؟
7: هو لا شك العبارة اللغوية في بعض الأحيان تؤدي معناها بطريقتين، بطريقة إطنابية عندما تفسر وتوضح، ولذلك تجد الخطب الطوال والرواية وما إلى ذلك، ويمكن أن تؤدي معناها بأقصى وجوه الإيجاز وعندما يقتضي المقام ذلك. وعندما يتدخل الفن الآن والتحكم في اللغة يصير التحكم في العبارة أمرا مفروضا، بمعنى إنك ستضمن أقصى قدر من الإيحاء وفتح الآفاق والأفكار بأقل قدر من الكلمات، ولذلك هذه الموازنة معناها حددت أكثر من ذلك. هي قصيرة جدا، قد لا تفيد الحدود، ولكن عندما تحدد طول القصة بمئة كلمة وكلمة أو بمئة علامة وعلامة حتى أكون أدق، فإن الموازنة تصير أصعب، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك ودون شك بإعانة من الرسوم في الكتاب.
6: وهذا هو أستاذ الأزهر، تظهر على غلاف الكتاب رسومات للفنانة ريم الزعفوري وتشكيلات تحكي تفاصيل حياة المترابطة. كيف ساهمت هالرسوم هذه في إثراء النص وإيصال رسالة المجموعة؟
7: فعلا صديقي أشكرك، لأنني كنت معناه بصدد هذا. الرسوم معين وهي تعطي بعدا آخر لما اكتنزه النص المكتوب. الفنانة الأستاذة المربية ريم زعفوري بأدواتها وبمهاراتها اللغوية والأدبية والفنية أيضا، وبحكم تجربتها التربوية كذلك، فهي ملمة بأدوات التكنولوجيا والتواصل وما إليها، نجحت في استنطاق النص، بل أقول في الكشف عن أبعاد أخرى يحملها البعد البصري، البعد معناها بأبعاده الثلاثية، العمق والعلو والارتفاع والعرض. هذه معناها جعلت من ذلك الاكتمال في العبارة تفتح أفقا آخر يعين على سباحة الفكر وانطلاقه دون شك، لأن القصة كما ذكرنا منذ حين هي موجزة صحيح، هي قصيرة صحيح، ولكن الأساس في أنها تجعل في أنها تقدح الفكرة عند القارئ وتجعله يفكر معك. يعني هو يبني نصا أطول إن شاءنا أو يبني صورة أطول، وفي العمليتين يستعين دون شك بالنص من جهة، بالسرد من جهة، وبالصورة من أخرى. ولذلك تجد إزاء كل قصة صورة من الصفحة المقابلة، وتروح العين في جهة وذهاب بينهما، ودون شك العقل يبني شيئا. وهذا هو المراد في نهاية المطاف، لأن الأدب ليس مجرد متعة وإنما هو قادح على التفكير، لأن الاختصاصات المختلفة تقدح الفكر عند الإنسان في مجال خاص، العلوم كلا في مجاله وما إلى ذلك، ولكن الأدب يقدح الفكر في الإنسان ليتفكر في نفسه ويتساءل فيما قد يغفل عنه من الأسئلة التي تهم حياته في أبعادها المختلفة.
6: نعم، ما الشغف أو الرسالة التي أردت إيصالها للقارئ من خلال اختيار 100 قصة متعددة المواضيع والرموز؟
7: هو في الحقيقة رسائل كثيرة، لأن في كل نص رسالة هي معناها ما اختلج في صدري، في عقلي، في كياني في لحظة من اللحظات. ولذلك كل نص لا يحمل تاريخا باليوم والساعة والدقيقة إذا اقتضى الأمر، وتلك ذلك التاريخ هو في شخصي أنا، في تاريخ شخصي، في حياتي، هو لحظة اكتملت تلك القصة، ويمكن أن تجد له ما يقابله في الحياة سواء كانت في تونس أو في مستوى عالمي. أيضا هي خلجة الإنسان التي معناها تعتمل في تلك اللحظة، ولذلك الرسائل كثيرة. يمكن أن نجملها في شيء: وجب أن نعيش ونفكر في كيفية العيش وفي ما نعيش خاصة، لا أن ننساق ونجاري أو معناها الحياة كما اتفق. وفي هذا دون شك دفع القارئ إلى أن يرتفع بفكره ليصير ليعود إلى الإنسان المفكر العاقل الحكيم.
6: نعم، موفق، شكرا ليك ضيفنا اليوم في منوعة مسيكم بالخير الكاتب التونسي لازر زناد، تحية ليك وشكرا على مختلف النقاط اللي طرحناها معاك في مجموعتك القصصية 100 قصة وقصة. وإحنا هكا نصلوا، شكرا، شكرا لك سي الأزهر، وإحنا هكا بالكتاب نوصل معكم الختام مشوارنا لليوم في منوعة مسيكم بالخير. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة. هذه تحياتي ريال دبوبي، كنت معكم قدام الميكرو في التنشيط، رفقتني سمية رجب في الأعداد، في الإخراج التقني راضية العياري، في الإخراج الرقمي على الدين رضواني، وقبله زميلنا طاهر جبالي. شكرا لسامي حراثي، بعدها كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي، بعد شوية موجز أخبار السابعة مع زميلة نبيلة ناصري. شكرا لكم الكل وإلى اللقاء.

0: المخرج السينمائي التونسي سمير الحرباوي يفتح أبواب السينما ويتحدث عن تجربة كتبها بالصور. تابعونا الليلة في برنامج أرابيسك بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 7 مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بحث أو تطوير المشاريع ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أوردته الوزارة. تميز اليوم الأول من العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات في إطار خطة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر، على أن يتواصل هذا المجهود على امتداد السنة الدراسية ولا يقتصر على يوم العودة. أعلنت شبكة تونس للتجارة اليوم عن إطلاق الفاتورة .ان، البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساساً إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلاً بسيطاً وعملياً وآمناً يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية، وذلك وفق شبكة تونس للتجارة. فإن الغاية من ذلك هو مصاحبة المؤسسات التونسية في عملية الرقمنة وتبسيط التمشي المتعلق بالفوترة وفق ما أوردته وزارة تكنولوجيات الاتصال. تعتزم شركة صينية لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ويأتي هذا المشروع الذي ما زال في مرحلة الاستكشاف في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات. أخيراً، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم عن توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي لحماد الزاوية صباح اليوم. وشددت المؤسسة على أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قصري مماثلة وفق قولها. في أمان الله.

روائع سيدة الغناء العربي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 على موجات إذاعة قبصة.

Thank you.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبائي الرياضة في كل مكان في فلاش سبور. البداية مع أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم، حيث أكد المسؤول الأول عن المنتخب معز المستيري أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر 2026 في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 من المتوقع أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وباش يتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم كذلك اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية عن إعادة فتح مركز تدريب الشبان ببرج السدرية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 2026-2027، وذلك بعد إغلاق دام 7 سنوات. جهويا، قررت الهيئة المديرة لقوافل القفصة تأجيل الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2026-2025 واللي كان مقرر عقدها اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر تأجيلها إلى موعد لاحق لم يحدد بعد بسبب عدم جاهزية التقرير المالي للنادي، وفق ما أكده لنا رئيس الهيئة المديرة للقوافل خالد بن نور. دائما مع أخبار قوافل القفصة، نفيد بأن الفريق أنهى اليوم التربص التحذيري اللي قام به في عين درام بإجراء حصة تدريبية صباحية اليوم قبل العودة إلى قفصة، مع التذكير باللقاء الودي اللي أجراه الفريق نهار الجمعة على هامش التربص واللي فاز فيه على أمل بوعوان بنتيجة هدف لصفر من توقيع ياسر طالب. أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن موعد عقد الجلسة العامة العادية المخصصة لمناقشة التقارير المالية والأدبية للمواسم الثلاثة الماضية، باش تقام الجلسة المخصصة لمناقشة التقارير الأدبية والمالية الخاصة بمواسم 2023-2024 و2024-2025 و2025-2026 يوم 9 أكتوبر 2026 بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بأحد نزل العاصمة. أخيرا مع أخبار CSS، لقى قائد النادي الصفاقسي علي معلول عرض رسمي من نادي أهلي بنغازي الليبي، وقد أكدت إدارة CSS على لسان الناطق الرسمي أحمد جبيل في تصريح إعلامي بأن اللاعب نظرا لدوره الكبير في الفريق كلاعب ومؤطر للاعبين الشبان، وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ليبية أن فريق أهلي بنغازي الليبي قد عرض على CSS مبلغ 800,000 دولار للتعاقد مع معلول. نقطة النهاية لفلاش سبور، أجمل تحية رؤوف العياري، إلى اللقاء. فلاش سبور.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. أكد وزير التربية نور الدين النوري الثلاثاء لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق النظرة الخارجية أو من خريجي علوم التربية. وأشار في تصريح إعلامي إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية وشدد على أن الوزارة على تم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. قال ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكري أن الاستعدادات جارية حاليا بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة. وأفاد البكري في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم تخصيص 24 مليون دينار في إطار تدخلات البرنامج الاستراتيجية للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني بعنوان سنة 2025-2026. بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض المباني في غزة التي دمرتها الغارة الصهيونية في حرب الإبادة المستمرة منذ 3 سنوات يثير من جديد مخاوف من أن جرائم حرب ربما ارتكبت هناك. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حجم الدمار يفوق قدرة الدولة وشدد على أن إعادة الأعمار تتطلب تمويلا خارجيا وصلاحات لاستعداد الثقة وسط خسائر بالمليارات الدولارات. شكرا لكم على المتابعة.
2: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني، عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.

0: Han! Han! Han! Han! Han! يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا تسمع فيا
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8 العلم والحياة.

نتحدث اليوم عن بطارية مرنة قابلة للتمدد تعمل بالرطوبة للأجهزة القابلة للارتداء. طور باحثون في الولايات المتحدة بطاريات مرنة وغير سامة تعمل عبر التقاط الرطوبة من الهواء المحيط حتى في البيئات الجافة. في ابتكار يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء. وأوضح الباحثون أن البطارية الجديدة لا تعتمد على الإلكتروليتات السامة أو القابلة للاشتعال المستخدمة في بعض البطاريات التقليدية، بل تستفيد من بخار الماء الموجود في الهواء لتكوين وسط ناقل للشحنات يشبه في فكرته محلولاً ملحياً بسيطاً. تأتي أهمية هذا الابتكار من أن كثيراً من التقنيات الحديثة مثل أجهزة المراقبة الصحية القابلة للارتداء والروبوتات الصغيرة والحساسات اللاسلكية تحتاج إلى مصادر طاقة خفيفة ومرنة وآمنة، لكن البطاريات التقليدية غالباً ما تكون صلبة أو ثقيلة نسبياً، كما قد تحتوي على مواد خطرة، بينما تظل التقنيات حصاد الطاقة من البيئة محدودة الأداء في كثير من التطبيقات. تعتبر البطارية كما وصفها الباحثون بأنها منشطة بالرطوبة، تتكون من قطبين يفصل بينهما غشاء من السيليلوز عليه أملاح تمتص الرطوبة، وعندما تتعرض البطارية للهواء يجذب الغشاء بخار الماء من البيئة فتذوب الأملاح ويتشكل إلكتروليت يسمح بمرور الشحنات الكهربائية وتشغيل الجهاز. بطارية تتجنب الإلكتروليتات السامة والقابلة للاشتعال لأنها تعمل في الأساس على ماء مالح. البطارية تبقى خاملة داخل العبوة المغلقة ولا تبدأ العمل إلا بعد تعرضها للهواء، وهو ما يمنحها مساحة تخزين أكبر. اعتمد الباحثون على تصميم مستوحى من حيوان آكل النمل الحرشفي، إذ بيّنت البطارية في صورة وحدات متداخلة تشبه الحراشف، موضحين أن هذا التصميم يساعد البطارية على التمدد والانحناء والالتواء مع الحفاظ على الأداء، بدلاً من فقدان جزء من كثافة الطاقة بسبب الفراغات التي تظهر عادة في البطاريات المرنة عند شدها. النمذجة الميكانيكية أوضحت كيف يمكن للبنية المتداخلة والمواصلات المرنة أن توزع الإجهاد على أجزاء البطارية بما يقلل الفراغات ويحافظ على الأداء تحت الانحناء والشد والالتواء. اختبر الباحثون البطارية في تشغيل جهاز لاسلكي لقياس تشبع الأكسجين في الدم يعمل بتقنية البلوتوث، واستمرت البطارية في تشغيله لمدة وصلت 30 ساعة، وهي مدة تجعل أداة البطارية قابلة المقارنة مع بعض البطاريات التقليدية المستخدمة في أجهزة إلكترونية صغيرة بحسب الباحثين. البطارية ليست مجرد إثبات نظري للفكرة، بل مصدر طاقة عملي قادر على تشغيل أجهزة يومية في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الطبية. البطارية أخف من أغلب البطاريات التجارية المتاحة، كما أنها مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً وقابلة للتحلل، ما يجعلها بديلاً واعداً أقل سمة من بطاريات الليثيوم إيون في بعض الاستخدامات الصغيرة المرنة. البطارية تفتح فرصاً لتطوير مصادر طاقة صغيرة الحجم عالية الكثافة نسبياً وغير سامة، يمكن أن تناسب الجيل القادم من الأجهزة، أجهزة إنترنت الأشياء والحساسات المدمجة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: مع ضيوفنا نفتح حقيبة الذكريات، مسلسلات، أفلام ونجوم، والليلة نفتح صفحة فيلم الهروب وفيلم شحاتين ولكن نبلاء، ونعود بالذاكرة الفنية للموسيقار بليغ حمدي ونسترجع شارات الأفلام والمسلسلات. شريط الذكريات الليلة معي أحمد العجوني من 9 لل 11.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. هذا الموعد الذي يتغير بانطلاقة البرمجة، برمجة خريف شتاء. هذه هي البرمجة اللي انطلقت منذ يوم الاثنين، وبطبيعة الحال مع انطلاقتها يتغير موعد برنامج أرابيسك من يوم الجمعة إلى هذا اليوم الثلاثاء من 8 إلى 9، وبطبيعة الحال سنواصل استضافتنا لمجموعة من الضيوف من مختلف القطاعات ومن مختلف المجالات الإبداعية، سينما، إخراج، فن، موسيقى، رواية، كتابة، كل هذه المجالات نختار ضيوفنا من الوطن العربي. اللقاء هذا يأمنوا تقنيا على جهاز الكونسولات زميلنا لازهر حمد، وفي الإخراج الفني والتقني زميلنا علاء الدين الرضواني وسوار عميدية من أمام المزدح. كالعادة موعدكم مع فيروز، بعد فيروز نتعرف على ضيفنا في برنامج أرابيسك اليوم.

0: arabesque.
1: برنامج أرابيسك الليلة نلتقي مع اسم اختار أن يجعل من الصورة لغة ومن السينما مساحة لطرح الأسئلة والاقتراب من الإنسان ومن تفاصيله. هو مخرج تونسي يحمل شغف الحكاية ويبحث في أعماله عن تلك اللحظة التي تتحول فيها الفكرة إلى صورة والصورة إلى إحساس. ضيفنا الليلة المخرج السينمائي سمير حرباوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك وتحياتنا ليك في برنامج أرابيسك. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة جرسة. ممنون وسعيد أن يكون معكم.
1: شكرا لك، ونحن أيضا سعداء جدا باستضافتك أستاذ، وبطبيعة الحال في هذا اللقاء اللي يتواصل حتى 9 متاع الليل سنتعرف أو بالأحرى سنكشف للمستمعين ونفسح لهم المجال أنهم يتعرفوا على تجربة سينمائية ثرية بدأت بخطوات ثابتة. نبدأ بالانطلاقة، هو دائما في استضافتي للضيوف نتاعي نخلي لهم مجال لو المرة انهم يحيوا المستمعين ويعرفوا برواحهم. ميسالش، انت غني عن التعريف، ولكن سأترك لك المجال لتقديم نفسك أستاذ سمير.
2: سمير الحربوي، مخرج سينمائي، تدرجت في الجامعة التونسية حب السينما، دونك نرجعوا نحكوا فيها هذايا. الجامعة التونسية نوادي السينما، مدرستي الأولى. الباركور نتاعي بدا بحب السينما من نوادي السينما، ومن بعد امتهنت المهنة دي، درست مثلا حكاية أخرى يعني تاريخ، من بعد رجعت للسينما في منتصف التسعينيات. فعملت باركور كبير كمساعد مخرج في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية تونسية وأجنبية كذلك، في المؤامرات الإشهارية وفي المسرحيات، إلى أن بعدها في 2010 تحصلت على دعم على أول فيلم قصير بعنوان رغبات، صورته نهاية 2013. من بعدها جي أونشيني شريط صب الرش حول أحداث الرش بسليانة، تلاها معناتها فيلم وثائقي الحقيقة لم يرى النور لكن موجود، هو اسمه كان، على حول شخصية سيسلاح السماوي ومرته مورا اللي هو قفسي.
1: نعم صحيح، كان سباسكين.
2: نعم بعد سولمني شريط الماندا.
1: خلي ما نحكوش برشا في التفاصيل سي سمير، لأنه تباعا في هذا اللقاء باش نعرفوها، لأنها هي في حد ذاتها الأجزاء اللي حكيت فيها والتفاصيل اللي حكيت فيها هي في الواقع محطات مهمة في حياتك وفي مسيرتك المهنية. لكل حكاية بداية ولكل عمل حكاية. الحكاية بينك وبين السينما، هل تتذكر اللحظة التي قلت فيها هذه مهنتي وهذا عالمي؟
2: طبعا الطفولة، الخطوات الأولى هي الطفولة من خلال الصورة.
1: نعم.
2: الفوتوغرافية يجي لنا كالصندوق العجيب الأسود.
1: إيه.
2: الذي يثير كثير من الفضول.
1: نعم.
2: هي تهزنا، وثم كانت السينما المتجولة، سينما أمبيلونت، نحن في الأرياف جينا سينما أمبيلونت، وكان دار الشعب في مدينة باردة اللي هي مجهزة بآلة العروض 35 ملليمتر و 16 ملليمتر. كانت الفرجة، وكان الشغف الوحيد انت أنا هو نتفرج في السينما. في الطفولة كنا كانت تجينا كالهدايا من الحج، تسموها تمزة احنا غير، وكانوا عادة نتفرجوا
1: ونبدو نتفرجوا عليها بغرام وشغف كأنه
2: هذيك ترسخ في الذاكرة. لاميموار الذاكرة، ذاكرة الصورة، والاميموار الفيزيالي، الاموار الاوديتيف، الاصوات، تقريبا الاشياء هذه حسستنا ان برنامج جات لوادي السينما
1: نعم
2: السينما وهو المنعرج الحقيقي.
1: صح.
2: دينا نشوف الافلام ونتعلم كيفاش مش كيف مشاهده الافلام وكيفاش نفكر فيها السينما بالنسبه لنا عاش مجرد فرجه، كانت اصبحت عالم نريد ان نفهمه
1: نعم
2: ونقترب منه اكثر.
1: نعم
2: ربما لم تكن من هي اللحظه، هناك لحظه واحده قلت فيها انا في حياتي هذه مهنتي بهذا عالي ما
1: نعم
2: نتصورش، لكن الامر يتشكل تدريجيا على بشكل غير واعي احيانا
1: نعم
2: من شغف الصوره الى حب السينما ثم الى
1: نعم
2: الرغبه. ما انا باش نقول ذات يوم ان شاء الله نعمل فيلم معناتها او ايضا نحكي حكايات ونصورها،
1: نعم
2: هذا هو تقريبا
1: نعم
2: الى بعد طول درجه
1: بطبيعة الحال بعد جت المحطات وهذه الأحلام بمختلف تفاصيلها تحققت شيئا فشيئا، ومن مساعد مخرج لسنوات أصبحت خلف الكاميرا، فما الذي تعلمته أستاذ من
2: مهم سؤال مهم جدا.
1: نعم
2: هو انشغالي انا سنوات كمساعد، اشتغالي بيتو سنوات عديده جدا في مهنه مساعد اخراج وكمساعد مخرج هي مدرسه حقيقيه، تعلمت فيها المهنه واسرارها، تعلمت الانضباط، التخطيط، كيفيه صناعه الفيلم خطوه بخطوه بخطوه منذ استلام السيناريو وقراءته مرورا بالتحضيرات وصولا للتصوير. تعلمت برشا جدا كيفاش معناتها السينما عمل جماعي، ونجاح الفيلم ما يتوقفش على شخص بتبيعه، هو عمل جماعي على مجموعة، على شخص واحد، بل على قدرة الجميع العمل في الاتجاه نفسه.
1: نعم
2: وكل تجربة كانت تضيف لي شيء جديد، وكل فيلم كنت نخرج منه بخبرة أخرى.
1: نعم
2: لذلك عند الوقت معناها وقت اللي ديت أنا في موقع المخرج معناتها ما قلتش كأني ما بديتش من الصفر.
1: نعم
2: كنت نهز معايا سنوات من التعلم والممارسة والملاحظة خلف الكاميرا، ذيك كل حملتها معايا وساعدتني برشا.
1: نعم
2: فهمتي بيان سور ما ثمش هنا سر في المسألة، ثم العمل
1: بالطبيعة.
2: فأنا تقريبا تجربة مساعدة الإخراج كانت مهمة جدا، هي اللي وصلتني في الأخير بكل إلى الإخراج.
1: نعم كان تدرج وتدرج مهم، وإلى جانب هذا التدرج هناك تفاصيل مهمة في حياة سمير الحرباوي إن لم يعكسها في صورة يقولها في كلمة أو تراها في مشهد، وهي عشقه للمكان الذي ينتمي إليه اللي هو مسقط رأسه. أنت ابن بعرادة، فماذا أخذت منك هذه المدينة وماذا أعطتك على مستوى رؤيتك للإنسان والحياة بصفة عامة؟
2: هي سؤال جدا جيد جدا، تحية لبعرادة والأهالينا هناك.
1: نعم
2: بعرادة ما أنا كتبت مرة بوست كبير يعني تقريبا نحفظ على ظهر قلب، أني كتبته كما يقولوا أذيك لونكر دي مون سيركوي بونسيف، كتبته بالروح كامل بكل
1: بكل جوارحك.
2: بعرادة بالنسبة لي نعم هي لحظة البدء، هي الذاكرة الأولى التي تشكلت فيها علاقتي بالصورة والحياة. منها جبت التصور الأولى، الطبيعة، النهر القديم، هدير المياه، الليل، النجوم، العواصف، المطر، كلها تخزنت في الذاكرة. أيضا ذاكرة المكان هي ذاكرة الرائحة والطعم الأول. كل التفاصيل الصغيرة اللي تبقى في الذاكرة بعد مرور سنوات. الأهم أن بعرادة أعطتني معناتها تقريبا حس إنساني وجداني، وربطتني ببساطة الناس وطيبتهم وقيم إنسانية، ومازلت نهزها أنا نحملها معناها في داخلي إلى هذه اللحظة.
1: نعم
2: نتصور أنها حاضرة معناتها لا شعوريا بطريقة أو بأخرى في نظرة الإنسان في اختيار الحكايات اللي نحب نحكيها ونرويها ونصورها. ربما سبب هذايا وين ما نمشي تبقى بعرادة حاضرة في داخلي.
1: نعم
2: ليست فقط المكان اللي ولدت فيه ونشأت فيه، لكن جزء من تكويني ومن ذاكرتي ومن الطريقة التي معناتها الطريقة اللي ديزون نشوف بها الحياة والناس والعالم.
1: نعم
2: هذا في ملخص بعرادة. الصور الأولى أجترحها دائما في أي عمل، لازم تكون حاضرة في حاجة ما، في إشارة ما، في سامبول معين.
1: نعم
2: ولا بس.
1: نعم، إلى جانب بعرادة في أعمالك أستاذ نجد الإنسان، الإنسان اللي هو دائما في قلب الحكاية، فعن ماذا كنت تبحث؟ أولا عن القصة أم عن الإنسان اللي يستحق أن تروى قصته؟ لأنه هذا عادة ما نراه في السينما، هي مجموعة من الصور تعكس سواء واقع أم مخيلة، يعني هناك شيء ما في هذه الصور يكون هو في الواقع مرآة تعكس.
2: أيوة، مو فما فاصل صغير في مثلا، وأنا متأثر جدا بالسينما الواقعية، الواقعية الإيطالية،
1: نعم.
2: الرياليزم الإيطاليان، والسينما المصرية كذلك في الشق الواقعي، في جانب في الجانب الواقعي، هذا
1: نعم.
2: من جهة. لكن في الحقيقة أنا أبحث على الإنسان، والإنسان في قصته، الإنسان بالنسبة لي هو حكاية في حد ذاتها، بالنسبة لي اللي هو الحكاية معناتها في حد ذاتها هو
1: نعم.
2: مادة غنية بكل تعقيداتها وتناقضاتها وأسئلتها،
1: نعم.
2: هذا هو الإنسان.
1: مهم.
2: اللي يهمني أنا هو أن نقترب من الإنسان، من خصاله، قيم، من ضعفه، قوته، من التناقضات نتاعو، من الأشياء
1: نعم.
2: التي تجعله إنسان ديزون. بالنسبة لي لأحد أهم هذه القيم معناتها التجعل إنسان، والحب بالنسبة لي أحد هذه القيم،
1: نعم.
2: لأنه حاضر في حياتنا بأشكال مختلفة، في الكثير من الجمال والهشاشة والألم زادة.
1: نعم.
2: هيك علاش تبدأ الحكاية من حدث بسيط جدا مكمل لك هذا التفصيل، لكن ما يجذبني أيضا هو ما تكشفه عن الإنسان، ما تكشفه عن الإنسان وهو ما تحمله من معنى إنساني.
1: نعم.
2: هذا الأهم للسينما، ليس فقط رواية قصة، رواية قصة، لكن هي محاولة لفهم الإنسان والبحث في تلك التفاصيل الإنسانية.
1: نعم.
2: لتجعل الحكاية ما معناها شيء يتجاوز الشخص أو المكان ديزون اللي جاء منه.
1: نعم. إجابتك تحيلنا إلى سؤال نريد أن نعرف كيف تختار الحكايات التي تتحول إلى أعمال سينمائية. أنت قلت أنك متأثر بسينما الواقع، كيف يتم اختيار هذه الحكايات، وما الذي يجعلك تقول هذه القصة تستحق أن تروى وتكون فيلم؟
2: كما قلت لك منها في ما في مسبق، الإنسان هو نقطة البداية.
1: نعم.
2: بالنسبة لي أنا.
1: نعم.
2: اختيار الحكاية معناها يجي غالبا من شيء يلفت نظري أو يثير فضولي ويجعلني نفس صورة منها عالم يستحق الاكتشاف. معناها ما نحطش المعايير جاهزة لاختيار القصص، لكن نلوز عن تلك الحياة، على الحكاية تترك أثر في ذهني.
1: نعم. نعم.
2: أو لمستني ديزون، ونحس انه عندي شيء نجم نضيفه من خلال السينما. نجم تكون الحكايه بسيطه، لكن طريقه النظر نتاعها لينا بها تمنحها قيمتها. يهمني انها تكون صادقه وتفتح معناتها سؤال او تساؤل او احساس لدى المتفرج.
1: نعم.
2: وتبقى حتى بعد انتهاء الفيلم. عموما انا معناتها اخترت يعني او في محاولاتي السينمائيه ان يعني نحاول ديزون نخدم على الاقتباس من الادب التونسي، وما في رفوف النسيان ما يفي معناتها بإنجاز العديد من الأعمال.
1: نعم.
2: تنحو فيها هذا مع سكون من الأفلام المختلفة.
1: نعم.
2: تقريبا كلها من الأدب التونسي.
1: باهي، خلينا نحكو توا على الشخصيات سي سمير، الشخصيات اللي هي تعتبر جزء مهم، والشخصيات هذه هل تنطلق من الواقع؟ لأنه في بعض الأحيان ربما تجد الحكاية ولكن الشخصيات نجم تكون من الواقع كما نجم تكون من المخيلة، من الخيال. كيف من أين تأتيك الشخصيات سي سمير؟ هل من الواقع أم من الخيال أم هناك مزيج بين الاثنين؟
2: أنت أسألتك خطيرة فلسفية يعني.
1: وفي الواقع قمت به.
2: بالنسبة لي أنا الشخصيات أساساً ما تجيش من الخيال. معناها لكن نلقاها دائماً في الأدب التونسي بما يسخر به من حكايات وقصص ثرية كما حكيت لك وملمة.
1: نعم.
2: وكلنا ما نعرف قصص وأقاصيص علي الدعاجي. أنا نصور الأدب التونسي القديم والحديث في شخصيات وعوالم وحكايات كبار يعني.
1: نعم.
2: نجم تكون منطلق لصناعة الأفلام والدراما والمسرح كما ذكرت لك. فما أعمال بقات برشا في رفوف النسيان، وتحمل في داخلها مادة إنسانية ودرامية كبيرة تستحق أنه واحد أنك تشوفها من جديد أو نعود ونقروها من خلال الشاشة ومن خلال الخشب يعني أنت في المسرح. هيك علاش أنا علاقتي بالشخصيات تبدأ أحيانا من إعادة اكتشاف الكنوز الأدبية، من محاولة أنا معناتها نحاول نقل الروح نتاعها نتاع السينما، نعطيها قراءة جديدة ممكن تنتمي ولا تتطوع إلى زمننا نتاعنا الحاضر.
1: نعم،
2: هذا بشكل عام تقريبا.
1: نعم سي سمير، هو قبل ما نسألك السؤال الموالي نحب نعرف عندك تجربة في الكتابة بطبيعة الحال؟
2: لا في الحقيقة أنا ما مانيش كاتب، ما نعرفش نكتب. نعرف نكتب خواطر صغيرة، حاجات ما بداخلي صحيح، أحيانا محاولات صغيرة لم ترتقي إلى من تواحد.
1: نعم، ولكن تنجم تفرق ما بين الكتابة والإخراج.
2: أكيد أكيد أنا بالأساس مخرج، مانيش كاتب.
1: طبيعة الحال
2: عليك علاش نتعامل مع الكتابة بالمعنى الأدبي أو ككاتب نص، معناتها فهمتني، ما نتعاملش معاها بالطريقة هذه.
1: نعم،
2: لكن نحاول أن نكتب بالصورة أدوات السينما ومفرداتها.
1: صح،
2: الصورة بالنسبة لي أنا هي لغة الأساسية، منها هي نبني الأحساس والإيقاع والمعنى تقريبا. وقد تكون أشياء معناتها ما نجمش نقولها بالكلمات، لكن نحاول نوزنها في الصورة أو الحركة أو الصمت من خلال أداء الممثل تقريبا. هذاك علاش
1: هو المشاهد
2: من المخرج الكاتب.
1: نعم،
2: أنا أحب جيست داخل العمل، ما نحاول الفصل بين المخرج والكاتب، لكن نتعامل مع الكتابة من موقع المخرج.
1: نعم،
2: معناها الفيلم بالصورة قبل الكلمات.
1: نعم، يعني لهنا عملية الفصل بين المخرج والكاتب داخل العمل كيف تتم؟
2: مسألة سهلة برشا. أنا ما نصورش كنا مرتها واحد فهمتني. السينما قادر على نقل الحكايات معناتها من أدب للصورة، معناتها تطويحها أو الأدابتاسيون تاعها معناتها. لأنه أنت كي تقرأ أثر أدبي في الغالب تشوفه معناتها تتخيله، وإحنا تربينا على حكايات الأجداد ولا وعلى الذاكرة السمعية نتاعنا أساسا قبل ما تدخل التلفزة في الجيل نتاعنا. التلفزة دخلت مخر معناتها فهمتني، الأرياف معناها مش فاهمة. فكنا من خلال حكايات من خلال ما نقرأ ثم أشياء تتراكم وتتخليك أنك تصنع معناتها الحكاية على بالخيال يعني.
1: نعم نعم سي سمير، على ذكر المناطق الداخلية والأرياف ونرجع البعرادة، باش نفتحوا بوابة للحديث عن السينما والجهات الداخلية، هل يمكن للسينما أن تنقل حكاية المناطق الداخلية إلى بقية تونس وتجعل منها جزء من الذاكرة السينمائية الوطنية؟
2: بالتأكيد بالتأكيد تماما. السينما قادر على نقل حكاية المناطق الداخلية منها بقية البلاد بطميمي يعني.
1: نعم،
2: تمنح الإنسان معناتها المكان فرصة للخروج من العزلة والدخول إلى الذاكرة السينمائية الوطنية. المناطق الداخلية معناها معبية بالحكايات وثرية جدا وغنية، وكل منطقة عندها خصوصيات، في الجريب حكايات وفي الكاف حكايات وفي الجنوب حكايات وفي الشمال الغربي حكايات وفي الساحل حكايات. معناتها الشخصيات وخصوصيات الثقافية موجودة ومتنوعة. ينقصها معناتها وما ينقصها معناها في رأيي هو أنه نعطوها مساحة أكثر في السينما، لا مش لاعتبارها مجرد فضاء للتصوير، لكن كجزء أساسي من الحكاية والهوية والذاكرة.
1: نعم، لهنا فتحت زاوية في الحرية، حرية اختيار المواضيع، وخلينا هذا نربطوه في قراءتك لواقع السينما التونسية اليوم سي سمير. وهل ترى أن المخرج التونسي

0: ما هو طرح الأسئلة بنا حولها تقريبا، خاطر الفن في النهاية هو أمانة ورسالة ومسؤولية،
1: صحيح
0: والحرية الحقيقية بالنسبة لي أنا تقتضي وعي بما نقوله وكيف ننقله ونقوله.
1: نعم. لهنا في هالسؤال هذي نجموش نحكو على المشكلة متاع اليوم اللي ربما تعيشها السينما التونسية، اللي يمكن ليست في صناعة الفيلم، أم كيف يمكن أن يتم إيصاله للجمهور وإقناعه بمشاهدة هذا العمل؟
0: سمعني سؤالك، فهمتوش مليح.
1: المشكلة اليوم في السينما التونسية سي سمير، هل هي في صناعة الفيلم أم
0: دكتور فهمتك.
1: الوصول به إلى الجمهور؟ وكنا نتحدث ربما في سؤال اللي يسبق على حرية صناعة الأفلام وحنية حرية اختيار الأفلام، وذكرت أنه لهنا فما تخمة متاع اختيار الأفلام وحرية الأفلام. نعم
0: انا عندي
1: هذه
0: راي اخر، انا تنصور انا السينما هي وسيله لفهم الانسان كما قلت قبل ما تكون مجرد صناعه للفرجه.
1: نعم
0: انا تكون مهتم بتفاصيل بمشاعره وتناقضاته وعلاقته بالعالم بكل
1: نعم
0: ما يخفيه خلف مظهره اليوم، هذا الاهم. الفرجه مهمه لكن الفيلم يبقى هو اللي يخلينا نشعر نفكر ونكتشف شيئا عن انفسنا ربما
1: نعم
0: وعن الاخرين زاده، وهنا تكمن قوة السينما، قدرتها على الاقتراب من الإنسان وطرح الأسئلة من خلال الحكاية
1: نعم
0: والصورة. تقريبا نتصور أنا هذا أهم، أنا معناتها من حسه وما يشغلني زاد.
1: نعم هو من خلال أفلامك وأعمالك السينمائية أستاذ سمير نرى هناك اهتمام بالإنسان، واليوم في الحوار معك في مختلف الأجوبة اللي أجبت على أسئلتنا هناك اهتمام أيضا بالإنسان. سمير أنت تتحدث كثيرا عن الإنسان وقيمة الإنسان وقيمة الذات البشرية، أعمالك تحمل اهتمام بالإنسان وتفاصيل حياته، فهل تعتبر السينما بالنسبة إليك هل هي وسيلة لفهم الإنسان أكثر من كونها مجرد صناعة للفرجة؟
0: تماما تقريبا هي وسيله لفهم الانسان. الفرجه مضمونه وموجوده، يعني
1: صح.
0: نحن نصنع في نهايه المطاف، يعني معناتها الانسان حين معناتها نحن صنعه، والفن هو في هو انساني، وانا معناتها يهتم بالانسان والعمق الانساني والوجاع الانساني ومختلف ما تمر به الانسانيه.
1: نعم
0: معناتها اكيد انها الانسان هو المحور في النهايه، معناها الفرجه موجوده مضمونه. وانا فهمتني
1: صح.
0: ايوه
1: نعم وقت ما تنتهي من العمل قمت بتصويره أستاذ سمير، والأكيد جدا تجلس أمام المادة المصورة، هل تكتشف أحيانا أن الفيلم أصبح مختلف معناته عما كان في مخيلتك عما كان الفكرة الأولى؟
0: نحكوا احنا هنا على من لا بوست برودكشن بعد ما تصور فيلم، يعني
1: أي بالطبيعة بعد ما تصور الفيلم وتكمله وتبدأ تتفرج عليه أكيد جدا باش تثبت في برشا تفاصيل، هل تجيك فكرة أنه الفيلم مش هو الفكرة اللي كانت في مخك، هناك تغيير هناك تفاصيل؟ معش سؤال يمشي بينا شوية في المخيلة.
0: ما أعرفش. أنا في الفيلم يبدأ في التخمر من لحظة التصوير.
1: نعم
0: نحن ندخل التصوير في أذهاننا تصور معين،
1: نعم
0: نعرف بعد أن هناك دائما عوامل وظروف ومفاجآت أنا تنجم ساعات تغير مسار العمل.
1: نعم
0: أحيانا المفاجآت هذه تخلينا نغوص أكثر في المادة،
1: صح
0: نكتشف تفاصيل لم تكن في الحسبان زي، وفي المحصلة نلقاو احنا امام ماده اكثر اهميه وثراء مما تخيلناه في البدايه. اللي يهمني كل معناها على عناصر الفكره والصوره واداء ممثل وقدره الحكايه على الوصول، هذا هي ساعة مهم فهمتني المتفرج، وكلها ما تفاصيل معناها يمكن نتعامل معها بدقه.

0: الحقيقة ما نحبش، لا أؤمن بالاستهانة بالمتلقي، لو ما
1: نعم
0: حاولت إن أنا أضحكه أو أنصحه والتأثير عليه بالحلول السهلة. نحن نحترم ذكائه، ونتصور المتفرج يستحق عمل صادق
1: نعم
0: متماسك،
1: نعم
0: معناها فيه، معناها ما يجعله يشعر بما ويفكر ويتفاعل، معناها لأنه هو يشارك معك في الوقت اللي يتفرج، يشارك معك في العمل أصلا،
1: نعم نعم
0: مش مجرد منع التسلية كما يقولوا.
1: نعم نعم يعني المخرج هنا يهتم بكل التفاصيل أستاذ سمير، يهتم بالممثل، بالأداء، بالفكرة، بالصورة، يعني كل التفاصيل تبدأ حاضرة، وليس هناك ترتيب، يعني يلزم كلهم يكونوا مع بعضهم في نفس المسار وفي نفس المرتبة.
0: هو بالتأكيد معناتها هو عمل جماعي، في صناعة فيلم هو
1: صح.
0: عمل جماعي، وأنت عندك معاك من كل ديبارتمون، معناتها محاط بدي بروفيسيونيل في المهنة، من مدير تصوير، من كذا.
1: نعم.
0: المخرج طبعا كل التفاصيل اللي تبدأ حاضرة معها، هو محاط بمجموعة تقنيين، معناتها هو اختارهم ويعرف وبينتهم إحساس معين يتقاطعوا في معناتها تقريبا الاحاسيس هذيك وسيت سويت، معناتها في الاخر بكل معناتها العمل هو جماعي، المخرج
1: نعم.
0: هو الشيف دوركيستر، لاميد من الاوركسترا
1: يقود
0: بتاعها كل،
1: السفينة.
0: يرحم والديك، كل تلك التفاصيل يعني فهمتني، معناتها ما لازمش تفلت معناتها منه، يركز بشكل انا ادق اكثر على ان الحكايه توصل مع المتلقي، مع الممثل مثلا، العمل مع الممثل حاجه منها قويه برشا، فهمتني، انه كيفاش باش يعدي له احساسه،
1: نعم
0: معناها
1: نعم
0: كيفاش باش يتمثل او يعدي الشيء اللي يحب عليه المخرج، في الغالب معناتها التركيز يمشي كذا، طبعا ما يهتم بكل شيء، بالصوره، بالصوت، بكل شيء، لكنه محاط، اذا كان ثم غلطه في الاكيب تكنيكي بيان سور هو محاط، معناها
1: نعم
0: بجنبه سكريبت من غادي
1: نعم
0: كمدير تصوير، مهندس صوت، في الديكور، في الديبارتمون الاخرين، هما يكملوا المخرج.
1: نعم نعم في أعمالك عندك أكثر من عمل بطبيعة الحال في كل هذه الأعمال، هل هناك عمل هو المحبذ تحسه أقرب ليك، مش ضروري يكون هو أحسنهم ولكن تحسه أنه يشبه لك؟
0: بالتأكيد كيما البكر
1: أي
0: الأعمال الكل الحقيقة هي تشبه لي وقريبة
1: نعم
0: مني برشا، أنا مرتبطة بوجداني بالأساس، جزء من تجربتي، ربما يكون الفيلم الأول متاعي رغبات ديزير هو الأقرب، لأنه نسميه مولودي البكر، هذاك فيه برشا من معناتها من الفيكو نتاع جيلي، من الأحلام ومعاناته، طموحه وأحاسيسه وعدة أسئلة يعني فهمني. هيك علاش تبقى عنده مكانة خاصة عندي، معناتها مش
1: نعم
0: بالضرورة هو الأفضل بين أعمالي،
1: صحيح
0: لكن يحمل
1: يشبهك.
0: شيء من تلك المرحلة اللي عشتها
1: نعم
0: وحسيت بها، لكن علاش يكون هذاك جزء مني، معناتها حاضر فيه في ما حاضر، أنا حاضر فيه بشكل واضح،
1: نعم
0: أنا الفيلم بتاعي اللي
1: نعم سي سمير، في بعد كل هذه التجارب وبعد هذه المرحلة أو بالأحرى مجموعة المحطات الأثرية اللي مريت بها، توا شنو اللي معناتها تسعى له، صناعة المزيد من الأفلام أم انتقاء أعمالك؟
0: هو بالتأكيد الرغبة والشغف بالسينما مكونين أساسيين
1: نعم
0: في علاقتي بالعالم، مع معناها هذاك الطون مع مرور السنوات وننضج ممكن أكثر، تنضج التجربة جدا منها، ونصبح معناها نولي أكثر وعي من بالشيء اللي نحب نقولوه وكيفاش
1: نعم
0: نحب نقولوه، معناها ثم حكمة الزمن والعمر، الشغف الاولاني ما يختفيش يعني مستحيل يمشي، ربما
1: نعم
0: هو اللي يخلينا نستمر، ما اللي يتغير هو نظرتنا للاشياء ربما، وش نتعلموه من تجارب، اما الرغبه في صناعه الافلام والبحث على الحكايات دائما موجوده، لانه ثم العديد من الحكايات تستحق ان تروى، معناها لانها ما زالت موجوده بالتاكيد او لم تكتب بعد.
1: نعم من هذه الحكايات، هل في أعماق سمير هناك عمل ترغب في أنك تقوم به، ولكن لحد الآن تحس أنه ما زالت الأرضية غير مهيئة، أم أنت غير معناتها مستعد للقيام بهذا العمل؟
0: لا، في الحقيقة نتصور أنه تأخرت برشا. معناتها أنا حاب نعمل فيلم طويل، لأنه تجارب لحد الآن فيها تنعدهم بعد عدة أفلام قصيرة وثائقيات تنفيذ شويت، لكن الفيلم طويل اللي هو أنا نلوج في الحقيقة. ربما ثم حاجات تعديت بها من العامين هذوما
1: نعم
0: تعطلت في إنجاز أعمال متحصلة الدعم يجيني يرجعهم باش نقدم الفيلم الطويل. لكن في الأثناء نزلت نلوج على قصة ملهمة إنسانية، زاد نعاود نسطر بثلاثة أسطر تحتها بالأحمر.
1: نعم
0: لم تحكى أو ما تمش تريتمون بتاعها من الأدب زاد تحديدا. وفي هذا الصدد ربما أنا والصديقة بلقيس الحياة خليفة، اللي هي خنت معها ثلاثة أعمال، فيلم لانتريت وفيلم سان فالونتان اللي تم تصويره مؤخرا،
1: نعم
0: وعندي معها شريط وثائقي على الجاي حول نساء العاملات في القطاع الفلاحي. ربما نفكر من روايتها ومن أحدى كتاباتها في فيلم طويل. طبعا هذا ما أنتظره، نحب نختم به معناها تجربتي،
1: نعم
0: مش نختم وصايح نوصل به معناتها اللي نحب نعمله.
1: نعم هو في الواقع ربما ثراء الواقع هو الذي يعود إلى هذا الشغف اللي في داخلك، ورغم أنه في جرابك العديد من الأعمال المهمة واللي فيها الإنسان يتجلى بكل تفاصيله المميزة، ولكن الشغف دائما سمير الحرباوي يحس أنه مازال يريد أن يقدم العمل الذي يطمح إليه دائما. ربما هذا يعود إلى ثراء الواقع، وأنت في حديثك تحدثت عن أهمية سينما الواقع وأهمية العودة إلى الواقع للبحث عن الأعمال السينمائية.
0: صحيح، في جانب كبير معناتها الواقع هو نحكي انا تحديدا على السينما الواقعيه
1: نعم
0: كنوع كجنس في السينما. وبالتاكيد معناتها مازال، معناتها مش مازال يعني العالم ثري، ومازال
1: صح
0: معناها برشا حكايات ما تحكيتش.
1: صحيح
0: معناتها ربما انا بين ظفرين، ما نحبش نعمل من اجل ان يلزمني نعمل او نصنع فيلم.
1: نعم
0: نحب حكايه تهزني، تهز وجداني، تمسني من داخل من الاعماق،
1: نعم
0: نخدم عليها، نتعب عليها، حاجه تقول احنا شنو اللي وجعك باش تعمل فيلم. هذا هو.
1: نعم
0: وبالتاكيد كما حكيت لك وصلت، قلت لك في الادب التونسي وفي الاثر الادبي معناتها والحكايات وربما حتى الاساطير، هناك العديد ثم دي تام واحد يحب يخدم عليهم في السينما الواقعية. معناتها كما حكيت لك أنا يجترحها من ما نعرفش أنا ملح ما من
1: نعم
0: ما ندريش، ما عنديش الحقيقة حاجة حاضرة، لكن الشغف موجود والحلم مازلنا نحلم.
1: نعم
0: السينما هي الحلم في نهاية
1: نعم
0: المطاف،
1: نعم
0: كان ليك تحلم.
1: وفي نهاية هذا اللقاء ما نجموش نختموه من غير ما نعرف سمير الحرباوي ماذا ينجز، وما هي الأعمال التي هو بصدد تحضيرها؟
0: ماشي. عندي انا في بعد انجاز فيلم لانتريت
1: اي
0: 2021
1: نعم
0: 2023 حصلت على الدعم على فيلم قصير بعنوان سان فالونتان، اتاخر في انجازه لاني اون باراليل معناها عندي شريط وثائقي ايضا متحصل على الدعم من صندوق الدعم الابداع
1: نعم
0: حول نساء العاملات بالقطاع الفلاحي. يعني انا
1: نعم
0: اسمه على الفجيل، مازال فيه نهار تصوير لانه تصور على سنوات على امتداد، ثم تعطيلات صارت وشيء.
1: نعم
0: فيلم لانتريت كملناه، رجعنا نسخه للوزاره في شهر جويليا، وان شاء الله باش نقدموه لايام كارتاج سينمائيه، ونتمنى ان يتم انتقاؤه في ايام كارتاج سينمائيه. هذا
1: إن
0: فيلم
1: شاء الله
0: لانتريت. بليتو فيلم سان فالونتان الحب،
1: نعم
0: وان شاء الله نكمل معها قريبا في شهر اكتوبر. مازال يومين تصوير في شريط على السجل، اللي هو شريط وثائقي.
1: أي
0: هذوما العملين معناها اللي اخيرا انا تم انجازهم. هذا ان شاء الله
1: نعم
0: تحولوا بعد الى
1: إن شاء
0: كتابه
1: الله
0: فيلم طويل.
1: نعم إن شاء الله نشوفوهم متواجدين الأعمال هذه، وإن شاء الله بالتوفيق ليك الأستاذ سمير الحرباوي. كنت معنا في هذا عفوا في هذا اللقاء اللي حاولنا فيه أنه نتعرفوا على بعض التفاصيل من مسيرتك الثرية. خلي لكم مجال أنك تختم هذا اللقاء سي سمير.
0: أنا بصراحة ممنون جدا ليك
1: نعم
0: لإذاعة جرفة على هذه الدعوة، ومن خلال نحب نقدم تحية لك ممكن
1: اي
0: صديقي
1: تفضل
0: حسني
1: اي
0: مرزوقي،
1: اي صديقنا
0: صديقنا لأني أحسن نتقاطع معاه في حكاياته الجميلة،
1: اي
0: وأحسن ما نعتبره من أهم القصصين
1: نعم ويعشق
0: ونقرأ
1: الواقع
0: التاريخ.
1: احسن من الصحفيين
0: طبعا
1: الذين
0: طبعا طبعا
1: يعشقون
0: نحن
1: الواقع
0: صديق ونتقاطع في
1: ويستلهمون
0: الواقع.
1: من الواقع الكثير.
0: طبعا
1: نعم
0: حكاياته جميلة جدا
1: نعم
0: وتلهمني. مازلنا تو في ان شاء الله نلتقوا في عمل ما على شلاء.
1: إن شاء الله أي
0: اثنين، اسئلتك كانت جميلة
1: شكرا
0: ومربكة
1: شكرا.
0: الحقيقة، ضعفنت شوية الحقيقة غض النظر في
1: لا لا
0: افكاري.
1: ما شاء الله عليك
0: لكن ان شاء الله نكون جاوبتك او وصلت المستمع
1: الأكيد
0: والمستمع
1: جدا
0: الاعزاء
1: الأكيد جدا كنا سعداء. نعم
0: بكل صدق. يعني ما
1: نعم
0: شكرا لكم، وان شاء الله مرتاح في لقاءات اخرى.
1: شكرا لك أستاذ سمير الحرباوي المخرج التونسي اللي سعدنا جدا به معك في هذا اللقاء اللي حاولنا فيه أنه نتعرف على البعض من مسيرة ثرية. نتمنى لك مزيد من التألق والنجاح والتتويجات في أعمالك اللي بصدد إنجازها. شكرا لك الأكيد جدا، سنلتقي في القادم في موعد إذاعية. ليلة سعيدة وإلى اللقاء. شكرا لك. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج عربيسك. ما بقى لي كان نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل التحيات الفريق لأمن هذا اللقاء لزهر حمد على جهاز الكونسوليت، على الدين الرضواني في الخرج الفني والتقني، سوار عميدية من أمام المزح. إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، نفس الزمان ونفس المكان.

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: تسرح بينا ليال يتعدى العمر بين أحلى ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة الثلاث شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم.
4: التاسعة للنا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية توزر عادل العبيدي بأن عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي يبلغ أكثر من 24 ألف تلميذا في السنة الدراسية الجديدة. هذا وتميز اليوم الأول من العودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف جهات البلاد في إطار خطة عدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن الأيام الجهوية رائدات يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات البلاد بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنت عنها الوزارة. أعلنت شبكة تونس للتجارة الثلاثاء عن إطلاق الفاتورة بوانتي إن، البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساساً للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة، وتقترح البوابة حلاً بسيطاً وعملياً وآمناً يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. ووفق شبكة تونس للتجارة فإن الغاية من ذلك هو مصاحبة المؤسسات التونسية في عملية الرقمنة وتبسيط التمشي المتعلق بالفوترة وفق ما أوردته وزارة التكنولوجيات الاتصال. تعتزم شركة صينية لقطاع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 مليون يورو، كما أعلنت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم عن توقف عملية الإنتاج والتشغيل بالكامل في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بشكل غير قانوني بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي لأحمد الزاوية صباح اليوم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الأول من برنامج شريط الذكريات، سهرة فنية نحاول من خلالها مع ضيوفنا الكرام نرجع على ذكرتنا الفنية من خلال مقاطع مسلسلات وأفلام وأيضا أغاني إن شاء الله مع ضيوفنا، باش نحاول نرجع معهم على أهم الذكريات اللي ربما تعود بنا إلى زمن جميل، خاصة إنه إذا كان الفن يرتبط في مراحل معينة بنبل الرسالة، كعلاش ربما الفن يكون هو يرجع بنا للذاكرة وربما يبقى عايش حين يلتقي الفن بالذاكرة ويولدك الحنين هذاك. فأكيد أنه إحنا نعيش مع المستمعين ومع ضيوفنا الكرام. ضيوفنا الكرام الليلة السيد رضا بالخير. رضا أهلا وسهلا، مرحبا بك، أقرب شوي للميكرو.
1: يعيشك، شكرا لك على الاستضافة.
0: شكرا لك سيد رضا، خلينا نزيد نتعرف عليك أكثر. سيد رضا بالخير.
1: رضا بالخير، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، متقاعد، مدير سابق المركز الجهوي العالمي الموجه للطفل بقفصة.
0: دكتور فرحات شلبي،
2: مرحبا سيدي. أهلا وسهلا، مساء النور، ومرحبا كيف المستمعين عندك قفصة.
0: مرحبا، معروف لكن نزيد نتعرف عليك.
2: عايشك بارك الله فيك. دكتور فرحات شلبي أستاذ محاضر مبرز في الطب الباطني وطب الشيخوخة، رئيس قسم في مستشفى الجامعة بقفصة، ومدير المادة العليا لعلوم وتقنية الصحة بقفصة.
0: أي هو نلتقي الليلة، وأيضا أنتم عندكم فضائيات أخرى التقيتوا فيها، ربما ما نعرفش عندكم أكيد برشا محطات، لكن ربما نتذكر زيارتكم للكاتب عبد العزيز فاخر تقريبا، هذه من الصور اللي مازلت في مخي. أنتم أكيد ثم برشا لقاءات أخرى. أي
1: طبعا،
0: اقرب لي شوية ديما للميكرو واجبد الميكرو.
1: أي. يعني نلتقي أنا والدكتور شربي في يعني الابداع الادبي،
0: اي
1: نكتبوا شعر، يعني هذه الدكتور زاد انا اكتشفتها في الزياره نتاع سي عبد العزيز.
0: اي
1: سي عبد العزيز هو اللي كان شاد نادي ابن منظور، معناها
0: اي
1: تاع الادباء الشباب،
0: واذا كان منتج معنا في الاذاعه هنا. اي
1: والحق انا اكتشفت الدكتور في الزياره هذيك وقت مريض هو سي عبد العزيز،
0: نتمنى له الصحه وربي يشفيه.
1: يعني الكتابه،
0: أي.
1: الادب، الشعر، النثر،
2: صالون الادبي علي سماوي من اعضاء النادي الصالون الادبي علي سماوي، هو زاد نتمنى له الشفاء ان شاء الله ربي
0: يحفظه.
2: وكذلك تتالت الزيارات هي سنة كما يقول محمود، وسي الازهر زاد هو ينسق زاد في الزيارات هذه. وبعد زياره عندي في بمناسبه نجاح البنت في البكالوريا،
0: اي
2: كانت عندنا لقاءات مؤخرا في الشهر الماضيه، مشينا للسماح زاد كيف كيف، بنتها نجحت كيف كيف تخرجت. فكانت لقاءات اجتماعيه وثقافيه ووديه
0: في الفضاء الابداع الادبي هذا تقريبا. خلينا نمشي معك، ويقولوا الطبيب عاده ربما أغلب وقته للخدمة، أغلب وقته للبحث العلمي أكثر منها، لكن أنت اليوم على الأقل نعرفوك إحنا من قبل أنه عندك علاقة بالأدب والكتابة، فما وقت وإلا الدكتور لابد أنه يخصص مجال للهواية سواء الكتابة ولا الفن ولا غيره؟
2: والله هم تجب تقول يعني الاهتمام بالأدب وبالطب ابتدى عندي بصفة مبكرة.
0: أي.
2: بالنسبة للطب كانت عندي أختي الله يرحمها، أنا أصابها الله بمرض منذ طفولتها، وأنا من لينا صغير ديما ماذا بيا أن نكون طبيب، وأن في كل وقت ذاك أن نساهم في رفع السقم على أختي. ومن بعد زادها كيف كيف مع حتى في الحياة بالتدرج الحياة ديما عندي تقول انتباه للتفاصيل وحياة الناس وكل شيء، وفي بصفة موازية زادة الأدب سواء قصة أو شعر كيف كيف منذ معنا الطفولة والصبا والبعد بشيب شوي. وكانت عندي حتى في الفترة الثانوية شوية كتابات في الجرائد وقتها كيف كيف، وبعد زادة شاركت ملتقيات أدبية كما قلت لك شعرا ونثرا، وزادة حتى في كنت في مستير نصدت في نادي الإبداع الأدبي لهادي النعمان وقتها سي محمد البدوي الله يرحمه كان هو معنا مشرف على النادي. وكان فترة معينة ثم توازي ما بين الطب والأدب، لكن من بعد إكراهات ولا المسؤوليات الطبية تطلب تفرغ كبير، فبقى الحس الأدبي موجود ولكن الإنتاج قل نوعا ما. فالسنوات الأخيرة زاد رجعت نكتب شوية، ثم آخر مرة كتبت فيها بمناسبة تكريم زميلنا الدكتور عبد الحميد كدار، زاد أتمنى له الشفاء كيف كيخرج تقاعد وخرج من المستشفى. زاد بمناسبة الأيام الطبية محمود بن ناصر كتبت زاد فيه قصيدة. فإن شاء الله واحد يحاول يوفق ما بين الزوز، ولكن توا الأدب الطب بصفة عامة تسمى غلبنا نوعا ما، ومع زاد الممارسة اليومية نتاع الطب زادت نظافة المسؤولية نتاع إدارة المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة. ولكن رغم كل المسؤوليات وكل هذه ان شاء الله نحاول نحافظوا على الحس الادبي والانساني.
0: الحس الادبي اي، والحس الفني
2: شنو الحس الفني زاد والله ما نجمش نتكلم على روحي، لكن منذ زاد طفولتي زاد كيف كانت لازم يكون عندي شويه ذائقه فنيه معينه، وزاد كان اخويا عثمان اللي هو زاد طبيب كان سبقني قبل، زاد كان عنده خيارات موسيقيه تاثرت بها خاصه في الفتره نتاع محمد منير وحميد الشاعر والثمانينات كل. وثم بشوي بشوي زاد بديت ان انا بدي عندي كما قلت لك ضيقه خاصه، وحتى في كنت فتره الجامعه في المونستير بخلاف المقتنيات نتاع اللي تطلبها الحياه الجامعيه والدراسيه، زاد كنت نقتني بصفه دوريه الاسره نتاع الكاسات اللي توا ما عادش موجوده طبيعه الحال، ولكن كانت عندي كما الفونوتاك يعني كما نقولوا مكتبه موسيقيه ومستحفظ عليها الى حد الان، وعندي منا اشرطه عديده وتوا
0: شريط معناها نقول احنا كاسيت قبل لك
2: كاسيت قبل هذيك وتدخل ستيلو وتدور
0: هو من الطرائف انه ثم من جيل الجيل الحالي ما يعرفوهاش كاسيت
2: فعلا، لا يشوفوا شنو يقولوا زي مخلوق
1: يعيشوا الواقع الرقمي هم شيء نميري.
0: ربما احنا كما اشار دكتور فرحات نذكروا كيفاش داخل فيها ستيلو وكيفاش وقت يتقطع كيفاش تصلح
1: وكيفاش يعمل بالواحد تاع الجارو
0: اي صحيح هي تحطها تحت شيفونا من اللوطه باش
2: كي تاخذ كاسات جديده وتصدر جديده عندها نكهه، مع انك انت تقتنيها كشريط كاسات وتحفظ به وكذا،
0: وهو حتى ربما ناس لهنا ذكريات. نحن في حديث الذكريات زملائنا الله يرحمهم نبيل بن زكري وليد تليلي وربما يعطيها يطول في عمره حبيب شغام كانوا ونجيب الخطاب كانوا فترة ما يتنافسوا ويسافروا لبعض الدول باش يجيبك الكاسات بس وكيفاش يعدوها ويعملوا وقت السبق وغيره. باهي سيري ذا الذاكرة الفنية والفن في حياتك.
1: والله الفن في حياتي أنا توا أنا برجي الميزان
0: أي
1: يعني يخليني نميل للفنون وشوي للأداب وللفلسفة، هذوما الحاجات اللي عندي. يعني زاد تكويني في مدرسة ترشيح المعلمين قفصة تكوين أكاديمي، يعني أنا قبلها قريت في معهد حسين بوزيال معهد ثانوي ليسي ميكس، قريت الموسيقى عند الأستاذ قوبعة ثلاثة سنوات يعني محظوظ، بعدها زدت كملت 4 سنوات في الترشيح عند سي احمد الصيفي الله يرحمه، بعدها زدت قريت في قرطاج 2 عامين يعني عند سي رشاد النابلي زاد كيف يعني مدارس ولت مختلفة، والمدة فات 10 سنين برسك في الواحد يعني فما زاد معناها في مجال الموسيقى. ثم أنا زاد نميل للموسيقى ونحبها لأني نرسم زاد.
0: كيف نقولك أعطيني غناية من ذاكرتك؟ اي هو طرحت السؤال هذا عليكم وانت اقترحت موسيقى عمر خيرت عمر الشريعي، دكتور فرحات اقترح اغنيه محمد ميلو محمد منير ليالي الحلميه ان شاء الله باش نسمعوهم بعد شويه، لكن توا خليني نزيد نسالك اعطيني اغنيه اذا كان نقول لك اغنيه مرتبطه بذكرتك بطفولتك ربما بحدث معين في حياتك.
1: والله مثلا الاغنيه نتاع ليلة القبض على فاطمة تقعد في
0: الموسيقى ولا الغنية؟
1: الموسيقى أخزر حتى التقديم انت فردوس عبد الحميد
0: هو
1: حافظة هنا يعني اللحن انت على الموسيقى جنيريك انت ثم الكلام المؤثر نقعد نستنوا في المسلسل باش نسمعوا فردوس عبد الحميد كيفاش تكلم لحمك يا فاطمة
0: هو ثم مسلسل وثم فيلم
1: لأن نحكي على المسلسل
0: على المسلسل أي
1: يعني نستنوها كيفاش تبدأ تقول لحمك يا فاطمة
0: أي.
1: اخوتك انت الكبيره امانه لا تخوني لا تفرطي اشقي عليهم. من بعد جي مباشره موسيقى رائعه من بعدها باش ندخلوا للمحتوى نتاع المسلسل وكل يعني تقمص الادوار. اما ليت التقديم هذاك
0: قوه للمسلسل قوه ربما المقدمات هذيك نتاع المسلسلات هذيك قوتها والخدمه اللي تخدمتها هي اللي خلاها تبقى في ذاكرتنا. ربما نتحدث على سنوات من عام 91 و88 80. يعني ما شاء الله ومع ذلك هي مازالت عايشه معنا. دكتور غناية ولا موسيقى ربما تحيلك مباشره الى حدث الى ذكرى معينه؟
2: ثم مجد الرومي زاد فتره معينه ما نسمع فيها بن باي وكل اما عند اغنيه بالذات انت طيري طيري يا عصفوره
0: اي
2: انا عندي معها ذكرى باهيه. وحتى وقت اللي قدمت الطروحه نتاع الدكتوراه نتاعي كي المصور وقتها عمل فيديو وقتها كاسيت الفيديو هكا كبيره قد الكبرى
0: اي اي اي, أي, أي, أي.
2: وقتها جينيريك نتاع التصوير الطروحه نتاعي اخترعتها الموضوع في يخص طب الاطفال وقتها
0: اي في اي عام؟
2: في 2002
0: 2002 اي
2: وقتها عمل لي جينيريك فيه انا فيه؟ اقترحت عليه مجد الرومي نحب الغناء هذيك وبقيت تفكرني بالاجواء هذيك طيري طيري يا عصفور.
0: باهي هو للاسف انه بالحق حتى في الاذاعات ما عادش نعدوها برشا طيري طيري يا عصفور مجد الرومي. باهي خلينا نبدا مع ناخذكم انا في جوله نسمع شويه موسيقات وربما نعيشوا معاكم انتم ومع المستمعين ايضا لانه احنا الهدف نتاع البرنامج هذا نرجع بالذاكره مع المستمعين ومعاكم. اولى المقاطع الازهر نسمعه

0: الأغنية هذه ما عش عرفتوها تعرفوها، خليها تبقى نسمعوا فيها الأزهر بشوية بشوية الأغنية، ومن باراليل الناس نحكوا مع ضيوفنا. الأغنية هذه تاع أي مسلسل؟
1: الحق نسيت مسلسل، أما الخامس صوتية تاع علي الحجار فريدش،
0: علي
1: ذكرتني شوية بغنية لما الشتاء يدق البيبان، زاد عندها أغنية في نفس الريجيستر تقريبا. أما المسلسل الحق نسيته،
0: المسلسل سيري ذا
2: هي معناها على لسان، لكن
0: المال
2: والبنون.
0: هي المال والبنون هذه من المسلسلات
2: أداء علي الحجار يعني.
0: أي أي. وربما نتحدث ديما على المقدمة، على الجنريك وعلى قوت وكيفاش يبدأ مخدوم بالكيفية هذه. إخراج مجدي عميرة، هذا هو في جزئين، عام 93 وعام 95. هذا نسمع شوية ومن بعد باش نمشي للمقطع الموالي في نفس الإطار وفي نفس المسلسل. أي
3: تحفظ القرآن، طب ما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وربنا ادانا العيال ودلوقتي ادانا المال عشان الزينة تكمل.
4: طب ما تكمل يا سلامة، كمل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ايه كمل قول. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم.
0: المقطع هذا أيضا من هو من المسلسل، من نفس المسلسل. أي المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، معناها على كيفاش ربما المال والبنون هما زينة الحياة، لكن ربما الباقيات هي الأعمال الجيدة وغيره. ربما حتى من خلال صوت يوسف شعبان، عبدالله غيث، هذه من الأعمال أيضا اللي ارتبطت بذاكرة المشاهد في فترة ما.
2: هم من القامات تاع الفنانين يعني.
0: أي.
2: الغيث
0: ويوسف شعبان
2: يعني حتى النبرة الصوتية متاعهم يعني تشد المستمع.
0: وربما نسألكم لأنها، لأنه حتى اليوم ولنا الساحة تفتقر لممثلين كبار كما اللي تربينا عليهم، ولا وألا شنو
2: موجود لكن مش بالقوة متاعهم، لأن هم يعني تزامنوا مع موسيقيين يعني كبار، ملحنين كبار،
0: كتاب كبار،
2: فنانين زاد في الجيل هذاك، زاد جيل كبير معناها عندهم طاقات إبداعية كبيرة يعني، ولا فما تكامل يعني. كتشوف المحيط الفني كامل
0: أي.
2: يعني المسلسل ولا الأغنية كيف تجي، شوف الموسيقار شوراه، شوف صاحب الكلمات معناها شكون، شوف يعني المؤدي شكون، تتلقى كل متكامل. ماهوش من عدم باش ينجح مسلسل ولا حاجة كيك ولا عمل فني. ثم نجاح مش في نجاحه في الفترة ذيك، هو البقاء متاعها لتو نسمعه. حتى الأجيال الجديدة المعرفتاش كي تسمع يشدهم، لأن ما عاش يلقوا شكول يخدم بالكيفية هذيك وبالمقدرة هذيك.
0: أي وأغلب المسلسلات كانت ربما تشتغل على صراع بين الخير والشر، لكن كل واحد والسيناريو بتاعه كعلاش. وربما كانت في فترة ما كانت متابعة كبيرة للمسلسلات هذه حتى مع الإعادات، ربما ما شفناش احنا عام 93، لكن مع الإعادات تبعناها المسلسلات هذه. دكتور
1: فعلا ثم مسلسلات فارقة يعني تبقى كما المال والبنون، كما الحلمية، كما
0: أي.
1: رأفت الهجان، تو ذكرت يوسف شعبان ذكرتني برأفت الهجان الدورة،
0: صحيح الاستخبارات
1: يعني. بالحق مسلسلات وحتى موسيقى تصويرية عرفت الهجان عمر الشريعي، زاد موسيقى عظيمة معناها بصراحة،
0: إبداع.
1: لا فعلا إبداع، حتى الموسيقى التصويرية راهي نوع خاص من الموسيقات. مثلا زبدنا في المشرق وعمر الشريعي، حتى في تونس زاد عندنا راهو كما زموري معناها كي يعمل موسيقى تصويريه تاع مسلسل، تحس الموسيقى نتاعها تتماشى مع فكره المسلسل ولا الاحداث، ولا كان باش ينطقها الموسيقى يعني. فعلا عندها مثلا كما مسلسل كمان جت سلامه، كما مسلسل برشا عندها موسيقى نتاع دوار بيدها كيف زاد موسيقى كبيره برشا تاع الدماسي زاد هذيك كيف يعني المسلسلات والموسيقى التصويريه زاد الحق ثم الكثير منها يقعد مع الاجيال يتورثوه ويسمعوه يعني والذوق الفن كيبدا نابع من أنا عمل صادق يبقى مع الزمن.
0: هو الموسيقى التصويرية أحيانا حتى اللي باش يعمل لك الموسيقى التصويرية يقولها نشوف العمل بعد على أساسها هي ربما يصيغ نوع معين من الموسيقى يعبر. ربما احنا بعد شوي باش نسمع مثلا موسيقى فيلم الهروب انه بقى يعمل في تصور معين باش تعبر ربما على فيلم الهروب. ربما نتحدثوا على ابداعات عمار الشريعي وغيرها, هما يتبعوا العمل ثم انطلاقا من رؤيتهم يحاولوا ربما يترجموا كالعمل هذاك الى موسيقى. واحنا نقول موسيقى صامته, لكن هي الموسيقى ما هي صامته, هي موسيقى معبره جدا. باهي نمشوا للعمل الموالي وهو بامثال عمار الشريعي.
5: وإلى كل ما هو جميل وأصيل, وسام أنور عكاشة ومحمد فاضل يقدمان روايتهما الجديدة الراية البيضاء. أحداث هذا المسلسل حقيقية حدثت ولا زالت تحدث, ولكن أسماء الأماكن والأشخاص ليست كذلك, وأي تشابه أو تطابق بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة أو الضرورة الفنية. فقط نؤكد أن التشابه والتطابق في الأحداث مقصود, لأنها حدثت ولا زالت تحدث.

0: ما عادش تذكرتوها الموسيقى ما تذكرتوهاش، هي بإمضاء عمار الشريعي. أيضا الصراع بين سلطة المال والقوة، وبين اللي ربما اللي يحرص على أنه يحافظ على تاريخ بلاده، صراع بين سيدة كانت تمتلك المال وحبت تستحوذ على بناية هي ربما تابعة تراث، لكن هي حبت تستثمرها في دار مشاريعها الأخرى. مسلسل الراية البيضاء، الراية البيضاء، وربما سمعت المقدمة بصوت فردوس عبد الحميد،
1: صوتها
0: أي
1: نكرة خاصة.
0: هذا أيضا من الأعمال اللي استبطت ذاكرتنا الفنية، وكان عندها علاقة أيضا بصراع بين الخير والشر والقوة الفلوس وغيره. هاي دكتور
2: الحق الرأي البيضة، أنا نتفكر الفترة ذيك أما ما تبعتش بتفاصيلها دقيقة ولا صفة مسترسلة، أما نتفكر بالحق اللي كان هو مسلسل قويم.
0: أي جميل، راتب وغيرها من الأسماء المعروفة والقوية. نمشي للحن الموالي، أكيد تعرفوا برشا هذا.

0: معروفة ليلة الحلمية. ليلة الحلمية عام 87 هذا يتعدى تقريبا هيك. صوت
1: محمد الحلو.
0: محمد الحلو مش علي الحشا. هي هذه من الأعمال أيضا اللي ارتبطت بذاكرتنا وذاكرتنا الفنية وتربينا عليها. السيري ذا هاي
2: وين نسمع الموسيقى هذه رجعك زمن جميل. ونن نقترح عليك تخليها هي يعني موسيقى جينيريك نتاع البرنامج هذا، لأنها بصراحة هي اللي تلم وشاملة معناها تمثل.
0: وهو احنا نشوفه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفه برشا مؤثرين اليوم وبرشا من اللي يشتغلوا برشا على في مواقع التواصل الاجتماعي يعتمدوا برشا على الغنية هذه وقت يجبدوا الحديث على ذكرى معينة ولا حاجة قديمة شوية فهم يحطوا
2: فنين للماضي والذكريات أغلبها يحطوا خاصة اللمة العائلية والتواضع اللي كان في الحياة الاجتماعية ديما يحطوا الغنية هذه
0: وكل الصور ربما متاع العائلة وكسايرات كيفاش يبدأوا بجوهم
2: لما اللي يفقدوها توا
0: وكل أثاث المتواضع ولكن معبي بك الحب العائلي بك الدفء العائلي.
2: هي حاجة علاش الحنين هذاك هي حاجة مفقودة. الحنين يعني حاجة ماضية ولكن ما عادش يراها لهنا تو في الوقت الحالي. العائلة موجودة مع بعضهم وما همش مع بعضهم في جرة التواصل الاجتماعي ولا لا تواصل الاجتماعي، يعني كل واحد في ده هاتف جوال لكن كل واحد في عالمه الخاص وفما قطيعة بيناتهم. يعني هم كل واحد متصل بعالم افتراضي لكن في الواقع هم مع بعضهم وما همش مع بعضهم. حتى في القهوة رأوا ناس تقعد في القهوة يبدو قاعدين أربعة من الناس كل واحد في شيرة، معناه عبارة ما همش قاعدين مع بعضهم، لمتهم الطاولة والكراسي لكن كل واحد في وجهة معينة. هذا علاش الإنسان يولي يحن لك لما صحيح لما الفيها ريت قبل الولي كيفاش فيق بولده مثلا عينيه زرقة ولا ضربه المعلم ولا معناها ما يتكلمش يفيق بيه في اللمة نتاع الماكل. نجم يفيق بيه إذا كانت عاقب في المدرسة لأنه ما حضرش درسة يفيق بيه. إذا كانت تضرب في الشارع وتقت عليه هم ولا يفيق بيه. تو إذا كان ما يريشي في الماكل ما فهمش لمة في الماكل. الأولاد تو يعيشوا بوضع توقيت زمني مغاير نتاع الأم والباب. يفيقوا القايلة وفي الليل يبدو يسهروا حتى للصباح. كأن احنا قبل من كنا نتفرجوا على مقابلات محمد علي كلاي يفيقوا ثلاثة نتاع الصباح، هم تو كأنهم برمجين على توقيت أمريكي، توقيت مغاير للزمن العادي نتاع العائلة. هذاك علاش يعني تو تواصل ولا مفقود. الماكلة ما عادش في نفس التوقيت، لما تفقدت العلاقة والتواصل المباشر ما عادش ولا فما عالم افتراضي هو اللي فك اللمة هذه.
0: دكتور ليلة الحلمية.
1: ليلة الحلمية فعلا مسلسل رائع وزاد امتد إلى أجزاء عديدة، والموسيقى التصويرية والكلمات من درجة من العمق، يعني إلى حد الآن كما تفضل سيدي ضاع عايشة الغنية ذي معناها حتى الأجيال الجديدة. فعلا محمد الحلو بيدا زاد صوته زاد بارتيكولي معنا أضفى العمق الكلمات واللحن الممتاز كله، يعني أعطتنا توليفة خرق العادة. أنا بيدي كيف زاد كل ما نسمعها تحيل إلى عوالم الطفولة والشباب والديمة الثنائية دي نتاع الماضي والمستقبل وصراع الأجيال وكلها الشريط ذاك كله يتعدى في كي تسمع الغنية هذه.
0: أي هو سريدان بكر شوية أشرت إلى اللمة العائلية لكن هي ربما كل إحساس مفقود. ربما إحنا وقت كيف نذكر مسلسل هك نذكر كل لمة على التلفزة. الآن ما عادش ربما بعد الفترة هذيك شوية تعددت القنوات وربما حتى العائلة ما عادش تتقابل على عمل واحد. ربما وبعدنا حتى على التلفزة اللي كانت هي تلم الأسرة تو تقريبا الهوات فرقتهم.
2: هو التعدد تشتت
0: جاي
2: لأن اللمة من كانت قناة واحدة ثم المسلسل نهار السبت في الليل نهار ما نقروش باش نصبح واحد
0: جاي يعني كيما التلفزه التونسيه نذكروه كانت عند عاملين سهر نهار السبت في الليل
2: يعني ما تضيعش، بالعكس اللمه نتاع العائله يقولك ما يسالش الباب والام تفرجوا معايا الخيوة الكل والاولاد، لان غدوه صابحين الباب ما يخدمش والتلامذة ما يقروش. يعني ما مش باش تضيعهم التلفزه، تولي الانسان متشوق اسبوع كامل يستنى في نهار السبت باش يتفرج على حاجه كاكا، تولي معناها تو بالعكس ولت قدامه الهاتف الجوال يدخل الفيلم اللي يحبه هو ويتفرج على المسلسل اللي يحبه هو، حتى اذا مسلسل مازالوا يعدوا فيه ينجم يرجع للحلقات اللي فاتوه ويتبعهم. صحيح فما حاجات باهيه، لكن ولت كل واحد وحده، ثم كل واحد ولا بذوقه. قبل كان الذوق حتى الفيلم يحترم الذوق لما العائلية ما يجيبش حاجات معناه ما تليقش باللمة العائلية.
0: كما قبل كان السينما يجمع الناس، بعد تقريبا غاب السينما وحتى التلفزة أو الشاشة الصغيرة اللي كانت تجمع الناس، حتى هي تقريبا ماشيين في طار إنه ربما نفقدوها أصلا.
2: التلفزة تو ما عادش،
0: أي ما عادش ربما موجودة كديكور
2: في الدار، ديكور
0: ديكور،
2: وإذا حلوها الأولاد باش يلعبوا بلاي ستيشن، معناها ألعاب رقمية.
0: اي هو الغنية هذه غناء محمد الحلو، كلمات سيد الحجاب، الموسيقى واللحن عمار الشريعي، التاليف طبعا اسامه انور عكاش، الاخراج اسماعيل عبد الحافظ. هذه تقريبا من الاعمال اللي نحبوها ديما، ليالي الحلميه، وربما تحيينا مباشره الى الزمن الجميل. هذا عدد من الاعمال المصريه. خلينا نواصلوا ايضا مع الاعمال المواليه الان، باش نمشوا للاعمال السوريه، نشوفوا نسمعوا اللحن الموالي.

0: ذكرته هو لا لا المسلسل المسلسل هذا ذكرته هو لا لا
1: قد يكون
2: كواسر وجوارح
0: اي هو اي هو تقريبا من نفس في نفس الاطار هو الكواسر تحديدا الكواسر اي هذا اذا من الاعمال ربما بدايه دخول الاعمال السوريه اي متابعتنا له والمسلسلات التاريخيه ربما الفانتازيا التاريخيه اي اذا من الاعمال اللي ارتبطت بذاكرتنا هذه
2: هي ارتبطت خطرش هي كل فترة أيه. عندها متتبعيها وعندها الناس المسيطرة على الدراما وقتها أيه. الدراما المصرية تراجعت أيه. قدمت الدراما السورية
0: بشكل هذاك كالأفلام ربما قريبة شوية للتاريخي هي أيه.
2: هي شبه تاريخية وشبه خيالية
0: أيه. فانتازيا
2: بين أيه. الواقع والخيال
0: أيه.
2: ويجيبوا أسماء مش موجودة معناها في الواقع بيقول لك باش ما تتعارضش أيه. معها
0: أيه. أيه. أيه.
2: شقيف ومعناها أما الوضعية
0: الشقيف هو

0: شنفرة وطأبة شرا وفي الوعد كأنه في الجاهلية.
1: اي هذه كما ذكرنا هو مسلسل الكواسر عام 98 سنة العرض متاعه، وخرج حاتم علي، هانية سعد، الموسيقى التصويرية طارق الناصر. دكتور تذكروا العمل هذا وإلا؟
2: لا نتفكر صحيح، والحقبة ذيك كلها نتفكر سلسلة من المسلسلات السورية اللي شدت الاهتمام، وحتى على فكرة هي سورية بالأساس، ولكن كان فيها مشاركة لأسماء عربية منهم حتى أسماء تونسية، كما شوقي الماجري في الإخراج، كما زاد المرحوم الفتح الهداوي زاد شارك زاد كيف كيف. الحق كانت عندها كما نقولوا نيفو ممتاز من الحبكة الدرامية ومن الإمكانيات الضخمة اللي كانت متوفرة، حيث كانت إخراجها يكون بطريقة معناها ممتازة. والحق فترة هذيك يعني وصلت للتوب معنا الدراما السورية نتاعها.
1: اي وربما ثم اعمال تعتمد اللغة العربية وربما حتى انا وقت نعتمدوها في تصحيح لغتنا نعتمدوا، لانه لما تتبع مسلسل باللغة العربية فاليا لسانك يتعود على اللغة العربية وغيرها. هذا من الاعمال السورية. خلينا نمشي للاعمال التونسية، ما نعرفش تعرفوها ولا لا، العمل الموالي لزهر.

0: ذكرتون عمل ولا لا؟ مسلسل تونسي
1: العنوان في الأغنية في الأغنية
0: قريب شوي
1: يمكن في الريح
2: دارت الأيام مش دارت الأيام
0: أي غادة
1: غادة
0: غادة غادة أي عام أنتج عام 94 هذا أيضا من الأعمال التونسية ونسمع فيه بصوت لطفي بوشناق لطفي بوشناق أي به هذا ما دامنا نحكي على التونسي خلينا نسمعكم حاجة ربما إذا كنت من هواة الرياضة وتابعوا أخبار الرياضة ولا لا أكيد باش تعرفوها اللحن الموالي

0: ربما كانك تتوقع باش تسمع صوت محمد بغنيم.
1: أحسن جينيريك لحد الرياضي.
0: أي وهو تقريبا في الفترة هذيك كان الأوج متاع البرنامج. أي
1: أي وظهر لي كلمة ليدي العويني.
0: ما عنديش فكرة
1: بالحق. ليدي العويني كلمات ممتازة.
0: أي قرب شوي
1: خلط عربي وسوري. أي ومن معجم الرياضي وزاد حتى التوزيع الموسيقي في الفترة هذيك زاد كيف دخلت الآلات الغربية ودخل يعني فيها إيقاع وفيها كلمات سمحة وأنا وريتم سبورتيف. الحق يعجبني برشا هذا الجينيريك هذا أنا أحسن جينيريك لحضرتك
0: في بداية التسعينيات. سيري ذكر
2: أنا وقت نقرأ في قرطاج.
0: أي
2: يعني يعطينا كاردكسية هذه بطاقة تخولنا الدخول للملاعب.

0: أيوة.
1: يعني ديما الغنية كي تسمع دي فما صيحات في الجرادان يعني في
0: أيوة. الأزهر نعود نسمعها وخليها نسمعها آخر طبقة تحتنا الغناية أي؟
1: منزه يعني جمهور الترجي جمهور الكلوب يعني تسمع حاجات قريبة كأنك تتفرج على حد رياضي يعني هو مستوحى من أجواء الملاعب
0: أي. وحتى البرنامج البرامج في فترة هذيك كانت تقريبا تشد المستمع شد بشكل كبير وحتى المقدمين ولا اللي يقدموا فيها محمد بونيم كان عنده شخصية معينة بيك الشخص ربما هو اللي في ساعة ما يتغشش لكن هو عنده كده طبع النكتة الطرافة اللي حاضرة في شخصيته
1: يعني هو كي يفزد ملاعبي هدف أعطيني رأس أعطيني رأس معناه تحس هو داخل في اللعبة يخلي الجمهور زادة يتبع
2: أنت رديك زاد كان محمد المد زاد سنوات شوية
0: أي؟
2: قدم برنامج رضا العودي وحسين الوادي
0: زاد رضا العودي
2: ياخذ ثمانينات
1: محواشي زاد محواشي زاد حتى ذاك عند النكتة كي بغنيم معناها أما كان يقدم في برامج تاع الملاكمة أكثر شيء زاد يخرج على سياق برشا
0: كان مثلا شنو يذكركم تو الفترة هذيك مثلا وأنتم اليوم ربما ثم صورة مباشرة في ذهنكم دكتور ربما خلينا نبدا بك انت تتذكر شيء مثلا وانتم قاعدين في داركم في المتلوي هكا مع العائله وغيرها ولا ربما الصوره هذه
2: اي انا الحق كنت متابع وفي البرنامج لحد الرياضي ديما الليله نتاع لحد الحق ما فلس انا لحد الرياضي وفعلا الموسيقى هذه والجنريك هذايا بقى محفور بون مش عنديش ذكرى خاصه ولا وعمي بصفه دوريه كل حد الحق انا نتبع
0: هاي سيري ذا
1: قبل كنا نلمو ريت جرايد نلمو نقصو تصوير وعملنا كراسة خمسة لخمسة ذيكا أنا مثلا من أحبان نادي الإفريقي نلم تصوير اللي تتعلق بنادي الإفريقي تلقى علي الزيتوني تلقى رتيمة تلقى عتوقة ونستنوا جريد الصدى مثلا كي طلعت بوستير بالكولور العتوقة عامل بلونجون مثلا نشراها مهما كانت الصيفة ومعاش تلقاها جريدة تفوت 9:30 معاش تلقاها في مكتبات في الألواح يعني كي تجي لحد الرياضي تحس انك انت عايش معناك للتصوير اللي تلم فيهم والجمعية اللي تشجع فيها يعني تنتظر بايك في لحد الرياضي في الجمعية
2: أنا بدي المذكرات هذه كنت نفس السيل اللي تحكي فيه انت نعم فيه كاكا ومذكرات كانت لي زاجوندا قبل ونقص في الزرايد وتصاور ولاصق الى حد الموجودين عندي مستحفظ عليهم وديجا في الحد اللي فات عملت في الفيسبوك زاد مقاطع مش مقاطع انا صور من سوفينير تاع نجم المتلوي في الفترة هذيك بالحق معناها كنا قبل نستحفظوا ولحد الان مازالوا عندي معناها
0: المشكلة انه اليوم حتى ربما الارشيف وغيرها ما عادش نخدموا الارشيف الورقي هذاك المشكلة اليوم تقريبا تارش بالتليفونك وفي ساعة في ساعة ما دعمل كبتير ومن بعد يضيع
1: لكن يتفرمت البورتابل ما عادش تلقاه ولا يضيع لك ما عادش تلقاه
0: عزيز جلال عرش خاصة غنيتها مستنياك أي
1: فنانة يعني عندها طاقة صوتية عظيمة ولكن غنت فترة وجيزة واعتزلت
0: أي
2: حكم عليها رجلها
0: أي تزوجها أي
1: غنت يعني بالخليجي غنت مغربي غنت يعني وغناها سمح ياسر يعني
0: أي خاصة أغنية مستنياك
1: أي
0: اي
1: اول ما
0: تقبلنا اي ربما ثم مقطع باش نسمعوه في مستنياك الدكتور قلت انه احكم عليها رجلها
2: في بالي هيك معلومه عندي ان ما خلاهاش توصل للفن
0: تزوجت بخليجي هو طلب منها انها
2: ولا يعني خسرنا الحق فنانه رقيقه وصوت عذب وفن راقي
0: اي هاو تنسمعوا 4 دقائق من اغنيه مستنياك عزيزه جلال

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج شريط الذكريات مع ضيوفنا الكرام السيد رضا بالخير ودكتور فرحات شلبي. هذه مقطع من غناية مستنياك عزيزة جلال. باش نبقوا ديما مع الموسيقى ومع الأفلام، مقطع هو في الواقع في طار التحضير سمعتوه المقطع هذا متاع المسلسل مش فيلم. لازم نستمع للمقطع التالي.
1: تساؤل في الشارع.
2: لو سمحت يا سيادة الوكيل، أنا معترض على صدق السؤال.
1: أعرف بقى إيه وجه الاعتراض؟
2: لأن التسول لا يمكن يكون مهنة، ولما شخص قانوني زي حضرتك يقر بأن التسول مهنة فدي تبقى كارثة، لأن التسول عار، التسول كارثة قومية.
1: عندك حق، التسول لا يمكن يكون مهنة، خليني معاك.
2: بس منتشر وله أنواع كثيرة جدا. أقسم بالله أغلب الناس عايشة تسول، وده احد اسباب الحاله الاقتصاديه التعبانه اللي هتروح للحضيض.
1: استنى يا محمود، ما تكتبش حاجه دلوقتي اما نشوف ايه الحكايه. ايه يا سيدي، ممكن اعرف بقى ايه وجهه نظرك؟
2: في البدايه كان التسول قاصر على العجزه واصحاب العاهات والعاجزين عن العمل، ورغم ان التسول ده حاجه غير مشروعه الا ان مساعده الناس دي مساله انسانيه بحته، وعلى فكره واجب الحكومة انها ترعاهم وتوفر لهم حياة انسانية معقولة. نموذج الانسان المسكين اللي منتظر صدقة في الشارع الغلبان ده انقرض خلاص. دلوقتي تبص تلاقي شحط يجر عربية ماسك روشتها ويقول لك ما معيش تمن الدواء. واحد تاني يجي لك يقول لك انا عايز ارجع بلدنا ما معيش فلوس، عايز تذكرة، تقول له تعالى اقطع لك التذكرة، يقول لك لا لا اطمع عصا كده عدل. اباء وامهات ومجرد الولد او البنت ما يتعلم ينطق أو يمشي ينزلوه في الشارع عشان يشحد، وكأن الشارع بقى ميدان عمل ومصدر رزق. شحط ثاني قبلك ماسك فوطة واصطاد العربيات عند الإشارات قال إيه عشان يطوقها. للأسف يا سيادة الوكيل، الناس دي بتكسب وبتكسب كتير بدون أي مجهود أو عمل، لأنهم تخلوا عن أعمالهم الأصلية وتفرغوا للشحاتة.
1: وتفتكر دي مسؤولية مين؟
2: مسؤولية المجتمع. الناس دي تنازلت عن الحياء والكبرياء والكرامة في مقابل شيرينات وبرايز التسول. وأنا في رأيي إن المواطن اللي بيديلهم الصدقة ما يدهمش ويوبخهم، لأن الكسب السريع السهل ده يغري ناس كتير أوي.
1: الحقيقة حضرتك بتتكلم بمنطق سليم 100%.
2: لكل ما ذكرت يتضح كراهية الشديدة للتسول، وبناء عليه لا يمكن أن أكون متسولا، ومن عجائب الأقدار أن أتهم بالتسول.
1: أقدر أعرف أنت بتشتغل إيه؟
2: يكفي أن تعلم أني على قدر من العلم والثقافة.
1: واضح من كلامك معايا أنك على قدر من العلم والثقافة، لكن اسمح لي أسألك سؤال. اللي على قدر من العلم والثقافة يعمل في نفسه كده؟
2: تقصد حضرتك المظهر؟ المظهر ده مشكلة. مع الأسف إحنا دايما بنهتم بالشكل الخارجي وبننسى الجوهر الداخلي. أنا أصلي عرفان، ماليش نفسي أغير ولا أحلى أداء، لكن بالنسبة للنظافة الشخصية أنا مهتم بيها في حدود المستطاع.
1: إيه رأيك أحولك على مفتش الصحة؟
2: مفتش الصحة؟ عشان إيه مفتش الصحة؟
1: يحولك على الطبيب النفسي.
2: طبيب النفسي؟
1: أيوة.
2: يا ساتر يا رب، ليه؟ سألتني عن اسمي وقلت لك اسم وزير الداخلية؟ سألتني عن وظيفتي وقلت لك عالم زرة ولا ممثل فكاهي ولا اسماعيل ياسين؟ شفتني بشد في شعري ولا بحاول اضر بالاخرين؟ انا كده عايش بالطريقه اللي تعجبني، ولا هي ضد قوانين البلاد ولا تشكل خطوره على اي حد.
1: ممكن اعرف ايه الطريقه اللي انت عايش بيها؟
2: انك تعيش بلا اي مسؤوليه
1: كده على باب الله.
2: كلنا على باب الله، سيادتك على باب الله، الاخ اللي جنبك ده على باب الله. بس ايه هو باب الله؟
1: بصراحة نفسي اعرفه منك.
2: باب الله مفتوح دائما، بس مش للكسلة والعاجزين عن العمل. باب الله مفتوح لكل من يكد ويتعب ويعمل. انتهى، ليس لدي اقوال اخرى.
0: ليس لي عبد العزيز مخيون اقوال اخرى. يعني مقطع هو راهو عام 86، لكن كي نسمعوه تقريبا يتحدث كانه يتحدث على اليوم. المهنة ما هيش التسول، مش مهنة، المتسول العاجز بالرسمي المواطن العاجز ما عادش موجود نموذج المواطن العادي اللي هو محتاج مساعدة. ربما نسمعه حتى يقول إنه إحنا وقت اللي نشجع وقت اللي نعطوهم نشجعوهم على إنهم يتسولوا. نموذج الإنسان الغلبان المحتاج راهي ما عادتش، وربما إنه يصف الناس هذوما إنهم تنازلوا على كبريائهم وعلى كرامتهم. سيري ذا، تعليقك على المقطع هذا؟
3: والله مقطع رائع يعني.
0: أي.
3: فيه يعني متهم.
0: أي.
3: في إطار استجواب.
0: أي. هو فقط باش كنت ربما أعطيتكم معلومة إنه هو فيلم، هو مسلسل. مسلسل سفر الأحلام.
3: سفر الأحلام.
0: أي. وهذا من الحلقة 11 تقريبا هك. أي. تفضل.
3: يعني هو يعالج قضية التسول في علاقة بين المظهر الخارجي
0: أي.
3: وما بين الحقيقة متاع الإنسان هذاك في الواحد. يعني فما إنسان يمتهن مهنة التسول وتولي تحيل
0: أي.
3: وحرفة،
0: وهو قالوا إذا كان أنت تسألني هل تنتهن التسول، راهي التسول عمره ما يكون مهنة،
3: ماهوش مهنة، ماهوش مهنة. يعني بالنسبة لي هو
0: أي.
3: ما هوش يمتهن التسول، وعطاه شكون اللي يتسول
0: أي.
3: يعني اللي يخدم في خدمة وما هوش يتقن فيها يسرق أي. ويتسول هذاك يتسمى هز حاجة مش انتعه يعني حاجة ما عرقش عليه
0: أي.
3: يمكن يقول له التسول خير منها. أنا أتصور في الواحد ثم ما يكذبش لتو إنسان كي يبدأ قليل واحد يعني يكون أول شيء عنده كرامة، ما يطلبش ما يلتجئش
0: أي. هو وصفهم بأنهم تنازلوا على كرامتهم وعلى كبريائهم،
3: هذوما يتنازلوا لكن وراء الجري وراء الربح الوفير والسهل. فما ناس تغير اللبسة، هو لباس عليه لكن يلبس لبسة معناها مقطع واحد باش ينجم يسخف العباد. فما اللي يظهر بورقة نتاع عاجز مثلا إعاقة ولا حاجة كاوي يولي يتسول بها. فما اللي يلتجي للكذب
0: أي.
3: كما يجي قدام المساجد وقدام المستشفيات وقدام البنوك ويقول لك موجودين، هذا واقع معيش معناه. يقول لك أنا مرتي عملت عملية وغير كخرجت من السبيطار وملقيتش باش نروح.
0: كي تقول له نعطيك يقول لك لا.
3: لا يقول له هاي نوصلك للكار ونقص لك تساكر، يقول لك لا يرحم والديك عطيني باش نشري خبز راني ميت بالشر. تقول له هاي نمشي نهزك لأحسن ريستوران وتغدى، يقول لك لا هم حاجته بالفلوس. لكن من بعد هذوما تلقاهم يصمتوا في الفلوس في الفارماسي أي. وفي الحوانيت معناها نتاع الدخان. تقول منين الفلوس هذية؟
0: اي صحيح. وربما احنا نشوفوا رو برشا ناس ولت تقلد في بعضها لانه الربح السريع والسهل. دكتور باش خلي لك التعليق على المقطع هذا بعد اخبار العاشره. هو كما ذكرنا راهو من الحلقه 11 تقريبا من مسلسل سفر الاحلام، وهو عبد العزيز مخيون كان يمثل دورك الشاب ربما المتمرد على الواقع الرافض للواقع، يحب يعيش من غير مسؤوليات هكذا يعني على كما يشتهي هو. لازهر نستمع الموسيقى سفر الأحلام.

0: لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا، نتقاسم همومنا ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد، ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى للحداش على موجة إذاعة كبسة.
1: لولا فسحة الأمل
2: إذاعة كبسة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: العشرة ليلاً، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أكثر من 1,000,000 تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. الحرس الثوري يسقط 3 مسيرات، وأمريكا تدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خارج علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على تم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. هذا وأشرف المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي اليوم على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الابتدائية بالعمايم التابعة لمعتمدية الكتار التي شهدت أشغال تهيئة وصيانة شاملة. الزميل أحمد حراثي تحدث إلى عدم الإطارة التربوية بالمدرسة عن ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
5: عبد القادر قربايا، مدير المدرسة الابتدائية العمايم القطار. انطلاقة كانت انطلاقة غير عادية بالمفهوم الإيجابي، كانت مفاجأة صار للتلاميذ وكما للإطار التربوي، كانوا سعداء جدا بهذا الفضاء الجديد المكتمل من مركب إداري ومركبات صحية وثلاثة قاعات جديدة بتجهيزاتها بكل شيء. كنا سعداء بهذه الانطلاقة في الفضاء الجديد اللي نتمنى أن الناس الكل نحافظ عليه، كتلامذة وأولياء وإطار تربوي. المدرسة فيها قسم في كل مستوى، تقريبا 7 أقسام من التحضيري حتى السنة السادسة، وفيها 115 تلميذ مسجلين. الإطار التربوي عندنا 9-8 معلمين ومدير، وانت تحسن ظروف العمل اكيد باش تحسن النتائج. تلاحظ حتى على ملامح التلامذه كانوا سعداء جدا، كانت المفاجاه ساره ان يدخلوا المدرسه يلقوها بهذه النظافه وهذا الفضاء الجديده المهيئه، اكيد باش تكون نتائجها ايجابيه. نتمنى ان الإطار التربوي كما العاده يلقى فضاءات مناسبه للعمل ويقدم مجهود اكبر وتتاثر هذا على النتائج، ونشوفوا نتائج التلامذه تحسن شيئا فشيئا.
6: نزار صاحبي سنه 5 وسادسه فرنسي، والله الحمد لله اجواء باهيه خاصة مع المدرسة الجديدة اللي خدموها، التلميذات فرحانين بالمدرسة، أجواء طيبة، زملاء كل فعلوا بشكل إيجابي مع التحسينات اللي وقعت في المدرسة، وإن شاء الله بالتوفيق السنة الدراسية إن شاء الله تكون باهية، وإن شاء الله التلاميذ يأدوا أداء رائع، وإن شاء الله بالتوفيق الناس كلها. التلاميذ باش يكون فرحان بالماتريال الجديد بالمدرسة الجديدة، من شأنها بطبيعة الحال باش تخلي التلميذ يخدم في ظروف طيبة، وبطبيعة هما مرتاحين أكثر، حتى حنا باش نخدموا بشكل ممتاز ونأدوا أداء إن شاء الله يكون باهي. الناس كلها كانت فرحانة بالحق بالمدرسة جديدة بالتجهيزات الوقت.
3: يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي أكثر من 24,000 تلميذ بولاية توزر في السنة الدراسية الجديدة، حيث أفاد مندوب الجهوي للتربية عادل العبيدي عن العودة المدرسية بولاية توزر التي انطلقت في ظروف طيبة.
7: انطلقت اليوم الدروس في حفل بهيج انطلقت في كافة المؤسسات التربوية بولاية توزر، 50 مؤسسة تربوية ابتدائية و27 بين اعدادي وثانوي. عندنا 24,000 تلميذ التحق بمقاعد الدراسة اليوم. بالامس كافة المربين سلموا الجداول متاعهم، واليوم المؤسسات فتحت ابوابها ومقاعد الدراسة معنا مفتوحة للتلاميذ ككل. انا اتعدت بكل سلاسة والحمد لله. سبق هذا تحضيرات كبيرة برشا من حيث تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات، من حيث التدخل في صيانة الوحدات الصحية وتكتيم الأسطح، وبعض التدخلات من المجتمع المدني والسلطات الجهوية مشكورة عاونت برشا في حملات النظافة. مؤسساتنا انطلقت في حلة جديدة، تواصلنا مع كافة الأطراف ونص تنسقنا باش تكون عودة هادئة وعودة في مستوى انتظارات أهالي طوز. عندنا بعض التدخلات في بعض المؤسسات التربوية لكن لم تعق العودة المدرسية. بعض الأسوار اللي تم التدخل فيها وهي بعيدة على مداخل المؤسسات التربوية، مداخل المؤسسات والقاعات آمنة، الوحدات الصحية آمنة، ما ثماش ما يعيق أو يعطل الدروس في المؤسسات التربوية اللي فيها تدخلات، وهي تدخلات بسيطة ما عندناش حاجات كبيرة اللي هي تمثل خطر على المؤسسة أو على التلميذ أو على المربى. بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية أساتذتنا ومعلمينا موجودين كاملين في المؤسسات، ليس لدينا أي شغور. آخر الشغورات تغطت بالأمس باشر عنا في المرحلة الثانوية كتاب جديد لزوز أساتذة من الجهة في مادة الرياضيات.
3: بولاية قبيلة الزميلة سعادة الكيلاني رصدت انطباعات عدد من التلاميذ حول أجواء اليوم الأول من العودة المدرسية.
8: رازي مبارك، أولى ثانوي، إن شاء الله بنجيح لينا. عودة مدرسية سمحة، فرحان، بدينا جدول، السمح مش خايف.
9: نور من معهد ابن الهيثم، نقرأ بكالوريا اقتصاد. كان أول يوم لقاء ما بين أصحابي، من الأول كنت خايفة وبعدك تشجعت وبديت في تنظيم وقتي، بديت نحضر بل بشهر كإتيديت البرة، وحاسة براحي يعني إن شاء الله كان قد جدول مع القراية ونشوف الامبلوا متاعي نظم وقتي وقد جدول باهي ونخدم عليه.
10: نيو حمد رسلان مبارك من السمعة، نقرأ في لسي ابن الهيثم في لحد، نقرأ الثانية تكنولوجيا باهي السمعة. الحق تعرفت على الأساتذة جدد وصحابي تلاقيت أنا اليوم، وأني فرحان يعني في العودة المدرسية وإن شاء الله بنجيح للناس كل، إن شاء الله ننجح وفرحة وهنا.
11: سيرين الرجب، أولى ثانوي نقرأ ومتحمسة أني داخلة نقرأ، عندي برشا نحضر لها الحق، ان شاء الله يتعدى عن سمع احنا نقرا على روح ان شاء الله نفرح اهلي.
12: ادم سلام، ثاني علوم، يعني حضرت روحي في الصيف قريت وعملت تيديات، يعني حضرت روحي سيونس مرسال. وبالنسبه للنهار الاول قابلت الاصحاب والحمد لله ان شاء الله ناجحين وان شاء الله ربي يوفق. الجدول صعيب شوي، اغلب الاوقات الست، والديزيم يصعب شوي، نزيدوا في الريتم نقوي الريتم شوي ان شاء الله ربي معنا.
13: باك تكنيك تسمى قدينا روحنا وحاضرين روحنا ان شاء الله والله فرحانين الكل.
14: مريم العزوزي، باك سيونس، عاود قابلت صحابي اللي مش مقابلتهمش حكينا على الباك وزيد ستريس شوي. الكلاسات زاد عم نول، كان ضغط في الكلاسات سنين، نقصونا الاعداد يعني اريح باذن الله تعدى عام سبع ان شاء الله. حسنا نخدموا اكثر، لازم نوفق ما بين قرايتي في الكلاس وقرايتي في الدار. نقرا في الليسين تابع مع بروفاتي، نقرا كان ايتيد نتاع الماتير برينسيبال، باش نجم نوفق.
15: مالك عليا كاتريام سيونس، التحضيرات ما كانتش برشا، ما نكرش اللي نستريسي شوي خاطر باك وكل، لكن نحاول نتخطاه. حضرت شوي قبل في العطله وان شاء الله عوده ميمونه.
16: متحمسه برشا باش نقرا.
17: أنا ثانية علوم، لنا الكتب والأدوات اللازمة الكل، متحمسين للعام الجديد. حنا برشا خاطر جنات نقرا، خاطر تلميت أنا وصحابي، وإن شاء الله يتعدى عام باهي للناس كل وإن شاء الله بنجاح للناس كل.
3: لتأمين العودة المدرسية تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية. وفي السياق، أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود بأن الاستعدادات لم تقتصر على تأمين يوم العودة المدرسية، بل شملت كذلك القيام بمعاينات ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية.
18: واليوم أول نهار معناها في العودة المدرسية، دوك الناس الكل باش ترافق صغيراتها وسختوك الفئة الهشة متاعنا التلامذة اللي ما يخليهمش وحدهم، دوك باش نلقاو ازدحام مروري كبير موجود على طرقاتنا. أكيد هو باش يكون فما الوحدات الأمنية الميدانية باش تنظم حركة المرور، إذا كان معناها من ممكن إني باش احنا ننقصوا مكل الترافيك الموجود في الكيات سختوك، إني توا كيما قلت لك باش راهو برشا أولياء توصل معناها، وعلى مدار سنة هو مش كان نهار لوليني اني باش يوصلوا صغيراتهم معناها للقراية. ملي بينا اذا كان فمك النقل المدرسي متاح نوليو نخليو صغيراتنا يمشيو مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية، لان هذاك يقلل من السيارات الموجودة على الطريق. ملي بينا زادك اللي باش يهزوا صغيراتهم ما يقفوش قدام المدرسة، بينا يبعدوا شوية من المدرسة ويقفوا باش ما يعملوش الصف الثاني والصف الثالث اللي يشكل ازدحام ويشكل اكتظاظ ويشكل زي دختر على الصغير اللي باش يهبط يلقى الكراهه قدامه، دونك يتلزي واللي يتعدى بجنب كرهبه واللي تغطي له نورمالمون، والا تنجم تغطي له الكياس، دونك يولي ما عادش امن اني باش يقص الكياس. ماذا بينا اني ننظم وقته في الخروج، وماذا بينا كل الوقت هذاك اللي تعديه مع صغيرك وانت ماشي للطريق ما تعديش وانت ستريسي في الطريق وتحب توصل بيه في الوقت، بالعكس عديه انك انت تعطيه نصايح انه يامن روحه في الطريق علموا السلامة المرورية، حط سنتور، خلي صغيرك يتعلم عادات معناها سليمة، اني باش يطبقها نهار اخر حتى هو كي باش يسوق الكهرباء.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز مكيو في أجواء مضيق هرمز، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية في مضيق هرمز. إلى التذكير بعناوين نشرة 10 ليلاً. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. وزير التربية يؤكد في مفتتح السنة الدراسية عدم تسجيل أي نقص في إطار التدريس بكافة المندوبيات الجهوية. الحرس الثوري يسقط 3 مسيرات وأمريكا تدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من شريط الذكريات بعد نشرة أخبار العاشرة ليلا. وقبل الأخبار كنا مررنا مقطع من مسلسل سفر الأحلام وتحدث فيه الفنان عبد العزيز مخيون على التسوف والجنة. تعليقك دكتور إلى ما بعد الأخبار، تعليقك على المقطع اللي سمعناه منذ قليل. أي
1: يدل على حبكة سيناريو كبيرة، وهو طرح اللي عمله عبد العزيز مخيون يعني بشكل مكثف، ومن خلال الدسكور اللي عمله بث برشا مساجات فيما يخص ظاهرة كما تفضلت سيد أحمد بكري اللي هي متواصلة إلى حد الآن. فعلا ظهر التسول ظاهرة يعني نعيش فيها في كل يعني ناس تمتهن التسول اللي تشد الجامعة وفي كل صلاة مغرب والعشاء وهي معنا مادة يديها وأموال طائلة تحسب معنا ما شاء الله. دونك هو الحق عبد العزيز مخيون أعطانا يعني أنا كما قلت مساجات على التسول، لكن نقطة الخلو من المسؤولية هي اللي عجبتني شوية بزار في
0: أي ربما هو حمل المجتمع ككل ودعا أيضا الحكومات لأنها تحاول تلقى حل لهذه الظاهرة، لكن هو أقر أنه المواطن العاجز تماما الذي يستحق ربما أكل مساعدة ما عادش موجود في مجتمعنا. وهذا تقريبا نشوفوه، احنا نشوف حتى أغلب اللي يتسولوا ما شاء الله بصحتهم يتحركوا بشكل جيد، معنا قادرين أنهم يخدموا أي خدمة
1: واللي يستحقوا فعلا ما تلقاهمش
0: صحيح لأنه عنده
1: كرم الجهة الأغنياء من التعفف صحيح. يعني متعفين
0: ديجا هو قالها ربما نشوفوهم هذوما كانوا ما عندهمش كبرياء ولا غيره.
1: اي فعلا عجبتني النقطه دي، وعجبتني النقطه الاخرى اللي هي غياب الوزع المهني للناس اللي هي معناها تمارس في اشغالها بطريقه يعني فيها تخلي على المسؤوليه، ولا يعني الشهريه اللي ياخذوا فيها ما هيش كما نقولوا محلينها. هذيك زاد نقطه كبيره.
0: قوه الفن لهنا، وربما انه مقطع من عام 86 يبقى حي ويبقى متداول، ربما حتى روى اختياري لمثل هذه المقاطع لانها متداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. لما مقطع يبقى يدور بهذه الكيفيه وحي لمده من عام 86 قديش عمره معنا سيدي؟
2: 40
0: سنه. هاي معناها قوة الفن، الفن الوقت اللي يبدأ رسالة بالرسمي فيعيش طيلة هذه الفترة. به إذا كان عندكم تعليق ولا نمر للمقطع الموالي.
1: نمشي
0: للمقطع الموالي لزهر.

0: مقطع معروف مانيش عارف ذكرتوه ولا لا سيري ده
1: عمر خيرت
0: وليلة القبض على فاطمة. هذا الفيلم مش المسلسل. الفيلم اللي هو بطولة فاتن حمامة.
1: فاتن المسلسل فردوس عبد الحميد والفيلم فاتن حمامة.
0: أي أي المقطع هذا أيضا هو من المقاطع اللي لقيت نجاح كبير برشا من عام 84، وما زلت ربما هذا المقطع هذا هو بداية شكل بداية الموسيقار عمر خيرت.
1: هو عمل كبير يعني. شوف حتى الفرقة اللي معاه
0: أي
1: يعني تحس فما عمل جدي، وفما هو زاد تحسه متمكن يعني وصل لعمل العمل هذا يعني
0: عمل هذا بكل هذا الإحساس.
1: هو قال يعني عمل معناها كبير وقعد يستناه برشا معناها مش خدمة مثلا نجم نقوله حينية ولا مناسبتية ولا لا، فما عمل تحسه فما تحضير، ثم كان كينضج باش خرج العمل هذاك. هذاك اش خلاه ياخذ الديمومة هذية ويبقى عايش طيلة الفترة هذه ومع أجيال زادة حتى الأجيال يعني الموجودة تو كي تسمع تسمع معناها بحس مرهف لأنه يشد.
0: وشوف حتى ربما إعادة توزيع ريميكس ربما حتى زميلنا على اشتغل على الموسيقى هذه أنه يحاول يعمل ريميكس معناها توزيع جديد لمثل هذه الموسيقات. وربما إذا كان نحكو على 84 معناها عمرها 42 سنة ومازلت حية ومازلت مطلوبة وكذا سمعها تشدها. وربما نذكروا حتى بعض الشباب وقت يصوروا حويجات يحطوا عليها الموسيقى هذه
1: طبعا لأنه هو عمل متكامل ومش هو عمل فردي، عمل أي جماعي.
0: أي وهو عمر خيرت من الموسيقيين العرب المبدعين. إذا كان تحطوا على عمر خيرت، عمار الشريعي، وغيرها من الأسماء اللي عملوا بصمة كبيرة. وبعد شوية إذا مش تحطوا على بليغ حمدي ربما يشتغل على مستوى التلحين أكثر من ربما الموسيقات التصويرية للمسلسلات. مدام نتحدثوا على سيري
2: دكتور سمحني أنا بالنسبة لذكرت عمار الشريعي وعمر خيرت بتات اللي كيف لونتان في تونس وتوفى عند سبرسة الله يرحمه القرفي. هذا كيف عنده موسيقى ممتازة وتحس فيها رؤية خاصة، وحتى الموسيقى نتاعها هي صورها بشكل بريسك فلسفي يعني تحس بالحق أنا مش موسيقى عادية. يعجبني برشا القرفي.
0: أي هو احنا مادام مشينا للمقطع نتاع الموسيقى نتاع فيلم ليلة القبض على فاطمة باش نحكوا شوية ديما على سينما باش نسمعوا أغنية. ربما أذكركم بممثل معين، خلينا نسمعوا المقطع الموالي لزهر.

0: ما عادش ذكرتوها الأغنية هذه، وإلا لا هي من فيلم النمر الأسود لأحمد زكي. أي تحدث على الشاب اللي سافر إلى ألمانيا وعنده برشا طموح، وربما الأغنية هذيك مشوار طويل رحيل وراء رحيل تتحدث على رحلته هو في هذا الزمن وعلى التغير اللي يصير في حياة الشباب. ربما نتحدث على أحمد زكي الشاب المصري المتواضع اللي عنده طموح وسافر وهاجر واكتسب البطولة في الملاكمة. مشوار طويل هذه أيضا من الأغاني من عام 84. الفنان هو أحمد إبراهيم، الشاعر عبد الرحمن البنودي، الملحن جمال سلامة. مدام ما عادش تعرفوه المسلسل والفيلم ولا لا؟ هو
1: لا أنا ما فكرت
0: النمر الأسود
2: لا شوية
0: أي ربما سيري ذا أنت متابع أكثر للأفلام الأجنبية.
2: لا ولا لا أنا بالعكس، هو ما حتى الملاكمة أنا راني عملت ملاكمة
0: أي
2: يعني نتبع شوي
0: أحمد زكي وأحمد مظهر.
2: أحمد زكي نحبه برشا
0: أي
2: الأفلام.
1: نتفكر له فيلم النهاية اللي هو الفيلم في طيارة تحت في جزيرة ومع زميل راتب وكل واحد يعني فيلم جدا ممتاز.
0: ومثل أيضا جمال عبد الناصر تقريبا وأنور السادات وغيرها من الشخصيات
2: سواق الهانم
0: وضد الحكومة المحامي المعروف بك تلك المرافعة الشهيرة. وربما فيلم الهروب وأيضا النمر الأسود، الهروب أيضا من المسلسل من الأفلام اللي لاقت نجاح كبير. احنا باش نتحدث على فيلم الهروب، هذا مقطع من أغنية النمر الأسود، تو باش نسمع موسيقى من فيلم الهروب لأحمد زكي.

0: هذا مقطع من المقدمة تاع فيلم الهروب عام 91 بعد فيلم النمر الأسود. أي هذا أيضا من الأفلام اللي كانت ناجحة جدا لأحمد زكي. منتصر هو شاب صعيدي فقير يؤدي دور أحمد زكي، يجد نفسه متورطا في جريمة لم يرتكبها، وشنو برشا أحداث ربما ربطوا حتى بعض الجرائم المتعلقة به هو من أجل توجيه الرأي العام على قضايا أخرى كانت تصير في مصر في تلك الفترة. باش نبقوا ديما مع الفيلم هذا ونتحدثوا نحن على الفن كيف يكون رسالة، باش نستمعوا للمقطع الموالي.
1: مين ده؟ ده مهدي اللي بعتناه للمسكنجي.
2: الصقرة هربت ده، بطل يا مهدي بتاع ده.
1: قابلت المخزنجي وديت له الفلوس.
3: ايوه بس في حاجة حصلت تاني.
1: ايه؟
3: امك
1: مالها؟
3: البوليس قبض عليها.

0: حضرتك هتروح الحاجة تصل أكتر من مرة ولا أنا.
1: أنت عندك نبطشية الليلة؟
0: أيوة فندم.
1: الجماعة اللي في الحجز يتعشوا؟
0: أيوة يتعشوا يا فندم.
1: عندهم غطا كفاية؟
0: صرفت لهم بطانيتين جداد غير اللي عندهم.
1: طيب اوعى تنسى الساعة 2 بالظبط ميعاد الدواء بتاع خانة سكينة و...
2: أمي يا سالم.
3: سيبنا مجد يا فندم، ده ما تبخلش. سيبنا شوية.
1: الحمد لله بالسلامة يا منتصر، مستنيك من ليلة امبارح.
2: عرفت تجيبني يا سالم، أمي كيفها؟
3: بخير، بس أنا عايز نقول لك إن دي مش فكرتي.
2: لقيتها حالا تحت أمرك، وقالت أمي تروح دورها الليلة يا سالم.
3: لقيها وحشاك، مش عايز تشوفها؟
2: تعليمات اللي عندك تسمح.
3: مفيش تعليمات في الدنيا تمنع ابني يشوف أمه اللي وحشاك.
1: يا حذر.
0: ايوه فندم.
1: هات لي عبد الله والخاله سكينه.
2: قول لها ان انا هنا وحتى ابوك عشان ما تتفاجئش.
1: لساك تخاف تدخن قدامها؟

0: سمعت المقطع هذا، ربما كان نحاول نقول ما جاء فيه، ما ثمش تعليمات تمنع تمنع ان ام انه تشوف ولدها، ربما اكل قيم تاع الابن اللي يحن برشا على امه والام اللي تخاف برشا على ولدها، ولكن مع ذلك رغم انه كبر بقى يحشم حتى باش يتكيف قدام هذه من القيم اللي موجوده في الاعمال هذه. يا سي رضا،
1: طبعا يعني احمد زكي حتى في ادواره هو ديما يمثل دور الرجل الصعيدي،
0: اي
1: بالشهامه نتاع الصعايده، بالحفاظ على العادات والتقاليد، قوة شخصية متاعهم يعني، والمحافظة على القيم الأخلاقية اللي تربوا عليها مهما غيروا المكان، يعني حتى كي يتنقلوا يقعدوا يحافظوا عليها، ولو تعرضوا ساعات للسخرية ولا تعرضوا المواقف يحبوا يخلوهم يتخلوا على المبادئ هذيك. ديما في أدوارها أحمد زكي ما يتنزلش على المبادئ، ما يتراجعش، وديما يقدم يعني عندها كل الجرأة والشجاعة مع الحفاظ يعني على كل الأصالة اللي فيه والعادات والتقاليد اللي تربى عليها.
0: دكتور
2: حق ما عنديش منظيف، بارك الله سيرتها وعمل تحليل مستفيض شخصية أحمد زكي. ما تفكرتش المقطع هذا، ما يبقى ديما متناسق مع نفس اللي كان يقول فيه سيرتها.
0: هو الفيلم الهروب هو هروب من واقع اجتماعي كامل، حاب ربما المخرج هو تقريبا عاطف الطيب تقريبا انه يجسد كيفاش هروب من الواقع من الظروف، لكن ربما الظروف كانت اقوى منه. فكان احمد زكي اللي هو كان دور جسد دور منتصر تقريبا، هو ضحيه في هذا الفيلم. نواصلوا ديما لان باش نستمعوا لمقطع من اغنيه عبد الحليم حافظ، شوف بين فين، من اغنيه موعود.

0: موعود شوف بقينا فين. عبد الحليم حافظ بصوت عبد الحليم حافظ الحين بليغ حمدي. عندك ذكرى معاها ولا لا؟
1: بليغ حمدي
0: اي وعبد الحليم وصوت عبد الحليم.
1: نعم عبد الحليم عنده لي
0: اي
1: يعني انا نسمع له الكلمات اللي كتبهم نزار قباني اكثر
0: اي
1: يعني فما ساعات يتخالف هو وياه حتى في الكلمات تاع الأغنية، لكن نزار يقول له حفظ لي على القصيدة والتحوير لضرورة التلحين ولا باش تبدل بعض الكلمات يلزم تفهموا فيهم. يعني فما في قرية الفنجان مثلا، أنا نخرج شوية على موعود
0: أي.
1: موعود سمحة، لكن قرية الفنجان زاد حاجة
0: فيها قصة أيضا،
1: يعني فما كلمات عبد الحليم ما يحبش يقولهم، يقول لها أنا ما نغنيهمش. حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود وكلاب تحرسه وجنود، قال ما نقولهاش أنا
0: لأنه عاود لي المقطع هذا، شكون المقصود لنا؟ هل هي حبيبته أم فلسطين؟
1: والله
0: اي لانه فما شكون يقول لك انه هي نزار قباني ربما يحكي على فلسطين.
1: المراه هو ديما والحبيبه نجم تكون
0: اي لا يمكن المقطع اللي ذكرته في حبيبه قلبك
1: نائمه في قصر المرصود
0: اي
1: وكلاب تحرسه وجنود
0: اي
1: من يدخل حجرتها من يدن منصور
0: اي
1: من حاول فك اظافرها مفقود يا ولدي.
0: اي هو شكون يتحدث على انه ربما المعنى في اتجاه والرمزيه هي على فلسطين اي
1: يعني وفما معناها فمها مرسوم كالعنقود
0: اي
1: ضحكتها
0: انغام
1: موسيقى وورود، قال لها نقول انغام وورود
0: اي
1: بدل اما يتماشى معاه للضروره اللحنيه، ما يقول له ما تبدليش القصيده
0: اي اي اي من الاعمال الناجحة أيضا بشكل كبير قارئة الفنجان. دكتور
2: لا يا عبد الحليم حافظ يعني ساكن في وجدان أجيال وأجيال، حتى كنا ما خلطناش عليه احنا، لكن بعد في فترة السباب أسمعنا بارشة أغاني عبد الحليم خصوصا أغاني طويلة واللي توا ما عادش موجودة، وما عادش تلقى الناس اللي هي عندها صبر على معنا مش تسمع معنا قصة ولحن، وحتى تو في موعود المقطع اللي عديتها فيه الرفران بشوف بقينا فين يعاود حتى اللي بعدها باش يطلع يقول يعني حتى كيما نقولوا الكادونس تاع الغنايه فيها مقاطع في كل وحده فيها وتيره وفي كل ثم تنوع
0: ولهنا قوه الملحن قوه المؤدي
2: لا فعلا بليغ حمدي اور نورم يعني انا مجنون موسيقى اصلا انا وعبد الحليم بك الحس نتاعه هو زاد يعرف ينتقي الكلمات كما كان يحكي توصيل ذا وكما زاد كيف حتى في الجلسات نتاعهم باش يوصلوا للإخراج النهائي نتاع الأغنية تكون عندهم جلسات فيها تشاور وفيها يعني باش توصل أحسن صيغة ممكن. قلت لك عبد الحليم يعني كسوة في الأغاني الطويلة ذي ولا حتى في الأغاني الخفيفة والطربية زاد عنده بارشة أغاني سمحة يعني كما صدفة وتوبة ويعني فنان كما قلت لك ساكن في وجدان أجيال وأجيال
0: أي تربت على صوته أجيال وأجيال. وربما نذكر وإحنا في فترة ما كيفاش الكاسيتات وكيفاش يبدأ صوت عبد الحليم هو يملأ الشوارع والأسواق وغيره به. إذا كان عندك تعليق سيري ذا وقال أي مدام إحنا نحكو على بليغ حمدي خلينا ربما الشخصية هذه أيضا هذا المبدع هذا الموسيقار اللي طبع الفن العربي ربما هي ذكرى وفاته منذ أيام، ويبقى السؤال ديما هل أنه ظلم نفسه كمبدع وإلا ربما ظروف إلى الظلمات، ونعرف أنه تقريبا هو توفى خارج مصر. ومن الأعمال أيضا ربما نذكر وإحنا الخلاف مع وردة الجزائرية وما كتبه وما الظروف اللي خلته ينتج أعمال تعيش بشكل كبير، ربما حتى الخلاف وربما بينه وبين وردة. وردة أبدعت وهو أبدع، لما هما لما كانوا مع بعضهم أبدع ولما ابتعد ربما حتى لما الفراق خلاهم يزيد يبدعوا. لكن ربما بليغ حمدي أيضا تعذب وقت لي أخرج ولا خرج من مصر، ومن الأعمال هي مش معروفة برشا اللي كتبها ولحنها وحشتيني يا مصر وحشتيني يا مصر بليغ حمدي.

0: رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك.
1: رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك.
0: رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك

0: بيت الاغنيه الاخرى اللي عملها من غير ليه
1: اي
0: كان باش يغنيها عبد الحليم حافظ وعمل عليها بروفا
1: اي
0: لكن بعد في الاخر خلاص غناها هو
1: وما عرفش اذا كان نتصور بصوته تكون احلى من غير ليه لانه هو ابدع ايضا في غناء في غنيت من غير ليه اي
0: هو زاد مشى للاقوى ما عنده
1: اي
0: معناها وعطى احساس معناها معطاشي في الاغاني
1: بصوته الجهوري القوي
0: اي
1: باحساسه قوي اي
0: حتى زاد هو مليك حمدي يعني تحسها كيما من غير ليه بالضبط
1: أي.
0: هي ملخص الكاريرة يعني مساره الفني ثم هي ترجمة لك الغربة اللي عاشها
1: أي.
0: ثم غربة يعني ما فهمش انتظار انت عودة بالنسبة لي هو الغنية رأي ملخص معناها غربة للأخر هي اللي باش يكمل بها
1: أي. وهي تقريبا اللي يكمل بها أي.
0: يعني لك علاش تحسها معناها بكامل جوارحها
1: أي. أي هو أيضا ذكروا أنه لحن أيضا نسيت مياد الحناوي أيضا مياد الحناوي لحن أغنية وكتبها كأنها رسالة بينه وبين وردة الجزائرية أي
0: والله هو حتى وردة رأي تغني ساعة
1: أي
0: هو كما بودعك مثلا
1: أي أي
0: أريدك تغني
1: وبودع الدنيا معك أي
0: يعني بودع الدنيا معك يعني عندها هو دنيتها وهو زاد روكي يسمعها يتأثر بشكل
1: خاص
0: ومزوز فنانين والفنان حساس
1: أي.
0: يعني زوز تترجم ساعات الغنية في احساسهم الزوز وتحسهم رغم الانفصال متواصلين بشكل كبير
1: وهم متواصلين ربما حتى فنين برش اعمال كانت متميزة جدا وهي ربما من خلالك التواصل الروحي عن بعد لكن ثم نقول احنا كانوا مساجات بين بعضهم كفنانين
0: مو الفنان ما يبدع
1: اي
0: اما في المنع
1: اي
0: والا في الحاجه معناها المأساة اللي يعيشها يعني التأثير نتاعها باش يكون ما نقولش سلبي اما باش يكون ايجابي في شكل ابداعي اي سواء اداء والا
1: تلحين دكتور دكتور فرحات
2: مالي حمدي يعني اللغنة اللي سمعناها كمية من السجن كبيرة كما قلت رضا يعني ملحن لازم يكون ثم قادحة كبير بشوي يفرزك الإبداع الداخلي كهوم أنا كانت غنية ختامية هذه تاع بلي حمدي
1: أي حبيت نذكر فقط الغنية اللي غنتها ميادة وهي كانت كأنها رسالة بين وردة وردة وورد وبليغ ورد وبليغ لأنهم هم أيضا كانوا من الثنائي ناجح جدا نذكره حتى برشا التسجيلات
2: دندنة
1: هذه هي شكرا على انك حركت معايا شويه ذاكره لانه ثم برشا حاجات قاعدين نذكروا فيها هذه ختاما مع وحشتني يا مصر والا بما معروفه ايضا برغم البعد عنك هذه ايضا انت مش كوني يعنونها بهذا الاسم نواصل مع الاغاني الان مقطع اخر ايضا من اغنيه دهرت الايام ام كلثوم احنا باش دعي خلينا ناخذ شوية دارت الايام
0: ام كلثوم
1: اي
0: بليغ تقريبا
1: اي
0: يعني بليغ حمدي راه ام كلثوم ميتلاقوش ياسر
1: اي
0: لانه هو عنده خط وهي عندها خط وتشرط ياسر على الملحنين وعندها التزامات قويه برشا مش اي فنان ينجم يتعامل معها حتى نزار قباني مثلا كشاعر مرة حب يكتب لها غنية قالت له ما نغنيهاش يعني يغضب كما تشاء وطلع شنو برا شوف نساء الدنيا ومن بعد رجع تلقاني قالت له لا رو ما احنا ما عناش دور بنساء كله مش ترجع تلقاني نا معناها امرأة دي لست امرأة معناها
1: اي
0: ككل النساء
1: قالت
0: له ما نغنيها لكش يعني انا بالنسبة لي انا شخصيتي ما تمشاش مع رجل يهوى كل النساء
1: يعني هو رغم ربما طبيعة كل شخص ولكن احنا ديما نتحدث واحنا في سهرة فنية انه الاشخاص هذوما كانوا فنانين فعلا قدموا للساحة الفنية جواهر فنية بالحق ربما ما نختلفوا معاها من نتوافقوا على طبيعة حياتهم على نمط حياتهم لكن احنا نقيموهم كمبدعين كفنانين يعني مبدعين بالرسمي بليغ حمدي ربما ثم مقال هل أنه ظلم ولا ظلم نفسه

0: نفسه تلك أمور لا تعنينا احنا. خلينا نحكي على
1: نقيم
0: يهمنا في فنه بالحق. هذا هو دكتور. إذا كان نمشي مقطع من دارة الأيام.

0: يرحل الزمان وتبقى الذكريات عالقة في القلوب والأذهان.
1: نواصل مستمعينا الكرام في هذه الدقائق الأخيرة من برنامج شريط الذكريات اللي حوالي ساعتين عديناهم معك سيري داب الخير دكتور فرحات شلبي. وفي الواقع باش نصحها وفقط احنا دارة الأيام هي تلحين محمد عبد الوهاب، يعني ثبت مش بليغ حمدي، الحان محمد عبد الوهاب. شكرا لكم وإن شاء الله تكون جولة معكم ومع المستمعين على أبرز الجينيريكات، مقدمات نتاع مسلسلات تربينا عليها وأيضا استمعنا لمقاطع من أفلام أيضا خالدة ربما عمرها 40 سنة وما زالت تعيش اليوم كأنها أنتجت اليوم. وربما خليني نسألكم اليوم، شنو اللي خلى الأعمال هذه تعيش سيري ذا؟
2: هي المصداقية،
1: أي
2: ثم حب العمل. الإنسان يبدأ فنان يحب خدمته ويبذل يعني أقصى ما في جهده ويتعب وينجم يفشل وينجم معناها يعمل محاولات تكون مش ناجحة في البداية، أما بالصمود بالعزيمة بالثقة في النفس يوصل. يعني وقت اللي تجيه ضربة الحظ يطلع العمل متاعه، حتى القديم اللي كان مش باين ولا حاجة هو ياخذ صدى ساعات في أغنية معينة في لحن معين، ومن فم ينطلق مثلا في مشوار متاع الشهرة ومتاع
1: لهنا، لأنه هي ضربة حظ ولا هذوما ناس مبدعين يعني يشتغلوا بالحق فنانين، هذوما يعني أعطاهم ربي ملكة أنهم يكونوا مبدعين كما عمار الشريعي بليغ حمدي.
2: هم مبدعين ورم يعني مش أنا قلت لك ضربة الحظ وين في اكتشافهم، معنا الناس تكتشفهم والإعلامي ولو عندهم جي فما معناها نجم نقولوا كل طفرة اللي تجيهم هم من فم يقفزوا باش يولوا أمام الملأ، تولي الناس كل تعرفهم وتولي حتى أعمالهم ما تكونش مغمورة. ثم رم المبدعين هذوما مجانين، وإذا ما يكونوش مجانين ما يكونوش فنانين وما يبدعوش زادة في الواحد. عندهم فلتات هي اللي تخليهم يخرجوا على المألوف، يخرجوا على الحاجات الروتينية، يكسروا أكل الروتين معناها والرتابة اللي تعيشها المجالات الفنية الأخرى. هذاك علاش ينجم يكونوا بارزين.
1: دكتور فرحات،
3: الصدق والاجتهاد وحب التميز هو اللي يخليهم ينجحوا، ولأن ببساطة كما يقولوا ما يخرج من القلب يصل إلى القلب وما يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان.
1: هذا ما خرجوا يعني من القلب جملة من الأحاسيس. حاج باهي ما غلطتش اللي في اسمك. شكرا لكم.
3: ما نسيت الغنية اللي بعثتها لك، أم المريا لك وحلي.
1: لا صحيح موجود هذه، لكن نعدوها الأسبوع القادم إن شاء الله. هي وغنية مسلسل ليلة القبض على فاطمة بصوت فردوس عبد الحميد، لأنه ربما عديت المقطع متاع عمر خير ليلة القبض على فاطمة. هذوما نوعدكم نسمعوهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا لكم. خلي لكم كلمة الختام في هذه الدقائق الأخيرة سيري ذا بالخير.
2: شكرا لك سي مد، وشكرا للسادة المستمعين يعني على الاستماع والمتابعة لهذا البرنامج. حقيقة شريط ذكريات يعني حيرنا برشا مواجع، خلينا نرجع لبرشا أشياء من الماضي الجميل من الزمن الجميل عشنا معها، سوى لحنا وكلمة وأغنية أو يعني أفلام ومسلسلات يعني عشناها في زمن جميل في واقع بعيد عن العالم الافتراضي الموجود. أنا رغم خدمتي الذكاء الاصطناعي زاد إن شاء الله ما يفسدش، هو فما ناس رأيه فما جانب أخلاقي وفما أكل حفاظ على الطابع الأصلي مثلا للفن، للفنان الملحن المغني. توا برشا غناء مثلا يجيب لكم كلثوم بالمزود، يجيب لك معناها أوبرا، يجيبها بكلام مش هو. ماذا بينا نحافظوا على الحاجة بأصلتها فنها. أنا اللي ريتها الليلة نظيف صافي مفيش شوائب، الذكاء الاصطناعي رائع إذا
1: أنت تتحدث عن الفيديو اللي خلفي هو مصنوع بالذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي يحيي لك حاجات ممكن جامدة لكن ما يلزمش يغيرها، يلزم يحافظ لو يلزمك تقعد تحكي معاه قل له حافظ لي على الملامح وعلى الشخصية وعلى الطابع، ثم لو قد ما يحافظ هو محاكاة، يبقى محاكاة للعقل البشري ولا يضاهي العقل البشري.
1: ولهنا مدامك حليت قوسين، نحن نتحدث على الإبداع متاع الموسيقيين وغيره اللي يعطوا من روحهم، ودكتور قال إنه من القلب. اليوم الذكاء الصناعي أيضا يخرج في حوجات من هذا القبيل، لكن هي بعيدة تماما، ما فيهاش إحساس، ربما يقرب شوية لما فما بعض المواقع اللي كانت تصنع لك موسيقى، تقول له تعطيني موسيقى قريبة شوية لعمر خيرت وكذا وكذا، يعطيك حوجة قريبة. لكن تو الشركة الأمريكية ربما بعد المشاكل اللي صارت وحقوق الملكية وقفتها، هذه البرشة مواقع وقفتها، لكن ديما الفن تقريبا هو راهو خارج من الروح، هذاك علاش يعيش
2: إحساس، يعني حاجة خارجة من الإحساس توصل للمسامة وللأذان والوحدة. والحاجة الآلية ظرفية، يعني تسمعها لكن ما عادش تعودها ياسر مرات. أما اللي تفرجنا عليه الليلة عودة 100 مرة ما تقلقش.
1: دكتور
3: تك صحة، نشكرك مرة أخرى سيد أحمد على هذه الدعوة، والحمد لله حصها كانت سمحة، والساعتين ما حسيناش بهم. إن شاء الله نكون كذلك كنا خفيف ظل على المستمعين، وإن شاء الله نتمنى التوفيق، يعطيك الصحة في فكرة البرنامج وترجعنا لزمن جميل
1: إن شاء الله. ونحن إن شاء الله المستمعين، لأنه برشا مستمعين يحبوا يسمعوا الحاجات هذه، وأكيد أنه إذا كان نسمعوا نرجع لك الراديو العادي معناها مش أكيد وقت اللي يسمعوا فيه الناس ويسمعوا فيه ألحان ترجع بهم للزمن الجميل، أكيد أنهم يستمتعوا، لأنه لما تكون في أجواء ليلية وترجع بالذاكرة مع الموسيقات هذه، أكيد أنك ما تعيش لحظات خلينا نقوله سعيدة. هاي شكرا لكم سيري سيري ذاب الخير، دكتور فرحات شلبي، أجمل تحيات علاء الدين رضواني الأزهر حمد وأحمد العجوني. نلتقي غدا صباحا بداية من التاسعة في برنامج المرايه.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
4: الحديث 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: التحق نحو 1,341,000 تلميذ الثلاثاء بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. وأكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خارج علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية. أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية طوزر عادل العبيدي بأن عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوية يبلغ أكثر من 24,000 تلميذ في السنة الدراسية الجديدة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات البلاد بهدف مزيد التعريف في برنامج رائدات ذات والآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنت عنه الوزارة. أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأضاف أن هناك مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل. أعلنت شبكة تونس للتجارة ثلاثاء عن إطلاق الفاتورة بوانتي أن، البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت امتدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخ وذوب أبا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوت

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: برضو يا قمر سحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا حار يا خبر كده برضو يا
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

بتبقى غنوة، كل همسة بتبقى ضحكة، كل كلمة بتبقى غنوة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: التحق أمس نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية وفق آخر إحصائيات لوزارة التربية. قال ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكاري إن الاستعدادات جارية حاليا بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة المقرر انطلاقتها يوم 15 من سبتمبر بمختلف مراكز التكوين المهنية. وأفاد البكاري بأنه تم تخصيص 24 مليون دينار في إطار تدخلات البرنامج الاستراتيجي للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهنية. تعتزم شركة صينية لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات أولية يناهز 3 مليون يورو كما أعلنت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بسنة 2025. قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 125,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. التحية لزميلي صدقي عرفة اللي رافقني تقنيا، الطاهر جبالي في الجانب الرقمي، ومعاكم اليوم ثريا بن محمد من أمام المسطح. ننطلق معكم في المشهد اليوم مع جملة من المواضيع والأحداث والمتابعات. اليوم انطلاق السنة الدراسية الجديدة في مختلف المؤسسات التربوية. نتابع في حصتنا اليوم ظروف العودة على مستوى تهيئة المؤسسات وتوفر التجهيزات والموارد البشرية. أيضا باش نطرق إلى تدخل المرصد الوطني للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية آمنة خاصة في محيط المؤسسات التربوية. اليوم في برنامج المشهد اليوم التصنيف السيادي الجديد لتونس وقراءة بالأرقام للوضع الاقتصادي وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي. كما نتابع في الجزء الأخير من حصتنا اليوم مع المحلل الأستاذ خالد كرونة آخر المستجدات العالمية. ننطلق معكم مستمعينا مع أولى مصافحاتنا في برنامج المشهد اليوم. تحية طيبة للجميع ونرحب بكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في هذا الفضاء المباشر. إذن اليوم يلتحق أكثر من 2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية. إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 باش نشوفوا ظروف انطلاق السنة الدراسية بولاية طوزر. معنا مباشرة زميلتنا وحيدة مبارك، ومعها باش نشوفوا ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة بمختلف المؤسسات التربوية. مرحبا بك وحيدة.
1: تحية ليك ثريا، تحية لكل المستمعين. بالنسبة لولاية طوزر طبعا اليوم التلاميذ التحقوا بالمؤسسات التربوية في أول يوم دراسي. نعرفوا أن نهار الأول هو تقريبا معناها استلام يعني جداول الأوقات، يتعرفوا على المعلمين والأساتذة اللي باش يدرسوهم، توزيع التلاميذ على الأقسام. تقريبا هذه هي الصورة اليوم في جل المؤسسات التربوية. ما ننسوش زاد الأولياء اللي يبدو يعني في التحضيرات للعودة المدرسية منذ فترة، معناها باش يوفروا احتياجات أبنائهم، واليوم شاهدناهم يعني أمام المؤسسات التربوية يرافقوا أبنائهم ويوصلوهم للمدارس. يعني هذه الصورة تقريبا اليوم.
0: وعشتي معهم أجواء الفرحة وحيدة، خاصة الصغيرات معناها في انطلاق السنة الدراسية الجديدة بأزيائهم معناها والكرطبلات والأدوات الجديدة الكل.
1: نعم، كانوا معناها فرحانين بأدوات وطبليات، فرحانين بالمدرسة، فرحانين أنهم التقوا بأصدقائهم يعني بعد عطلة الصيف، انهم باش يرجعوا للمقاعد الدراسة، انهم باش يرجعوا معناها لمعلمينهم للمؤسسة التربوية اللي شفت انهم يحبوها برشا، وشفت زادة تشجيع من الاولياء ووقوف الجانب ابنائهم. يعني اليوم تقريبا فرحة بالتعلم والتعليم، يعني الناس كلها فرحانة ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكافة تلاميذنا، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح. سرية حبيت نضيف إنه يعني حسب اتصالنا اليوم يعني منذ يعني تقريبا نصف ساعة بالمندوبية الجهوية للتربية، أكدونا إنه العودة المدرسية يعني في ولاية كافة المؤسسات التربوية بتوزر يعني فتحت أبوابها للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في ظروف عادية. وخاصة أنه يعني كما نعرف المؤسسات شهدت قبل العودة عديد التدخلات، التهيئة، الصيانة، ثم حملات نظافة، ثم تحضيرات لاستقبال التلاميذ. بالنسبة للصيانة ثريا، يعني حسب مندوبية التربية ثم تدخلات وثم أشغال حاليا بعدد من المؤسسات، لكنها أكدت أنها ما تعيقش العودة المدرسية، خاصة انه التدخل على مستوى الاسوار معناها الخارجيه للمؤسسات، وهذا معناها اكدت انه ما ياثرش على
0: سير الدروس. نعم سير الدروس. وعلى حماية الصغيرات خاصة، هي أهم حاجة. معناها هذاك علاش ماذا بينا أنه المشهد نتاع سور أي مؤسسة تربوية ما نشوفوش أنه تبدأ فما أشغال مع انطلاق السنة الدراسية، خاصة كنت تحدثوا على حماية الصغيرات من الشارع، معناها والمخاطر اللي تنجم يتعرضوا لها. نعم واصلي وحيد.
1: نعم، وخاصة أكدوا اللي القاعات والمؤسسة التربوية في الداخل آمنة، يعني ما تأثرش الأشغال الخارجية.
0: نعم.
1: على سير الدروس بالنسبة لإسلام ذا. بالنسبة لي يعني الإطار التربوي، يعني حسب مندوبية التربية حاليا ما فماش شغور، وإن شاء الله باش نتبع المواضيع هذه في إن شاء الله في مواعيد لاحقة، إن كانت تمت ربما بعض الإشكاليات اللي باش تبرز ربما في بعض المؤسسات التربوية، إن شاء الله باش تكون لنا متابعة. نذكر ثريا بعدد التلاميذ تقريبا في ولاية توزر في مختلف المراحل التعليمية يفوق 24,000 تلميذ وتلميذة. بالنسبة للابتدائي في ولاية توزر عندنا 50 مدرسة ابتدائية. بالنسبة لعدد التلاميذ في الابتدائي 12,180 تلميذ، يعني هذا حسب التقريب. عدد المدرسين 929 معلم. بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عددهم 27 مدرسة إعدادية ومعهد بما في ذلك الإعداديات التقنية. هذول الكل يعني يضموا 11,877 تلميذ وتلميذة و1051 أستاذ. بالنسبة للمجموعة الفصول يعني في الابتدائي على 595 فصل، وفي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 457 فصل، يعني تقريبا اليوم أكثر من 24,000 معناها تلميذ في مختلف المراحل التعليمية التحقوا بالمؤسسات التربوية. إن شاء الله في عام دراسي جديد إن شاء الله نتمنى أن يكون مكلل بالنجاح بالنسبة للتلاميذ.
0: نعم وحيد، إن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. وعلى ذكر الاستعدادات باش نعطوا معطيات يعني على صعيد وطني، كان قدمها وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات للعودة المدرسية، كان تحدث على إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات الجمهورية، إضافة إلى إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، وهذا اللي عزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ خلال هذه السنة. نختم معاك وحيدة يعني سؤال حول يعني فما بعض المؤسسات اللي عاشت تجربة توقيت خاص في هذه السنة حتى في السنوات الماضية، يعني عندكش فكرة بالنسبة للسنة هذه فماش مؤسسات انخرطت يعني في هذه التجربة الجديدة في ولاية توزر؟
1: الحقيقة مازال ما عنديش فكرة. أي. أما ثم بعض المؤسسات اللي توفر فيها يعني الأقسام
0: إمكانيات اللي تسمح لها
1: حسب الأقسام الموجودة، يعني بيكون أفضل طبعا وخير بالنسبة للتلاميذ.
0: نعم.
1: أنهم يقروا فترة واحدة باش يلقوا على الأقل معناها وقت في يعني المساء للمراجعة باش يرتاحوا باش يكون هكذا خير. في الحقيقة ما زلت ما نعرفش، أما إن شاء الله باش نتابع
0: إن شاء الله باش تكون عندنا
1: فرصة. يعني كانت بعض المؤسسات التربوية حتى مش سنة في على سنوات فاتت كما مؤسسات تربوية ابتدائية اعتمدت يعني أنها يكون وقت واحد، لكن هذا على حسب عدد التلاميذ وحسب الفصول المتوفرة في المدرسة.
0: أي تجربة هذه موجودة، هي كل سنة فما معنى إعداديات ومعاهد يعني قاعدة تلتحق معناها وتكون لها نفس التجربة، التوقيت الموحد اللي هو من 8 حتى الماضي ساعتين، ولا ده يدخل في المطالب ديما معناها أنه يتم إصلاح الزمن أو مراجعة الزمن المدرسي للحصول على جودة أكثر معناها في التعليم. مشكورة جدا زميلتنا وحيدة مبارك، كنت معنا مباشرة من ولاية توزر وعشنا معاك أجواء انطلاق السنة الدراسية الجديدة بتوزر. تحياتي ليك وحيدة وبالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. إلى ولاية القصرين، في إطار الاستعداد للعودة المدرسية قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف وخاصة في محيط المؤسسات التربوية. المرصد أصدر جملة من التوصيات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ ومستعملي الطريق تتعلق خاصة بالعبور الآمن وضرورة اعتماد وسائل تجعل التلاميذ أكثر وضوح على الطرقات. رئيس الفرع الإقليمي للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي العميد هيثم الشعباني يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه التدخلات في استضافة زميلتنا فدوى جرمازي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور قام منذ بداية الصيف التنسيق مع البلديات والتجهيز من أجل القيام بالتشوير الأفقي والعمودي خاصة الممرات المترجلين أمام المدارس، كذلك صيانة أو توفير الإنارة في محيط المؤسسات التربوية، ثم أيضا تحرير الأرصفة على اليمين وعلى اليسار أمام وفي محيط كل مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على علامات تحديد السرعة التلافية وعلامات المدرسة، هذا على مستوى البنية التحتية. كذلك كانت توصياتنا للجان الجهوية للسلامة المرورية بإعطاء الأولوية للمؤسسات التربوية في تركيز مخفضات السرعة خاصة المدارس أو المعاهد اللي تفتح مباشر على طرقات ذات كثافة مرورية عالية، وذلك من أجل الحد من حوادث التي تتسبب فيها السرعة. المحور الثاني كان موجه خاصة للولي باش يعلم صغاره وبالتوعية والتحسيس للعبور الآمن. تم سلوكيات يقوم بها الأولياء، احنا ركزنا خاصة باش نحاولوا نعلم صغارنا تعلم ممرات المترجلين، ذلك سواق حافلات نقل تاع التلامذة سواء العمومية ولا الخاصة باش ينتبهوا أثناء مع وقت يهبطوا التلامذة ولا وقت باش يطلعوهم، كذلك السواق المطالبين يحكيوا مع التلامذة وقت باش يهبط يقول له ما تقص الكياس إلا ما تغادر الحافلة. نقطة أساسية أيضا للي يسكنوا بعاد خارج مناطق العمران ويقطعوا بعض المسافات الطويلة من أجل الوصول إلى المدرسة خاصة لعبادة رأس الليل، ماذا بينا يكون ثم شريط يعكس الضوء في المحفظة نتاعو باش يولي هو مر لبقية مستعملي الطريق، ولازم العباد اللي يمشوا في الحاشية الترابية خارج مناطق العمران يمشوا دائما عكس اتجاه السيارات باش ينجم يشوف الخطر لا قدر الله. كذلك توصيات موجهة للمندوبيات الجهوية للتربية باش يحاولوا ينقصوا من ساعات الفراغ لزر كروز هذه في جدول الأوقات باش نحدوا من تواجد التلامذة بدون أي داعم خارج مؤسسات التربوية. أيضا العمل الزجري لوحدات حرس وشرطة المرور لمقاومة عديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لبعض الشباب اللي استعملوا الدراجات النارية ويقوموا بسياقة متهورة في محيط المؤسسات التربوية، وإن شاء الله ربي يحمي التلامذة نتاعنا وربي يحمي تونس.
0: على صعيد وطني فيما يتعلق بحماية أبنائنا على الطرقات تزامنا مع العودة المدرسية، السيدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور كانت قدمت صباح هذا اليوم في مداخلة في برنامج يوم سعيد في الإذاعة الوطنية مع الزميلة نبيل عبيد، قدمت بعض النصائح للأولياء والتلاميذ لتأمين سلامتهم على الطريق.
3: واليوم أول نهار معناها في العودة المدرسية، دوك الناس الكل باش ترافق صغيراتها وسختوك الفئة الهشة نتاعنا التلامذة اللي ما يخليهمش وحدهم، دوك باش نلقاو ازدحام مروري كبير موجود على طرقاتنا، أكيد هو باش يكون فما الوحدات الأمنية الميدانية باش تنظم حركة المرور، إذا كان معناها من ممكن إني باش احنا نقصوا مكل الترافيك الموجود في الكيات سختوك إني توا كيما قلت لك بشراء برشا أولياء توصل معناها وعلى مدار سنة هو مش كان نهار لوليني يعني بشي وصلوا صغيراتهم معناها للقراية، ماذا بينا إذا كان فمك النقل المدرسي متاح نوليو نخليو صغيراتنا يمشيوا مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية، لأن هذاك يقلل من السيارات الموجودة على الطريق، ماذا بينا زادك لي بشي يهزوا صغيراتهم ما يقفوش قدام المدرسة، بينا يبعدوا شوية من المدرسة ويقفوا بش يعملوش الصف الثاني والصف الثالث اللي يشكل ازدحام ويشكل اكتظاظ ويشكل زي ده خطر على الصغير اللي باش يهبط يلقى الكراهة قدامه دونك يتلزي واللي يتعدى بجنب كرهبة واللي يتغطي له نورمالمون والا تنجم تغطي له الكياس دونك يولي ما عادش امن اني باش يقص الكياس، ماذا بينا اني ننظم وقته في الخروج، ماذا بينا كل وقت هذاك اللي تعديه مع صغيرك وانت ماشي للطريق ما تعديش وانت ستريسي في الطريق وتحب توصل بيه في الوقت، بالعكس عديه انك انت تعطيه نصايح انه يأمن روحه في الطريق، علمه السلامة المرورية، حط سنتور، خلي صغيرك يتعلم عادات معناها سليمة اني بشي طبقها نهار اخر حتى هو كي بشي سوق الكهرباء.
0: مواصلة لتدخل المرصد الوطني لسلامة المرور، أشارت السيدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد إلى أن هذا المرصد قام بعدة تدخلات سبقت العودة المدرسية في محيط المؤسسات التربوية، كانت يعني عبارة عن بعض الإجراءات لتأمين التلاميذ.
3: تم عمل استباقي قمنا به قبل العودة المدرسية، انه تم معاينة محيط المدارس، عندنا زون 30 تحديد سرعة ب 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس، سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجود تحديد السرعة، ومدى بينا اللي يسمعوا فينا راهو السرعة قدام المدارس تنقص الى 30 كيلومتر، لأني متعرفش صغير كيفاش يتنطف ويبدأ يجري. دونك احنا كالفئة الهشة هذيك ماذا بينا نحاولوا نستحفظوا عليها، كيف كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس، خدمنا على تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشة في حركة مرورية، إذا كان يكون فما ممرات السفلية والعلوية مثالش باش نأمنوا كل فئة الهشة هذيك من صغيراتنا، كيف كيف خدمنا على الإنارة بمحيط المؤسسات التربوية، كيف كيف نسقنا مع المدارس ومديري المؤسسات باش يركزوا الحواجز باش الصغير يخرج قدام المدرسة يلقى روحه ديريكتومون في الكياس، كيف كيف خدمنا على التغيير إن أمكن الأبواب نتاع المدارس اللي تفتح على الكياس، يبدلوا إذا كان ثم إمكانية يغيروا الأماكن نتاع البيبان هذوما، نتوجه زادة بالدعوة إلى السواق الحافلات، الحرص أن تتم عملية تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه أن محيط الحافلة يكون ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
4: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: مازلنا معكم مستمعينا مواصلين المشوار في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم، اللي نذكر اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة من أجواء العودة المدرسية، باش نمر إلى موضوع اقتصادي مهم اللي هو يتعلق بالتصنيف الجديد السيادي الجديد لتونس، قراءة بالأرقام للوضع الاقتصادي والحديث عن أبرز التحديات اللي تواجه الاقتصاد التونسي. سعيدة باستقبال ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. مرحبا بك معنا أستاذ فرحات.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين تاعي، مرحبا بكم.
0: شكرا لك. إذن وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينج أكدت تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى باء سلبي مع آفاق مستقرة. الوكالة، وكالة التصنيف الائتماني، أشارت إلى أن هذا التصنيف يظل مقيد بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، هذا إضافة إلى هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. معاك أستاذ فرحات باش نفهموا أكثر شنو معناها هالتصنيف الجديد، معناها شنو يعكس معنى واقع الاقتصاد في تونس، شنو التحديات اللي يواجهها الاقتصاد التونسي بالنظر إلى هذا التصنيف الجديد.
5: بداية تثبيت التصنيف الائتماني في بي موا هو تقريبا منتظر تقريبا كل 6 شهور 9 شهور إلى حدود عام تخرج في الشريتين معنا مجموعة من النتائج أو لي ليني دو معناها نتاع لي ليني دو دانفورماسيون سور التصنيف هذايا. على كل حال احنا بالنسبه لتونس تم تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي في نقطه بي موا اللي هي كنا فيها ديجا، وهذا يرجع الى مجموعه من العوامل، ثم اللي ساهمت ايجابيا في التثبيت وثم اللي خلتنا ما نتعدوش البي مثلا. على مستوى ايجابي تقريبا الاقتصاد التونسي يتميز بتنوع نسبي على مستوى الاقتصاد عامة، اللي يخلي الأزمات الاقتصادية ما تأثرش عليه، لأن المخاطر موزعة. يعني ما عندناش قطاع واحد اللي هو إذا كان تأثر يعني يتأثر الاقتصاد كامل. إذا التنوع هذا النسبي الاقتصادي خلينا قادرين على المحافظة على مستوى تصنيف ائتماني على الأقل قار. النسبة النقطة الثانية هي رأس مال بشري، معنا تقريبا المدرسة العمومية قاعدة تقدم في رأس مال بشري بجودة عالية اللي يخلي إمكانيات التعافي من كل الصدمات تقريبا سريعة جدا. النقطة الثالثة هي المرونة الخارجية جزئيا اللي هي التصدير نتاعنا في خدمات صناعة وفلاحة، وهذا يخلينا ديما ثم توزيع للمخاطر على مستوى العوامل الخارجية وقدرة على خروج تدريجي من الدين الخارجي. هذه من النقاط الإيجابية، معناها خلوا التصنيف نتاع البلاد تقريبا يحافظ على
6: نفس الوضعية.
5: من ناحية ثانية ثم نقاط سلبية هي اللي خلت الوضع نتاع الاقتصاد التونسي، معناها في مخاطرة تقريبا وإمكانية معناها تدحرجنا إلى بي موا اللي هي عجز الموازنة مرتفع، دين الحكومي تقريبا كبير هو 85% من الناتج الداخلي الخام، وثم احتياجات تمويلية ضخمة للاقتصاد زيادة إلى حساسية مفرطة لأسعار الطاقة، ذلك راجع لضعف الإنتاج وضعف العملة التونسية والعجز الطاقي المتفاقم منذ تقريبا أكثر من 15 عام. هذا التصنيف الائتماني احنا اش باش نعملوا به التوانسه؟ يعني اش ممكن يفيدنا؟ مين باش ياثر علينا بالضبط؟ هو في العاده التصنيف الائتماني هو يعطي فكره للمستثمر الخارجي المباشر
6: على وضعيه الاقتصاد، معناه يا اما يتشجع والا يتراجع.
5: ولا معناه المستثمر الخارجي اصحاب المليارات الدولارات يخموا ديما يشوفوا في الشرايدينج، شوفوا انا هي الدوله، انا باش نمشي للدوله هذه نشوف شنو هي الافاق نتاعها. نورمالمون هذا باش يزيد الاستثمار الخارجي المباشر، والاستثمار الخارجي المباشر احنا يمثل لنا المصدر الثالث للعمله الصعبه بعد تحويلات التونسيين بالخارج والسياح. احنا ننتظروا في البيموا على الاقل ثم شجاعه راس المال يمكن تمكننا من زيادة بعض الدخول للعملة الصعبة للدولة التونسية والاقتصاد التونسي والبنك المركزي. ولو أن أنا عندي تحفظ على مستوى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر في ظل الأزمة الدولية الموجودة تقريبا، ومعنى تقول الحرب دقت واللي كنا نستنى أن تكمل الأزمة هذه مع الكوب ديمون، أنا تو في شهر 9 ومازال ما كملتش الأزمة هذه الإيرانية الأمريكية، وهي منتظر أن تلقي بظلالها لما بعد الشتاء، يعني تقريبا ننتظر مارس أو أبريل أن تكمل الأزمة هذه ويقع معناها الانتهاء منها. ولذلك معنى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر غير منتظرة أو منتظرة بنتائج أقل من اللي ننتظروه، معناها على مستوى بوجود التصنيف الائتماني. يعني التصنيف الائتماني هذه بالموا تقريبا مش باش يجيب لنا نتائج كبيره على مستوى الاقتصاد التونسي.
6: نعم.
5: انا اللي يهمني تقريبا في الاقتصاد التونسي ثم محاور اساسيه معناها للسياسه الاقتصاديه، لان الكلام موجه للفاعلين السياسيين والاقتصاديين. تحسين التصنيف الائتماني ممكن، علاش المملكة العربية السعودية في الـ بيس يعني أكبر تصنيف، علاش فرنسا، البرتغال، إستونيا، برشا دول اللي هي مجاورة تقريبا ولا مماثلة على مستوى الأوضاع ما تعتقديش اللي فرنسا وضعيتها أحسن منا.
6: نعم.
5: لكن التصنيف الائتماني
6: مختلف،
5: علاش هذول ولا علاش؟ على خاطر تو سامبلومون ثم ديزاكس لازم نخدموا عليها، معناها تقريبا 5 أكس ولا 5 محاور أساسية لازم نخدموا عليها على مستوى الاقتصاد التونسي باش نحسنوا التصنيف الائتماني، لأن هذا باب من أبواب امتلاك القدرة الاقتصادية وكما نقولوا احنا الاتراكتيفيتي.
6: مستمعينا مازلنا مواصلين في المشهد اليوم ومع ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. تحياتي ليك من جديد أستاذ.
5: مرحبا بك.
6: مرحبا. إذن نواصل الحديث عن تأثير هذا التصنيف على جاذبية الاستثمار، اللي نفهم سي فرحات أنه معناها التصنيف لا يعكس حقيقة الواقع الاقتصادي، معناها هناك يعني ربما نقاط أخرى هي تأثر على عملية التصنيف.
5: بالنسبة للتصنيف هم عندهم تقريبا 200 مؤشر يخدموا عليها في الدول الكل ويعطوا التصنيف هذا. بالنسبة لنا احنا تقريبا نقاط القوة اللي تمت الإشارة لها، خاصة معناها تنوع النسبي للاقتصاد، الرأس المال البشري، المرونة الخارجية، والخروج التدريجي من الدين الخارجي، هي احنا امتلكناها بسياسة نجم نقولوا عبر 3-4 سنوات معناها الفاتة. من بعد التصنيف هذا للأسف في الوضع الحالي نتاع الاقتصاد والوضع الحالي خاصة الجيو استراتيجي والدولي، هذا مش باش يعطينا حتى إضافة تقريبا، حتى الاستثمار الخارجي المباشر ينتظروا أنه يدخل لتونس مش باش يدخل. علاش؟ رأس المال بطبيعته لوج على المخاطرة وكثرة الأرباح. الاقتصاد التونسي ما فيش ما يكثر الأرباح، والدليل إذا كان ثم ما فيه أرباح أراه شنو جو، رغم الصينيين جاءوا للاقتصاد التونسي. أنت لازم تخلق ما يكفي من الجاذبية الاقتصادية، جاذبية لرأس المال هذي، وإذا كان خلقت الجاذبية هذي ثم محاور معينة لازم تخدم عليها هكا أوتوماتيكمون باش يطلع التصنيف الائتماني نتاعك من البيت، تبدأ بي بلوس وعليش لا، وتبدأ أموا ومن بعد تبدأ معناها كيما بعض الدول الموجودة اللي هي احنا ك معناها تونس عندنا تاريخ احسن منهم، وعندنا انفراستركتور حتى معناها هيستوريك، خاصة الانفراستركتور ما نجموش نحكوا عليها بقى، لكن عندنا ما يكفي من التاريخ على مستوى التعاطي الاقتصادي ليخولنا ان نكونوا مصنفين احسن منهم، لكن هم مصنفين احسن منا. ليش؟ لان ثم محاور اساسيه خدموا عليها وهي تقريبا محاور ستاندار. هذه بالنسبه لنا احنا في تعاطي مع الوضع الاقتصادي التونسي ثم محاور اساسيه لازم نخدموا عليها. اولا المحور المالي، لازم تخفيض العجز الهيكلي عبر التحكم في منظومه الدعم وخاصه العجز الطاقي، واذا حكينا عليه قديش مره الذي لازمنا ثوره طاقيه باش نخفوا العجز الطاقي. العجز الطاقي العام هذا باش يوصل لنا اكثر من 11,000 مليار اللي احنا كنا نتوقعوه في 7,000 مليار، واذا كانت تواصلت الحرب في خليج هرمز معناه ولا في مضيق هرمز وفي الخليج العربي،
6: نعم.
5: رانا باش نوصل الى مستويات كارثيه على مستوى العجز الطاقي، وراه اللي صار فينا في الصيف باش يصير فينا في الشتاء. هذه النقطه الاولى، يلزم الاهتمام بشكل معناه سريع، خاطر تو اللي عندنا الزياده المثبته 30% ما بين 25 و26 الى حدود 8 أشهر الاولى،
6: نعم.
5: رانا باش نوصل 50% زياده في العجز الطاقي الى حدود ديسمبر 2026، وهذا يراه مؤشر خايب ياسر، دقت نواقص الخطر ويلزم الاهتمام بالموضوع هذا. النقطة الثانية هي توزيع الوعاء الضريبي عبر تقليل الإعفاءات الغير فعالة، تعمل لي في إكزونيراسيون فيسكال ومن بعد ما تجيبش حتى نتيجة، ما تجيبلكش دخل على مستوى كاسة الدولة، إيش نعمل بها الإعفاءات هذه؟ تحسين التحصيل والامتثال الضريبي، لهنا خاصة البعد على كل ما هو التهرب الضريبي عبر احتواء القطاع الغير مقلل هذا،
6: نعم. موازي، الاقتصاد الموازي،
5: اي عليك ليه يا اخويا ده مراجعه الانفاق العمومي، ولهنا اذا كان نحلوا الباب نتاع نحكوا على الانفاق العمومي تو خصوا 10 و15 حصه للانفاق العمومي، وكيفاش تعمل ترشيد الانفاق العمومي في الاداره التونسيه. الحاجة الثالثة في المحور الأول، المحور المالي، هي الشفافية المالية وتعزيز المصداقية أمام الأسواق. يا أخويا خرج لي لي رابور نتاع البنك سنترال، خرجهم قدام العموم، خرجهم للأسواق الدولية. فما عباد تنجم تشجع وتجيك، أنت إنسان عامل تعمل في شفافية كاقتصاد تونسي، معناها كذات نتاع الاقتصاد التونسي شفاف، راه يقوي لك على مستوى التصنيف الائتماني. المحور الثاني الدين والمخاطر. وباش تقريبا نمشي بسرعه شوي باش ما يزودناش الوقت.
6: نعم.
5: هي تقليل الاعتماد على الدين قصير الاجل. يزينا من سلفني اليوم نرجع لك غدوه، سلفني العام 26 نرجع لك 27، ماكش قادر باش ترجع. الاقتصاد التونسي مش قادر باش يرجع الجدار في 3 سنوات.
6: نعم.
5: وقت تسلف تسلف على 10 سنين و 15 عام. هذا موجه خاصه للوزارة الماليه. لازم تعرف ليش تسلف الفلوس، مش تسلف اليوم باش نسلك اموري اليوم عندي مثلا اكزيجونس معينه نسلف لها مثلا مش عارف انا مليون دولار ها وباش نرجع العام الجاي، العام الجاي باش نرجع بانتيريس معين، منين باش تجيبه العام الجاي؟ انت ما تضامن العام الجاي.
6: ما نجمش فماش ضمانات اي. أطول. نعم.
5: المرونه الخارجيه خاصه تحفيز الصادرات ذات القيمه المضافه وهنا ركزوا على المواد الفلاحيه والفلاح البيولوجيه.
6: نعم.
5: وما تابع. تحسين البنيه اللوجستيه خاصه الموانئ، الموانئ والمطارات خاصه اللي عندنا احنا قدامنا امكانيه معناها تجهيز ميناء النفيضه معناها يكون ميناء دولي معناها ويزاحم الموانئ المماثله معناها في المحيط نتاعنا المتوسطي. النقطه تقريبا لاكس الرابعه ولا المحور الرابع هي الطاقه ودعم المحروقات، انتقال طاقه حكينا عليه، أولاد يديكم ربي نعملوا انتقال طاقي في الصناعة في النقل في المباني العمومية.
6: نعم.
5: إذا كان حاجة ما تعملهاش الدولة ما يعملهاش المواطنين. أنت على مستوى دولة قرار من أعلى هرم السلطة يا أخويا المباني العمومية كل تعمل انتقال طاقي وتعمل طاقة شمسية ولا طاقة الرياح ولا طاقة الطاقة النظيفة، وخفف الضغط على الريزو نتاع استاذ راهي الريزو ما عادش يتحمل وغير قادرين على استثمارات كبيره باش نوسعوا الريزو نتاعنا. اصلاح اسعار الطاقه لهنا، اصلاح اسعار الطاقه، اسعار الطاقه معناها قاعده تنهك في الميزانيه الدوله، وهك علاش يجيك في التصنيف الائتماني يقول لك عجز موازنه مرتفع ودين حكومي كبير، ليش؟ لان اسعار الطاقه لا لا لا لا تبرهن على الاسعار الحقيقيه.
6: نعم.
5: الموجوده في الدوله.
6: نعم.
5: الموجوده في العالم. النقطه الاخيره هي الحوكمه وخاصه الرقمنه في اداره الضرائب في الجمارك في المشتريات العموميه،
6: ثم رقابه اكثر.
5: فوالا المؤشرات اللي نجم نقيس بها انا اللي ذاك سالم نعمل مؤشر عجز الموازنه قديش بارابور بي بي.
6: نعم.
5: وحط له ماكسيموم 5%. المديونيه قديش من البي بي؟
6: نعم.
5: انا توفي مستوى 85%، وين ماشي بعد 85%؟ تحدنا في مستوى 120، هل الاقتصاد نتاعك قادر
6: أن يحتمل ولا لا؟
5: يخلق الثروه باش يخلص الديون هذه؟ اذا وين 85%؟ يعني وين تحب نوصلوا؟ وين نحب نوصلوا بالضبط؟
6: نحطوا معنا نحطوا اهداف واضحه ونوصلوا لها معناها. نعم. بالنظر للواقع الاقتصادي
5: ونخدموا عليه. عجز الحساب التجاري ما لازمش يكون بالطريقه هذه. مؤشر تحصيل الضرائب قديش تو انا معناها الزملاء في الوظيفه العموميه اليوم موجودين تقريبا في وزاره الماليه قديش انت عندك مؤشر تحصيل الضرائب تاخذ عليه؟
6: نعم.
5: طلع لي في المؤشر تحصيل قديش عندك ضرائب مستوجبة قديش حصلت منها. واخيرا مؤشر كفاءة الطاقة المساهمتها في الانتاج. انا نجيب في البترول بالفلوس ومن بعد نضوي به في الشوارع ولا نضوي به ولا نعمل به صناعة ولا نعمل به بالضبط.
6: نعم.
5: يلزم يلزم هنا ضبط مؤشر لكفاءة الطاقة.
6: نعم.
5: بالطريقة هذه نجم نعاودوا نرجعوا بعد 6 شهور ولا بعد 9 شهور نقول له التصنيف الائتماني نتاعنا راه تحسن وبدا به بركه ما عادش به
6: ما عادش به
5: وقتها يجي في المستثمر الخارجي المباشر. اذا كان انت في الباز نتاع الايكونومي نتاعك في باز الاقتصاد نتاعك ثم ما يغري للقدوم الى الاقتصاد هذا، بينما بالطريقه هذه رانا برشا شوانك محلوله في الاقتصاد التونسي ويلزم برشا دي ديسيجن على مستوى عالي.
6: نعم.
5: معناها ثم اضطراب، ثم ايادي مبتعشه على مستوى الاداره التونسيه، على مستوى القرار التونسي راهو الايادي المبتعشه لا تصنع التاريخ.
6: نعم.
5: ولا تصنع الدم ولا تصنع نهضه الدول.
6: نعم. يعني مشكور
5: بكل معناها صراحه.
6: نعم. مشكور جدا الاستاذ فرحات ميزان، استاذ المحاضر في الجامعه التونسيه والباحث في تحاليل السياسات الاقتصاديه. تحياتي ليك استاذ فرحات، ان شاء الله في لقاءات قادمه. الى اللقاء.
4: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
6: الجزء الأخير من المشهد اليوم باش نرصدوا آخر المستجدات العالمية وقراءة في آخر التطورات مع الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي. تحياتي لك أستاذ خالد.
7: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعات ومستمعي إذاعة القصر.
6: شكرا لك أستاذ خالد. ملفات حارقة عديدة في الحقيقة اليوم باش نفتحوها، معناها الملف الإيراني وكلها في علاقة ببعضها، معناها الوضع في لبنان، في الأراضي المحتلة، اليمن، تطورات كبيرة معناها في اليمن. يعني باش نحاولوا قراءة معناها لكل هذه التطورات وشنو تأثيرها على المنطقة.
7: ربما في تقديري هناك ثلاثة أحداث مهمة ينبغي التوقف عندها. الحدث الأول المهم هو أنه كان مبرمجا يوم أمس أن ينعقد اجتماع في مسقط، يعني في عاصمة سلطنة عمان، كان يفترض أن يضم وزراء خارجية دول الخليج، وتم دعوة وزير خارجية العراق، هذا فضلا عن وزير خارجية إيران. يعني كان هذا الاجتماع كان يفترض أن يؤدي إلى اتفاق بين كل هذه الأطراف على ما سيكون عليه مضيق هرمز، على تجارة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. يعني بعبارة أخرى، هذه الوثيقة التي تم إعدادها منذ أسابيع يتم التفاوض عليها بين طهران وبين مسقط، كان يراد تعميمها على الكل والقبول بها. وفي لحظة من اللحظات كان يعتقد أن الأمريكي أيضا يمكنه أن يجعل هذه الوثيقة الإقليمية مرجعا بالنسبة إليه وسبيلا من سبل الخروج من المأزق الذي تورط فيه. لكن في آخر وقت يعني البحرين امتنعت عن الحضور، والمملكة العربية السعودية طلبت التأجيل، بمعنى أن هذا الاجتماع تأجيل الاجتماع رحل اتفاقا ممكنا حول طريقة تسيير

0: نعم
1: ده هو ما ده هو عليه ما عليه بطبيعة الحال،
0: نعم
1: حتى نكون موضوعيين، يشعرون الآن بالإهانة وهم يرون يعني الصهاينة يقذمون أراضي سوريا، ويرون رئيس حكومة العدو يمكن أن ينزل في الأراضي السورية وأن يمسك مكبرته ويشاهد جبل الشيخ. يعني هناك ما يدل على أن سوريا دخلت منعطفا
0: منعرج
1: جديدا،
0: جديد.
1: ولا أظن أن الاستقرار، للأسف هذا أمر مؤسف سنقوله، الاستقرار ما زال بعيدا جدا عن سوريا، ومرحلة الشرع قد تكون مرحلة مؤقتة في تاريخ سوريا، أو قوس ينبغي أن يغلق إن كان هذا اليوم أو غدا.
0: نعم، ربما هو تحذير لمرحلة أو وضع آخر يعني في سوريا ما بعد الشرع.
1: إيه هو تحذير، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا التحذير وراءه أيدي والشرع. مبدئيا ما زال دمية أمريكية رش عليها ترامب عطوره في البيت الأبيض، وما زال يفترض أن هناك أدوار مطلوبة منه، وبالأساس القبول بتقسيم سوريا، وبالأساس بتقديم كل ما يمكن تقديمه لتوسيع النفوذ الصهيوني في سوريا، لمواصلة قسم ظهر المقاومة ولمواصلة محاصرتها. هذا بالأساس الهدف الاستراتيجي عند الأمريكي. على أي حال نأمل أن يخيب مسعاهم، وأن ينهض السوريون للدفاع عن وحدة بلدهم ولعروبة بلدهم ولسيادة بلدهم، وهم أحرار في أن يختاروا المستقبل السياسي والنظام السياسي الذي يحكمهم والأشخاص الذين يحكمونهم. هذا
0: نعم
1: طبعا حقهم المشروع.
0: نعم نعم بالطبع.
1: الحدث ربما الثالث المهم هو ما جرى في الملف اليمني، يعني في الملف اليمني السعودي إن شئنا،
0: نعم
1: لأنه وهذا ربما سبقا تعرضنا إلى هذا الأمر في لقاء إذاعي سابق،
0: نعم،
1: ولكن تبعياته الآن ما زالت تكبر، لأننا رأينا قاعدة الأمير خالد تقصف، لأن رأينا المدى العملياتي للفعل العسكري من جانب أنصار الله، يعني من جانب قوات الحوثي، تتسع في السعودية، ورأينا قصفا لإحدى محطات الرئيسية لشركة أرامكو. يعني كأن الاتجاه يسير نحو تطويق قدرة السعودية على تصدير البترول وعلى توزيع نفطها للعالم، ومحاولة الوصول إلى مكاسب سياسية يمنية من خلال الضغط العسكري. وعرضت كما ترين وكما تعرفون وكالة الأنباء عفوا صور كثيرة لأدوات ولسلاح أمريكي، عفوا سلاح أمريكي تم غنمه كما يقول أخوتنا في أنصار الله. هذا يعني أن المؤسسة القانونية، المؤسسة الحكومة التي تسميها السعودية الحكومة الشرعية، أو الحكومة التي تسندها يعني حكومة عدن، في حقيقة الأمر باتت الآن بلا ظهير وبلا قوة واقعية في الميدان، وأنه يمكن أن نتوقع أو علينا أن نتوقع تحولات كبيرة في اليمن في قادم الأيام، في قادم الأسابيع. وربما وهذه مصلحة تاريخية لليمن، نحن نأمل أيضا كما نأمل دائما لإخوتنا في سوريا ولإخوتنا في ليبيا، نأمل أيضا أن نرى اليمن موحدا، وأن نرى اليمن
0: والأوضاع
1: عزيزا
0: مستقرة.
1: وأن بطبيعة الحال وأن
0: نعم.
1: نرى اليمن يستقر بعد سنوات طويلة. ينبغي أن لا ننسى أن الحروب تشن على اليمن، الحرب تلو الحرب منذ 2015، يعني هناك وضعية كارثية في الجانب الاجتماعي، وهناك يعني تعميم لحالة الفقر والتعميم
0: نعم
1: لحالة الأمية.
0: التصعيد العسكري أستاذ خالد كان عنده تأثير كبير يعني على الجانب الإنساني، معاناة إنسانية كبيرة معنا في اليمن اليوم.
1: بطبيعة الحال هي معاناة إنسانية، والغريب أن وكالات الأنباء وأن يعني الفضائيات في العالم لا تكاد تلتفت إليها، لأن الذي يصنع هذا الحدث يصنعه الأمريكي وحلفائه في المنطقة، وهم الذين يتحكمون يعني الممرات الإعلامية على وزن الممرات المائية، ولذلك يحجبون هذه الحقائق المدمرة التي يعيشها الشعب اليمني، الذي في الحقيقة كان شعبا مقداما. وأريد أن أذكر السادة المستمعين أنه خلال كل تلك الأشهر الطويلة من مأساة غزة في طوفان غزة،
0: طوفان الأقصى، نعم، كان موقف اليمن معنا واضح،
1: كان موقف اليمن الشعبي دعنا من السياسيين، كان موقف اليمن الشعبي ربما أكثر موقف مشرف، ورأينا أنه في كل جمعة كانت تقام مسيرات دعم

0: الشعب الفلسطيني بالالاف، بعشرات الالاف، بمئات الالاف احيانا. هذا يعني ان اليمن الان في لحظه يستحق فيها ان يجد نفسه ضمن هذه الخارطه الجيوسياسيه الجديده التي تتشكل الان، والتي عنوانها الاساسي تقليم اظافر امريكا في المنطقه. القاده الخليجيون الان، حتى القاده العرب الخليجيون، عرفوا ان حليفهم الاول وداعمهم الاول الذي كانوا يحتمون به لم يعد له مستقبل في المنطقه. أصبحوا يفهمون أن القواعد العسكرية التي كانوا يظنون أنها كانت في حمايتهم صارت عبئا عليهم، وجلبت عليهم عدم الاستقرار عوض أن تضمن لهم الاستقرار. هناك تحولات كبيرة في، يعني ربما لا يتسع الوقت
1: نعم يعني أستاذ خالد،
0: حتى في البنية الاقتصادية.
1: نعم بالنسبة للوضع يعني في اليمن، أيضا النقطة المتعلقة بموقف ترامب، أو يعني من موقفها أو تغير موقف ترامب من السعودية فيما يتعلق بملف الحوثيين يعني والمواجهات والتصعيد العسكري. ترامب كأنه تخلى يعني عن السعودية في هذا الملف.
0: هو يعني وكالات الانباء عندما نشرت هذا الخبر، والخبر هو في الحقيقه اول ما ظهر على موقع اسيوس، وهو حتى نفهم يعني هو موقع مصدره الوحيد دائما مصدر ثنائي، اما يعني مصدر من الخارجيه الامريكيه او من وزاره الحرب الخارجيه، من وزاره الحرب الامريكيه، او من نتنياهو وفريقه. لكن عندما نتحدث عن تسريبات او اخبار تجيء من اسيوس، عاده هي ذات مصداقيه لأنهم يستقون الخبر مباشرة ويراد لهذا الخبر أن ينشر. المهم فكرة الخبر أن الأمير أن ولي العهد طلب الدعم وطلب العون الأمريكي لمواجهة أنصار الله، وقيل إن ترامب رفض ذلك.
1: نعم.
0: من الناحية السياسية لا ينبغي أن يفهم هذا أنه تخلي عن السعودية، وإنما الأمريكي الآن في وضعية لا تسمح له بالتورط في حروب جديدة. إدارة ترامب تواجه الآن شعبه وتواجه انتخابات النصفية في نوفمبر، وينبغي ألا ننسى أن ترامب عندما ترشح الانتخابات كان عنوان حملته أمريكا أولا، وكان عنوان حملته أنه سيطفئ الحروب، فإذا به يتورط في حرب كيف أقول تمس هيبة الجيش الأمريكي، وأصبح القاسي والداني يعرف أن الأمريكان لم يحققوا أي هدف في هذه الحرب التي شنوها منذ حوالي 200 يوم الآن على إيران، بل إنهم يعني استنفذوا قدراتهم الدفاعية وأنفقوا من مئات المليارات في التي ذهبت السودان، وباتت الآن أمامهم قضايا جديدة، قضايا ضمان أمنهم القومي والأمن العالمي، مدام يعني مخزوناتهم من صواريخ باتريوت وصواريخ ومنظومة تاد قد تناقصت. الأمريكي ليس في وارد الآن أن يدخل حرب جديدة، لا يملك القدرة على دخول حرب جديدة، منهك من الحرب في إيران، صورته مدمرة، جيشه مهزوم، يعني الصورة العامة التي ترتسم هو لا. أن ترامب يبحث الآن عن أي مخرج بين الظفرين مشرف يجود عليه أو يجود به عليه الأطراف الإقليميون، ليقال إن أمريكا على الأقل تخرج من هذه الحرب لا في حالة الربح ولا في حالة الخسران.
1: نعم.
0: ولكن هذا بعيد عنها الآن، لأن واقع الميدان هو العكس. واقع الميدان رغم كل التغطية الإعلامية أن يعني إيران وحلفاء إيران استطاعوا أن يفرضوا وقائع جديدة، ووضعوا أيديهم بصفة جدية على مضيق هرمز رغم أكاذيب ترامب، ووضع الآن أنصار الله أيديهم بصفة جدية على باب المندب.
1: نعم.
0: يعني في نهاية الأمر استطاعوا أن يثبتوا قوة ميدانية حقيقية تمس للنائبة الأمريكية وتسقط عن تريات ترامب، الذي سوف يضطر اليوم أو غدا للإذعان ولقبول نصف اتفاق يحاول به أن يحفظ ماء وجهه وأن يسوقه داخل إدارته، لعله يفوز أو لعله يوجد حظوظه في الانتخابات النصفية. ونفس الشيء يعيشه الصهاينة الذين سيعيشون الانتخابات قبل ترامب في شهر أكتوبر. كل الهوس عند نتنياهو وإدارته هو أن يستطيع أن يجد 61 نائبا يعني ليستمر تحالفه الحكومي في الحكم، وإلا فإنه سوف يسقط، وإذا سقط فإن المحاكم تنتظره.
1: نعم.
0: هذا بعد أن حاكمته محكمة الجنايات الدولية وأقرت إدانتها له ولبعض وزرائه
1: لأنهم
0: من مجرمي الحرب.
1: نعم. نعم.
0: يعني نحن في واقع إقليمي متقلقل، وعموما ندفع تضحيات كبيرة ولكن الخريطة الجيوسياسية التي ترسم الآن هي خريطة رغم كل هذه التغطيات عندما ننظر إليها بمسافة هي خريطة في مستقبل أبنائنا في مستقبل الأجيال القادمة، لأنها سترفع أيدي قليلا أيدي الغطرسة الأمريكية والغربية على منطقتنا.
1: نعم، وننتظر تطورات عديدة يعني في قادم الأيام، لأن التصعيد موجود في كل المناطق اللي كنت تتحدث عليها أستاذ خالد. يعني تقريبا القاسم العنصر المشترك يعني الولايات المتحدة الأمريكية هو طرف موجود في كل معناها تطورات في المنطقة، سواء في اليمن، في إيران، سوريا، في الأراضي المحتلة. ننتظر يعني في الأيام القادمة باش توضح إن شاء الله الصورة أكثر فيما يخص هذه الملفات. تحياتي ليك الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي على مشاركتك معنا اليوم في المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. هكا وصلنا معكم إلى نهاية المشوار في هذا العدد. نجدد شكري لزميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا من أمام الكونسولات، طاهر جبالي في التوضيب الرقمي لحصتنا اليوم، زميلتي نجاة السهيلي في تنسيق ضيوفنا الكرام، وكانت معكم ثريا بن محمد في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. إذاعة قفصة مرايا تكلم. نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته. يا دايخان ناكي النوم يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: مشموم فواح بعبق الفن التونسي الأصيل، مشموم يفوح بريحة عمق التراث الموسيقي، مشموم مفتح مزينة ورداته معقودة من طبوعنا بين مزموم ومحير سيكا ومحير عراق، أصبعين، عرضاوي، رمل وسيكا والحسين ورست الذيل. نعيش معكم سويعة فن أصيل مع مشموم الفن.

تقترن إحداث أهم الجمعيات التونسية في الجزائر بانتهاء الحرب العالمية الأولى، فكانت جمعيات عندها صبغة اجتماعية ثقافية، وتصدت المحاولات الطمس والتشويه، وحاولت إثبات الخصوصية الجزائرية وتميزها وسط نظام استعماري تعسفي. أما في تونس فمن غير شك ما تعرفش هالصنف المنظم من الجمعيات بالنسبة للموسيقى الوترية إلا في نطاق الجمعية الرشيدية وبعض الزوايا الصوفية. أيضا أنشأت نوادي خاصة بالموسيقى الشرقية المصرية، من أبرزها نادي الخلوية اللي كان مقره مقصورة دكان عبد العزيز الجميل صانع الأعواد وعازف الكمنجة بنهج سيدي مفرج حذا بطحة رمضان باي، وكان دكانه مقصد الأبرز الموسيقيين أهمهم مصطفى بوشوشة ومريدة خسلامة أول عازف قانون في تونس، ومصطفى كاهية ومحمد عبد العزيز العقربي اللي تشهر بحفظ أغلب الأسطوانات اللي تم جلبها لتونس وحظقه للموشحات والأدوار الشرقية، وتعزز هالنادي بقدوم عدد من الفنانين المصريين أمثال أحمد فاروز اللي علم الموشحات وتخرج على يده كل من ضابط الإيقاع الطاهر بدرة ومحمد التريكي وزكي مراد المطرب الشهير في العشرينات. وكان من نتائج ظهور هالنوع من النوادي انتشار الموسيقى الشرقية المصرية على حساب الموسيقى التونسية.